0: لأغرب القصص وأحلى المفاجآت. هون ما في ملل، ما في روتين، وكل دقيقة في شي جديد. ورا الميكروفون معكم ريم حرب شويح على الميكس فريدي سيبا، وهيدا ريميكس. خلوا الصوت عالي، ربطوا الأحزمة، لأن الجولة بلشت. منبلش حلقتنا مثل كل أسبوع من كواليس الشاشات والجرايد والمواقع الإلكترونية. شو عم بيصير بعالم الأعلام؟ مين تصدر الترند؟ وشو أبرز القصص والأخبار يلي عم تشغل الصحافة والأعلاميين بلبنان وحول العالم؟ لاحطنا بصورة كل جديد، بينضم لإلنا الأعلامي ريكاردو شدياء بفقرة أبرز أخبار الأعلام. أهلا وسهلا فيك ريكاردو بريميكس.
1: مرسي ريم، صباح الخير لإليك ولجميع المستمعين.
0: ريكاردو، يعني أسبوع كان حافل بالأخبار، إن كان أخبار محلية أو إقليمية وعالمية. بعيدا عن السياسة، بتعرف بالبرنامج هيك منفرفش شوي من بعد شوي عن السياسة، خبرنا شو أكتر الأخبار يلي تصدرت العناوين.
1: هلأ طبعا بدنا نبلش بعيدا عن السياسة، بس لا يخلو الأمر من السياسة ريم، بتعرف إنه الترندات كلها لها علاقة بالسياسة. ولكن إذا بدنا نبلش بعيدا عن الشؤون السياسية، حريق ميدجوغوريه اللي شهد العالم كله عليه واللي تصدر الترندات كلها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه ميدجوغوريه تمثل ما تمثل بالنسبة لشريحة كبيرة، مش بس من المسيحيين ولكن من البشر اللي بيروحوا من كل دول العالم على ميدجوغوريه لحتى يتباركوا ويشهدوا على بركات وشهادات
0: لمسة سماوية،
1: لمسة السماوية اللي بمثلها يسوع المسيح والسيدة مريم العذراء. هيدا الموضوع أخذ كتير ضجة على مواقع تواصل، وتم إثبات أنه كان استهداف، وهيدا الشيء اللي أثار أكتر ضجة، خصوصا أنه يعني تم إلقاء القبض على المستهدف لميدجوغوريه. والتحقيقات بعدها جارية لهلا،
0: بعد ما تبين شو الدوافع أو إذا هيك عمل شخصي أو في مجموعة وراه. يعني
1: الخلفيات ما بينت بعد، الخلفيات ما بينت بعد، ولكن أكيد هناك هدف معين من استهداف مقام أكيد ديني بهيدا الحجم، هناك من يقف وراء هذا
0: أكيد. بس على كل حال دايما يعني هول المواضيع ما بتتباعد الناس عن الإيمان، ولا بالعكس بتزيدهم إيمانا، بتزيدهم تسامحا، بتزيدهم صلاة، بتزيدهم تعلق.
1: طبعا لأنه يعني اللي عنده إيمان راسخ ما مفروض حريق من صبي طايش أنتر جيمي أنه يهزله إيمانه.
0: أكيد.
1: أو يمكن يكون إذا لو حتى لو كان عمل إرهابي ما مفروض أنه يهز إيمان، لبل لازم يقوي إيمانه. يعني هيدا ما مفروض يكون محط جدل.
0: بتحول الشر لخير. شو في أخبار تانية ريكاردو؟
1: هلأ بدنا نوقف عند صورة انتشرت على 72 ساعة بشكل مثل النار بالهشيم، يعني انتشرت وبعدها لحد هلأ هي ترند نمبر وان. هي صورة رجل الأعمال أنطون السحناوي بالعشاء مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هيدي ما عملت بس ضجة سياسية، هيدا عملت ضجة عالمية، لأنه وسائل الإعلام الأمريكية، وسائل الإعلام الإسرائيلية، وسائل الإعلام الفرنسية وغيرها وغيرها تناولت هيدي الصورة. ليه؟ لأنه بعد في شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين بتعتبر حالة بعداء مع إسرائيل، بوقت أنه القوانين اللبنانية وتحديدا قانون مقاطعة إسرائيل الذي يجرم التواصل بين لبنان وإسرائيل وبين اللبنانيين والإسرائيليين بعده لحد اليوم موجود، رغم أنه صار في إذا بدك يعني الإعلام اللبناني والسياسيين اللبنانيين حتى راحوا أبعد من هيدا الشيء. هيدا الصورة اللي جمعت أنطون صحناوي مورغان أورتيغس وبنيامين نتنياهو عملت ضجة، لأنه في قوانين لبنانية تجرم.
0: إيه إنه ريكاردو أوقات منشوف بمسابقات ملكات الجمال بالخارج، إذا المرشحة من لبنان سلمت على المرشحة أو الملكة من إسرائيل بتنقام الدنيا وما بتقعد، يعني كيف مثل رجل بوزن يعني أنطون الصحناوي وما يمثل. نعرف شيء أبعاد هيدا العشاء لكن موجود فيه، شو صار حديث على الطاولة؟
1: هلا الملف اللبناني ما كان على الطاولة، الملف اللبناني ما كان أبدا على الطاولة. مناسبة هيدا العشاء مناسبة هيدا العشاء. هيدا العشاء كان تكريمة للسناتر الأمريكي ليندزي جراهام اللي توفى من حوالي الشهر. قرر رجل الأعمال اللبناني أنطون صحناوي أنه يعمل عشاء على شرف تكريم روح لينسي جراهام، ودعي بنيامين نتنياهو، لبى رئيس الوزراء الإسرائيلي الدعوة. هلأ المشكلة هون منا بالمشهدية بقدر ما هي ليش صارت هيدي الضجة، وليه تم رفع عدد من الشكاوى على أنطون صحناوي بالقضاء اللبناني، وليه المدعي العام التمييزي أصدر مذكرة بحث وتحري بحقه. اليوم لما نحكي عن التواصل المباشر بين لبناني وإسرائيلي، واللي هو القانون القانون اللبناني يجرم هذا التواصل، بدنا نشوف من 3 أشهر لهلأ أشكال هذا التواصل لوين وصلت. يعني اليوم لما مستشار رئيس مجلس النواب اللبناني يحكي مع باراك رافيد الصحافي الإسرائيلي بأكسيوس، اليوم هيدا واحد من المؤشرات إلى أنه رجل يمثل الدولة اللبنانية حكي مع تخطى القانون وحكي مع شخص إسرائيلي بوسيلة إعلامية إسرائيلية.
0: وكأن هذا القانون ما عم يتطبق على الكل، بس أنه يمكن لأنه الصورة انتشرت وسأخذت هالقد ضجة، ولأنه يمكن كمان رجل أعمال أنطون صحناوي أوريدي أصلا كان عامل ضجة بقصة علاقته بمورغان أورتيغا. يعني صارت الأخبار عم تتكرر.
1: مزبوط مزبوط. وأكتر وأكتر بدي أقول لك أنه الإعلام اللبناني اليوم كسر هيدا التابو. يعني ما مفروض بقى نتطلع على الموضوع بشكل جرمي أو بشكل يعني
0: يمكن ريكاردو إيه من وجهة نظر فئة من اللبنانيين، بس من وجهة نظر الفئة الأخرى لا، وخصوصا أنه بعد من مضى السلام. يعني أوكي وصلي يمكن وصلين له والمشهد رح يصير جدا عادي، بس بعدهم لهلأ في ناس بتقلك أنا الإسرائيلي عدو دمر لبيتي. يعني
1: مزبوط.
0: في بعد حساسية بهالموضوع. شو في أخبار تانية يعني بعيدا عن هالمشهد اللي ضل،
1: خصوصا انه في احتلال اسرائيلي كمان للجنوب، فهيدا الشيء لازم نتفهمه. يعني ضجه متفهمه
0: صح،
1: بس الموضوع يعني يناقش بعده، اكيد رح يناقش ويتطور اكثر.
0: الضجه الثالثه
1: هلا في من 24 ساعه انتشر فيديو للبنانيه مبعده باسرائيل كانت عم تبكي، فيديو عاطفي منه فيديو سياسي، وانتشر كتير على مواقع التواصل. اسمها مريم يونس، عمل ضجة كتير كبيرة عند رواد مواقع التواصل. ليه؟ لأنه مريم كانت بعيدة هي وعائلتها عن لبنان على مدى 26 سنة، ومبارح توفت ستة اللي من 26 سنة ما قدرت تحكيها، ما قدرت تتواصل معها، حتى لما كانت بصحتها الكاملة ما قدرت تحكي معها على التليفون. ليه؟ لأنه بلبنان كمان مجرمين، يعني بربطها بموضوع كمان صورة أنطون صحناوي.
0: هذا أصلا الملف يمكن أكتر ملف لازم ينشغل عليه.
1: مزبوط مزبوط. وأنا توصلت مع مريم وحكيتها، وكانت يعني بوضع ليك إن كان وضع وإن كان وضع المبعدين اللبنانيين ككل بإسرائيل، وضعهم النفسي
0: أكيد
1: وضعهم
0: المشكلة
1: سيء جدا. وهم بلبنان ما حدا ما حدا ما حدا التفت لهذا الموضوع وربطوه بالسياسة، وما ربطوه بالشق الإنساني أبدا، وما تعرضوا معه من منطلق إنساني. فهيدا الصور هيدا الفيديو سوري عمل ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل، لأنه كانت يعني بحالة هيك إذا بدك كتير عاطفية ومؤثرة وعم تحكي عن ستة، والشيء اللي أخذ تفاعل كثير من رواد التواصل. يعني هيدا هي هيدا إذا بدك المشهدية العامة اللي مواكبينا من أسبوع لهلأ.
0: كل واحدة منهم بتفتح ملف أكبر من التاني، وملف يعني مهم وأساسي، ومثل ما عم تقول شق إنساني قبل الشق السياسي، بالآخر بيبقى الإنسان. السياسي بتتغير، الدول بتتغير، بس الإنسان هو يلي يعني عم يتعذب على مدى السنين. ويمكن بالماضي ما كان في وسائل تواصل اجتماعي، ما كانت الحقيقة تعرف من الطرفين، كانت الأمور يعني هيك أصبع الاتهام يتوجه صوب هاللبنانيين يلي أبعدوا إلى إسرائيل، أو حتى ملف جيش لحد أو. اليوم لا، وقتها صرت تشوف الحقيقة من الطرفين، تسمع الخبر من الطرفين، تشوف كيف كان وقعهم وموقعهم، صرنا منتفهم أكثر وصرنا لبل منبرر يمكن بمكان ما، وبنطرح علامات استفهام على ما بدنا نفتح ملف سياسي، بس أنه هيدا الملف لازم ينشغل عليه ولازم يكون أولوية. ريكاردو الشديع بدنا نشكرك كتير على الأخبار يعني زودتنا فيهم، يعني كان ترند هالأسبوع، على أمل هيك أسبوع الجاي يكون في أخبار أحلى وبتبشر بالخير لوطننا.
1: ريم بشكريك ونهارك سعيد.

0: مكملين بريميكس ومن الأعلام إلى الأونلاين. إذا كنتوا مشغولين وما لحقتوا تتابعوا كل يلي صار أونلاين، نحن عملنا لكم الزبدة. شو تصدر محركات البحث؟ مين كسر أرقام المشاهدات؟ وأي خبر أو فيديو قلب السوشيال ميديا رأساً على عقب؟ خلونا نعمل سوا جولة سريعة على أبرز الترندات والقصص يلي شغلت العالم هالأسبوع، لأن كل دقيقة أونلاين في قصة جديدة تستحق الحكي. انتشر فيديو بشكل كتير كبير هالأسبوع تحت عنوان بطولة قتال الأصابع. بأغرب بطولة رياضية قد تسمعون بها، تنافس 19 مشترك ببلدة بريطانية صغيرة ضمن بطولة عالمية لقتال الأصابع. يقوم المتنافسان بتشابك أصابع القدم ومحاولة تثبيت قدم الخصم على الأرض وسط أجواء حماسية وجمهور عم بتابع المنافسات كما لو إن الرياضة احترافية. فيديو تاني انتشر لسيدة كبيرة بالعمر ما توقفت عن لعب التنس. رغم تقدمها بالسن بتنزل إلى الملعب 3 مرات أسبوعياً لممارسة التنس متحدية العمر وكل الصور النمطية. قصتها تحولت إلى مصدر إلهام على مواقع التواصل ورسالتها بسيطة: العمر مجرد رقم عندما يبقى الشغف حياً. قصة دوما أو باربي تثير الجدل بالمدارس الأمريكية، كانت حديث الناس. دار جدل واسع كتير كبير بعد تطوير دوما التعليمية للأطفال بين 4 و10 سنين بتضم أجزاء قابلة للتبديل بهدف استهداف الهوية الجندرية من خلال اللعب. يعني لعبة باربي رجال ولعبة تانية امرأة ممكن تبدلولن البرايفت بارتس، يعني الرجل بيصير امرأة والعكس صحيح. مؤيدون شافوها أداة تعليمية بحتة، في مطالب معارضون بإبلاغ الأهالي وإشراكهم بأي مواد تستخدم داخل المدارس. يعني عم يبلشوا يفوتوا بعقول الأولاد إنه الجنس يلي خلقت فيه منه منزل فيك تخيره. وقفوا الكوكب بدي انزل. خبر دخول سيبال بوشعيا إلى عالم الغناء كمان دش خلال هالأسبوع. فبعد مشاركتها بملكة جمال لبنان عام 2024 وما رفق من انتقادات وبولينج لصوتها، قررت سيبال بوشعيا تحول الانتقاد إلى دافع وأطلقت أولى أغنيتها، خطوة أثارت تفاعل واسع بين من شجع على خوض التجربة وبين من انتظر الحكم بعد سماع العمل.
1: ومن صوتي عم وصل رسالة بالغناء.

0: نبقى بالفن وفيديو فايرل انتشر للفنان جوزيف عطية بحفلته الغنائية ببيروت وكيف تأهل خلال الحفل بملكة جمال لبنان بيرلا حرب. فيديو آخر كمان انتشر لبيرلا هي وعم ترقص مع والدة جوزيف عطية تحت غنية أمك صارت حماتي وكانوا عم يرقصوا وهي دول الفيديوين كسروا الأرقام والناس كلهم تمنوا لهم بالكومنت التوفيق بما أنه صارت علنية ارتباطهم وقصة حبهم.
1: دي مسلمة هون هاي كده والله هادي طارف فجأت وصار كيف كنت يلا شو عم بلش بحبك.

صورة انتشرت كمان من أمريكا وصارت عالمية لرجل أمريكاني وضع نسخة من الإنجيل داخل أساسات بيته الجديد قبل ما يصب الإسمنت، يعني قبل ما يعمر حط الإنجيل وصب الإسمنت فوقه. هو أراد أنه يعبر وقال أنه تيكون كلام الله أساس بيتي أنا هيك عملت. الأراء انقسمت طبعا بالتعليقات بين مين شاف أنه هالخطوة تعبير كبير عن الإيمان ووافقوا طلبوا صلوا له أنه الله يوافقه، وبين مين اعتبر أنه الكتاب المقدس يجب أن لا يدفن أو يوضع تحت الأقدام. خبر هيك كان مهضوم وغريب وصادم، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر بفيد بأنه رجل بأندونيسيا قتل جاره لأنه كان يضل يسأله باستمرار ليه بعد ما تزوجت. وصل لمرحلة قتله وخلص منه. هلأ في موسم الأعراس وعقبالكم كل واحد ينتبه على حاله شو عم بيقول وشو عم يسأل. ومنختم كمان ضمن أجواء الزواج بخبر أثار موجة واسعة من الجدال بعد ما أقدم رجل على الزواج بعد يوم واحد بس من وفاة زوجته، مبرر وقال أنه ما استطاع تحمل الحزن والوحدة. طبعا انقسمت آراء المتابعين بين مين اعتبر أنه ما قام به تصرف صادم وغير مقبول أخلاقيا أنه ما صار له انهار متوفية مرته، وبين مين شاف أنه لكل إنسان طريقته الخاصة بالتعامل مع الفقد والحزن، وردود الفعل تجاه الحزن تختلف من شخص لآخر. أنتوا أصلا لكم أمان.

وبنختم فقرة شوف في ترند أونلاين هالأسبوع مع غنية الأسبوع، وهي غنية الرائعة واللي انتشرت بشكل كتير كبير بين الناس، غنية الجيو يلي جمع بين مروان خوري وماريلين نعمان. فعلا كلمات، لحن، إحساس وصدق وعمق، كل الناس عم بترندحها. نسمع سوا.

0: مكملين بريميكس وهلأ فقرية مين في أونلاين. كل يوم منصات التواصل الاجتماعي بتخلق أسماء جديدة، لكن قليل يلي بيتركوا أثر حقيقي. ضيفنا اليوم اختار يفرج العالم الوجه الحلو للبنان، من طبيعته الخلابة لقراه لمطاعمه وتجاربه يلي بتشجع الناس يكتشفوا البلد من جديد. ورا حساب وي جو لبنان محتوى بيحمل رسالة انه لبنان رغم كل الظروف ما زال مليء بالأماكن الحلوة والقصص يلي تستحق ان تروى. خلونا نرحب بصانع المحتوى محمد عيتاني. هاي محمد، أهلا وسهلا فيك بريميكس.
1: هاي ريم، بونجور إليك وللمتابعين. يعني خليني شوي أعرف عن حالي أول شيء. الناس يمكن بتعرف ويجو لبنان، ما بتعرف من وراها لهذه البيج. أنا محمد عيتاني صاحب هذه البيج اللي هي ويجو لبنان. شخص فات على العالم السوشيال ميديا مش من زمان، من سنتين، وكل يوم عم بزيد إصراره أنه يفرجي عن جمال هذا البلد، جمال الشعب اللبناني. بصراحة بدي أقول لك بس هيك كيف بلشت بالمحتوى، ونحن من سنتين.
0: خلينا بس قبل، لأنه نحن الصفحة كتير هيك لفتت لنا نظرنا وحبينا نشوف مين في وراها. عرفنا عن حالك أنت كمحمد، يعني بالأساس أنت شو دارس، شو بتشتغل قبل ما تكون يعني الأونر لصفحة وي جو لبنان.
1: أكيد، أنا محمد أول شيء عمري 28 سنة، تخرجت بعلوم اقتصادية اللي هو كتير بعيد عن المحتوى اللي أنا فت فيه. بشتغل عندي أنا موظف ببنك، وهذا الشغل اللي عم بعمله هلأ هيدا فينا نقول أنه زيادة عن الشغل اللي أنا بشتغله.
0: أوكي. بس كيف أنا بلشت الفكرة؟ يعني من عم نحكي بزنس وفاينانس وبنك لمصور وصانع محتوى وصفحة إذا بدنا نقول شوي سياحية.
1: أوكي، لا لك، أنا صراحة عندي هواية التصوير من زمان، وكنت يعني هي خلقت الصفحة من حب. أنا بحب التصوير وأكيد بعشقه للبنان وكتير بحب هالبلد، وبما أنه أنا كنت كل ما أروح على أي محل اكتشف أنه عم بصور، يعني بصور بحب فرج الناس القصص الجديدة اللي أنا بكتشفها، تفاصيل، بروح على ضيعة، بروح على منطقة، بروح على فرن، بحب صور أي تفصيل. فمن حبي لهيدا الحشرية، حشرية التصوير، حشرية المكان، أعرف أكتر، قلت أنه ليش مش ما بعمل شيء، أول شيء بستثمر فيه هيدا الموهبة، أو فيك تقول الشيء اللي أنا بحبه، بلس نستثمر بالبلد، لأنه البلد بحاجة لحتى كل حدا يعطيه منه. عن جد فعلا، لأنه
0: تعبنا من صورة لبنان حقه. الحرب والدمار والمشاكل والانفجار، وهو لبنان يعني قطعت جنة على الأرض، يعني حلو نفرجي صورتها الحقيقية.
1: لبنان مرق بفترة كتير صعبة، بفترات يعني حروب وأزمات وثورات وشو ما يخطر عبالك، فبحقلنا
0: بس الحلو محمد أنه كتار من الناس خصوصا اللبنانيين كتير بينزلوا على السوشيال ميديا وقت يسافروا بلدان ومناطق وسفر. أنت قررت أنه لا، أنا بدي فرج لبنان، يعني هيدا الشيء اللي لفتني بوي جو لبنان. أي أول منطقة صورتها أو أول ريز هالقد عمل ضجة ومنها انطلقت البيت؟
1: رح قلك بس شغلي، رح مع أنه أنا إنسان كمان كتير بحب السفر، بس قررت أنه هيدي الصفحة بس كرسالة لبنان، بس أعطي كل طاقاتي بلبنان، حتى لو بسافر ما بنزل هيدي الصفحة إلا القصص الحلوة للبنان، لأنه لبنان بحاجة لهالشي. هلأ أنا أكتر منطقة هيك يعني بقلبي إلى مطرح كتير كبير هي منطقة دوما، ضيعة دوما، لأنه كانت الانطلاقة من ضيعة دوما. أنا يعني
0: هي أصلا مصنفة أجمل منطقة بلبنان
1: فعلا، وأنا لأنه مصنفة أجمل منطقة بلبنان قررت أنه أطلع وبلش فيها ونزل هالفيديو عندي، وصراحة مني ما كنت عارف أنه رح كمل،
0: كنت متوقع يعني هالقد ردة الفعل.
1: ايه صراحة يعني ما كنت اصلا عارف انه راح اقدر اعمل له فيديو حلو ونزله عندي على البيج ونكفي. فهذا اللي صار، انه طلعنا وصورنا محتوى حلو، وهذا الفيديو اللي بيكون 20-30 ثانية هذا بيكون وراه فيك تقول نهار طويل، ساعات من التصوير، لأنه كمان أنا يمكن ما بعرف إذا انتبهتوا بالمحتوى اللي أنا بقدمه ما بحكي، فبعتمد على جمالية التصوير، فممكن المقطع يكون عم بعيده مرة واثنين وعشرة، بنطر التايم المناسب، بنطر الزاوية المناسبة، وبنفس الوقت أكيد بنركز على العفوية، لأنه العفوية بالفيديوهات هن اللي بنشحوا الفيديو.
0: يعني محمد، إذا طلبنا منك ترشح 5 أماكن أو مناطق لازم أي شخص يزورها هالصيفية بلبنان، شو بتختار؟
1: هلأ أكيد منشيل بيروت على جنب لأنه بيروت هي العاصمة وهي كل شيء. أنا أصلا ابن بيروت يعني ساكن ببيروت، فيمكن أكتر كثير بضوي على بيروت لأنه أنا موجود فيها، يعني عندي مجال صور فيها أكتر. بس أكيد برا بيروت عندي كثير مناطق عزيزين على قلبي. هلأ لبنان كله 10452 كيلومتر مربع هن كلهم بحبهم مثل بعض، من شماله لجنوبه لبقاحه. بس في المناطق اللي أنا رحت عليها وعملت تجربة حلوة فيها، بدي بلش بجنوب لبنان، وإن شاء الله كل الناس بترجع جنوب،
0: إن شاء الله
1: كل أهل جنوب بيرجعوا جنوب. بدي بلش بجنوب لبنان. عندك صور، صور منطقة كتير عزيزة على قلبي، وأنا يعني كل صيفية يعني أسبوع
0: بحر
1: أسبوع
0: لا
1: فيها لصور بحر صور بعقد حتى من صح. صور منا بس بحرة، صور شوارعها، صور حاراتها،
0: البعد التاريخي كمان يلي فيها
1: أكيد يعني تاريخها لحاله، التاريخ الفينيقي فيها هذا لحاله بكفي. فهيدي المنطقة أنا كثير عزيزة على قلبي جنوبا. إذا بدنا نحكي أكيد مثل ما قلت لك منطقة دوما كمان، لأنه بلشت الانطلاقة هناك، بلس هي عن جد ضيعة بتعقد، ضيعة كمان فيها
0: قضاء البترون كله بعقد من بحره لراس راس تنورين وبلعبة
1: فعلا فعلا
0: وبتنمرق بمرح الحاجة يعني مرورة.
1: هي الفكرة أنه
0: وفريدي قاعد بكور كمان.
1: لبنان من شماله لجنوبه لجباله كل شيء حلو، والحلو فيه أكتر التنوع، التنوع اللي فيه يعني كل منطقة بتختلف عن التاني إن كان بطبيعتها ولا بجمالها ولا بالثقافة ولا يعني ثقافة شعبها. يعني كل منطقة بتحسيها غير التانية، بس كل ما هو هيدا جمال لبنان، جمال لبنان بالتنوع اللي فيه.
0: يعني بدنا نقول لك محمد يعني يعطيك ألف عافية، لأنه فعلا هيك حبينا ندوي عليك وعلى هالصفحة، لأنه محتوى بيضل يقلنا أنه لبنان بالرغم من كل شيء بعده حلو، بعده من أجمل البلدان بطبيعته بمناخه بأكله الطيب بشعبه الحلو، بكل منطقة عندها هيك ميزتها الخاصة وسحر بتاخدوه منه. بخلي هيك هالصيفية أكيد إضافة لكل مشاريعكم يمكن سفراتكم، بس نخصص وقت للسياحة الداخلية لأنه نحن رح نفرح، رح نتعرف على بلدنا ولبنان يعني بيستاهل جماله بيستاهل. إن شاء الله هيك هالجمال اللي بطبيعته بهاللوحة الطبيعية اللي ربنا رسمها وخلقها هيك تتطور وتصير كمان جمال بأمنه بسياسته باقتصاده بكل شيء بنتمنى لهالبلد. Thank you محمد، Thank you لصفحة We Go لبنان، إن شاء الله هيك توصل لكل بيت.
1: وأنا كمان بدي لكم Thank you أنكم عم تضووا على هيدي الصفحات، هيدي الصفحات اللي إن شاء الله عن جد ما رح تفرجي إلا لبنان بصورة حلوة. وبدي بس هيك وجه رسالة أخيرة لهيك الشعب اللبناني، للناس الموجودة هون، الناس موجودة بالاغتراب، أنه حبوا لهالبلد، هالبلد بيستاهل أنه نحبه، هالبلد بيستاهل أنه نعطيه، وكل حدا يعطي هالبلد بطريقته. وعن جد إذا منعطيه من قلبنا منلاقي
0: هلا عم بتفرج على فيديوهاتك أنت وعم تحكي يعني فعلا شو هالبلد الحلو. Thank you محمد،
1: مرسي كتير إليك ويعطيكم ألف عافية وبهيك بس. Thank you.

0: مكملين بريمكس، وهلأ رح نشارككم أبرز الدراسات والأبحاث يلي لفتت انتباه العالم هالأسبوع بطريقة سريعة وبسيطة، لأن العلم صار أقرب لنا من أي وقت مضى. تشير الدراسات إلى أن العناق والقبلات بين الأهل وأطفالهم بتساعد على خفض التوتر وبتعزز الشعور بالأمان وبتدعم النمو العاطفي والدماغي. لذلك بأكد الخبراء أنه أبسط لحظات الحنان بتترك أكبر الأثر في مستقبل الأطفال. لعبة سلايم الأطفال ألوان زاهية ملمس طري ولعبة بيعشقها الأطفال، وهلأ صايرة تراند أول أوفر. لكن الخبراء حذروا خلال هالأسبوع من أنه أنواع السلايم قد تحتوي على مواد كيميائية مثل الفوران، واللي قد تشكل خطر على الأطفال عند استخدامها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة، خصوصا إذا لامست الفم أو الجلد الحساس. وينصح الأطباء بشراء منتجات مطابقة للمواصفات وعدم تحضيرها بمواد مجهولة المصدر. يعني لعبة أصلا صارت ترند بشكل كتير غريب، بس دايما عم يطلع دراسات جديدة إنها خطرة، وخصوصا من بعد الترند اللي عم يطلعوا بفيديوز أونلاين عم يطلبوا من الأولاد إنه يحطوا السلايم بالمايكروويف وبتصير هيك طرية أكتر. وشفنا كذا حالة بس فتح الولد أو الطفل المايكروويف فتح بسجت هيدا المادة بوجهن وحرقتهن ووصلوا لحروق كتير كبيرة ونقلوا إلى المستشفى. يعني من هون أكيد أهمية إنه ننتبه على أولادنا وننتبه بشو عم يلعبوا. دراسة جديدة بتأكد أنه تعليم الأطفال لعبة الشطرنج لا يقتصر على الترفيه، بل يساعد على تطوير التركيز والتخطيط والتحليل واتخاذ القرار، كما يعزز قدرتهم على التعامل مع الفوز والخسارة وبناء مهارات ذهنية تنعكس على حياتهم اليومية. دراسة جديدة كشفت أن ممارسة السباحة بانتظام لمدة 8 أسابيع قد تساهم بتخفيف ألام الظهر بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى تحسين قوة العضلات ومرونة الجسم واللياقة البدنية، مع إمكانية استمرار هالفوائد لعدة أشهر. يعني ظهرك عم يوجعك، لا دواء ولا فيزيو، زال بالمي. كمان دراسة هذه رح ينبسطوا من النساء بتشير إلى أنه الرجال يلي بيسمعوا إلى زوجاتهم وبيحرصوا على التواصل الجيد معهم غالبا ما يتمتعون بعلاقات أكثر استقرارا، وينعكس ذلك إيجابيا على نجاحهم بحياتهم الشخصية والمهنية. يعني بدك وفرة ونجاح بدك تسمع للمدام. آخر دراسة بتقول أنه عيون المرأة بتحتوي على مادة بتشوف الرجل أجمل بعشر أضعاف من شكله الطبيعي. يعني تخيل أنتوا كيف أشكالكم لو ما هالمادة بعيوننا. لكل الأشخاص يلي عم يوجعهم راسهم أو بعينهم من الميجران، أثبت الدراسة جديدة أنه فيكن تحطوا شوية ملح تحت اللسان يليها شرب كوب من الماء. هذا الموضوع رح يخفف من وجع الراس ومن نوبات الميجران. وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا. شكرا لكل شخص كان معنا، لكل مستمع اختار يقضي هالساعة مع ريمكس. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالأخبار الترندات والدراسات وضيوفنا المميزين. خليكن إيجابيين، استمتعوا بصيفكن وخلوا طاقتكن عالية. نلتقي الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد مع جرعة جديدة من شوي من كل شيء.
1: ريمكس.
0: Let's mix with Ream.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل هل

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، تآمر بعض اليهود فوضعوا حرما على أنفسهم ألا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوا بولس، وكان الذين دبروا هذه المؤامرة أكثر من 40 رجلا. هؤلاء جاءوا إلى الأحبار والشيوخ وقالوا: لقد حرمنا أنفسنا حرما ألا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، فالآن أشيروا أنتم والمجلس على قائد الألف أن يحضر بولس إليكم، كأنكم تريدون أن تفحصوا عن أمره فحصا أدق، ونحن مستعدون لقتله قبل أن يقترب من المجلس. وسمع ابن أخت بولس بالكمين، فذهب إلى القلعة ودخل، فأطلع بولس على الأمر. فدعا بولس أحد قادة المئة وقال له: اذهب بهذا الفتى إلى قائد الألف، فإن عنده ما يطلعه عليه. فأخذه قائد المئة وذهب به إلى قائد الألف وقال: لقد دعاني السجين بولس وسألني أن أحضر إليك هذا الفتى لأن عنده ما يقوله لك. فأخذه قائد الألف بيده وانفرد به على حدة وسأله: ما عندك من خبر تطلعني عليه؟ فقال: إن اليهود قد اتفقوا على أن يسألوك أن تحضر بولس غدا إلى المجلس، كأنهم يريدون أن يستعلموا عن أمره بوجه أدق، فأنت لا تصدقهم، لأن أكثر من 40 رجلا قد كمنوا له ووضعوا حرما على أنفسهم ألا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الآن مستعدون ينتظرون منك الموافقة. فصرف قائد الألف الفتى وأوصاه قال: لا تخبر أحدا أنك أطلعتني على ذلك، والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوكا البشير: قال واحد من الجمع ليسوع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا ومقسما؟ ثم قال لهم: احذروا وتحفظوا من كل طمع، لأنه مهما كثر غنى الإنسان فحياته ليست من مقتنياته. وقال لهم هذا المثل: رجل غني أغلت له أرضه، فراح يفكر في نفسه قائلا: ماذا أفعل وليس لدي ما أخزن فيه غلاتي؟ ثم قال: سأفعل هذا، أهدم أهرائي وأبني أكبر منها وأخزن فيها كل حنطتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات كثيرة مدخرة لسنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا جاهل، في هذه الليلة تطلب منك نفسك، وما أعددته لمن يكون؟ هكذا هي حال من يدخل نفسه ولا يغتني لله حقا والأمان لجميعكم.

0: سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، ومن أجل من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيون الحب

بين القديسين ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي. الحر أطيب التحيات الصباحية بوجه أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي، الصمت هو لغة الروح. حين نصمت نمنح الروح فرصة ليتكلم فينا. فقط في الصمت نستطيع أن نسمع الله، لأن صوته لا يعلو على الضجيج بل يهمس في العمق.

برفقتكم دائما لبنان الحر. أصدقائي، قيل قديما الجود من الموجود، ونحن نراه الجود.

لبنان الحر دايما معكم. أربع أشياء يهرب منها الجاهل: السؤال والنصيحة والتجربة والاعتراف بالخطأ. ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاث حالات: الشجاع في الحرب، الكريم في الحاجة، والحليم في الغضب.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، لا تبحثوا عن الحب في قلوب جائعة، إن شبعت رمتكم، بل ابحثوا عنه في قلوب صادقة، إن أحبتكم صانتكم.

الكراهية تنبع من القلب، والاحتقار ينبع من العقل، وكلاهما خارجا عن إرادتنا. أعظم ثروة هي أن تعيش مكتفياً بالقليل.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، حيثما تضع تركيزك يتجه مصيرك، فاختر أن تزرع في عقلك ما تريد أن تحصده في حياتك. ما تركز عليه ستحصل عليه. ركز على النجاح وستجده، ركز على الخوف وستعيشه. وحدها الأيام تعرف ما تفعل، إنها تمضي.

0: شو بيمنع.
1: وفي الختام أصدقائي الأحقاد براكين ملتهبة في صدور أصحابها. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. نتمنى للجميع يوم مبارك ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7 إلى 4 ودائما عبر إذاعتكم.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: مسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: وفد لبنان إلى روما يتوسع، وجعجع نزع سلاح الحزب بات أقرب إلى الحل. تل أبيب: التقدم في اتفاق الإطار مشروط بنزع سلاح حزب الله. الجيش الإسرائيلي عبوة كفرة تعود للحزب. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تنطلق غدا، قرر لبنان أن يكون وفده موسعا فيها نظرا لدقة وحساسية ما سيطرح في خلالها والممتدة من الرابع إلى السادس من الحلي، خصوصا مع تحويل إسرائيل الجزء الأكبر من جنوب نهر الليطاني إلى منطقة محروقة. أما المحور الأمريكي الإيراني فيشهد مساء تحريكا سياسيا مع إعلان دونالد ترامب عن بدء محادثات مع طهران التي تحدثت بدورها عن الاقتراب من الاتفاق مع عمان في شأن مضيق هرمز.
1: فمع انطلاق جولة روما غدا من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية والتي تمتد حتى السادس من الحلي، أكدت الولايات المتحدة عبر مسؤول في وزارة الخارجية أن الوفود الفنية ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري. وأشار في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن، مضيفا أن الخبرة المكتسبة ستساعدنا من المناطق الأولية على تحسين تنفيذ المناطق التجريبية بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي.
0: وفي المعلومات أن وفد لبنان توسع ليصبح سياسيا عسكريا موسعا غير مسبوق برئاسة السفير السابق سيمون كرم، ويضم السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميدي معوض ومدير العمليات في قيادة الجيش العميد جورجز الله على رأس وفد من 5 ضباط من ذوي الاختصاص، إضافة إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير ونجيب مسيحي الخبير في شؤون عالم البحار.
1: مصدر لبناني يواكب المفاوضات قال إن الوفد سيعاود طرح ما قرره في الجلسات السابقة، وتحديدا بالنسبة لتثبيت وقف النار، على أن يشمل وقف الأعمال العدائية وامتناع إسرائيل بضمانة أمريكية عن تجريفها البلدات التي تحتلها.
0: المصدر أكد أن مضي إسرائيل في مخططها التدميري والتجريفي يهدف لتحويل الجزء الأكبر من جنوب نهر الليطاني إلى منطقة محروقة، لافتا إلى أن الوفد المفاوض سيضع تحويل إسرائيل لجنوب الليطاني إلى أرض محروقة بتصرف الوفد الأمريكي للوقوف على مدى استعداده للضغط على تل أبيب لوقف مشروعها التدميري ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضاه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
1: وبالنسبة إلى تشكيل اللجنة العسكرية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق النموذجية، كشف المصدر نفسه عن مقترح بتكليف ضابط إيطالي ترأسها للتأكد من عدم دخول مسلحين من حزب الله إليها.
0: كما كشف عن أنه تقرر ضم صفير ومسيحي إلى الوفد اللبناني من باب الاحتياط في حال أصر الوفد الإسرائيلي على طرح مسائل ذات طابع قانوني وأخرى تتعلق بالشؤون التوبوغرافية كما حصل في الجولات السابقة من المفاوضات.
1: وقال إنهما قد ينضمان فورا إلى الوفد ليكون بوسعهما الرد على ما يمكن أن يطرحه الوفد الإسرائيلي في هذا الخصوص.
0: مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ديمتري جندلمان قال إن التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان مشروط باتخاذ خطوات فعلية لنزع سلاح حزب الله.
1: في الأثناء وللمرة الأولى منذ وقف النار أظهرت صور لوكالة فرانس بريس حشدا لافتا للجيش الإسرائيلي داخل بلدة زوتر الشرقية ضم أكثر من 5 دبابات من طراز ميركافا.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد أن حزب الله في موقع ضعف كبير وملف نزع سلاحه بات أقرب كثيرا إلى الحل ولا مكان له في لبنان،
2: بدءا من وضع إيران في الوقت الحاضر وليس انتهاء بسقوط نظام الأسد وليس انتهاء أيضا بالحرب التي دارت روحها في الجنوب اللبناني منذ 3 سنوات وحتى الآن، فإذا صارت كتير قريب الحل. هلأ رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا، ممكن أنا شخصيا كنت أفضل لأ أن نقول لجماعة حزب الله دكوا يا جماعة في عنا دولة بدها تقوم و the game is over، خلاص شباب، يعني تقريبا مثل ما عمل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بس بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى. أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله، لا استقرار سياسي ولا أمان اجتماعي بدون فرض سيادة الدولة، هنا النقطة الأساس. يعني قبل حل موضوع سلاح حزب الله ليس هناك من دولة لبنان. إذا أردت تثبيت السلم الأهلي في لبنان عليك أن تفرض سيادة الدولة. الدولة واحدة قادرة على تثبيت السلم الأهلي، وليس محاولة هيك جمع الأضداد، وليس محاولة ترقيع الأمور. بالترقيع هذا ليس سلم أهلي فعلي.
1: وعبر سكاي نيوز عربية تطرق جعجع إلى التدخل السوري في لبنان والسلام مع إسرائيل.
2: هذا الأمر أول شيء غير مقبول لبنانيا، وغير مقبول سوريا، وغير مقبول عربيا، وغير مقبول من كل دول المنطقة. وبالتالي لا أعرف بماذا يتحدث ترامب. إذا أردنا سلاما فعليا يجب أن نجد حلا للقضية الفلسطينية. من رابع المستحيلات أن يصبح وضع إسرائيل في المنطقة وضعا طبيعيا بدون حل القضية الفلسطينية. وحل القضية الفلسطينية ما رح نخترع البارود، هلا ما إلا 10,000 حل. الحل الوحيد هو اللي كان ياسر عرفات ويهودا براك على وشك الوصول له، من هونيك ورايح كل بقية معاهدات السلام بالصف يعني شيء طبيعي وفعلي مش مثل ما هي هلا.
0: ميدانيا أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي بأن آلية تابعة للجيش اللبناني تعرضت لانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 5 جنود لبنانيين.
1: أضافت أنه بعد التحقق من المعطيات وخلافا لبعض الادعاءات المتداولة تبين أن العبوة الناسفة ليست تابعة للقوات الإسرائيلية، موضحة أنه وفقا للمعلومات المتوفرة فإن العبوة تعود لتنظيم حزب الله، وأن الحادث وقع في منطقة كفرة التي تقع خارج المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأن قوات الجيش الإسرائيلي لم تتواجد في تلك المنطقة إطلاقا وقت وقوع الانفجار.
0: وكان الجيش اللبناني أصدر بيانا أعلن فيه إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرة بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة، ثم عاد وألحقه ببيان آخر أشار فيه إلى أنه نتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه.
1: وفي الميدان أيضا استهدفت غارة إسرائيلية بعد منتصف الليل الفائت مرتفعات علي الطاهر، وكانت إصابات سقطت في غارة من مسيرة على سيارة مدنية في بلدة سربين بنت جبيل في خلال محاولة أصحابها تفقد منزلهم في البلدة، وأصيب بشكل طفيف عدد من جنود الجيش الذين كانوا يرافقون السيارة.
0: ومساء أمس نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدة المنصور قضاء سور وبلدة كونين قضاء بنت جبيل، وسمعت بعد منتصف الليل أصوات تفجيرات في محيط بلدة حداثة، وأحرقت كروم الزيتون في بلدة يارون.
1: عين على العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وإنها ستبدأ مساء اليوم، مؤكدا أن هناك اتفاقا في شأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
0: ترامب كشف عن أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران وأن الضربات كانت ستستمر، وكان من المفترض أن يكون هجوما ضخما هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن السعودية الإمارات قطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، ومضيفا سنرى ما إن كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين.
1: في الغضون كشفت الخارجية الإيرانية عن أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان السعود وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مستجدات الجهود الدبلوماسية.
0: بدورها أكدت الخارجية السعودية أن بن فرحان تلقى اتصالا من نظير الإيراني ناقش فيه الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مصدر مطلع أن رسالة السعودية من اجتماعات وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي ونائبه جي دي فانس تمثلت في أن وكلاء إيران أضعفوا وأن الوقت حان لخفض التصعيد.
0: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال أن طهران ومسقط تعملان على التوصل إلى تفاهم في شأن مسار بحري مقبول للطرفين لا يمر عبر المسار الشمالي ولا الجنوبي، ويراعي الحقوق السيادية للبلدين ومصالحهما الأمنية والوطنية.
1: وبالتوازي مع محادثات هرمز، لفت المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إلى أن وسطاء يعملون على أحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد.
0: وأوضح أن هرمز يمثل القضية الأساس في الاتصالات القائمة، وأن الوسطاء يتبادلون وجهات النظر مع الأطراف المعنية لإعادة العمل بالتفاهم السابق.
1: من جانبه، دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى ضمان التزام الولايات المتحدة بما توقعه، وقال علينا أن نسعى لإلزام العدو بالبقاء ملتزما بما وقعه.
0: في هذا الوقت نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون أن تكون بلادهم طلبت من واشنطن الامتناع عن مهاجمتها، ووصفوا رواية ترامب بأنها كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حال تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال.
1: وزير الحرب الأمريكي بيت هاكزيت أكد أن وزارته كانت مستعدة لبدء ضرب إيران، وهي لا تزال مستعدة بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، وقال جاهزون بكامل الأسلحة.
0: بدوره، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فسوف تتلقى ضربة قاسمة.
1: أما موقع ولا الإسرائيلي فنقل عن مصادر مطلعة أن ترامب لا يستطيع تجاهل حساسية أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، ويمنح هذه الاعتبارات وزنا كبيرا في قراراته.
0: أضاف المصدر أن إسرائيل مندهشة ومحبطة من نهج ترامب في التهديد بسبب الاستعدادات العسكرية ثم التراجع في اللحظة الأخيرة والعودة إلى المفاوضات، وأن هذا النهج يعزز ميله في هذه المرحلة إلى البحث عن اتفاق مع طهران أكثر من تصعيد المواجهة.
1: بحريا، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها إشعارا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا في شمال شرق خصب في سلطنة عمان، موضحة أن ربان ناقلة أبلغ بسماع دوي انفجار على مقربة منها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الناقلة وجميع أفراد الطاقم بخير.
0: وأفيد أيضا بعبور 22 سفينة مرتبطة بالصين مضيق باب المندب ورست في الموانئ السعودية بين 20 من الشهر الماضي والثاني من الحالي من دون وقوع حوادث.
1: وأظهرت البيانات أن عدد سفن نقل السلع التي مرت عبر مضيق باب المندب انخفض إلى 18 سفينة أمس، مقارنة مع 27 سفينة السبت و 28 الجمعة الماضيين.
0: وبعد إعلان ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال بنسبة 4.69% ليصل إلى 83.81 دولارا، كما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المعيار النفطي الأمريكي بنسبة 4.67% ليصل إلى 80.72 دولارا.
1: إلى وضع الضفة، فقد نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها أن القيادة السياسية صادقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة في الضفة الغربية، وأن الأجهزة الأمنية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
0: وقالت القناة إن القرار يأتي على خلفية تصاعد الهجمات في الأسابيع الأخيرة، واعتبار الضفة جبهة قابلة للانفجار، وأنها بقيت منذ بداية حرب غزة في أسفل سلم أولويات القيادتين السياسية والعسكرية، مشيرة إلى وجود مطالب بتخصيص موارد أكبر لها لتعزيز إحباط العمليات وتأمين المستوطنات.
1: تزامنا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن بلاده ستتعامل مع الضفة الغربية كما تعاملت مع غزة ولبنان إذا اختاروا مواجهتها، مستشهدا بحيي الشجاعية وجباليا في قطاع غزة بقوله إنهما دمر بالكامل ولم يعودا موجودين.
0: أضاف أنه أوعز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجيش الإسرائيلي بفحص أي مخيم يخرج منه الإرهاب تمهيدا لاحتلاله.
3: أخبار الرياضة.
1: بالباسكت، الليلة المباراة النهائية يلي بتجمع فريقي الحكمة والرياضة بالمنارة لبطولة لبنان، وبنعرف بنتيجتها مين رح يرفع الكيس. وبالمناسبة رح يتم وقيع المباراة مباشرة بموقف ماريو حنا للسيارات بشارع أديب إسحاق الأشرفية، فكل مشجعي نادي الحكمة مدعوين للتجمع والحضور بالموقف لمتابعة المباراة معا ومساندة الفريق.
0: بالفوتبول، توج فريق الأنصار بطل الدوري اللبناني لكرة القدم بعد فوزه بالمباراة الحاسمة على غريمه التقليدي نادي النجمي 2-1 على ملعب فؤاد الشهاب جوني تيحصد لقبه 16 بتاريخه ويعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة.
3: بعيدا من السياسة،
1: ضرب زلزال مصر فجرا وشعر به سكان مناطق عدة داخل البلاد، فيما امتدت ارتداداته إلى جنوب إسرائيل ولبنان وقبرص والأردن من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية بحسب البيانات الرسمية.
0: وأعلن المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية أن قوته بلغت 5.6 درجات ووقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق شرم الشيخ. ولاحقا أوضح في بيان أن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومترا من السويس.
1: كما أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بلغت قوته 5.4 درجات ضرب مصر، وحدد مركزه في منطقة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
0: مركز طقس القدس أشار إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومترا في شمال شرق السويس و111 كيلومترا من القاهرة وعلى عمق 40 كيلومترا، فيما بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر.
1: وزارة الصحة المصرية أعلنت تفعيل حال الطوارئ ورفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات والمنشآت الصحية لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات أو بلاغات محتملة.
0: الهلال الأحمر المصري دعا بدوره المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التواجد داخل المباني القديمة أو تلك التي تظهر عليها تشققات تحسبا لأي هزات ارتدادية محتملة.
1: الناشطون تداولوا فيديو زلزال.
4: زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال، مين اللي حس بالزلزال ده؟ يا ستار يا ربي يا ستار يا ربي يا ستار يا ربي يا ستار يا ربي يا ستار يا ربي يا ستار يا ربي يا ستار يا ربي يا ستار يا رب.
0: محليا قطع مساء أمس عدد من الأشخاص طريق خلدي إضافة إلى مفرق برجة باتجاه بيروت بالإطارات المشتعلة بسبب مقتل سمير ترشيشي في تعلبية. وقد عمل الجيش اللبناني على إعادة فتح الطريق، وكان ترشيشي فارق الحياة إثر إصابته بطلق ناري في الرأس في خلال إشكال وقع في البلدة.
1: ومن مصر ولبنان إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت السلطات الأمريكية أن حرائق الغابات التي ظلت خارج السيطرة في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية. درجات الحرارة بتلامس 39 درجة بالمناطق الداخلية، ورح تبدأ الكتل بالانحسار تدريجيا بكرة ويتحول الطقس الأربعاء للصيف معتاد.
0: كان في الجولة ثلاثة عناوين. وفد لبنان إلى روما يتوسع وجعجع نزع سلاح الحزب بات أقرب إلى الحل. تل أبيب التقدم في اتفاق الإطار مشروط بنزع سلاح حزب الله. الجيش الإسرائيلي عبوة كفرة تعود للحزب. أخرج النشرة جوزيف كريم، نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارل عيدل الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع عناوين النهار. جولة روما للمفاوضات غدا بسقوف مخفوضة. الديار ترامب يؤجل انفجار المنطقة. الأخبار عنونت العفو العام على طاولة بر اليوم. صحيفة الشرق عنونت حركة حماس بالتنسيق مع مصر تحرج إسرائيل. إلى نداء الوطن التي عنونت من فوق الأرض دولة ومن تحتها دويلة، كيف بنى حزب الله جمهوريته السرية؟ كيف تستطيع الميليشيا أن تجمع 100 صدفة في انفجار بيروت؟ صحيفة اللواء عنونت ورقة جريئة للمفاوض اللبناني غدا، استعادة بنت جبيل مركز القضاء. صحيفة الجمهورية عنونت روما غدا مرهونة بالضغط الأمريكي، المنطقة التجريبية الثانية على طاولة مفاوضات روما. الأنباء الكويتية، الراعي لبنان يحتاج إلى دولة وجيش قويين بالوحدة والعقيدة الوطنية. الجيش الإسرائيلي يعود لاستخدام القذائف الفوسفورية قبل يومين من استئناف مفاوضات روما. الرأي الكويتية، إصابة 5 عسكريين بانفجار جسم مشبوه جنوبا. أما الشرق الأوسط فعنونت ترامب، ألغيت هجوما هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية على إيران.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار النهار. أبدى جنوبيون استياءهم من الوضع المستجد في ضوء التهديدات الأمريكية الإيرانية، ما دفع عددا كبيرا جدا منهم إلى النزوح مجددا ليلة السبت. يسود إرباك كبير مدارس الجنوب غير الواقعة تحت الاحتلال بسبب عدم إقبال الأهالي على تسجيل أبنائهم حتى الساعة، خوفا من تطورات أمنية ووقوع المدارس تحت ضغط التعاقد مع أساتذة جدد أو التخلي عن الفائض بعدما تم تجاوز الموعد القانوني لإبلاغ من يلزم بالتحرر من عقد العمل الموقع معه. بدل أن تتحول استقالات داخل مجلس إدارة تلفزيون لبنان إلى تسليط الضوء على العوائق، تحولت جدلا طائفيا مذهبيا نفعيا مصلحيا سياسيا يعيد الأمور إلى بداياتها المتعثرة ويكاد يطيح الإنجازات على تواضع عددها. وأيضا في أسرار النهار، قال وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف إنه اقترح على الرئيس ميشيل عون في العام 2017 4 أسماء لتولي قيادة الجيش، أولها العميد فادي داوود وأخرها العميد جوزيف عون، وأضاف: لا أعلم إذا كان من حظنا أو من سوء حظنا أن وقع الاختيار على عون. يلاحظ حضور مكثف للسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في مناسبات اجتماعية وفنية كثيرة، متجاوزا تنبيهات بلاده للرعاية الأمريكيين لاتخاذ إجراءات احتياط أمنية والاستعداد الدائم للسفر عند وجود أي طارئ، ما يوحي بالأمن والأمان في لبنان. إلى أسرار اللواء، تترقب أوساط سياسية ومصرفية تطورات بعد توقيف رياض سلامة ونقله إلى سجن رومي، وما إذا كانت الضغوط الجديدة ستدفع الحاكم السابق للبنك المركزي للخروج عن صمته وكشف المستفيدين في الصفقات المالية والهندسات المصرفية الملتبسة. أفاد تقرير تقني بأن أزمة الكهرباء التي تدور في دوامة الوعود والتنافسات السياسية قد تمتد فترة طويلة أخرى، لأن المشاريع المطروحة يحتاج تنفيذ الأسهل منها سنة على الأقل. تنشط الاتصالات لتعيين المدير الإقليمي للجمارك في بيروت قبل نهاية الشهر الحالي في إطار التحديثات الجارية على مراكز الجمارك وخصوصا في المرفأ والمطار والمصنع. إلى أسرار نداء الوطن، اتصالات تجري بعيدا من الأضواء لإيجاد حل لمصير منشأة علي الطاهر، ويقضي بتسليمها الكامل إلى الجيش اللبناني وأن يعود إليه وحده التصرف بشأنها، شرط أن تتخلى إسرائيل عن مطالبها المتعلقة بمصير المنشأة وأن يتخلى الحزب عما يريده في المقابل. ترى مصادر مطلعة أن اللقاء الذي نظمته المبادرة الصيدوية لرفع المظلومية عن الشيخ الأسير ورفاقه يهدف إلى تسريع حل القضية، تفادياً لفتح ملفات من تلك المرحلة تضع أسماء شغلت مواقع معينة في الدولة في دائرة الاتهام أو في دائرة الاتهام بالتنسيق مع حزب الله لافتعال حادثة عبرة. يكثر الحديث في الجنوب عما يسمونه زمن الهجرة إلى أفريقيا، إذ إن مسؤولين في حزب الله عمدوا إلى إرسال أبنائهم إلى أفريقيا، كما تقدم عدد منهم بطلبات للإعفاء من المسؤولية للحاق بأبنائهم بعدما أسسوا شركات هناك، بينما جرت التضحية بأبناء الفقراء. وإلى أسرار الجمهورية، أبلغ مرجع قضائي معنيين أن التحقيقات المالية لن تتوقف عند اسم واحد مهما ارتفعت الضغوط. أبلغت جهات دولية مسؤولين أن استعادة الثقة تبدأ باستقلال القضاء وحماية التحقيقات المالية. أظهرت اتصالات دبلوماسية أن الخلاف السياسي بات على آلية حصر السلاح لا على المبدأ. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل جزاف كريم على إخراجه ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
0: أرل المورنينج يسعد صباحكم. أرل المورنينج من 7:15 to 8:30.
2: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.

0: your free level. 102.5. خبر السابعة والربع.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ملف نزع سلاح حزب الله بات أقرب كثيرا إلى الحل، لافتا إلى أن حزب الله في موقع ضعف كبير، وقال إنه عندما يصبح القرار بيد دولة اللبنانية علينا أن نقوم بمراجعة شاملة لسد الثغرات الماضية. وعبر سكاي نيوز عربية لفت رئيس القوات إلى أن ما يحصل ليس حربا أهلية بل دولة تقوم بواجباتها، مشددا على أنه لا استقرار سياسيا ولا أمان اجتماعيا من دون فرض سلطة الدولة اللبنانية. وأوضح جعجع أن الأزمة الحالية في المنطقة لن تنتهي إلا بسقوط النظام الإيراني أو تغيير سلوكه، مشككا في أن تنهي الولايات المتحدة الحرب من دون تسوية شاملة للملف النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز.
2: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر وبداية أسبوع موفقة منتمنيها للجميع. رح نبلش مع برج الحمل. بداية الأسبوع رح تحمل لك اندفاع إيجابي، رح تلتقط فرصة كتير مهمة، وأنت اليوم بحاجة للإصغاء أكتر من الكلام صدقني. اجتماعيا رح تتلقى دعوة رح تفرحك بالليل. برج الثور بتميل لترتيب أمورك المؤجلة، بالعمل بتبين قدرتك على التنظيم، وبالعاطفة عندك شريك بيقدر اهتمامك بكل تفاصيل حياتك ولقاء عائلي بيمنحك راحة. برج الجوزاء يوم مليان بالحركة والتواصل، رح تتقدم بخطوة صوب هدف انت عم تسعى له وبتنجح بتوضيح بعض الالتباسات. نصيحة، ما تهمل صديق بحاجة لدعمك. برج السرطان انت اليوم بحاجة لبعض الهدوء قبل ما تاخد اي قرار مهم، اتجنب التسرع من كل النواحي، وبتزداد مشاعرك اليوم وضوح وبتميل للدائرة المقربة. برج الأسد حضورك لافت وين ما كنت، بتنجح بفرض وجهة نظرك وبتعيش أجواء دافية، خبر مفرح ممكن يوصل لك هيدا المساء. برج العذراء بتنجز أكتر مما أنت كنت متوقعه، وبيزداد تقدير الآخرين لجهودك وبتحصد نتائج صبرك، يوم مناسب لترتيب الأولويات. برج الميزان بتنظر للأمور من زاوية كتير مختلفة، وبتظهر اليوم مرونة كتير كبيرة، وبتتلقى كلمة حلوة بترفع معنوياتك. اجتماعياً رح تتوسع دائرة معارفك. برج العقرب بتشعر بأنه بعض الأمور بلشت توضح قدامك، فرصة لحتى تثبت كفاءتك، وبتميل اليوم للصراحة، ما تتردد أنك تطلب المساعدة إذا كنت بحاجة لها. برج القوس روحك المتفائلة بتساعدك على تجاوز كل العقبات، بتفتح صفحة جديدة اليوم وبتجرب تتقرب أكتر من الشخص يلي بتحبه، نشاط اجتماعي رح ينعشك. برج الجدي بتركز على نتائج العملية وبتتابع مشروع مهم بثقة، انت بحاجة لحتى تظهر مشاعرك بوضوح أكبر، وبالإجمال مساء هادي ومريح. برج الدلو أفكار جديدة بتملي لك راسك، وممكن تبرز عندك فرصة لحتى تجدد حالك، بتعيش لحظات لطيفة، لقاء غير متوقع رح يترك لك أثر إيجابي. أخيراً مع برج الحوت، اليوم عندك الحاسة السادسة كتير قوية، مثل كذا يوم أنت بتمرق فيه كبرج حوت. مهنياً رح تستفيد من تجربة سابقة وبتنجح بتقريب المسافات، اجتماعياً رح تشعر بانسجام مع المحيط. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عبالنا سمو، أي نوع، أي لون. حقك تعرف إنه السمو ألوان من الأبيض للأحمر. أكيد ما عم نحكي عن لون السمو، إنما عن سمك السمو. حقك تعرف إنه السمو في منه أكثر من نوع ولون، معظم أنواعه بشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. إذا بدنا نحكي أنواع، منبلش شينوك سمو أو سمو الملك، لأنه في كمية كتير عالية من الأوميغا 3، حجمه كبير وعمره ممكن يوصل من 4 إلى 7 سنين، وزنه تقريباً 45 كيلوغرام. تخيلوا. المهم أنه هالنوع من السمو لونه أحمر غامق. فينا نحكي كمان عن سوكي سمو يلي طعمه كتير غني، ممكن يتحول من الأحمر إلى الأورانج، وممكن لما نحطه بالفريزر يرجع أحمر غامق. المهم أنه هالسمو يلي أصغر شوي من اللي قبله موجود كتير على ما يقال بمياه ألاسكا. نوصل لسمو كوهو يلي كمان سمو، إنما لونه فضي. بيمتاز بعدد من المواصفات، أهمها إنه بعيش لمدة 3 سنين، وزنه بيوصل ل5.5 كيلو تقريبا، وطوله تقريبا 60 سنتيمتر، والمهم إنه جلدته فضية. نوصل كمان للسمول بينك سالمون يلي ممكن كتير يكون حجمه صغير، 2 كيلو أكبر سمكة، بيحتوي على نسبة أقل من غيره من الدهون، وممكن يكون طوله 35 إلى 46 سنتيمتر. وبنوصل كمان لتشامب سالمون يلي عنده كتير أسماء، وكميته أكيد أقل بكتير من غيره بالدهون، وهيدا السمو لونه على روز، أو البعض بيقول باللغة العربية وردي محمر. شو ما كان نوع السمو، حقك تعرف إنه واحد من الأغنى بالأوميغا 3 من الأطعمة يلي متناولها.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول وهل سيلاحق ويحاكم وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام مون حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل سبع أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ ستة أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليصلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إصحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

الثامنة لربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الثانية. نبدأ بالعناوين. وفد لبنان إلى مفاوضات روما غدا، سياسي عسكري موسع غير مسبوق. تل أبيب، التقدم في اتفاق الإطار مشروط بنزع سلاح حزب الله. جعجع، المنطقة لن تبقى كما كانت ولا مكان لسلاح الحزب في المستقبل. ترامب، نبدأ مساء مفاوضات مع إيران وهناك اتفاق في شأن هرمز. إسرائيل تصادق على عمليات هجومية واسعة في الضفة، وكاتس سنتعامل معها كما تعاملنا مع غزة ولبنان. زلزال يضرب شمال شرق شرم الشيخ. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصر. مفاوضات روما غدا بين لبنان وإسرائيل دقيقة جدا مع استمرار عمليات النسف والحرق والتجريف والتخوف المتزايد من تحويل الجزء الأكبر من جنوب الليطاني إلى منطقة محروقة، ما حتم توسيعا غير مسبوق للوفد اللبناني ليشمل ضباطا من ذوي الاختصاص إلى شخصيات قانونية وأخرى معنية بشؤون التوبوغرافية. أما خط الولايات المتحدة إيران فيبدو أنه يتحرك على الأقل في المواقف الأمريكية، وتحديدا للرئيس دونالد ترامب الذي قال من طرف واحد فقط إن المفاوضات معها ستبدأ مساء اليوم من دون تحديد المكان، في مقابل إعلان طهران عن اقترابها من اتفاق مع سلطنة عمان في شأن مضيق هرمز.
2: فمع انطلاق جولة روما غدا من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية والتي تمتد حتى السادس من الحلي، أكدت الولايات المتحدة عبر مسؤول في وزارة خارجيتها أن الوفود الفنية ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري. وأشار في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن، مضيفا أن الخبرة المكتسبة ستساعدنا من المناطق الأولية على تحسين تنفيذ المناطق التجريبية بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي.
1: وفي المعلومات أن وفد لبنان بات سياسيا عسكريا موسعا غير مسبوق برئاسة السفير السابق سيمون كرم، ويضم السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادي معوض ومدير العمليات في قيادة الجيش العميد جورجز الله على رأس وفد من 5 ضباط من ذوي الاختصاص، إضافة إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير ونجيب مسيحي الخبير في شؤون عالم البحار. وقد غادر الوفد اللبناني صباحا بيروت.
2: مصدر لبناني يواكب المفاوضات قال إن الوفد سيعاود طرح ما قرره في الجلسات السابقة، وتحديدا بالنسبة لتثبيت وقف النار على أن يشمل وقف الأعمال العدائية وامتناع إسرائيل بضمانة أمريكية عن تجريفها البلدات التي تحتلها.
1: المصدر أكد أن مضي إسرائيل في مخططها التدميري والتجريفي يهدف لتحويل الجزء الأكبر من جنوب نهر الليطاني إلى منطقة محروقة، لافتا إلى أن الوفد المفاوض سيضع تحويل إسرائيل لجنوب الليطاني إلى أرض محروقة بتصرف الوفد الأمريكي للوقوف على مدى استعداده للضغط على تل أبيب لوقف مشروعها التدميري ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضاه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.
2: وبالنسبة إلى تشكيل اللجنة العسكرية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق النموذجية، كشف المصدر نفسه عن مقترح بتكليف ضابط إيطالي ترأسها للتأكد من عدم دخول مسلحين من حزب الله إليها.
1: كما كشف عن أنه تقرر ضم صفير ومسيحي إلى الوفد اللبناني من باب الاحتياط في حال أصر الوفد الإسرائيلي على طرح مسائل ذات طابع قانوني وأخرى تتعلق بشؤون التوبوغرافية كما حصل في الجولة السابقة من المفاوضات.
2: وقال إنهما قد ينضمان فورا إلى الوفد ليكون بوسعهما الرد على ما يمكن أن يطرحه الوفد الإسرائيلي في هذا الخصوص.
1: مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ديمتري جندلمان قال أن التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان مشروط باتخاذ خطوات فعلية لنزع سلاح حزب الله.
2: في الأثناء وللمرة الأولى منذ وقف النار أظهرت صور لوكالة فرانس بريس حشدا لافتا للجيش الإسرائيلي داخل بلدة زوتر الشرقية ضم أكثر من 5 دبابات من طراز ميركافا.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد أن حزب الله في موقع صعب كبير وفي موقع ضعف كبير، وملف نزع سلاحه بات أقرب كثيرا إلى الحل ولا مكان له في لبنان.
3: بدءا من وضع إيران في الوقت الحاضر، وليس انتهاء بسقوط نظام الأسد، وليس انتهاء أيضا بالحرب التي دارت روحها في الجنوب اللبناني منذ 3 سنوات وحتى الآن، وإذا صارت كتير قريب الحل. هلأ رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا، ممكن. أنا شخصيا كنت أفضل لأ، أن نقول لجماعة حزب الله دكوا يا جماعة، في عنا دولة بدها تقوم و the game is over، خلاص شباب. يعني تقريبا مثل ما عمل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بس بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى. أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله. لا استقرار سياسي ولا أمان اجتماعي بدون فرض سيادة الدولة، هنا النقطة الأساس. يعني قبل حل موضوع سلاح حزب الله ليس هناك من دولة لبنان. إذا أردت تثبيت السلم الأهلي في لبنان عليك أن تفرض سيادة الدولة. الدولة واحدة قادرة على تثبيت السلم الأهلي، وليس محاولة هيك جمع الأضداد، وليس محاولة ترقيع الأمور. بالترقيع هذا ليس سلم أهلي فعلي.
2: وعبر سكاي نيوز عربية تطرق جعجع إلى تدخل سوري في لبنان والسلام مع إسرائيل.
3: هذا الأمر أول شيء غير مقبول لبنانيا، وغير مقبول سوريا، وغير مقبول عربيا، وغير مقبول من كل دول المنطقة. وبالتالي لا أعرف بماذا يتحدث ترامب. إذا أردنا سلاما فعليا يجب أن نجد حلا للقضية الفلسطينية. من رابع المستحيلات أن يصبح وضع إسرائيل في المنطقة وضعا طبيعيا بدون حل القضية الفلسطينية. وحل القضية الفلسطينية ما رح نخترع البارود هلا، ما إلا 10,000 حل. الحل الوحيد هو اللي كان ياسر عرفات ويهودا براك على وشك الوصول له. من هونيك ورايح كل بقية معاهدات السلام بالصف يعني شيء طبيعي وفعلي، مش مثل ما هي هلا.
1: ميدانيا أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللبوي بأن آلية تابعة للجيش اللبناني تعرضت لانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 5 جنود لبنانيين.
2: أضافت أنه بعد تحقق من المعطيات وخلافا لبعض الادعاءات المتداولة تبين أن العبوة الناسفة ليست تابعة للقوات الإسرائيلية، موضحة أنه وفقا للمعلومات المتوفرة فإن العبوة تعود لتنظيم حزب الله، وأن الحادثة وقع في منطقة كفرة التي تقع خارج المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأن قوات الجيش الإسرائيلي لم تتواجد في تلك المنطقة إطلاقا وقت وقوع الانفجار.
1: وكان الجيش اللبناني أصدر بيانا أعلن فيه إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرة بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة، ثم عاد وألحقه ببيان آخر أشار فيه إلى أنه نتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه.
2: وفي الميدان أيضا استهدفت غارة إسرائيلية بعد منتصف الليل الفائت مرتفعات علي الطاهر، وكانت إصابات سقطت في غارة من مسيرة على سيارة في بلدة سربين بنت جبيل في خلال محاولة أصحابها تفقد منزلهم في البلدة، وأصيب بشكل طفيف عدد من جنود الجيش الذين كانوا يرافقون السيارة.
1: ومساء أمس نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدة المنصور قضاء سور وبلدة كونين قضاء بنت جبيل، وسمعت بعد منتصف الليل أصوات تفجيرات في محيط بلدة حداثة، وأحرقت كروم الزيتون في بلدة يارون.
2: عين على العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي ستبدأ مساء اليوم، مؤكدا أن هناك اتفاقا في شأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
1: ترامب كشف عن أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران، وأن الضربات كانت ستستمر، وكان من المفترض أن يكون هجوما ضخما هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن السعودية، الإمارات، قطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، ومضيفا سنرى ما إن كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين.
2: في الغضون كشفت الخارجية الإيرانية عن أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان السعود وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مستجدات الجهود الدبلوماسية.
1: بدورها أكدت الخارجية السعودية أن بن فرحان تلقى اتصالا من نظيره الإيراني ناقشا فيه الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.
2: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مصدر مطلع أن رسالة السعودية من اجتماعات وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي ونائبه جي دي فانس تمثلت في أن وكلاء إيران أضعفوا وأن الوقت حان لخفض التصعيد.
1: الصحيفة وفي مجال آخر نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأردنيين أن معظم الهجمات التي أطلقتها إيران باتجاه الأردن استهدفت قواعد تستضيف قوات أمريكية وتم اعتراضها.
2: أضافوا أن هجوما واحدا على الأقل استهدف ميناء العقبة، مؤكدين أن إيران لم تشن هجمات على أهداف مدنية في الأردن، لكن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوت مرات عدة في العاصمة ومناطق أخرى.
1: وبالعودة إلى ملف التفاوض، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط تعملان على التوصل إلى تفاهم في شأن مسار بحري مقبول للطرفين لا يمر عبر المسار الشمالي ولا الجنوبي ويراعي الحقوق السيادية للبلدين ومصالحهما الأمنية والوطنية.
2: وبالتوازي مع محادثات هرمز، لفت المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إلى أن وسطاء يعملون على إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد.
1: وأوضح أن هرمز يمثل القضية الأساس في الاتصالات القائمة وأن الوسطاء يتبادلون وجهات النظر مع الأطراف المعنية لإعادة العمل بالتفاهم السابق.
2: من جانبه دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى ضمان التزام الولايات المتحدة بما توقعه، وقال علينا أن نسعى لإلزام العدو بالبقاء ملتزما بما وقعه.
1: في هذا الوقت نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون أن تكون بلادهم طلبت من واشنطن امتناع عن مهاجمتها، وصفوا رواية ترامب بأنها كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حال تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال.
2: وزير الحرب الأمريكي بيت هاغزيت أكد أن وزارته كانت مستعدة لبدء ضرب إيران وهي لا تزال مستعدة بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، وقال جاهزون بكامل الأسلحة.
1: بدوره شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فسوف تتلقى ضربة قاسمة.
2: أما موقع ولا الإسرائيلي فنقل عن مصادر مطلعة أن ترامب لا يستطيع تجاهل حساسية أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي ويمنح هذه الاعتبارات وزنا كبيرا في قراراته.
1: أضاف المصدر أن إسرائيل مندهشة ومحبطة من نهج ترامب في التهديد بسبب الاستعدادات العسكرية ثم التراجع في اللحظة الأخيرة والعودة إلى المفاوضات، وأن هذا النهج يعزز ميله في هذه المرحلة إلى البحث عن اتفاق مع طهران أكثر من تصعيد المواجهة.
2: بحريا، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها إشعارا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا في شمال شرق خصب في سلطنة عمان، موضحة أن ربان ناقلة أبلغ بسماع دوي انفجار على مقربة منها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الناقلة وجميع أفراد الطاقم بخير.
1: وأفيد أيضا بعبور 22 سفينة مرتبطة بالصين مضيق باب المندب ورست في الموانئ السعودية بين 20 من الشهر الماضي والثاني من الحالي من دون وقوع حوادث.
2: وأظهرت البيانات أن عدد سفن نقل السلع التي مرت عبر مضيق باب المندب انخفض إلى 18 سفينة أمس مقارنة مع 27 سفينة السبت و28 الجمعة الماضيين.
1: وبعد إعلان ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال بنسبة 4.69% ليصل إلى 83.81 دولارا، كما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المعيار النفطي الأمريكي بنسبة 4.67% ليصل إلى 80.72 دولارا.
2: إلى وضع الضفة، فقد نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها أن القيادة السياسية صادقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة في الضفة الغربية، وأن الأجهزة الأمنية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
1: وقالت القناة إن القرار يأتي على خلفية تصاعد الهجمات في الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة جبهة قابلة للانفجار، وأنها بقيت منذ بداية حرب غزة في أسفل سلم أولويات القيادتين السياسية والعسكرية، مشيرة إلى وجود مطالب بتخصيص موارد أكبر لها لتعزيز إحباطات العمليات وتأمين المستوطنات.
2: تزامنا قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستتعامل مع الضفة الغربية كما تعاملت مع غزة ولبنان إذا اختاروا مواجهتها، مستشهدا بحيي الشجاعية وجباليا في قطاع غزة بقوله إنهما دمرا بالكامل ولم يعودا موجودين.
1: أضاف أنه أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجيش الإسرائيلي بفحص أي مخيم يخرج منه الإرهاب تمهيدا لاحتلاله.
0: أخبار الرياضة.
2: بالباسكت الليل، المباراة النهائية يلي بتجمع فريقي الحكمة والرياضة بالمنارة لبطولة لبنان، ومنعرف بنتيجتها مين رح يرفع الكأس. وبالمناسبة رح يتم نقل وقايع المباراة مباشرة بموقف ماريو حنا للسيارات بشارع أديب إسحاق الأشرفية، فكل مشجعي نادي الحكمة مدعوين للتجمع وللحضور بالموقف لمتابعة المباراة معا ومساندة الفريق.
1: بالفوتبول، توج فريق الأنصار بطل الدوري اللبناني لكرة القدم بعد فوزه بالمباراة الحاسمة على غريمه التقليدي نادي النجم 2-1 على ملعب فؤاد شهاب جوني، تيحصد لقبه 16 بتاريخه ويعزز رقمه القياسي بأكثر الأندية تتويجا بالبطولة.
0: بعيدا من السياسة،
2: ضرب زلزال مصر فجرا وشعر به سكان مناطق عدة داخل البلاد، فيما امتدت ارتداداته إلى جنوب إسرائيل ولبنان وقبرص والأردن من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية بحسب البيانات الرسمية.
1: وأعلن المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية أن قوته بلغت 5.6 درجات ووقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق شرم الشيخ. ولاحقا أوضح في بيان أن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومترا من السويس.
2: كما أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالاً بلغت قوته 5.4 درجات ضرب مصر وحدد مركزه في منطقة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
1: مركز طقس القدس أشار إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومتراً في شمال شرق السويس و111 كيلومترا في القاهرة وعلى عمق 40 كيلومترا، فيما بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر.
2: وزارة الصحة المصرية أعلنت تفعيل حالة طوارئ ورفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات والمنشآت الصحية لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات أو بلاغات محتملة.
1: الهلال الأحمر المصري دعا بدوره المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التواجد داخل المباني القديمة أو تلك التي تظهر عليها تشققات تحسبا لأي هزات ارتدادية محتملة.
2: الناشطون تداولوا فيديو الزلزال.
4: زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال، مين اللي حس بالزلزال ده؟ يا ستار يا رب يا ستار يا رب يا ستار يا رب يا ستار يا رب يا ستار يا رب يا ستار يا رب يا ستار يا رب يا ستار يا رب.
1: محليا، قطع مساء أمس عدد من الأشخاص طريق خلدي إضافة إلى مفرق برجة باتجاه بيروت بالإطارات المشتعلة بسبب مقتل سمير ترشيشي في تعلباية، وقد عمل الجيش على إعادة فتح الطريق. وكان ترشيشي فارق الحياة إثر إصابته بطلق ناري في الرأس في خلال إشكال وقع في البلدة.
2: ومن مصر ولبنان إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت السلطات الأمريكية أن حرائق الغابات التي ظلت خارج السيطرة في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارنتينا، وأيضا من كوع عرية باتجاه الجمهور، وحركة كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار، وأيضا على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا لنهر الموت، وبطبيعة الحال على أوتوستراد جوني باتجاه زوق مكيل. وأحصت غرفة التحكم المروري عدد الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، وبلغت 7 حوادث نتج عنها للأسف قتيل و10 جرحى.
1: الثامنة ودقيقة الخامسة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. وفد لبنان إلى مفاوضات روما غدا سياسي عسكري موسع غير مسبوق. تل أبيب التقدم في اتفاق الإطار مشروط بنزع سلاح حزب الله. جعجع المنطقة لن تبقى كما كانت ولا مكان لسلاح الحزب في المستقبل. ترامب نبدأ مساء مفاوضات مع إيران وهناك اتفاق في شأن هرمز. إسرائيل تصادق على عمليات هجومية واسعة في الضفة وكاتس سنتعامل معها كما تعاملنا مع غزة ولبنان. زلزال يضرب شمال شرق شرم الشيخ. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع.
1: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستتعامل مع الضفة الغربية كما تعاملت مع غزة ولبنان إذا اختاروا مواجهتها، مستشهدا بحيي الشجاعية وجباليا في قطاع غزة، بقوله إنهما دمرا بالكامل ولم يعودا موجودين. أضاف أنه أوعز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الجيش بفحص أي مخيم يخرج منه الإرهاب تمهيدا لاحتلاله.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير، اشتقنا لكم. شو اخباركم؟ شو عم تعملوا؟ خبرونا كيف كان هالويكند. بعرف انه التنين مثل ما بنقول باللبناني هو جحش الاحد، لانه الناس ما بيكون الا جلادة تشتغل، وخصوصا بايام الصيفية. على كل حال بخصوصا كمان بشهر آب، شهر آب وآب اللهاب، ما حدا الجلادة يعمل شيء بالمرة. يعني نحن رح نصير كسلانين هالشهر. ها من هلا وحتى العشرة لربع بتوقيت بيروت، إلي مسيح اللي عم يتاوب هات الشربين كتير مبارح. طارق منقل، ها ايه. كمان معنا حلوة لبنان سيدي مخلوف للعشرة إلا ربع.

بكرة جزء كبير من حلقتنا مخصص لذكرى انفجار المرفأ وتحية للشهداء اللي سقطوا. لربعة بكون عندنا حلقة عادية، أما من الخميس للثلاثة اللي جاي ضمناً رح كون غايب عنكم لأنه فرصة سنوية برات البلد.

0: حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.
1: عم بيقول لي مسيحي وين برات البلد؟ قلت له يعني يا بلبنان يا برات لبنان، وين بيكون يعني؟ هاي لضرورات أمنية للوس. كل مواطن سياسي

شو فعلا بينقصنا تنكون بلد كامل متكامل من كل النواحي؟ والسؤال رقم 2، هل بعدنا قادرين نجتمع كلنا سوا بلبنان رغم انه نحن مجتمع مركب ودولة مركبة؟ كيف؟

اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-911. إذا شو فعلا بنقصنا تنكون بلد كامل متكامل من كل النواحي، وهل بعدنا قادرين نجتمع كلنا سوا بلبنان رغم أنه نحن مجتمع مركب ودولة مركبة؟ كيف؟

دايما بلكن بحب نحكي أكتر وأكتر على التليفون مش على الواتساب. على الواتساب إذا بتحبوا بعتولنا رسالة صوتية وحدة مش أكتر، تقولوا كل اللي بفكركم فيه، ما تبعتوا رسالة واثنين وثلاثة. بتمنى منكم إنه ما حدا يكتب لي على الواتساب، فقط لغير بعتوا فويس مسجز، يعني رسائل مسجلة.

0: وياكم رباح اول فويس.
1: بونجور.
0: بونجور.
1: اصلا شويه وطنيه بس مش اكثر.
0: ما هي الاساس يعني شو شويه وطنيه. يلا الو. الو.
2: بونجور استاذ تومي.
0: بونجور اهلين.
2: معك دكتور عوت العبود من مزارطة مستشفى السيدي.
0: اهلا دكتور.
2: انا بشكرك على التحية هيديك المرة وانا من المعجبين ببرنامجك كثير كثير وكل يوم الصبح عم بحضره هلا نازل من اهدم عزارطة وعم بسمعك.
0: الله شو حلوة منطقتك هلا انا محلك ضلني باهدم شم الهوى.
2: اتمنى لك فرصة سنوية حلوة يصفتك انه بدك تغيب جمعة.
0: مبدئيا اقل شوي ايه.
2: ان شاء الله انا بتمنى لك كل التوفيق وبرنامجك كثير كثير حلو وعطول بسمع الصبح انا.
0: طب بما انك هلا تلفنت شو ناقصنا تنكون بلد كامل متكامل؟
2: في كثير اشياء شو بدي اقول لك يا استاذ بودي
0: مثلا. لا مثلا مثلا عن جد
2: يعني اولا اذا السياسيين نفسه بيطلعوا بهالناس اهم شيء يشوفوا هالناس اللي عم متضايقه مضطره يشوفوا كيف يساعدوهم بس.
0: حلو حلو
2: هيك. وانا بس حبيت اسمع صوتك واتمنى لك نهار حلو والله يقويك على البرنامج الحلو.
0: ضلك بعافيتك يا دكتور.
2: خليني سلمي على حلوة لبنان سيدي مخلوف.
0: بتضل حلوة لبنان الى ابد الابدين امين.
2: خليني هيك وبشكرك لانك رديت علي دغري.
0: شكرا يا حكيم اهلا وسهلا فيك.
2: يلا بنشوفك
0: حبيب قلبي. يلا يا هلا.
2: باي باي,
0: باي, باي. الو
3: الو بونجور.
0: بونجور اهلين.
3: يعطيك العافية استاذ توني. توني غانم معك.
0: بول
3: توني غانم.
0: توني اهلا بتوني.

0: صوت العالم العقلانية. يعني هول بيطلعوا على التيك توك من كل الجماعات، من عنا نحن يا أخي أول شيء تنبلش من جماعتنا نحن لكل الجماعات.
1: أدي برأيك السوشيال ميديا ضرب المجتمع؟
0: يعني سوري أنا بسمع اليوم حضرتك يمت في قصص، حدا بيطلع معك بيقول كلمات ما بتخطر بالراس، انت بتعرف تتواصل معه وبتحكي معه، لو ما بتتفق معه بالسياسة بتحترم الإذاعة اللي انت فيها، بتحترم المستمعين اللي عم يسمعوك. وانا بقعد مع ناس كمان من غير طائفة ومن غير دين ومن غير حزب وبحكي انا وياهم، ما فيني ما احترمهم، يعني صاري ما فيني ما احترم شهدائهم اللي هن
1: يعني بالنتيجة شهد. توني نحن مجتمع مركب
0: مركب، بس انا بدنا نحترم بعضنا، بيمشي حالنا بتصور وما بدنا نلحق الحرامية.
1: طيب يعني هذا البازل، هالبازل اللي راكبه
0: هيدي مشكلة لبنان.
1: مشكلة لبنان البازل.
0: ايه للأسف، لأنه ما عم يركب فيها البازل المرتب الملون، عم يركب فيها الميل التاني الأبيض والأسود. بس يعني بيطلعوا على السوشيال ميديا بيصيروا يتمسخروا ويسبوا وبيستقوا وبيطلعوا وكذا،
1: خصوصا ان السوشيال ميديا بلا ضوابط. يعني
0: بلا ضوابط، ينزلوا هالشباب على الجامع يصلوا ونحن بننزل على الكنيسة بنصلي، بنعيش شبيبة، بنطلع مخيمات صلاة كذا، مش ضروري قديسين نطلع مشان نحكي قديسين. يعني مثل اليوم ماتش حكمة رياضي كلنا مبسوطين وكذا، لأن رجعوا ضبطوا الموضوع، رجعنا عم نحضر ماتشات باسكت فن استثنائي. بس اجت يردوا لنا ويسبوا اميات وذن، مش حلوة يعني. من
1: صح، شكرا لك توني، رجعي اتخطك يقطيش. خليني روح اسويد مع الي.
2: صباح الخير لبنان الحر، صباح الخير توني.
1: Thank you.
2: بس بينقصنا شعب. معك الي من السويد.
1: بينقصنا شعب، نحن عنا شعب ولا شعوب؟ قديش نحن قادرين هذا المجتمع المفكك المركب نرجع نجمعه بصورة واحدة؟ كمان هذا سؤال عن جد، هذا الشعب اللي من هون ومن هون ومن هون تيعمل تابلو حلو كتير. كنا عايشين قبل من هون ومن هون تابلو، بناخد من هاللون بناخد من هاللون، نعمل رسمة حلوة كتير. بالوقت الحاضر صارت القضية كتير صعبة عن جد، مزبوط ولا لا؟ فإذا هل بعدنا قادرين نجتمع كلنا سوا بلبنان رغم إن نحن مجتمع مركب ودولة مركبة؟ كيف؟ ألو بونجور، أهلين،
3: كيفك؟
1: الحمد لله ماشي.
3: أول شيء فرصة سعيدة لك.
1: Thank you.
3: الله يعطيك صحة وعافية.
1: مرسي حبيبي.
3: معك شربل.
1: أهلا شربل.
3: أستاذ توني عم تسأل سؤالين كثير مهمين.
1: تفضل.
3: نحن ناقصنا شوية وعي.
1: وعي.
3: شعب لبنان.
1: في شعب بس بلا وعي ولا نص وعي ونص وعي شو؟
3: في لا ما نظلم، في ناس واعية وفي ناس لا. في خاصة جماعة السوشيال ميديا. شو بدك فيه تطلع تجرح فيه؟
1: نعم.
3: عندك كلمة حلوة تقولها أولى، ما عندك كلمة حلوة تقولها خليك ساكت أحسن.
1: نعم.
3: بدنا شوية انضباط بين بعض نحن.
1: يعني حتى كل شخص على السوشيال ميديا صار عنده إذاعة وتلفزيون.
3: 100% وهذا أكبر غلط.
1: وصفى كله بسريع الانتشار، يعني بيصير فايرل هون وهون وهون وخد لك بقى.
3: هي أصلا السوشيال ميديا سيف ذو حدين.
1: نعم.
3: يعني اللي ما بيعرف يستعملها بيوقع بغلطة وعم بيضل مكمل فيه.
1: أيوة. طب على المستوى الوطني هذا البازل اللي مش مركب بعد 100%، كنت عم بحكي قبل شوي انه في عنا كان تابلو من كل الألوان يعملوا تابلو حلو كتير، صورة حلوة كتير. بالوقت الحاضر هالألوان صارت عم تعطي صورة بشعة كتير.
3: ما هي المشكلة استاذ توني انه كل حدا بفكر الصورة اللي عم بيرسمها هي التوب.
1: نعم.
3: ما حدا عم بفكر بالصورة الكبيرة اللي هي لبنان. خطاعوا نرسم كلنا لبنان، نتفق على رسمة واحدة ونرسمها.
1: بعدنا قادرين نرسمها كلنا سوا هالتابلو واحد، يعني تكون ريشي مع الكل.
3: لازم نكون قادرين، لأنه ما حدا بخلص البلد إلا أهل البلد.
1: ايه.
3: يعني لازم نتفق على رسمة حلوة نرسمها كلنا مع بعض.
1: كيف منتفق على رسمة حلوة؟
3: ما نرجع لقصة الوعي. لازم الشعب يوعى بقى، ما لازم بقى نضل نجر ورا الفتنوية.
1: يعني بدك زلزال، يعني ما يكون كتير مدمر بس مثل زلزال اللي ضرب مصر شوي يهزوا شوي.
3: 100% بعد بدنا أكتر من هيك؟
1: ما بعرف.
3: بعد بدنا أكتر من هيك؟
1: بعد بدنا زلازل؟
3: أنا ما بدي أحكي عن اللي صار بتعمق، بس إنه نحن كشعب لبنان أنا عندي أصدقاء من الجنوب وأنا ابن الجنوب، تبع إنه هالشباب اللي راحت بهالمناطق كلها هنيك، ما أنا بعرف منه الناس.
1: نعم.
3: تبع إنه حرام.
1: نعم. أوكي.
3: شو ناقصنا ما منعيش كلنا مع بعض؟
1: شو ناقصنا؟ يلا هلا منشوف مع غيرك كمان. شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك. Thank you. خليني اسمع فادي.
4: صباح الخير. صباح الخير توني.
1: صباح النور.
4: لبنان يا ما بيطلع وبيقوم وبيقوم وبيطلع، بس للأسف بدي أقولها رغم أنه عندي أصحاب من كل الطوائف، من كل الفئات، ومن كل حتى بكل طائفة وقت في ناس بتختلف عن بعضها، أنه فكرة نعم. التعايش بلبنان يعني بدنا نقتنع أنه هذه فكرة كذبة. بينا نتعايش إذا كل واحد نظم حاله بطريقة معينة ما يكون له تدخل مع التاني، ساعتها نتعايش. كل ما نحن عم نفكر بطريقة انه هيدا بدي يكلني وانا بدي اكله وهذا ما بيسوى لانه بيمشي مع هيدا وانا ما بيسوى انه بيمشي مع هيداك، هذا التعايش كذب كبير. يعني بنضلنا ببلد واحد بس بدنا نشوف كيف كل واحد يتعايش مع نفسه.
1: نعم.
4: ما شايف انا امل لهالبلد اذا ما كانت بهالطريقة، لانه بنضل عايشين على طول بمشاكل للاسف. هذا شيء يزعل بس هذا حقيقة، وساعات إذا عملنا هيك بلكي منبلش نحب بعضنا.
1: أوكي. شكرا فادي. ومن جواب فادي يعني استوحيت سؤال عن جد مهم كتير كمان من هالأسئلة اللي مطروحة بحلقتنا لليوم. هل فكرة التعايش كذبة؟ ليش عم نعتبرها كذبة؟ ليه ما بنرجع نحيي صيغة التعايش أو فكرة التعايش عند الناس؟ مظبوط ولا لا؟ ضروري نعيشها ولا نحييها من جديد؟ قديها الفكرة صعبة انه ترجع مثل طائر الفينيق تطلع من جديد، لانه فينا نقول بالوقت الحاضر لا تهز واقف عشوار هذه الفكرة. 09-218-233 قديه بعدنا قادرين نجتمع كلنا سوا بلبنان رغم انه نحن مجتمع مركب، حتى ما اقول مبعثر، ودولة مركبة حتى ما نقول مفككة. هل فكرة التعايش كذبة؟ شو فعلا بينقصنا تنكون بلد كامل متكامل من كل النواحي؟ يلا ناطركم. خليني اسمع علي.
5: صباح الخير استاذ.
1: صباح النور.
5: يا هلا المستمعين. علي معك.
1: اهلا فيك يا علي.
5: انا بشوف اللي بينقصنا هو النظام،
1: نظام
5: والغاء الطائفيه يمشي الحال، لانه هذا الشعب المركب عم نقول عنه مركب بلبنان، في شعوب كتير مركبه برا بغير بلدان، ونفس الشعب اللبناني هو ذاته لما يسافر لبرا ما بيعمل اللي عم يعمله بلبنان، لانه في هونيك نظام وفي ضوابط تمنعه قوانين، هون ما في حدا يمنعه.
1: نعم.
5: تحية لك،
1: يعطيك
5: العافية.
1: شكرا لك علي حبيبي. يعني نحن متفلتين من كل الضوابط. مزبوط، كل الضوابط نحن كلبنانيين متفلتين منها. بليز مازن بإيطاليا عم تكتب لنا تكست مسج، فرجيني. ايه بليز حبيب القلب، إذا ممكن تبعت فويس مسج صح ولا لا؟ فويس لا أكثر ولا أقل.
6: صباح الخير يا أستاذ توني.
1: أهلا نزار.
6: يا عمي نحن إذا قررنا هيك نقعد نعيش مع بعض ونجي بدنا نفكر بطريقة أنه خيما نقعد نعيش مع بعض، نحن عايشين سوا مع بعض. وفي عالم إيه بتحب بعض، يعني أبسط مطلحة وهقول لك إياها، الكابتن حاليا لفريق الحكمة هو يوسف خياط والبقي عندك وعراسنا وعيننا. نحن تيج اللي عندنا بالباسكت هلأ هو وائل عراجي ونحن منحبه قد الدنيا. يعني فكرة التعايش نحن بنتقبلها،
1: بس
6: هل يا ترى غيرنا قادر يتقبلها بوجود هالسلاح؟ إذا شلنا السلاح أكيد في خامات وفي قامات كتير كبيرة عند الطائفة الشيعية بتطلع وبتكون هي القدوة ونحن بنمشي وراها كمان، ما عندنا مشكلة، بس هل ترى الطرف الآخر هيقبل هيقبل يعملها؟
1: أوكي.
6: هذا السؤال.
1: شكرا.
6: إذا لا خلينا نروح على الفيدرالية وخلصت.
1: شكرا لك نزار، أهلا وسهلا فيك. عن جد جوابات من هون ومن هون فيها نوع من الرسمة للتابلو المنتظر اللي ممكن يحدد إطار مستقبلنا اللي جاي. عن جد كل واحد فينا ناخد منه البوزيتيف سايد من جوابه ونركب شيء. عن جد جربوا. بسمع جو كمان.
7: صباح الخير استوني. نحن بدنا تربية مدنية
1: حلو
7: على حب الوطن والولاء وحب مؤسسات الوطن، ما بدنا يكون الرهانات على برا من اي جهه كان.
1: حتى الاختلاف اذا بتلاحظوا صار على تفجير البور، عن جد كمان تفجير البور وقعنا بمغلايطه طويله عريضه، فاتوا عرقلوا القاضي وا وا وا، وبتعرفوا شو صار، صار في لجنتين كمان، شيء بضحك يعني، حتى الضحايا والشهداء قصموا. شو بينقصنا تنكون بلد كامل متكامل؟ هل فكرة التعايش كذبة؟ هل بعدنا قادرين نجتمع كلنا سوا بلبنان رغم انه نحن مجتمع مركب ودولي مركبة؟ كيف؟ قولولنا. يلا بالانتظار، ما تكونوا بخلا اليوم، دقوا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية 70-95-9111. مثل ما دايما بقول، انا بحب نحكي على التليفون اكتر مما انه نحكي على الواتساب. الو
8: الو، مرحبا.
1: اهلين، هلا
8: بلال.
1: كيفك يا بلال؟
8: الحمد لله تمام، انت كيفك؟
1: الحمد لله.
8: انا بشوف انه التعايش بلبنان كتير سهل.
1: سهل
8: سهل اكيد.
1: نعم،
8: هي المشكلة مش بالشعب.
1: بشو
8: المشكلة؟ بالسياسيين. عندنا مفكر كبير امام موسى الصدر،
1: نعم،
8: ارسى قاعدة اذا بنمشي عليها، هي بالاحرى قواعد، إذا بنرسي عليها وبنمشي فيها سهل كتير نتعايش.
1: نعم،
8: أول من أطلق التعايش الإسلام المسيحي ثروة يجب التمسك بها.
1: طيب، يجب التمسك بها شعار حلو كتير بالوقت الحاضر. التعايش مهزوز، الثقة بين اللبنانيين مهزوزة.
8: لك الشعب كتير قريب من بعض.
1: أولك عم بقطش خطك. الو الو الو، كان عم بيقول لي الشعب قريب من بعض، ما بعرف قد ايه هالفكره صحيحه. راح الخط. الو الو
9: الو،
1: ايوه.
9: صباح الخير توني.
1: صباح النور، هلا.
9: معك دلال.
1: دلال؟
9: نعم.
1: وطي لي بليز هالراديو حدك دلال شوي.
9: يلا خليك معي. اوكي،
1: بلشت الناس تفلش ايدها شوي صغيره، بطلوا بخلا يتلفنوا. ايه بعرف المخابرة بتكلف. إلي لي يا دلال.
9: معك توني أنت عم تحكي والسؤال.
1: دلال.
9: نعم.
1: عم بقطش خطك كمان. وين، بأي منطقة أنت الظاهر؟
9: أنا ببيروت.
1: ببيروت وما في إرسال؟
9: الظاهر إنه لا.
1: أو مشاوبين.
9: هلا عم تسمعني
1: أحمد؟ إيه يلا.
9: أوكي. بتخيل أنا في عنا هون، إذا بدنا نحكي بالبلد شو لوين رايح وكيف وشو شكله جديد اللي بده يكون، بحس إنه نحنا لازم نكون هلأ نحكي عن بلد بخيار ثالث. لا البلد السابق اللي تربينا عليه.
1: يعني دلال هالبازل كنا عم نحكي عنه، مفكك يتركوه ومفكك يركبوا واحد جديد.
9: لازم يكون في صيغة ثالثة، لأنه بتخيل جربنا كتير من وقت ما أخذنا الاستقلال البلد، وحكينا كتير ببلد واحد بيجمع الكل وإلى آخره، بس الظاهر ومثل ما التاريخ، يعني في قراءة التاريخ بدون عواطف وبدون أشياء تانية، في قراءة التاريخ يلي هي بتبرهن أنه هيدي الصيغة الأولى منا نشي حالي. وبتخيل نحن هلأ بحالة، تعرف هودي أربع مراحل للحداد.
1: نعم.
9: نحن بمرحلة النكران، عم ننكر انه فكرة لبنان يلي تربينا عليها مش رح بقى تزبط.
1: يعني هاي فكرة التعايش اللي عشنا فيها كذبة ولت الى غير رجعة.
9: مش كذبة، كان في محاولات حقيقية جدا، محاولات
1: بس المحاولات كانت ناجحة، ما كان
9: فيها لمطرح.
1: أي يعني كذبة،
9: منا كذبة، فشلت لانه يمكن ما كان فيها الا المقومات والى اخره، بس هذا موضوع طويل عريض.
1: ما بالنتيجه طلعت كذبه، انه هيدا توهمنا انه نحن عايشين بتعايش، واذ تفاجئنا انه نحن وقعنا بمطب. شكرا لاتصالك يا دلال، عذرا بدي اسلم هلا الهوا لكارلا لموجز الاخبار، رح نرجع نلتقي بعد الموجز. كفوا رسائلكم الصوتيه طبعا رح نتابعها بعد الموجز.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90 دار جنرال 3 لتر $2.90

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

0: غادر الوفد اللبناني إلى روما للمشاركة في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية، والتي تمتد حتى السادس من الحلية. مصدر لبناني يواكب المفاوضات قال إن الوفد سيعاود طرح ما قرره في الجلسات السابقة، وتحديدا بالنسبة لتثبيت وقف النار، على أن يشمل وقف الأعمال العدائية وامتناع إسرائيل بضمانة أمريكية عن تجريفها البلدات التي تحتلها. وأكد المصدر أن مضي إسرائيل في مخططها التدميري والتجريفي يهدف إلى تحويل الجزء الأكبر من جنوب نهر الليطاني إلى منطقة محروقة، لافتا إلى أن الوفد المفاوض سيضع تحويل إسرائيل لجنوب الليطاني إلى أرض محروقة بتصرف الوفد الأمريكي للوقوف على مدى استعداده للضغط على تل أبيب لوقف مشروعها التدميري، ليكون بوسعه أن يبني على شيء مقتضاه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. ميدانيا، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة بيوت السياد في قضاء صور، وليل أمس وأثناء قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط في بلدة الخيام، أصيبت سيارة عنصر في الجيش اللبناني صدف مروره في منطقة الحمام من دون تسجيل أي إصابات. إلى ذلك، فجر الجيش الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجد الزون في قضاء صور، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير كبيرة على ثلاث دفعات في منطقتي مشاع المنصوري ومجد الزون، وقد سمع دوي الانفجارات في مدينة صور. وقفة إعلانية ونتابع.
1: علام بالعشاء، رايع الشغل على البحر على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: في الذكرى السادسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، حيا النائب أشرف ريفي أهالي الضحايا الذين خاضوا ولا يزالون معركة وطنية في مواجهة أو محاولات طمس الحقيقة وحماية المرتكبين وتعطيل العدالة. وقال عبر أكس: مع التحولات التي يشهدها لبنان، فإننا نحيي الجهود التي يبذلها مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والقاضي محمد صعب، لما يبذلونه من جهد وإرادة لإيصال الملف إلى العدالة والحقيقة والمحاسبة بعيدا من الضغوط السياسية، وندعوهم إلى المضي قدما بكل جرأة واستقلالية، كما ندعو القضاء اللبناني إلى أن يسلك بأقصى سرعة طريق المحاكمات وأن يكشف الحقيقة كاملة من دون أي محظورات أو خطوط حمراء، وأن يصدر مذكرات التوقيف والإحالات القضائية بحق جميع المتورطين مهما علت مواقعهم أو اشتدت حمايتهم السياسية، لينالوا العقاب الذي يستحقونه. أعدمت إيران شخصين بتهمة العمل لصالح إسرائيل. أخيرا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع النفط بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران أملا في التوصل إلى اتفاق سريع، ما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4067 دولارا للأونصة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تتسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جونيا باتجاه زو مكيل، وعلى أوتوستراد دبي باتجاه أنتلياس وصولا لنهر الموت، وأيضا حركة كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار، ومن كوي عريا باتجاه الجمهور، وأيضا على الطريق البحرية من أنتلياس باتجاه الكارنتينا. وأيضا تسجل زحمة سير كثيفة على أوتوستراد الأوزاع باتجاه الجناح، وأيضا من دبي باتجاه أنتلياس وصولا للكارنتينا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
3: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: عبالنا سمو، اي نوع، اي لون. حقك تعرف انه السمو الوان من الابيض للاحمر. اكيد ما عم نحكي عن لون السمو، انما عن سمك السمو. حقك تعرف إنه السمو في منه أكثر من نوع ولون، معظم أنواعه بشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. إذا بدنا نحكي أنواع، منبلش شينوك سمو أو سمو الملك، لأنه في كمية كتير عالية من الأوميغا 3، حجمه كبير وعمره ممكن يوصل من 4 إلى 7 سنين، وزنه تقريباً 45 كيلوغرام، تخيلوا؟ المهم أنه هالنوع من السمو لونه أحمر غامق. فينا نحكي كمان عن سوكي سمو يلي طعمه كتير غني، ممكن يتحول من الأحمر إلى الأورانج، وممكن لما نحطه بالفريزر يرجع أحمر غامق. المهم أنه هالسمو يلي أصغر شوي من اللي قبله موجود كتير على ما يقال بمياه ألاسكا. نوصل لسمو كوهو يلي كمان سمو، إنما لونه فضي. بيمتاز بعدد من المواصفات، أهمها إنه بعيش لمدة 3 سنين. وزنه بيوصل ل5.5 كيلو تقريبا، وطوله تقريبا 60 سنتيمتر، والمهم إنه جلدته فضي. نوصل كمان للسمو البينك سالمون يلي ممكن كتير يكون حجمه صغير، 2 كيلو أكبر سمكة، يحتوي على نسبة أقل من غيره من الدهون، وممكن يكون طوله 35 إلى 46 سنتيمتر. وبنوصل كمان للتشامب سالمون يلي عنده كتير أسماء وكميته أكيد أقل بكتير من غيره بالدهون، وهيدا السمو لونه على روز، أو البعض بيقول باللغة العربية وردي محمر. شو ما كان نوع السمو، حقك تعرف إنه واحد من الأغنى بالأوميغا 3 من الأطعمة يلي متناولها.
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كافيين معكم كل مواطن سياسي. إذن شو فعلا بينقصنا تنكون بلد كامل متكامل من كل النواحي؟ وهل بعدنا قادرين نجتمع كلنا سوا بلبنان رغم أنه نحن مجتمع مركب ودولة مركبة؟ وكيف؟ والسؤال رقم 3 اللي أخذناه منكم، هل فكرة التعايش كذبة ولا لا؟ قدرنا نعيشها مظبوط ولا بدنا نرجع نعمل أبديتنج لهالفكرة تنلاقي لها شي لنطورها تنقدر نكفي سوا؟ ناطركن هلا على 09-218-233 الفويس مسجز 70-9-5-9-1-1-1. فإذا بتمنى ما حدا يكتب لنا على الواتساب، إنما بعتوا رسائل صوتية. وبتمنى كمان من الأحبة اللي بحبوا يشاركوا معنا بالحلقة، أنا بفضل دايما تحكونا على التليفون تا نتناقش أكتر وأكتر. يعني ما حدا يتدخل، معلش يا ابو دي دقيقتين ما بتكسر حدا على التليفون، ما حدا يدق لنا على الواتساب، في ارقام عم بدقوا على الواتساب، بس التلفون على الواتساب مره واثنين سيستم بيعمل لكم بلوك ببطل فيكم تشاركوا ولا باي برنامج. خليني اسمع هلا شوقي. يلا يا شوقي.
1: صباح الخير خيطوني.
0: صباح النور.
1: هلا بدي بعد شوي عن الشعر والعواطف.
0: نعم.
1: دايما الأوطان قوتها بتبين وقت الأزمات، وقت اللي الشعب بيكون متحد. يعني إذا أنت متحد وقت الأزمات يعني أنت وطن قوي ورابط الحياة. وقت الأزمات بيكون الشعب منقسم، يعني في مشكلة بتغذية الوطن. يعطيك العافية وسعد صباحك.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يعني طلع صوت وشات السيارة والهواء لحدك أكثر من صوتك. فادي من برلين، بعدني عبقول ما حدا يتلفن إمداء على الواتساب، ما بعرف إذا كي. يلا خليني أخد اتصال. ألو.
2: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
2: مارون
0: عسير. مارون كيفك يا مارون؟
2: الحمد لله ماشي الحال. صراحة هذا سؤال أكثر من كبير.
0: أي واحد
2: كيف ممكن نتعايش؟
0: هل التعايش كذبة ولا لازم نعمل لها إعادة صياغة ولا شو؟
2: لا منه كذبة، بس نحنا مش عم نعرف نلاقي لها صيغة مضبوطة. أنا بعتبر إنه هيدي الشغلة بدها تبلش من الكبار والمسؤولين والقيمين على المجتمع، ولكن كمان الفرد فيه له دور. نحنا المجتمع اللبناني عندنا ما احترامنا للكل، وأنا يمكن واحد منه، ما بنقرأ ما بنفتح كتير، ما عندنا ثقافة لا اجتماعية ولا سياسية.
0: مش بس نحن بلبنان، يعني خصوصا مع السوشيال ميديا والجامعات صارت ثلاث ارباعهم على الاونلاين بيدرسوا او شيء تاني.
2: ايه بس هيدا هيدا هيدا الثقافة شيء، وانك انه بيجيك سؤال بدك جوابه تفتح تليفونك تعرف شيء تاني. اليوم لما بكون الانسان في عنده هو ثقافة فكرية بيقدر يعمل تواصل بالأفكار وتواصل بالتسلسلات الاجتماعية والقراءة الاجتماعية،
0: حتى لو كان المجتمع مركب.
2: حتى ولو كان مجتمع مركب، أنا بدي أعطي هيك إكزامبل كتير صغير. اليوم أنا عندي مؤسسة صغيرة، الأفراد المجتمع تبعي بيقولوا لي أنه مثلا ما فيك تفوت شراكي معك وشراكي ما بتسوى وهالأمور كلها صوى. ليه؟ لأنه نحن ما عندهمش هالوعي المضبوط.
0: نعم.
2: بينما إذا بتطلع على الشركات الكبيرة كلها مبنية على الشراكة، هيدا مثلا كتير صغير حتى قالك أنه إذا نحن فشلنا أنه نتعايش مع بعض، مش معناتها هي خطأ، معناتها نحن ما عم نعرف. يعني نحن من الخورة من الكنيسة للشيخ بالجامع، ما هدول الدور أساسي.
0: بس أقول لك على كلمة الشراكة، المثل اللبناني كمان بيقول الشركة تركي.
2: هذا مثل
0: لا بس أوقات لا، إذا نلاحظ كمان بس يكونوا اثنين شركة مع بعضهم أخوة بتلاقيهم فرطوها، إذا ما عندهم جول واحد،
2: لأنه مش مبنية على قصة صحيحة. لو مبنية على قصة صحيحة كل واحد يعرف صلاحياته وين بتبلش وين بتخلص، ما كانت الشراكة تركي. أكبر شركات العالم مبنية على الشراكة. ليش؟ لأنه في إدارة مضبوطة، في محاسبة مضبوطة، في أنا صلاحيتي بتبلش هون وبتخلص هون، ما في أي خلط. هلا أما أنا على صعيد الشخصي، أنا كإنسان عمري 56 سنة، صراحة فكرة بيقول لي إنه إيه بدي تعايش مشترك، بس أنا هلا بالوقت الحاضر ما بدي.
0: أنت رافضه؟
2: أنا رافضه لأنه أنا تعبت، أنا كإنسان كمواطن لبناني تعبت شوف أفكار غيري هالقد متناقضة مع أفكاري، يعني في تفاوت بشكل مرعب بيننا وبينهم، مع احترام لقلهم يمكن هن الصح شو بدي فيهم، بس أنا على صعيد الشخصي ما بقى بدي،
0: يعني بطلت أو ماشيين بخط بارلل ما بيلتقي.
2: مزبوط
0: هيك؟ أوكي شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. بسمع مروان.
3: صباح الخير أستاذ توني، كيفك حبيب القلب؟ عم بتقول إنه نحن كنا مصدقين إنه نحن عايشين بتعايش، وأيمتى كانت هايدي دخلك؟ ب58؟ أيمتى؟ يعني هو أيمتى من وقت ما أنشأوا لبنان بدق طاولة، عم يلعبوا بدق طاولة، قاموا اتفقوا كيف نقسم طائفيا الحكم بلبنان. الحمد لله انه حزب الله بريء من هذا الموضوع، الحمد لله.
0: نو كومنت، فضل معلق. يعني حزب الله بريء من هذا الموضوع، بس اذا مثل ما عم تقول كانوا عم يلعبوا دق طاوله، والحمد لله الحزب زاد الشرخ شروخ. يا لطيف شو عمل، يا لطيف. يعني هلا اذا عم تحكي مثل ما سمعت قبل شوي، يعني قال لك الصديق ما بحب شيء اسمه تعايش بقى، يعني انت عم تقول حزب الله بعيد عن هول، ولكن بالوقت الحاضر الحزب هو اكبر مشكلة عملت انقسام بين اللبنانيين. يعني صار في ناس مع الدولة وناس مع الحزب بكل بساطة. دويلي يلا. الو،
4: صباح الخير استاذ.
0: صباح النور،
4: نهارك سعيد وكل المستمعين. يعني بالفعل
0: مين معي؟
4: نضال.
0: كيفك يا نضال؟
4: من الله منيح.
0: اسمك بيوحي بالنضال.
4: لا تركت كبيته على جنب، كبيلك مثل ما قال لك الاتصال اللي قبلك تعبنا. تعبنا، لا بقى بدنا نضال ولا بقى بدنا.
0: قال لك عملوا لبنان قبل شوي على دق طاولة بين هلالين مثل ما هو بيقول، ولكن الحزب بعيد منه. يعني
4: ليك الحزب ما خلى له صاحب، شو بدنا بهالسردية؟ يعني مين صاحبه للحزب؟ ما حدا.
0: عم تحكي بالداخل ولا بالخارج؟
4: بالخارج مين صاحبه؟ هو بالداخل ما عادش له صاحب، بده يكون برا له صاحب. يعني فنزويلا مثلا بعدها صاحبته، في يمكن ما بعرف اذا كوريا الشماليه، ما مش متاكد كمان.
0: ايه.
4: ولكن استاذ، نحن عنا مشكلة بالهرمية بلبنان، بالحوكمة.
0: نعم.
4: يعني اللي بيسمع بالخمسينات والستينات للسبعينات كيف كان لبنان، بيقول انه في مجال
0: رغم انه صارت خضة، يعني
4: بيقول في مجال للعيش المشترك. بس ولكن انا خوفي بيطلع بمطرح انه اخر شيء يصير لبنان غلطة جغرافية. المسؤولين عنا بالبلد،
0: عم تحكي عن لبنان الكبير غلطة جغرافية ولا غلطة
4: لبنان
0: سياسية؟
4: الكبير، لبنان الصغير اللي بدك إياها. خوفي، أنا ما عم بقلك إنه أنا هيك بدي، أنا خوفي ما يوصلوا المسؤولين البلد لمطرح يصير إنه غلطة جغرافية، العالم يطلع فينا إنه يا جماعة هيدا غلطة جغرافية خلينا نصححها.
0: نعم.
4: ينتبهوا كتير اللبنانية أخي، إذا بقلك المستوى السياسي بيبعد عن الشعبويات وعن التخويف وعن التخوين. يا أخي اللبنانية والله عايشوا بفترة 30 سنة 35 سنة. طب ما اجت خبرية انه لبنان سويسرا الشرق ولبنان جنة على الأرض ولبنان يا قطعة سما؟
0: يعني هيدا مثل فكرة التعايش الكذبة، بيقولوا لك انه لبنان سويسرا الشرق كمان كانت كذبة وصدقناها.
4: ما كانت كذبة، كانت فعليا موجودة. يعني أنا بتذكر إنه بيخبروني إنه بهذه الفترة كان اللبناني مرتاح، يمكن ما بعرف إذا كنت متأكد من هالمعلومة، بس كان أعلى دخل الفرد بالعالم.
0: نعم مزبوط.
4: طيب إنه هيدي ما كانت فعليا وسهر، وكان لبنان البلد السياحي الأول. طيب إنه شو اللي تغير هلا؟
0: شو اللي تغير؟ ما هذا السؤال.
4: المستوى السياسي
0: المستوى السياسي انعكس على القاعدة الشعبية
4: 100%. يعني بمعنى كما تكون يولى عليكم.
0: يعني مش بس هيك، حتى انه بتلاقي بعض الاطراف بينفذوا ايدهم من يلي صار ونحن مخصنا.
4: ما هن اللي خصهم، ما هيدي هي الكذبة ستوني، انه دايما في تقاذف مسؤوليات، انه نحن مش ما خصنا هولي غيرنا، دايما منكب على غيرنا. يعني كل الناس مهمين، كل الناس متهمين ومذنبين الا جماعتي.
0: نعم.
4: كيف هون فتنا بهيدي الجدلية اللي دمرت البلد. أوكي. وبرجع بقول لك كثير خايف على البلد من انه يعتبر العالم انه لبنان غلطة جغرافية ويحاول يصححها. هون
0: كيف بيكون صححها؟ بيكون عم بصححها ولا عم بيمحيها؟
4: لا لما قالت البطريركية انه في خطر على الكيان ما كانت عم تمزح. لما في ناس عم بيقولوا في خطر على الكيان ما كانوا عم بيكبوا حكي سياسي.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع احمد من قبرص.
5: خي طوني صباح الخير.
0: صباح النور.
5: خي طوني شنو اصلا احنا تنصير دولة؟ حد يحكي لك شغلة بسيطة، تعرف انه احنا صعب كتير او كتير كتير نصير دولة. خي طوني هيك المرة انا عم بيعملوا طريق على طريق البحري الداخلي هون. ففي سكو ماركت صغيرة لماما نيكوليتا، هي شوي كبيرة بالعمر، فتعرفت حتحفتر وجرف وما بعرف شو، فصار يوجعني قلبي عليها. رحت لعندها عم بسأل انه كيف الوضع، كيف عم تقدر تشتغلي، حرام انه مشكلة كبير هيدا الشيء اللي بوقفك. قالت لي ليش حرام، بالعكس انا مستفادة. اول شيء عم بيحسنولي قدام محلي، تاني شيء بيجوا قبل ما يحفروا بيشوفوا شو عندي بضاعة وشو تاريخها للبضاعة، أي مت صلاحية تاريخها، بيسجلوها عندهم. والإسفاليا يعني هي اللي التأمين بيدفع لها مربح المحل، يعني قديش بيطلع ربح، لأنه هي بتدفع ضرائب أكيد،
0: لأنه بدها تتعقل بهالفترة. ايه
5: بيطلع ربح مثلا بالسنة بالشهر ما بعرف، بيدفعوا لها يهون كاش، بيقول لها عادي ببيتك، وكل ما بتزيد بعتقد أنا ممكن شهري، وكل ما بتزيد الحفرية وقت بيدفعوا لها
0: المربح تبعها كتعويض.
5: والبضاعة اللي بيخلص تاريخها بياخدوهم بيعطوها غيرهم.
0: تفضل.
5: وزائد عن هذا ما بياخدوا منا كهرباء، عرفت علي؟ فقالت لي ليش حرام، ما انا قاعد ببيتي وعم بقبض. هيدا الفرق بين الدولة والمنو دولة بلبنان.
0: وعم تحكي عن قبرص، يعني ربع ساعة من بيروت على قبرص بالطيارة ماكسيموم، بتكون تقلت لبلد تاني كليا كليا كليا، جغرافيا ومناخيا مش مناخيا، لا بلدنا شو ما كان أحلى، بس كليا كليا. شو بدي لكم بالتفصيل أكتر؟ يلا روح على قبرص بتعرفوا. ألو
6: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين
6: ستوني، كيفك؟
0: أهلا أهلا. مين معي؟
6: ديب معي.
0: أهلا بديب.
6: بالنسبة لموضوع التعايش،
0: كذبة قال لك قبل شوي، كذب أها
6: كذبة كبيرة،
0: بتوافق الكلمة.
6: التعايش بيمشي وقت ما بيكون عندك دولة. التعايش بيطالبوا فيه القوي، بيطالب فيه القوي ليأكل حق الضعيف، ليجي إنه ما تطالب بحقوقك.
0: أيوة
6: أنا عم بقول لك حقوقك، بس ممنوع الطالب، خلص بدك تتعايش.
0: طب ديب، هل البازل اللي مش مركبة فينا نركبها وتطلع تابلو حلو؟
6: بدنا نركبها بتركب، بس يكون عندك دولة، يكون عندك قضاء عادل، خلص ركبت البازل.
0: يعني هلا بعدنا ناطرين من 6 سنين تنشوف القرار الظني، ما بعرف امتى بيطلع.
6: لا ان شاء الله
0: بتفجير المرفأ
6: بيطلع، لانه
0: هلا يقال باخر السنة
6: فاردين حالهم كانوا على القضاء.
0: وطي بس الراديو بليز.
6: جيتك معنا زينا. بيطلع بده يطلع لانه الطغاة اللي كانوا فاردين حالهم على القضاء بلشت ايديهم هيك تتشنج، ما بعرف المد على القضاء.
0: يعني هاي مصدرة صغيرة، عين صغيرة،
6: هاي دي عين صغيرة على
0: عين صغيرة دموية، يعني ما فينا نقول
6: دموية اكيد. بس هون وقت اللي بنقول تتعايش والتعايش، يعني خلص بدك تسكت، حقك متاكل بدك تسكت. هذا التعايش.
0: انا كل ما اكون قاطع حد البور بقول يا حرام
6: عندك دولة، بدنا دولة وكل واحد يصلح حقوقه، خلص
0: أنا كل ما أكون قاطع حد البور حد بور بيروت بقول يا حرام على بلدنا، عن جد يا حرام على بلدنا. بتطلع على منظر البور مطرح الدمار اللي بعده موجود وهالناس اللي راحت فيه، وفي بيوت حدا رجت تعمرت كأن شي مكان. عن جد هلا اوكي الناس الحياة بدها تكفي، الحياة بدها تكفي، والجرح ما بيندمل بسرعة،
6: ما بيندمل إذا ما وصلنا للحق.
0: بس هل بيتعايش منظر الخراب مع منظر العمران؟ كيف عم بيتعايش هاي ما بعرف.
6: هذا التعايش، هذا المرفوض.
0: يعني بتطلع على اليمين انت ونازل على البور، بتطلع بتلاقي البور مخرب دمار هائل، على الميل الثاني من الاوتوستراد بنايات رجعت كأنها ما في شيء للأسف. لا ما بدي يضل البنايات مهبطة، لا بس بدنا نوصل ما يكون في شيء مهبط بقى بالبلد،
6: بدنا نوصل للعدالة ولضد فكرة التعايش.
0: نعم شكرا لك، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. بأخذ ناجي.
7: بونجور طوني، مع ناجي. فكرة لبنان فكرة نحن مجموعة شعوب صحيح، بس مجموعة شعوب ما بننتمي لوطن واحد. الولاء ليس لوطن واحد. يعني إذا بتشوف التاريخ شوي صغير ترجع 40-50 سنة لورا، يعني من ناصر لعرفات للأسد
0: عبد الناصر
7: لكثير غيره، ولهلأ للولي الفقيه. كل واحد عنده فكرة لبنان بطريقة مختلفة. يعني حتى إذا إجا وزير خارجية بيحتفلوا فيه يا لطيف. يعني ما بعرف قديش فكرة لبنان زابطة. يعني أنا برأيي بده تنعاد إعادة تركيب أو إعادة صياغة فكرة لبنان من أساسها. في مشكلة ولازم نحكي الحقيقة، لازم نقول الحقيقة مثل ما هي. ما يعني متفقين على لبنان واحد.
0: يعني قصدك بدنا نرجع لصيغة جديدة، نعمل صيغة جديدة تيكون عندنا بناء جديد لبلد جديد. هذا اللي فهمته. ألو
8: ألو.
0: أيوة
8: صباح الخير.
0: أهلين،
8: كيفك تودي؟
0: الحمد لله.
8: محمد معك.
0: أهلا فيك محمد
8: حبيبي. يا حبيب القلب، لبنان ما بيجوز وبيصير منيح إلا تعب السياسة هالتجار هالعوانطجية مع أمثال وليد جنبلاط.
0: لا لا لا لا لا، لحظة محمد محمد محمد
8: هودي
0: محمد. المنبر مش للتجريح إذا بتريد. مش للتجريح المنبر محمد. الواتساب فيك تقولوا على الواتساب اوكي بليز، ما تقولوا على الهواء لانه هو الكلام اذا بتريد. نحن عم نجرب نوفق بين الناس، مش نزيد الشرخ شرخة اكبر.
8: مشكلة من السياسيين بلبنان، كل دول العالم عم بيشكوا منهم.
0: كل دول العالم بيشكوا من السياسيين عندنا. شو دخل دول العالم فينا؟ شو دخل دول العالم؟
8: أخي
0: شو دخل دول العالم فينا؟ كل دول العالم عم بيشكوا من سياسة.
8: أنا كنت بأمريكا عم بيشكوا منهم.
0: عم بيشكوا من السياسيين عنا بأمريكا. شو خصهم فينا بأمريكا؟
8: يعني يا خي بمعد ناس.
0: خي عم بقول لك شو خصهم فينا بأمريكا تقولوا عم بيشكوا من السياسيين بلبنان؟
8: شو خصنا نحن بأمريكا تيجي تساعدنا؟
0: إيه.
8: ونحن عم نطلب منها تخلصنا من الجو.
0: اي جاو؟ لا عم تطلب منا
8: هذا الموجود بالبلد،
0: بس ما عم تطلب منا تخلصك من السياسيين. حتى اذا بتلاحظ المسؤولين اللي بيجوا من امريكا بيجتمعوا مع المسؤولين السياسيين اللي عندنا اياهم.
8: يا حبيب القلب اي مسؤولين؟
0: شو ما تقول لي اي مسؤولين؟
8: هذا رسمني حاطط الزفت كله.
0: يا ما محمد
8: ايه،
0: اذا رح تكفي بهال تقوس على العالم اللي لسكر الخط. يلا شكرا لك محمد، اهلا وسهلا. يبدو ما عنده ضوابط للكلمات اللي عم بيقولها. في كلمات شتائم بتمنى نحتفظ فيها لنفسنا اذا بتريدوا احبائنا. يعني في كلمات ما بتقطع الهواء. يلا بويس.
9: هل فكرة التعايش
10: صباح الخير؟
0: اهلا عصام.
10: ولا بزع كل هالاسئلة اللي عم تسألهم. يعني ما بدي استذكر زيادة رحباني، بس كنا صغار بالماليزيا نسمع انه 4 ملايين مجموعين لا مطروحين لا مضروبين لا مقسومين.
0: اوكي
10: يلا قوم نفوت ننام ونحلم انه بلدنا يصير بلد.
0: يلا مشان هيك عم نقول فوت نام انت وحلام، نحن بدنا نشتغل تيصير عنا بلد. اتصال. الو. بننتقل لخبر مع كارلا بموجز صغير للاخبار سريع.
11: خبر التاسع والربع.
12: عثر على شاب من بلدة مارون الراس من آل مهنا جثة داخل منزله المستأجر في بلدة تبنين قضاء بنت جبيل، وهو مصاب بطلق ناري في الرأس. ميدانيا وتحديدا أيضا في الميدانيات الجنوبية، أطلقت القوات الإسرائيلية فجرا نيران رشاشتها الثقيلة باتجاه وادي حمول قرب النقورة، وليلا ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وهارون وبنت جبيل.

0: هلا عم توصلني صور عن تفجير مشاعل منصوري الليلة الماضية. عن جد عن جد شيء مخيف شيء مخيف. شو عم بصير شو عم بصير؟ إضافة طبعا للفيديوز والصور من مصر عن الزلزال اللي ضرب المنطقة تحديدا بفتكر شرم الشيخ. أكثر شيء صفر 9 218 233 بسمع أنا وياكم رسالة جديدة. يلا أنا وياكم بسمعها.
1: صباح الخير أستاذ توني، معك مجد.
0: أهلا مجد.
1: الصراحة الإعلام هو العامل السلبي الأساسي بجو عدم التعايش بالبلد، بالعكس الناس عايشين مع بعض وين ما كان. الإعلام بيضوي على حوادث فردية سخيفة وبيكبرها. أضف إلى أنه النظام الطائفي في لبنان هو انعمل كي يكون هناك دائما شرخ بين اللبنانيين. أما حزب الله الحمد لله يفتخر حزب الله، مش مثل غيره، ما فات بمعارك طائفية
0: أبدا
1: ومذهبية
0: أبدا،
1: ما عمل حروب طائفية ومذهبية
0: أبدا،
1: ما دمر وفجر
0: لا لا لا لا لا لا،
1: وعمل مجازر وتهجير وإلى آخر، كله هذا ما فات فيه.
0: لا
1: غيره فات فيه، هو ما كان له علاقة، ما كان موجود أصلا، ولما صار موجود هو حارب إسرائيل
0: بس.
1: هيدي هي، نفتخر بهالشي وما فينا. واللي بيحط لها على حزب الله هو ينكر التاريخ. شكرا.
0: وأنت يا مجد تنكر الوقائع، عن جد أنت تنكر الوقائع من أساسها. تاني شيء، مش بس عم تحكي عن البلد طائفي، بس ما كمان حزب الله حزب طائفي بقيادة رجل دين. لما يكون حزب بقيادة رجل دين شو بيكون؟ حزب علماني؟ ما بفتكر. بالنسبة للتفجيرات والاغتيالات، وما تنسى حروب أمل والحزب وغيره وغيره، وسبع أيار وشو صار، وعين الرماني وغيره، والاغتيالات، موجة الاغتيالات كلها اللي صارت، ولو كلها ما قريتهم يا مجد؟ مش موجودين على الأجندة تبعك؟ يلا ألو
2: ألو. صباح الخير استيستوني.
0: صباح النور.
2: كيفك؟ معك
0: جاك. الصوت عاطل.
2: الصوت عاطل
0: ايه، لانك عم تحكينا على السبيكر. هلا احسن بكتير. ايه
2: دكور. اول شيء انا عندي كان يعني مداخلة اخرى، بس سمعت مجد هلا، يلي بيخلينا نحن نفكر بالبعد عن التعايش هو حديث مثل سيد مجد يلي قاله،
0: وجهة نظره
2: عادي. وجهة نظر كتار كمان. يعني أنا اليوم لما ما حدا بده يعترف بأخطائه ويبلش بنفسه إنه أنا منزه وأنتم اللي لا، مش مزبوط، لأنه أنا من فريق آخر. ونحن لما كان في حرب، بقول هي حرب طائفية، نحن كنا عم نحارب تحت الأرض اللبنانية وعم نحافظ عن لبنان. فتنا بالحروب، أوكي أخطأنا، ما حدا ما أخطأ، بس مش انه اللي هو منزه وغيره الغلط هو.
0: طيب هل فكرتك للتعايش تتماشى او ممكن تمشي بارلل للخط اللي عايش فيه مجد مثل مجد؟
2: لا، اليوم انا عمري 55
0: سنة. ما بتتلاقوا ولا ممكن؟
2: ابدا ابدا. ليك الشعب ناكل ونشرب عن بعض ومنتاجر مع بعض ومنروح، ما في مشكل بين العالم. بس إيه؟ لبنان من وقت ما أنشئ لبنان الكبير أنشئ على لغط، أنشئ على خطأ.
0: نعم.
2: وتجربة
0: أنشئ على خطأ.
2: أكيد.
0: يعني بدك
2: بعد الأربعة استستون.
0: بدك يكون بعده لبنان الصغير.
2: ممكن كتير يكون حل. ليه لا؟ أو لبنان الكبير بغير صيغة. لأن أنت حضرتك بأول الحلقة كنت عم تقول نحن ما بنقرأ وكتب لا، نحن بنقرأ ومسقفين ومنعرف.
0: مش أنا نحن بنقرأ، حدا من الناس قال، عم بقول نحن نحن رجعنا هلأ المدارس والجامعات صاروا 3/4 أونلاين بدرسوا.
2: أنا مالت ما بنقرأ. بس في عالم شوي مطلعة وحضرتك منهم أكيد، إنه لما أنشئ لبنان الكبير الأقضية الأربعة ما كان بدأ لبنان. ليش يعني؟ هذا واقع تاريخي. ورجعنا بمئة سنة هالتجربة الفاشلة، كل 20-30 سنة مثل ما حكمنا حدا قال كل ما يجي عامل خارجي بيرجعوا بينقسموا اللبنانيين على نفسهم.
0: أيوه.
2: حل من الحلين، إذا بدنا نضل ضمن لبنان الكبير لازم نروح على صيغة جذرية مش صيغة التكاثر.
0: على وهي
2: صراحة ما بعرف، بيروحوا على كونفدرالية، بيروحوا على تقسيم، بيروحوا على ما بعرف. في حل جذري.
0: رح يقولوا لك الفدرالية نوع من التقسيم، والتقسيم بحد ذاته. إيه مش هيك الفكرة.
2: ما رح يقولوا لك يعني
0: لا الفكرة رح تكون مرفوضة لأنه مشكل الناس مع التقسيم أو مع الفيدرالية
2: مرفوضة مش مشكل. بدل واحد يشتغل لونج تيرم يشوف إذا بيوصل أحسن كل 20-30 سنة ندمح بعضنا يعني هيك أحسن يعني نضل نقول لا ونرفض التقسيم ونفضل الكونفدرالية وكل 10-15 سنة بدها تجي الطائفة الطائفة تهيمن على التانية وتاكل حقوق الآخرين عم نخلص من المارونية السياسية بنعلق من السنية هلأ الشيعية السياسية وما بعرف بكرة مين بده يطلع يعمل عنتر علينا
0: يعني إلى متى؟
2: إلى متى؟ إيه ما بعرف يعني حرام هذا حال كل جنراسيون بده يقتل بعض إذا مبسوطين بهالشيء عال فلتكون وخلينا مكملين.
0: أوكي شكرا شكرا لك أهلا وسهلا بسمعنا ويكون قاسم.
3: اي توني بونجورك يعطيك بونجور. العافية
0: أهلا أهلا
3: نحن بدنا شوية ثقافة مش أكتر يعني
0: شوية ثقافة
3: تصور إذا اشتغلنا على موضوع الثقافة بنوصل لبلد.
0: أوكي اتصال ألو
4: ألو صباح الخير
0: صباح النور أهلين
4: كيفك توني
0: الحمد لله مين معي
4: معك ليلى من الجنوب
0: أهلا فيك ليلى تفضلي
4: شكرا والله يا توني بعتقد انه البلد المتكامل بيكون ببلش بالمواطنية الصح هي المفتاح بس يكون في عن جد مواطنية صح يعني انا لني مسيح ولني جرزي
0: كيف يعني مواطنين صح ما كل واحد رح يلاقيها من منظره انه انا الصح
4: ما عم قل لك اني انا بس لبنانية ماني مسيحية ولا جرزية ولا سنية ولا شيء بس حط اللبنانية فوق كلها
0: بترسي بلد صح يعني هذا كلام طباوي هذا كلام طباوي لا بنعشوي الطباوي
4: بسيطة.
0: ايه بس هذا لنقول انه انا مني مسيحي وانا مني مسلم وانا مني درزي هذا كلام طباوي بعيد عن الواقع
4: لا انه كل انسان حر بدينه وبطيفته
0: اختلفنا بس انه برضو بعيد عن الواقع
4: هاي المشكلة وبعدين في تعايش ليش لا بكل مناطق لبنان في بكل منطقة بلبنان في طوائف مختلفة ودين مختلف وكلنا مرحنا عن بعض ومنحب بعض وهيك بس في شريحة معينة من لبنانية 15% هي ما بدها هيك هي بتعتبر هي الصح وكل الناس غلط بس مدته فيها الشريحة ما رح يكون في لبنان هذه المشكلة إذا حزب الله هو ما عمل شيء من هون عم بعدون هلأ لكن مين عمل هالخراب بالبلد مين يوصل البلد لهون نحن يعني
0: قال لك نحن ما دخلنا بشي الأطراف السياسية
4: يا الناس ما بعرف شو سيب عقله يا أما عنده العمى بصيرة ما بعرف في شي غلط عم بصير
0: نعم.
4: يخلي هن بس قاعدين
0: شو هو الشي الغلط اللي عم بصير
4: ما في ولاء لهالبلد
0: نعم
4: هالغلط ولاء لغير بلد هن اخذين لبنان بس موقع جغرافي وعم بقاتلوا إسرائيل اخر همهم شو هو لبنان بس نعتبرين انه موقع جغرافي
0: طب هل صيغة التعايش ما زالت قائمة هل فينا نرجع نعملها اعادة احياء اعادة
4: معلوم في كتير ناس بتحب بعضها يا توني في كتير ناس بديش الحارب في كتير ناس بديش هالسياسة اللي عم بتصير المزيفة والمسومات والمصالح اللي ما قلنا فيها
0: نعم
4: يلا
0: اوكي
4: يلا يرجع لبنان ويرجع العيش المشترك
0: شكرا لك ليلى اهلا وسهلا بسمعنا وياكم حسين
5: استاذ طوني كيفك
0: الف اهلا
5: معك حسين لا اذا بدنا نقعد نرمي اتهامات يمين شمال أيه. على هيدي الاحزاب كلها الموجوده بهالبلد
0: نعم.
5: نخلص الحزب بيرمي القوات والقوات ترمي عون وعون يعني هيك مثل لوب

0: منتخب بينطرح عناوين أساسية بهيدا البلد لتنبنى الدولة، إن كان موضوع السلاح، موضوع أي شيء تاني، يعني هيك تنحل أنا بقول 90% من مشاكلنا.
1: حسين من طرحك بينت الفكرة اللي بدك تقولها واضحة جدا. يلا ألو.
2: مرحبا.
1: مرحبتين. أهلين
2: كيفك؟
1: أهلين.
2: إيه أنا إذا برجع على ورا
1: مين معي؟
2: شوي شي 170 سنة.
1: مين معي؟
2: محمد من طرابلس.
1: أهلا محمد، صار لك زمان هالأمر ما بين.
2: والله لأنه شوي هيك مضغوط ما بحب شارك، بس هلا عجبني الطرح اللي طرحه. إذا بنرجع 170 سنة لورا، أنا بالسبعين تقريبا، هو 170 سنة لورا، بس أنا بسنة السبعين كنت بصف الخامس، يعني مثل ما تقول سيرتيفيكا. كنا خدت، بذكر تماما، كنا أخذ بالتاريخ الحروب اللي نشأت بهالبلد الصغير بين الجنبلاطية واليزبكية. طيب خليني أقطع، يجي هلا لسنة 58.
1: أنا محمد، بس محمد تنكون سريعين بليز، ما بدي ارجع 58. محمد محمد خليك اسرع من قبل، حتى يعني ماكسيمو بدقيقتين بدنا نكون احنا وياك. هل بعدنا قادرين نجتمع كلنا سوا ضمن تحت هلالين التعايش؟
2: هلا ما عم اقول لك انا
1: التعايش او هي كذبه
2: من انه الحروب اللي مرت على البلد من مواليدي انا، ثوره شمعون بسموها، خلقت بعد ما خلصت الاحداث بطرابلس وبيروت وبصيدا والى اخره. خلقت انا بشهر 12، يعني بعد ثلاث اربع شهور، ومن وقتها انا موعيت على حالي حروب بهالبلد. والتعايش ماشي بدليل،
1: ماشي
2: تعايش
1: ماشي، بس ماشي
2: المسيحي ما كان في لبنان،
1: ايه بس ماشي مش بالصوره اللي لازم يمشي فيها.
2: هلا طبعا هلا اليوم هلا اذا بدك اياها كل مين يعني بده اياها على طريقته،
1: لا مش عم نقول على طريقته، لا مش عم نقول ماشي على طريقته، بدك يمشي بصورة جالسة، مش كل تكي والتاني تتهز هذا
2: على رأسي. نحن السبت الماضي من أيام كان في تطويب
1: البطرك
2: الحويك، يلي أعلن بوقتها من 100 سنة لبنان، قيام لبنان الكبير.
1: ايه رح يقولوا لك
2: احنا مشاكل، برجع بقول لك
1: يعني برأيك هذا لبنان الكبير، برأيك هذا محمد اللي. لك اسمع لك نتفي، برأيك هذا لبنان الكبير كان غلطة؟
2: والله يمكن
1: يمكن
2: صورة عن الدولة. أنا من كام يوم من لحظة إعلان ما بعد مركبين على الذكاء الاصطناعي بيجوز،
1: إيه لا ما حتى إذا مركب على الذكاء الاصطناعي ما بدي فوت فيها،
2: ما بعرف يعني
1: ليه بدي سوي إذا مركب على الذكاء الاصطناعي اللي بدي فوت فيها. شفت على الصورة، شفت الفيديو بالأحرى،
2: الفيديو أي ما بعرف برأيك
1: أكيد مركب ذكاء استغلاله ولا، وكان بهذيك الايام ايام البطرك.
2: يعني انا قلت معقوله من اول لحظه،
1: لا انا بعرفك فتح بس مش هالقد،
2: بتمنى الخير لهالبلد، وانا
1: مش هالقد بعرفك فتح يا محمد لتلاقي كانوا مصورين فيديو على الذكاء الاصطناعي بهذيك الايام. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع جورج.
3: بونجور توني
1: فرنسا،
3: بس رد على مجد لقال له سنة 83 مين اللي هجر منطقة المريج الليلكة؟
1: نعم،
3: اللي في كل العيال المسيحية اللي كانت موجودة وحرق لبيوتها، ومين اللي قتل الضابط من بيت الدوية الكابتن الدوية على ساحة المريجة، ومين اللي نكل فيهم وبعدهم بيحكوا إلهم عين بعد يحكوا. يعطيك العافية.
1: شكرا جورج من فرنسا. اتصال كمان. ألو.
4: مرحبا.
1: أهلا أهلا،
4: معك ميشيل. سيستوني.
1: أهلا ميشيل.
4: لبنان الكبير ولبنان التعايش انتهى اليوم.
1: كان أنا موجود، بس
4: كان موجود بس ترقيعه.
1: اها،
4: الخمس سنة حرب وهذا مش ماشي الحال. انا اليوم اللي بيهمني، بس بحكيك الصراحه يعني معلش، اللي بده ينتقد المسيحيه اليوم، المسيحيه اذا ما رحنا على كونتون او تقسيم او
1: فيدراليه،
4: نعم
1: كونتون
4: رح يصير فينا، نعم رح يصير فينا مثل بالجزائر المسيحيه واليهود، التلت بيموت، التلت بيهاجر، والتلت الباقي بده يدفع الجزية ويعيش تحت سلطة إسلامية. بس هيك أنا أكثر من هيك
1: إف حتى رئيس جمهورية بطل مسيحي، يعني
4: وخذ مسيحي وصوري
1: ايه.
4: شو المتحدث؟
1: أوكي
4: شكرا،
1: أهلا وسهلا فيك. نظرة تشاؤمية على الآخر سمعناها، على الآخر. ريشار
5: بونجور، يعطيك العافية.
1: أهلا بريشار.
5: معك ريشار
1: حسك على البحر يا ريشار.
5: حسك بصراحة وبتجرب وقتها جبنا المسيحية عملوا لبنان وعملوا لبنان.
1: ريشان مضطر وقف الرسالة لأنه ضج اللي حدك أقوى من صوتك، يا ريت ترجع تعيد اللي قلته، بس يا سكر الشباك يا شوف شو بدك تعمل. بعتذر جدا، الضوضاء اللي حدك عامل ضوضاء وفوضى بالبلد. يلا ألو ألو ألو جيرار.
6: تحية تحية من القلب وصباح النور وصباح الخير لكل اللبنانيين.
1: أهلا جيرار.
6: وللبنان الحر ولألك استثنوني. شخص واحد مثال المرحوم الشهيد شيخ بشير جميل، بأكد لك وكثير لبنانيين بأكدوا لك أنه هذا طلبهم.
1: نعم.
6: الله يحمي لبنان ويحميك ويحمي لبنان الحر. نهارك حلو، معك جرار لحود عم شيد.
1: أهلا وسهلا فيك يا جرار. يا هلا. 09-218-233. يعني عم نسمع كثير أراء متناقضة، غريب ها؟ فإذا نشوف فعلا بينقصنا تنكون بلد كامل متكامل من كل النواحي. هل بعدنا قادرين نجتمع كلنا سوا بلبنان رغم أنه نحن مجتمع مركب ودولة مركبة؟ كيف فكرة التعايش؟ حدا قالنا أنه كذبة، حتى لبنان الكبير كذبة، ونحن هلأ عم نعيش تداعيات لبنان الكبير. هل فكرة التعايش بها لبنان الكبير إذا بدكم كذبة؟ أعطونا حل. ألو.
7: صباح الخير.
1: صباح النور.
7: هوني نحن بيلزمنا.
1: مين معي؟
7: معك سيمو.
1: أهلا سيمو.
7: بيلزمنا أنه كل واحد يعيش على راحته وعلى حريته من دون زعل ومن دون قتل وضرب ودمار، لأنه صعب صار فيه تباعد بالطريقة العيش والمبادئ والقيم والأخلاق. ومشكلتنا نحن المسيحية بنتقبل إخواتنا من تاني طائفة، بس هني بدهم يعيشونا على ذوقهم. لو عم يتركونا بحالنا بنقول تعايش على راسي وعيني.
1: يعني هل قد المسيح منفتح على الغير بس الطرف الآخر عم تحكي ما بعرف عن أي طرف؟
7: 100%
1: بس مش منفتح.
7: مناطقنا طوني، بس نحن ما فينا ننزل نقعد بمناطقنا.
1: بعد في مناطقنا ومناطقنا؟
7: ايه؟ لا ما أكيد. أنا إذا بدي أنزل أقعد بالضاحي ما فيني أنا صلي بيدي على وجهي أو حط الصليب على المراية.
1: لا ولو.
7: أو روح أحضر.
1: لا هي يا زلمة.
7: بيطلعوا فيك تطليع على غير بتصير.
1: شو هالحكي هيدا؟ بتصير.
7: لا هيدي الحقيقة، ما بدنا نبرم وندور ونضل نكذب على بعضنا، كتر الكذب وصلنا لهون.
1: لا مين قال لك عم كذب على بعضنا؟ لا تنكون منطقية يا صديقي. لا
7: الأيام أثبتت أنه كله كذب وتمثيل وسقط القناع، بس لأنه لو شي حقيقة كان ما
1: هلا بشوفك بالسوبر ماركت بحكيك شي تاني.
7: عراسي عراسي خيطوني.
1: ما زبطت معك. لا بس قال لك شغلي مش مزبوط انه لما بتنزل على الضاحي حط صليب ووقفوك. شو الحكي هيدا؟
7: مش بيوقفوك، بيطلع فيك تطليع بتصير منظور
1: وخايف
7: وتطلع اذا حدا لاحقك.
1: طب انت يعني حدا بمنطقتك اذا حاطت الهلال على صدره ما بتطلع فيه بالورب؟
7: لا بيجي بيمارس الراديو على الاخر ومقالات وخطابات للسيد حسن نصر الله، ما فينا نطلع فيهم. وحرين انتبه حرين وأهلا وسهلا فيهم، بس نحن ما فيني حط أنا ما تصريح لبشير جميل على الراديو وانزل لدوره تحت بالمنطقة تحت.
1: هلا بس روح على السوبر ماركت بشوفك.
7: ايه أهلا وسهلا فيك طوني حبيبي.
1: يلا أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. جوابه ما أنا عني يعني أبدا. ألو ألو.
8: ايه صباح الخير.
1: صباح النور.
8: معك معروف.
1: أهلا فيك يا معروف، كيفك معروف؟
8: نحن اليوم عن التعايش
1: جدلية ما بتخلص، يعني سمعت كمان فكر على الآخر. شو بدي أقولك؟ إيه؟
8: نحن اليوم بتعايش كامل، بس المشكلة مش بال
1: بتعايش كامل صوري؟
8: نعم.
1: بتعايش كامل صوري ولا حقيقي؟
8: لا حقيقي. بس في شغلتين هني بدهم دواء. هون شغلتين إذا بيتداووا على صعيد الدولة اللبنانية بيتاخد قرار بسقف معين للكلام بيمشي الحال. أول شيء المراجع الدينية بالأخص الشيعية والسنية، لأنه يعني مش عم بحكي طائفي، بس المسيحية بيدعو للسلام بكل مرة، ما في للعنف، ما في لتخوين الدولة، ما فيش للهيدا، بأنه بالباقي بيخونوا الدولة وفي بيحرضوا على هالقصص هيدي. هودي المرجعيات إذا بينحطوا
1: المرجعية السنية بتحرض على الدولة؟
8: نعم.
1: المرجعية السنية بتحرض على الدولة؟
8: ايه أكيد.
1: كيف؟
8: يحول المرجع الشيعي شو بيقول لك؟
1: عم بقول المرجعية السنية بتحرض على الدولة؟ قلت لي المرجعية
8: ايه بيحرض
1: معروف المرجع السني عم بحكي عن دار الفتوى بتحرض على الدولة؟
8: ايه اكيد
1: كيف
8: راجع كل اللي الحدثين اللي قاله الشيخ
1: اي شيخ المفتي دريان؟
8: ايه كله
1: غريب
8: عند السنة عند الشيعة
1: الشيعة شي والسنة شي
8: ايه ما عم قلك
1: انت عم تقلي دار الفتوى
8: دار في البعض المشايخ بتطلع بالتحريضات
1: مش عند السنة ككل نحن عم نحكي المرجعية السنية هي دار الفتوى مش الجوانب
8: دار الفتوى بيكون سقفه أقل من غيره بس بيلحق النمط اللي بيكون ساري قبل
1: مش مظبوط ايه
8: والمرجع الشيعي هو
1: عم تحكي عن الشيخ علي الخطيب
8: ايه
1: عم تحكي عن الشيخ علي الخطيب ايه
8: نعم عطول سقفه عالي ضد الدولة وضد الشرائح الباقية بالفئات الموجودة من هون بدنا نبلش يعني أنا ابن عشيرة
1: يعني المسيحي منفتح الدرزي يحتكم إلى العقل السني مش عارف حاله وين مثل ما أنت عم بتقول والمرجعيات الشيعية سقفة عالية
8: سقفة عالية لأنه بالنمط يمكن هلأ الحياة الموجود
1: يعني بعد فينا نعمل تعايش بين كل هالقصص
8: إيه ما نحن عم نقول نحن بتعايش بشري يعني كإنسان من مواطن لمواطن نحن بألف خير بس اللي بدنا نبعد المحرضين اللي عم بيعلوا السقف وعم بيوجهون بغير طريقة بغير وجه حق
1: جل. شكرا لك أهلا وسهلا فيك معروف هلأ وردني في تفجير إسرائيلي بين الطيبة والأنطرة كمان تفجير كبير اتصال ألو أيوة
9: طبعا خير
1: صباح النور هلا
9: حبيبي محمد شهادة معك المعروف مع لبنان
1: أهلا محمد بس حبيب البطي بليز الراديو شوي
9: أعرافي حبيبي
1: محمد تفضل يا محمد
9: كنت عم بسمع شاب من شوي عم بقول إذا بيحط الصليب وبينزل على البحر
1: لا لا يعني خليني ما نوقف عند
9: هالنقطة لا بكاتم بس بدي اشرح لك أنا ما بحكيش تطرف يعني
1: لا بس أقول لك شغلي أنه أنا يعني انهيت هذا الموضوع بليز ما بدي فوت فيه لأنه مش مزبوطة أنه واحد ينزل على الضحي حاطط صليب يطلع فيه بالبر مش هالحكي
9: نحن بصور
1: في شيء أهم من هاي صور بلد التعايش كمان معروف
9: نحن صور عنا تعايش موجود يمكن مش موجود بولا دولة أوروبية اللي هن فيهم حضارة وعايش مشترك مثل ما بيقولوا انا من معروف بدي اتغير بعيدة عني دقيقتين كمان الكنيسة موجودة والأهلة موجودين
1: والحي المسيحي بصور معروف ولما هنالك
9: التطرف الحزبي موجود عن كل الفئات مش تطرف حزبي شو تطرف ديني التطرف الديني شيء والتطرف
1: الحزبي التطرف الحزبي اوقات بينعكس على التطرف الديني والتطرف الديني كمان بينعكس على التطرف الحزبي
9: المشكلة عم يجيبوا شوية مشايخ كانوا عند الإخوان الشيعة عند إخوان السنة عند المطارنة عم يجوا شوية حزبيين فعم يقلبوا التطرف الحزبي عند المطارنة الدين وهذا الشيء مش مظبوط
1: عند المطارنة كمان تطرف حزبي
9: ايه وما كان في تطرف حزبي لقال لك مثلا لما يطلع شيخي بيحكي باسم حزب أو حركة هذا اسمه تطرف
1: بس ما شفت أنا ولا رجل دين مع احترامي للجميع مسيحي بيحكي باسم حزب ولا واحد
9: مش ضروري تستون يحكي باسم
1: ولا مطران يعني حتى
9: نفسيه حزبيه لان مش قصدي انا انتبه يعني انا اي شيخ
1: مثلا شيعي
9: عم بيحكي بنفسيه حزبيه هذا ما بيكون عالم دين
1: بالنسبه لنا احنا بعدنا عم نحكي انه المرجعيه تنكون فعليا منطقيه المرجعيه بالحزب بحزب الله هي مرجعيه سياسيه يعني هو حزب ديني بكل الاحوال يعني طالما انه رئيس الحزب او قائد الحزب الأمين العام هو شيخ يعني الحزب ديني مش حزب علماني ما خصه بالدين وقاعد على جنب لا مش مظبوط
9: الارتباط الديني مش شرط يكون إذا واحد لبس عمامة أو
1: لا لا لا حتى كل لحظة حتى كل القيادات ثلاث أرباع عم بقول قيادات حزبية دينية بالأحرى دينية حزبية
9: الرئيس نبيه بري منه شيخ
1: أنا عم بقول لك قلت لك عم بحكي عن حزب دخلك ما سمعتني
9: معك عم لك انه الرئيس بري منه حزبي وبيعطي التعايش وبيتعاطى مع العالم بايجابيه
1: بس حزب. كمان عندك المرجع الاخر الشيخ علي الخطيب كمان عنده سقف عالي والمفتي الممتاز كمان سقف اعلى من الشيخ الخطيب فما هو مرجعيه دينيه
9: نحن بالنسبه لنا
1: ما هو مرجعيه
9: الصدر
1: طيب بس ما
9: نحن صراحه ما بنعترف فيها
1: ما بتعترف بالشيخ علي الخطيب
9: انا بعترف بس بالسيد موسى الصدر
1: لك طيب الله يرده بالسلامه بس انه كمان هلا اللي بموقعه هو الشيخ علي الخطيب
9: هلا وما كان موقع اي انسان ما بده الى التعايش مما كان يكون بالنسبه لي انا كلبناني ما بيعنيني.
1: لا شكرا لك محمد، اهلا وسهلا فيك. يا هلا، ناخذ اتصال. الو،
10: صباح الخير.
1: صباح النور، اهلين.
10: بيير معك.
1: اهلا ببيير.
10: تعايش اللي بده يكون هو تعايش ولا دولة تتدخل فينا، نحن بيصير عنا تعايش بلبنان.
1: نعم.
10: هو تدخل الدول باللبنانية هو اللي عم بيعمل
1: تدخل الخارجي بمصيرنا، يعني ما هيك؟
10: 100% 100%. نعم. يعني لو ما هلا إيران كانت عم بتسلح وعم تعطي مليارات الدولارات وعملت حزب لإلها، ما كان هالقد كان وجودها مؤثر على الغير طائفات
1: طوائف
10: هيك طوائف. كرمال هيك هو إذا تدخلهم كانوا الدول يبعدوا عن لبنان، نحن أحلى شعب مع أحلى هيدا، ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف مين طائفته، مسيحي مسلم سني درزي شيعي، كله ما حدا بيعرف. بس خي هو
1: نعم.
10: بدهم يفرضوا حربهم على على لبنان ويعملوا مطالبهم من لبنان على دولهم.
1: أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب بيير. بعد معي وقت يمكن شدي أو نص مش أكتر. بسمع جاك.
11: طاني صباح الخير، كيف؟
1: صباح النور.
11: أنا عم بسمع الشاب عم بقول عندك أفيصل اللي بيضع وجهه بالضاحية، هذا الحكي مش مزبوط أبدا.
1: لا بعرف ما بدنا نقول
11: حدا بالضاحية وعالم سكر كلهم، هذا حكي مش مزبوط. أنا ضد السياسة عندهم إيه، بس عالم ولا أطيب من هيك.
1: لا طبعاً
11: هذا حكي مرفوض ومش مزبوط
1: 100%، وأنا معك كمان 100%. مش كل شيء يقال صح على الهواء، لا مش مزبوطة أبداً في أخبار، لا 100% مرفوضة. بسمع ليلى، ما فيني أخذ اتصالك على الواتساب. بسمع علي.
12: صباح الخير طوني، كيفك؟ معك
1: جابي عفوا.
12: لكن لنرجع للتعايش، هي فكرة صغيرة. أول شيء بنعمل مجلس الشيوخ، ثاني شيء بنعمل مداورة على كل الرئاسات للطوائف الكبيرة بلبنان، هيك مبعود حدا خيفان على حاله والكل يعني بيبرم. أوكي. على كل الرئاسات، إن كان رئيس الجمهورية، إن كان رئيس الوزراء، إن كان مجلس النواب، وإن كان مجلس الشيوخ.
1: يعني
12: هيك الكل بيتحمل مسؤولية، ما بوضح حدا خايف على حاله. هذه الشغلة الوحيدة اللي بتحل قصة الخوف بين الطوائف.
1: شكرا لاتصالك جابي، ثانك يو على الواتساب. تعددت الآراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. سلامتنا لفريق عملنا اللي مسيحي فريدي سيبا وحلوة لبنان سيدة مخلوف. ملاقيكم بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. عريس جاي نعسان اليوم، أبصر وين كان مبارح، عم بحكي عن فريدي. لقونا بكرة 8:15، ضلوا بألف خير، باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:15 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

0: عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار للأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار والخطط الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق ولا سيما في بيروت. وأطلع الحجار الرئيس عون على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإجراءات المتخذة لتفكيك شبكات التهريب، إضافة إلى التدابير المعتمدة لضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها من قبل أجهزة الوزارة. وتناول البحث أيضا إجراءات العودة والتعافي التي تتخذها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع البلديات في الجنوب لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم بما يضمن الحفاظ على النظام العام وتسهيل العودة. لمناسبة ذكرى الرابع من آب، قال رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس: لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحياناً، فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير، ولا يشككنا أحد في أن الغطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحداً. أضاف سلام: على الرغم من فاجعة الرابع من آب، فلنتذكر الخامس منه، اليوم الذي نهضت فيه بيروت بأهلها وبشابات لبنان وشبابه الذين هبوا من مختلف المناطق فرفعوا الركام وأسند بعضهم بعضا وأعادوا الأمل إلى المدينة. وختم سلام: فليبقى الرابع من آب يوما للحقيقة والعدالة والمحاسبة، وليكن الخامس من آب يوما لبيروت وللنهوض والتضامن والوحدة بين اللبنانيين. وقفة إعلانية ونتابع.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: عثر على شاب من بلدة مارون الراس من آل مهنا جثة داخل منزله المستأجر في بلدة تبنين قضاء جبيل وهو مصاب بطلق ناري في الرأس. وأطلقت القوات الإسرائيلية فجرا نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حمول قرب النقورة، وليلا ألقى القنابل الفوسفورية التي تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وهارون وبنت جبيل. صدر جدول جديد للمحروقات وجاءت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,468,000 ليرة، أي بزيادة 24,000 ليرة، وكذلك البنزين 98 أوكتان ليصل سعره إلى 2,486,000 ليرة، المازوت أصبح سعره 2,342,000 ليرة بزيادة 66,000 ليرة، أما الغاز فمليون 175,000 ليرة، أي بزيادة 18,000 ليرة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور كثيفة عم تتسجل بهالأثناء على مستديرة العدلية والطرقات يلي بتأدي لإلها.
2: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: المينوبوز أو انقطاع الطمس بتجي تقريبا على عمر 50 سنة عند النساء وتعرف بانقطاع الدورة الشهرية لمدة سنة كاملة. المينوبوز بتترافق عند 70% من النساء بهبات سخنة وتعرق بالليل، اضطراب بالمزاج مع أوقات شعور بالتعب بالحزن أو بالقلق. كمان بيكون عنا نشفين بالمهبل مما يجعل العلاقات الحميمة صعبة ومؤلمة. إذا بتحسي عندك واحد من هالعوارض لازم تشوفي طبيبك النسائي كرمال يوصف لك علاجات هرمونية وغير هرمونية بتساعدك بهالمرحلة. نقطة مهمة، في حال اجت المينوبوز بوقت مبكر قبل 40 سنة أكيد لازم تتابع مع الطبيب، لأنه بهيدا العمر نحن بحاجة لأرمون الأستروجين لحماية العظم، القلب والشرايين، بالتالي العلاج مهم جدا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: صدر جدول جديد للمحروقات وجاءت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,468,000 ليرة بزيادة 24,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,486,000 ليرة بزيادة 24,000 ليرة، المازوت 1,342,000 ليرة بزيادة 66,000 ليرة، أما الغاز ف1,175,000 ليرة بزيادة 18,000 ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: من لبنان الحر، وبتمنى للكل بداية أسبوع جميل جدا. مجموعة من الفقرات بحلقتنا لليوم، بلشها بغلط وصححني.
1: غلط صححني.
0: الوزير سيد وزارته، حقيقة دستورية ولا شعار سياسي؟ هالعبارة بلبنان نسمعها مرات هيك بتنسحب على الحاجة، بنسمعها كتير، يمكن مرات بنصير نسمعها أكتر من أسامي بعض الوزراء. الوزير سيد وزارته كمان تنعاد على الشاشات بالمقابلات، كل مرة بيصير في خلاف يمكن بين وزير رئيس حكومة أو بين وزير ومدير عام، بس هل هالعبارة موجودة مزبوط بالدستور ولا نحن بمواقف معينة وبظروف كان عنا حاجة، بس ما بعرف شو نوع هالحاجة لحتى كرسناها، ولا هي موجودة أساسا بالدستور؟ خليني أتخيل معكم هالمشهد. شركة كبيرة فيها 20 مدير، كل مدير فاتح مكتبه ومعلق صورته على الباب وعم بيقول أنا سيد هالقسم وما حدا بيتدخل فيه. المدير قرر يشتري هيك أجهزة جديدة، التاني وقف له المشروع، التالت وظف ناس، الرابع غير الخطة، وبعد أسبوع الشركة أعلنت إفلاسها. ليه؟ لأنه كل واحد اشتغل كأنه شركة مستقلة. والغريب أنه أوقات هيك بتفكر الدولة كمان، أو كتير أوقات، يعني كل وزارة إلى وزير ومنقسم الوزارات، هيدي سيادية هيدي خدماتية، يعني كأنه كل وزير مفروض يقرر لحاله، بس هون لازم يجي التصحيح. صحيح أنه الدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف غير فلسفة الحكم، يعني قبل الطائف مثلا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية أوسع بكتير، بعد الطائف صار المبدأ الأساسي مختلف، السلطة التنفيذية منا بإيد رئيس الجمهورية، منا بإيد الوزير، إنما بإيد مجلس الوزراء مجتمعا، يعني الحكومة مفروض تكون فريق، وهون أول مفهوم لازم نصلحه، يعني الوزير منه رئيس دولة داخل وزارته، هو عضو بفريق اسمه مجلس الوزراء، يعني خلينا نشبه كمان بموسم المونديال، نفس الشيء مثل لعيب الفوتبول، ممكن يكون أفضل لاعب بهالمباراة، بس إذا قرر يلعب لحاله بده يخسر كل الفريق. طيب إذا الوزير منه سيد مطلق شو بيعمل فأزن؟ الوزير هو المسؤول السياسي عن الوزارة، بيحط الرؤية، بيتابع الملفات، بيقترح مشاريع القوانين، بيدافع عن سياسات وزارته، بس إذا كان القرار من القرارات الأساسية للدولة ما بيقرر لحاله، بده يروح القرار على مجلس الوزراء، لأنه الحكومة يونيتي وحدة، يعني وحدة متكاملة أو وحدة واحدة. بيجي عبالنا سؤال، طيب ليش منسمع سياسيين بيقولوا أو بيتحججوا أو بيرفضوا بيقولوا الوزير سيد وزارته؟ يمكن بفترة سابقة قبل كنا عم نسمعها أكتر بصراع الصلاحيات، اليوم شوي خفت، بس أنه بيسوى نصلح الغلط. الحقيقة أنه هيدي العبارة ما طلعت من الدستور، طلعت من السياسة. بعد اتفاق الطائف صار في نقاش كتير كبير، أنه هل رئيس الحكومة صار أقوى ولا كل وزير عنده استقلالية كاملة؟ فريق كان يقول ما حدا بيتدخل بالوزير، وفريق تاني كان يقول صحيح بس الوزير جزء من حكومة مش حكومة لحاله. من هون صارت عبارة الوزير سيد وزارته تتحول شوي وشوي لشعار سياسي ومش قاعدة دستورية أبدا. مش معقول تفتح الدستور اللبناني ولا حتى بعد التعديلات وتلاقي مادة مكتوب فيها مثلا الوزير سيد وزارته، أبدا، الموجود شيء مختلف تماما. الدستور بيقول إنه الوزير بيتولى إدارة شؤون وزارته، وبذات الوقت بيقول إنه السلطة التنفيذية بمارسها مجلس الوزراء مجتمعا، يعني في إدارة وفي قيادة جماعية، وهذا فرق كتير كبير. مشكلة تانية مرات الناس ما بتعرفها، مين أقوى، الوزير ولا المدير العام؟ لأنه وهون بتبلش المشاكل بكتير من الوزارات. كتير عالم بتفكر إن المدير العام مجرد موظف ناطر أوامر الوزير، وكتير ناس بالمقابل بتفكر إنه المدير العام ما حدا قادر يحاسبه، وهالحقيقتين غلط. وبعد أنا هون عم بحكي بالقانون وبالدستور، مش عم بحكي عن التطبيق والمحسوبيات و عم نجرب نحنا نصلح الغلط اللي فهمينه عن معرفتنا للدستور والقوانين والتعديلات. يعني خليني أرجع بسطها بمثال تاني. تخيلوا مستشفى فيه مدير عام وكمان فيه رئيس مجلس إدارة. إذا رئيس مجلس الإدارة صار بده يعمل شغل الموظفين رح تخرب الإدارة، وإذا المدير العام صار بده يقرر السياسة بدل مجلس الإدارة رح تخرب الإدارة كمان. الشيء نفسه بالوزارة، الوزير هو رأس السياسة، أما المدير العام فهو الرأس الإدارية. الوزير بيرسم الاتجاه والمدير العام بيضمن تنفيذ القوانين وإدارة الموظفين واستمرارية العمل حتى لو تغير الوزير 10 مرات. الوزير رح يبقى سنة 6 شهور ما بعرف قديش، إنما الإدارة العامة مرات بتبقى 10 سنين. فإذا شو المشكلة إذا اعتبر الوزير حاله سيد مطلق؟ هون بدها تصير الوزارة ملكية خاصة. كل وزير بفوت بيعتبر انه كل شيء لازم يتغير، الخطة، المستشارين، الاولويات، ومرات الملفات. بتصير الدولة تبلش من الصفر مع كل حكومة ومع كل وزير جديد. بالمقابل اذا المدير العام اعتبر حاله مستقل عن الوزير رح تصير الادارة هي اللي تحكم. يعني بيصير الموظف المنتخب من حدا أو من فريق ما حدا قادر يحاسبه، والسياسي اللي كمان منتخب ما حدا قادر يواجهه، وهون كمان مرة رح تتعطل الدولة. إذن الفكرة مش أنه ينتصر الوزير ولا ينتصر مدير عام، الفكرة أنه ينتصر القانون. الوزير بيقود سياسياً والمدير العام بيدير إداريا، ومجلس الوزراء مفروض يرسم السياسة العامة للدولة. يعني كل واحد عنده دوره، لما يطلع شي واحد من هالدور بطبيعة الحال بدها تبلش الفوضى. بس تعرفوا شو المشكلة الأكبر؟ المشكلة الأكبر أنه اللبناني صار يربط الدولة بالأشخاص. يعني إذا تغير الوزير كأنه الدولة كلها تغيرت، مع أنه الدول القوية ما بترتكز ولا بتقوم على الأشخاص، إنما بتقوم على المؤسسات. بألمانيا، بفرنسا، بكندا الوزراء بيتغيروا دايما، بس المواطن ما بيحس أنه الدولة وقفت أو بطل له سند وظهر، لأنه الإدارة مستمرة. كل وزير بيعتبر الوزارة مملكته رح تختفي الاستمرارية، والدولة رح تصير رهينة أشخاص. كرمل هيك صار الوقت إنه نغير العبارة، وبدل ما نقول الوزير سيد وزارته الأدق إنه نقول الوزير مسؤول عن وزارته بس منه صاحبها. الوزير مؤتمن عليها مثل ما المدير العام مؤتمن على الإدارة، واثنيناتهم مؤتمنين على خدمة الناس. الوزارة منا ملك للوزير ولا للمدير العام ولا للحزب ولا للطائفة. الوزارة ملك الدولة والدولة ملك المواطن. والسؤال قبل ما نسمع عبارة الوزير سيد وزارته مرة جديدة على أي شاشة، على أي محطة، على أي مقال، لازم نسأل حالنا هل بدنا دولة مؤسسات بيحكمها القانون ولا مجموعة وزارات كل وحدة منا دولة مستقلة. أنا شخصيا بختار الدولة الوحدة، لأن وحدة قادرة تحمل كل.

شو بتشتغل؟ لايف كوتش. إذا طلبت منكم ترجعوا 20 سنة لورا وهيك تسألوا حدا شو بدك تشتغل لما تكبر، من زمان كانوا يقولوا لك حكيم، مهندس، محامي، طيار. اليوم صار في جواب جديد، لايف كوتش. بس الأجمل من هيك إنه ما حدا بيعرف بالضبط أنت لا شو درست ولا مين علمك ولا مين عطاك هالصفة أصلاً. بتفوت على صفحته بتلاقي صورته هيك واقف على رأس الجبل لابس الأبيض، حاطت إيديه هيك بكتفهم على بعضهم وكتب لك تحت عبارة شهيرة: أنا هون لساعدك تكتشف النسخة الأفضل عن حالك. أنت هيك أول ما تشوف هالجملة بتحس أنه بس من 5 دقايق كنت إنسان وهلأ اكتشفت أنه أنت نسخة تجريبية يعني. واللي بيضحكك أكتر أنه بعض العالم صار عندهم ثقة بحياة الآخرين أكتر من ثقتهم بحياتهم. هو مقبر مع مرته بس بده يعلمك أسرار الزواج، مقاطع أهله من 10 سنين بس بده يعلمك كيف تصلح علاقاتك، مش قادر يسيطر على غضبه بآخر لايف بس بيعلمك كيف تدير انفعالاتك. أول تعليق بتحط له إياه ما بيعجبه بيصفقك بلوك بس هو لايف كوتش. طيب خي، إذا أنت ما قدرت تتحمل تعليق على فيسبوك كيف بدك تتحمل مسؤولية حياة إنسان وتعلمه شو بده يعمل؟ بس أنا دايما بحب الإنصاف، أنا مش جاي هاجم كل شخص عم يشتغل باللايف كوتشينج أبدا، بالعكس بالعالم في كتير ناس محترفين عندهم تدريب حقيقي بيلتزموا هيك بالمعايير الأخلاقية الواضحة، بيعرفوا حدودهم، ما بيشخصوا أمراض نفسية ولا بيسمحوا لحالهم يعطوا علاج. وفي أصلا كتير ناس بتشتغل هيك وساطة، في أكتر من تسمية، ما بيفوتوا بالزواج وبالطلاق. إذا اكتشفوا الشخص بحاجة لطبيب نفسي أو معالج متخصص بيقولوا له هيدا براد اختصاصي. هون الفرق، هون أنا مش عم بحكي عنه، أنا عم بحكي عن المشكلة اللي موجودة باللايف كوتشنج اليوم. يعني المشكلة اللي أنا عم جرب دوي عليها باللي صار لايف كوتش نهار الجمعة ونهار التنين فتح مركز تدريب وعمل حملة على السوشيال ميديا، إنه دورة يومين مع شهادة ملونة مع كاميرا وإضاءة وميكروفون وصار عنده رسالة لإنقاذ البشرية. يا جماعة الطب بيندرس له سنين، الهندسة بيندرس له سنين، المحاماه سنين، بس معقولة إنه في ناس مقتنعة اليوم إنه أصعب مهنة بالحياة إنك تتعامل مع النفس البشرية بكفيها ورشة عمل آخر الأسبوع وخلصنا؟ لا ما بيصير هيك. طب أنا بدي أسأل سؤال أو بدي أتخيل معكم مشهد، إذا إجا حدا خبرك خبرية وقال لك أنا قريت كتابين عن جراحة القلب تعوا نفتح عيادة، نضحك عليه؟ بس إذا إجا قال لك أنا بدي صلح لك علاقتك بمرتك وحلل لك صدمات طفولتك وغير لك شخصيتك بزقف له نص ساعة. ليه؟ لأنه النفس البشرية ما بتنزل دم؟ إيه بس ممكن تنكسر إذا صار التوجيه غلط وواحد عقليته صغار أو قليل أو ما عنده وعي كافي. وفي ناس انكسرت فعلا وفي بيوت تفرقت وانخربت لأنه في حدا قال للزوجة إذا ما فهمك تركي. تركي كرامتك أهم من دون ما يعرف القصة. قصتها من دون ما يعرف ولادها، من دون ما يعرف ظروفها، ولا يعرف إذا المشكلة أصلاً بحاجة لجلسة حوار ولا علاج ولا بس يا أختي أعطيه وقته للزلمة، أعطيه وقته. كمان في شباب تركوا وظايفهم لأنه في لايف كوتش قال له إذا وظيفتك ما بتشبه شغفك روح استقيل.
الجملة كتير حلوة كتير، بس إنه إذا عندك ولدين وقرض بيت وسيارة وأدوية ومسؤوليات، إنه الشغف تبعولك حيدفع لك فاتورة الكهرباء مثلا. وفي أشخاص تأخروا شهر وسنة وأكتر عن أنهم يروحوا عند معالج نفسي أو عند طبيب نفسي، لأنه في حدا قنعهم أنه الاكتئاب هو بس طاقة سلبية. وإذا أنت حاسس حالك الآن لأنه في ذبذبات منخفضة، أنت عم بتعيش تحت تأثيرها، والعلاج الحقيقي أنك تحب حالك أكتر يا حبيبي. لو كانت الأمراض النفسية بتنشفها بهالسهولة، ما كان العالم كله حط مليارات الدولارات على الأبحاث والعلاجات. إنه هون المشكلة عم بتصير يا جماعة أخلاقية، لأنه مرات الكلمة أخطر من الدواء اللي أنت بتاخده. يعني الدواء إذا أخدته غلط رح يأذيك أنت لحالك، بس النصيحة إذا استخدمت غلط معقولة تدمر حياة عيلة كاملة، معقولة تدمر علاقة بالشغل عمرها سنين. يعني القصة مش هالقد بسيطة من إحنا ما فاكرينها. شو المشكلة الأكبر اللي عم نعيشها وعم ينتشر فيها هيدا النمط الخطر والمخيف؟ إنه الناس بطبيعتها بتحب الشخص الواثق من حاله، إنه كل ما علي صوته، كل ما حكي هيك بحزم أكتر، كل ما قال أنا بعرف بيصدقوه أكتر. مع أنه عادة والمفروض أنه العلم الحقيقي يكون أكتر تواضع، أو العالم الحقيقي يقول أنا معقول كون مغلط، أنا ما بدعي المعرفة، بينما مدعي المعرفة بجاوبك على كل شيء، ما في شيء ما بيعرف فيه، ما شيء. حتى بالاقتصاد بيعرف، بالتربية بيعرف، بالزواج بيعرف، بالاكتئاب، بالنجاح بيعرف، كأنه أبليكيشن كل شيء $5. يعني ذكرونا بمحلات $1. في جملة لازم نحفظها، إنه في فرق كتير كبير بين شخص بيقول لك هيدي تجربتي وشخص يقول لك هيدي الحقيقة. يخي أنا تجربتك بحترمها، بتعلم منها، بس تجربتك ما بتصير قانون على 8 مليارات إنسان، يمكن 10، لأنه الناس منا نسخ عن بعضها. في شخص بحاجة أنه يواجه، بينما في شخص بحاجة أنه يهدى ويروق، في شخص بحاجة أنه يترك علاقة مؤذية وسامة، بس في شخص بحاجة أنه يصلح حتى يكمل. يمكن في شخص عايز يستقيل، بس في شخص عايز يصبر بعد سنة وبيتغير كل شيء لحاله. كرمال هيك ما في وصفة وحدة للحياة، وأكتر جملة بخاف منها اليوم وعم نقراها 1000 مرة على السوشيال ميديا، أنا بخبرك كيف تعيش، أنا بعلمك كيف تغير حياتك.

عم بيستحي يعمل شو قدام العالم، مش هالقد بدها. لا جد بعد في شباب بتخجل اليوم، ما تفكروا كل العالم وقحة، ايه في حتى في صبايا يمكن ما بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم، ايه هيدا قصص بتعمل مشاكل، بدها وقت. اتركي، مش عم يحترمك قدام الناس. بدنا نروق. هون بدي اختم هيك بسؤال كمان بسيط، اذا بدك تعمل عملية جراحية بتروح عند شخص هيك عمل كم دورة عن الطب؟ اكيد لا. فإذن أنت ليش قبلان تسلم عقلك وعلاقاتك وزواجك وولادك لشخص أصلاً ممكن يكون مش مؤهل تيتعامل مع أعقد شيء خلقه الله اللي هو النفس البشرية؟ يا جماعة اللايف كوتشينج تبعوا لدورة آخر الأسبوع، شجعوا الناس مش غلط، ساعدون على الإلهام، شاركون تجاربهم، بس لما يتعلق الموضوع بحياة البشر، بزواجهم، بصحتهم النفسية، بمستقبل أولادهم، التواضع مش ضعف. ما عليه إذا قلت أنا ما بعرف مش غلط أبدا، أحيانا أهم من أنك تعطي ألف نصيحة قول أنا ما بعرف، بتعلم غيرك التواضع. ليش لا؟ لأنه أخطر شخص بهالحياة مش بس الجاهل، الجاهل اللي مفكر حاله خبير.

0: آلما بيعمل فرق.
1: تحت عنوان Is it therapy? Is it coaching? Does it matter؟ يعني هل هو علاج نفسي أم تدريب على الحياة وهل يهم ذلك؟ كتب الدكتور ليس أبو جودة في Psychology Today الآتي: يلجأ عدد متزايد من الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية إلى مدربي الحياة أو اللايف كوتشز حتى عندما ينصحون بالخضوع للعلاج النفسي. ورغم أن المدربين يؤكدون دائماً أن التدريب ليس علاجاً نفسياً، فإن طبيعة الخدمات التي يقدمونها تجعل من المشروع أن نسأل أين ينتهي دور التدريب وأين يبدأ العلاج النفسي؟ ليس من المستغرب أن يخلط كثير من الناس بين المجالين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر حقيقية. يتابع دكتور ليس أبو جودي في Psychology Today: في الماضي كان مصطلح التدريب يستخدم في التعليم والرياضة، ثم انتقل إلى عالم الأعمال في القرن الماضي وازداد انتشاره خلال التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. وبعد أن كان يركز على تطوير القيادات والموظفين، توسع تدريجا ليشمل تقريبا جميع جوانب الحياة، وهو ما تعكسه تسمية مدرب الحياة Life Coach، التي توحي بأن صاحبها قادر على المساعدة في أي مشكلة تقريبا. ويتابع دكتور ليس أبو جودي: أصبحت صناعة التدريب على الحياة صناعة تقدر ببليارات الدولارات، ويرجع ذلك جزئيا إلى استمرار الوصمة المرتبطة بالعلاج النفسي وإلى عدم رضا بعض الناس عن النماذج العلاجية التقليدية، فضلا عن وجود طلب كبير على خدمة المساعدة. لكن في المقابل فإن الدخول إلى هذه المهنة سهل نسبياً، إذ لا توجد في كثير من الأماكن متطلبات صارمة للتدريب أو الترخيص أو الإشراف، كما لا يوجد إطار قانوني واضح ينظم ممارستها. ونتيجة لذلك نشأت مهنة جديدة تتدخل في كثير من الأحيان مع العلاج النفسي، يعني تتحمي حالك بدك الوعي الشخصي وبس. يتابع دكتور ليس أبو جودي في مقالته في Psychology Today: غالبا ما يقال إن التدريب يختلف عن العلاج النفسي لأنه أولا يقوم على التعاون أكثر من التوجيه، يركز على المستقبل لا الماضي، يهتم بالنتائج وتحقيق الأهداف، يكون قصير الأمد، يركز على مشكلات محددة، يتسم بمرونة أكبر في العلاقة بين المدرب والعميل، ويفترض أن المستفيد لا يعاني من مرض نفسي. العلاج النفسي بيبلشوا لك بالماضي، بيعالجوا لك جروحات الطفولة وما بعرف شو، لترجع تبلش تقدر تعيش حياتك وتطلع على المستقبل. ولكن الكاتب أي الدكتور ليس أبو جودي يرى أن هذه الفروق لم تعد واضحة كما كانت، فالعلاج النفسي الحديث بخاصة العلاج السلوكي المعرفي أو ما يعرف بـ CBT أصبح هو الآخر، يعتمد على التعاون مع المريض ويركز على الحاضر ويكون محدد الأهداف والمدة، كما أصبح أكثر مرونة في أساليب تقديمه. بس برضو اللي بيعمل هيدا العلاج بيرجعوا معه لمبارح، لذلك لم يعد من السهل التمييز بين المجالين اعتمادا على هذه المعايير وحدها. انه ما فيني ميز اذا بعرف اذا هيدا دارس علاج نفس ولا هيدا لايف كوتش، بلا فينا نميز. يعني هون المسؤولية برجع مرة تانية بتوقع على الشخص انه هو يسأل. ويتابع دكتور ليس أبو جودي: تبرز المشكلة الأكبر عندما يقال إن المدربين يعملون مع الأشخاص الأصحاء نفسيا فحسب، بينما يتعامل المعالجون مع المرضى النفسيين. فهذا الافتراض يفترض ضمنا أن مدرب الحياة قادر أصلا على تشخيص الاضطرابات النفسية واستبعادها قبل بدء التدريب، وهي نقطة كتير مهمة. كيف بده يعرف أصلا يعمل تقييم إذا كان عنده حالة نفسية ولا لا؟ لكن بما أن معظم مدربي الحياة لم يتلقوا تدريبا متخصصا في تشخيص الأمراض النفسية، فمن الممكن أن تمر حالات نفسية خطرة من دون اكتشافها. ويشير الدكتور ليس أبو جودة أيضا إلى أن كثيرا من الناس باتوا يشخصون أنفسهم عبر الإنترنت، وأن بعضهم يلجأ مباشرة إلى مدربي الحياة بدلا من المختصين في الصحة النفسية. أنا بعرف ليش، لأن العلاج النفسي بياخدك سنة سنة ونص، ونحن منحوس بدنا نلاقي نتيجة غري على السريع، ما منحل المشكلة، بالعكس منعوصها أكتر. هذا قد يؤدي إلى تجاوز التشخيص الطبي الصحيح وتأخير التدخل العلاجي المناسب، ويرى أن الحل ليس استبدال العلاج النفسي بالتدريب، بل محاربة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية حتى لا يخجل الناس من طلب المساعدة المتخصصة. إيه، في كتير ناس بتقله طبيب نفسي بيقولك أنا ابني مش مجنون، كأنه القصة بس إذا واحد مجنون، ليش المجنون أصلا فيك تعالجه؟ تحطه بالعصفورية. أصلا مين منا ما عنده بعض الاضطرابات؟ يعني ما حدا منا هيك كامل وما عنده شي جروحات حملها من الطفولة، وبالتالي مش غلط كلنا يكون عنا مستشارين نفسيين، ليش لا؟ يضيف دكتور لياس أبو جودي في موقع Psychology Today أن البحث في الإنترنت عن عبارة Life Coach يعطي عشرات الملايين من النتائج، وأن انتشار هذه المهنة حصل في فراغ تنظيمي تقريبا، فلا توجد متطلبات موحدة للتعليم أو التدريب أو الترخيص أو الإشراف، ولا توجد ضمانات قانونية واضحة لحماية الأشخاص الذين قد يتعرضون للضرر. يعني ما فيكم تتشكوا عليه للزلمة. ويؤكد الكاتب بأن التدريب التنفيذي في بيئة العمل يمتلك قاعدة علمية تدعم فعاليته، أما التدريب على الحياة فما زالت الأبحاث المتعلقة به محدودة ولا ترقى من حيث الحجم والقوة إلى الأدلة العلمية المتوافرة حول العلاج النفسي. لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فعاليته وسلامته، بخاصة عند التعامل مع أشخاص لا يعانون من اضطرابات نفسية. ويختم دكتور ليس أبو جودي مقالته في Psychology Today بالتأكيد على أن ظهور مهنة جديدة للمساعدة أمر إيجابي، لأن الحاجة إلى الدعم أكبر من قدرة المختصين على تلبيتها، ولكن لا يمكن تجاهل ضرورة وجود تدريب أساسي ومعايير جودة وحماية للعملاء وقواعد واضحة تحدد من يحق له تقديم أي نوع من المساعدة، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة النفسية. ويدعو إلى نقاش عام يحدد بوضوح ما يستطيع مدرب الحياة فعله وما لا يستطيع فعله بما يحمي الناس، ويساعد هذه المهنة على التطور بصورة صحية. انتهت مقالة الدكتور ليس أبو جودي في موقع Psychology Today.

حوار حر حوار حر يستضيف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: تحول الشركات إلى مؤسسات أكثر ذكاءً، وإلى أي مدى تعاد كتابة قواعد اللعبة بالكامل؟ في حلقة استثنائية من بيزنس هاب نستضيف رجل الأعمال والمهندس رودريك صعب لنتحدث عن رؤية من قلب الصناعة وتجارب علمية وإجابات عن الأسئلة التي تشغل كل رائد أعمال وكل شركة تبحث عن المستقبل. بيزنس هاب نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

اعتبر وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مجيد بن الرضا أن مخططات إسرائيل في سوريا ولبنان تمهيد لتوسيع نطاق الأزمة في المنطقة. كتب النائب غسان حاصباني على إكس: 6 سنوات مرت ولا حكم أو قرار اتهاميا في حق أحد. التفجير لم يكن بداية الجريمة بل نهايتها. الجريمة بدأت بإدخال المواد المتفجرة والسماح ببقائها، وهناك من سهل أو تغاضى أو قصر أو أمر أو نفذ. العدالة لن تتحقق إلا إذا تحررت من قبضة الفاعل. اقترب الموعد. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر إكس: كما دفن مشروع الحرس الثوري الإيراني غير الشرعي السيادة اللبنانية والدولة اللبنانية في الإنفاق لعشرات السنين، فلتدفن الدولة اللبنانية هذا المشروع السياسي للأبد بتدمير هذه الأنفاق. ميدانيا سجل تفجير إسرائيلي بين بلدتي الطيبة والقنطرة في مرج عيون. أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور، إضافة إلى سجائر مهربة وتنباك وطني نتيجة عمليات دهم نفذها في دورس وبعلبك وإيعات وريق. قال وزير الحرب الأمريكي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونيا باتجاه زوم كايل وعلى أوتوستراد دبي باتجاه عمط الياس وصولا إلى نهر الموت، وكثيفة على الطريق البحرية من عمط الياس باتجاه الكارنتينة. كما والحركة كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الأزاعة باتجاه الجناح، وكثيفة أيضا على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها ومن كواع عرية باتجاه الجمهور.
2: بعد 6 سنين العدالة قرار، 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
0: حوار حر
3: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت، والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول؟ وهل سيلاحق ويحاكم؟ وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام نون. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في 1 PM.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: بوليكلينيك. الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بوليكلينيك كل ثلاثاء الثانية عشرة ظهرا مع جان حتشيتي.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: ارتفع اليوم سعر البنزين بنوعيه 24 ألف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 66 ألف والغاز 18 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و468 ألف، بنزين 98 أوكتان مليونين و486 ألف، المازوت مليونين و342 ألف، والغاز مليون و175 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عبالنا سمو، أي نوع، أي لون. حقك تعرف إنه السمو ألوان من الأبيض للأحمر. أكيد ما عم نحكي عن لون السمو، إنما عن سمك السمو. حقك تعرف إنه السمو في منه أكثر من نوع ولون، معظم أنواعه بشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. إذا بدنا نحكي أنواع، منبلش شينوك سمو أو سمو الملك، لأنه في كمية كتير عالية من الأوميغا 3، حجمه كبير وعمره ممكن يوصل من 4 إلى 7 سنين، وزنه تقريباً 45 كيلوغرام. تخيلوا، المهم أنه هالنوع من السمو لونه أحمر غامق. فينا نحكي كمان عن سوكي سومو يلي طعمه كتير غني، ممكن يتحول من الأحمر إلى الأورانج، وممكن لما نحطه بالفريزر يرجع أحمر غامق. المهم أنه هالسومو يلي أصغر شوي من اللي قبله موجود كتير على ما يقال بمياه ألاسكا. نوصل لسومو كوهو يلي كمان سومو، إنما لونه فضي. بيمتاز بعدد من المواصفات، أهمها إنه بعيش لمدة 3 سنين. وزنه بيوصل ل5.5 كيلو تقريبا، وطوله تقريبا 60 سنتيمتر، والمهم إنه جلدته فضية. نوصل كمان للسومو البينك سالمون يلي ممكن كتير يكون حجمه صغير، 2 كيلو أكبر سمكة، يحتوي على نسبة أقل من غيره من الدهون، وممكن يكون طوله 35 إلى 46 سنتيمتر. وبنوصل كمان لتشامب سالمون يلي عنده كتير أسماء، وكميته أكيد أقل بكتير من غيره بالدهون، وهيدا السمو لونه على روز، أو البعض بيقول باللغة العربية وردي محمر. شو ما كان نوع السمو، حقك تعرف انه واحد من الاغنى بالاوميغا 3 من الاطعمه يلي متناولها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: من الرياضات البحرية أو من المشاكل كمان اللي بنتعرض لها أثناء نزلتنا على البحر هي الكرامبات. هون لازم نعرف دايما أنه التعرض للكرامب ناتج عن نقص بنسبة المنيزوم والبوتاسيوم، إنما يلي بنتعرض لها بالبحر بتكون ناتج عن عدة عوامل، منها أهم شيء أنه في ناس بتنزل بتاكل وبترجع بتنزل على المي. هون لازم نعرف أنه بعد الأكل لازم يكون في عنا فترة راحة بين نص ساعة لساعة إذا عم ناكل لحم، وهيدا الشيء لأنه إذا ما عملناه رح يؤدي أنه الدم رح يتجمع على المعدة مشان يعمل عملية الهضم. بنفس الوقت لما أنا بدي أسبح أنا بحتاج لهيدا الدم تيطلع على الأطراف إيدين وإجرين مشان أقدر أعمل بلماج وحرك إيدي. بقى لما أنا باكل وبنزل عم بخلي الدم ينقسم لجزئين، منه رح يعمل لي عصر هضم ومنه تاني رح يكون ناقص ما بيخلي العضلات تتفتح للآخر، هالشي رح يؤدي إلى كرامبات. هذا الشي كمان بيتطبق لما يكون أخذ كحول، الكحول بيروح على الأطراف وبيتبخر وبيعمل لي كمان كرامبات بالإيدين وبالإجرين.
1: هدفنا سلامتكم.

حوار حر حوار حر يستضيف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب.

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شؤونا إدارية وتنظيمية في وزارة الخارجية والمغتربين في خلال اجتماع ضم وزير الخارجية يوسف رجي والأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى ومديرة المراسم السفيرة رولا نور الدين. كما عرض رئيس الجمهورية الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، وأثنى على الجهود التي يبذلها في إطار المهام الموكلة إلى الجهاز، مؤكدا دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه. زار وفد من النواب السنة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني لإطلاعه على الصيغة النهائية لتعديلات قانون العفو العام التي تم التوافق عليها، وسيطلب النواب إدراج اقتراحي العفو وإلغاء عقوبة الإعدام مجددا على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. النائب بلال عبدالله قال باسم الوفد بعد انتهاء اللقاء: توافقنا مع الرئيس بري على بعض التعديلات لقانون العفو لتأمين العدالة والوضوح. التأمت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية في ساحة النجم بحضور وزير المال ياسين جابر لبحث وإقرار ملحق قانون إصلاح المصارف وبنود أخرى. أعلنت وزارة المالية في بيان إقفال دائرتي رسم الانتقال والضرائب غير المباشرة من 3 حتى 5 آب بسبب الانتقال إلى مبنى كورنيش النهر. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تمثل المفصل الأساسي في المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع وصول البلاد إلى مرحلة التغيير وكان على يقين بسقوط نظام الأسد المخلوع نتيجة الجرائم الكثيرة التي ارتكبها بحق الشعب السوري، مؤكدا أن إزالته كانت ضرورة للعالم وليس لسوريا فحسب. أخيرا أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان تواصلت خلال الأيام الأخيرة من أجل أمن الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: تحول الشركات إلى مؤسسات أكثر ذكاءً، وإلى أي مدى تعاد كتابة قواعد اللعبة بالكامل؟ في حلقة استثنائية من بيزنس هاب نستضيف رجل الأعمال والمهندس رودريك صعب لنتحدث عن رؤية من قلب الصناعة وتجارب علمية وإجابات عن الأسئلة التي تشغل كل رائد أعمال وكل شركة تبحث عن المستقبل. بيزنس هاب نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: فيكم مستمعينا ببزنس هاب، البرنامج اللي بيحول الأرقام لقصص، قصص نجاح والأفكار لفرص والرؤية لمستقبل معنا بتواكبوا نبض الأسواق والتحولات قبل ما تصير واقع، لأنه أقوى قرار هو بالاستعداد للمستقبل، وكله عبر أسير إذاعة لبنان الحر وصفحاتها على يوتيوب وإنستغرام.
0: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: نحن اليوم ببداية عصر جديد بالتحول الرقمي، الأتمتة أو الأوتوميشن أو تشغيل الآلي، الذكاء الاصطناعي، الصناعي وإعادة صياغة كاملة للوظائف، للأيادة ولمفهوم النجاح بنفسه. تقنيات عم بتغير الحضارة، شركات بتولد من فكرة لتصير بسنوات قليلة بين الأكبر بالعالم، وشركات عملاقة بتخاف تتأخر خطوة واحدة حتى ما تخسر سباق المستقبل. بوقت يعاد رسم خريطة عالم المال والأعمال من طريقة إدارة الشركات لأخذ القرارات وحتى بناء المهن والمستقبل. بسنوات قليلة انتقل الذكاء الاصطناعي من المختبرات لمكاتب الشركات، ومن فكرة بعيدة لشريك يومي بالإنتاج والتسويق والتمويل وخدمة العملاء وتحليل البيانات. إذن نحن أمام تحديات بتفرض على الشركات إعادة التفكير بنماذج أعمالها واستراتيجياتها. بهالحلقة من بزنس هاب رح نناقش مستقبل الأعمال وإعادة رسم موازين القوة بين الشركات وخلق أسواق جديدة وتغيير قواعد النجاح اللي عرفناها لعقود، ولكن بقلب كل هالتحول تكمن الفرص الاستثمارية الواعدة، لأنه الثروات ما عادت تصنع بالعقول اللي بتشتغل أكتر، بل بالعقول اللي بتستخدم تقنيات المستقبل بذكاء أكبر. رح نفتح ملف من أكثر الملفات تأثيراً بمجال الأعمال بصناعة القيمة وتحقيق الأرباح، كما رح نكتشف الفرص ونرسم ملامح الشركة الذكية والقائد الذكي والاقتصاد اللي بيتشكل قدام عينينا، كما رح نحكي عن الخطوات الضرورية لكل رائد أعمال عم بيفتش ليبقى بصدارة الغد. بهالحلقة من بزنس هاب رح نحكي ورح نفتح أيضا موضوع ما بيحكي عن المستقبل وإنما عن الحاضر اللي بيتغير كل دقيقة، لنوصل للسؤال الأهم: من سيقود الغد بعالم ريادة الأعمال، الإنسان أم الذكاء اللي بيصنعه الإنسان؟
0: بزنس هاب تقرير.
2: How can we actually adopt future factories? How can we actually look at smart manufacturing, advanced manufacturing? So these trends are actually looking at very seriously within the Ministry of Industry and Mineral Resources. Not only that, among the ecosystem as well within the ministry. So whether us here at the NIDC, National Industrial Development Center, SIDF, NEDLIB, MUDUN, all of these ecosystems, manufacturing is the vehicle to move forward. One of the targets of the NIS, the National Industrial Strategy, is to build 35,000 factory in by 2035. Now you imagine we are only 12,000.

0: أعزائي المستمعين، بدي أشكر أول شيء كبير الخبراء بالمركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي الأستاذ سامي سرحان.
1: بزنس هب، حيث الريادة تتكلم.
0: بدي رحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ رودريك صعب، رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة صعب للبحوث والتطوير. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
2: أهلا فيك
0: أستاذ رودريك. بالبداية بدي تعليقك على اللي كان عم يتفضل فيه الأستاذ سامي سرحان لجهة تبني وأهمية وضرورة، يعني عم يحكي بأهمية وضرورة تبني الشركات للتكنولوجي، للذكاء الاصطناعي، للأوتوميشن، حتى حكي بالأمن السيبراني.
2: أول شيء بتشكرك على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: نحن اليوم بعصر في منافسة شديدة عالمية، منا بس محلية، وهي المنافسة بتفرض على الشركات تغير النهج، تغير طريقة الشغل تبعها، وتعتمد حلول بتساعدها تكون تقدر تنافس الشركات اللي عم بتنافسها. وبالتالي هيدي كل هاي التحولات هي منا لكجري، منا شيء واحد انه حلو يعمله، هيدا لازم يعمله، مضطر يعمله إذا بده يحافظ على وجوده. لأنه إذا مش هو عمله حدا تاني رح يعمله. واللي بده يعمله بيعمله أسرع، بيعمله بكلفة أقل، بيقدر يتواكب مع العصر ومع السوق. وبالتالي الزبونات رح تركوا دايما على يلي بده يعطيها الخدمة الأفضل، يلي بده يعطيها النوعية الأعلى، واللي بده يعطيها الكلفة الأقل. فبالتالي اعتماد هيدي التكنولوجيات المختلفة من روبوتكس، من الاي اي، من المانيفاكتشرنج اكزكيوشن سيستم، من جميع انواع الانظمه اللي موجوده اجملها مش بس بالصناعه، بالتجاره كمان، يعني الكوميرشال والاندستريال سيكتورز. التكنولوجيا اليوم بكل المجالات، هاي التكنولوجيا وظيفتها تخفف التكاليف، تحسن طريقه الخدمه، وبالتالي الشركات اللي بتكون اسرع بتبنيها بتقدر تنافس وتسبق مثيلاتها وتربح وتكبر وتتوسع. واللي ما بيعمل هيدا الشيء
0: بيتأخر
2: أو
0: بيطلع برات المنافسة. صحيح.
2: بشكل طبيعي يعني. وهيدا شيء أكيد ما إنه شيء جديد، اليوم عم بينحكى فيه التحول الرقمي، يعني إله بالعالم، بعالم الأعمال أكثر من 15 سنة الحديث عن التحول الرقمي. سو ما إنه موضوع هلا جديد عم نكتشفه أو عم نشوف شو. صحيح. هو وكيف عم بينعمل، أكثر من ما هو كيف فينا نواكب سرعة التطور ونستفيد من التكنولوجيات اللي عم بتصير موجودة بإيدينا لنستعملها وتعطينا نتائج بالأعمال.
0: طيب هون سؤالي بيطرح حاله، يعني استاذ صعب، هل الشركات العربية، يعني استاذ سرحان عم يحكي عن أهمية، يعني كمان بالمنطقة أهمية تبني التكنولوجيا، هل الشركات العربية يعني قادرة تتبنى أو تستخدم تكنولوجيا يلي هلأ صارت بالعالم أنه كتير متقدمة؟ هل نحن يعني أو وين نحن بالمنطقة من التكنولوجيا يلي عم يتفضل ويحكي عنها أستاذ سامي سرحان؟
2: سؤال حلو، لأنه بتعرفي ليش؟ لأنه بيضوي على الإمباكت أو التأثير تبع المنطقة والتالنت، القدرات تبع المنطقة على العالم. أعطيك فكرة سريعة عن الأرقام إذا ممكن. حجم السوق العالمي تبع التحول الرقمي يفوق $6 تريليون، عم بينمى 14% سنويا. فبالتالي هيدا سوق كتير قوي واعد، والاستثمارات فيه هائلة. بالمنطقة طبعا السياسات بتأثر كتير على الادوبشن أو على تبني هيدي الحلول بالقطاع الخاص وبالقطاع العام، سو مانا محصورة بس بقطاع واحد. السياسات الموجودة الصناعية أو التجارية طبعا بالبلدان الأساسية بالمنطقة مثل المملكة العربية السعودية، مثل الإمارات، عملوا فيجن 2030، عملوا بالإمارات مثلا استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031. الشركات طبعا الكبار عم بيصرفوا لحد 10% من مدخولها على إعادة الاستثمار بالاي اي وبالمجال ديجيتاليزيشن او التحول الرقمي. ففي عنا ليدرشيب، في عنا قيادات بالقطاع الخاص والقطاع العام، برجع بحكي عن اثنين، عم تقدر تعمل مش بس تحسين بالمحل على المستوى المحلي، بس على المستوى الإقليمي وحتى على العالمي. طبعا في عندنا نتائج ملموسة من استقطاب الأموال، من استقطاب الشركات، تتصير بيئة تنافسية، تجي كل المستثمرين بيجوا من العالم بدهم يجوا يشتغلوا أو يستثمروا بأماكن معينة، كل هيدي بتعطي هاي النتائج.
0: نعم.
2: وبالقطاع الخاص الشركات بتقدر تنافس وتكبر عالميا. نعم. وموجودين الشركات العالمية يلي موجودين بالخليج وحتى يلي موجودين بلبنان وقادرين ينافسوا عالميا، وهودي شركات كانوا هن من أوائل يلي اطلعوا وشافوا كيف فيهم يستفيدوا من هذه التكنولوجيا لينافسوا مسيلاتهم بالعالم، إن كان بالفارماسيتيكال أو كان بالتعدين أو إن كان بالصناعات.
0: طب يعني حضرتك المجال التخصص تبعك المجال الصناعي، يعني نعم. اليوم وقت المنقول تكنولوجيا صناعية أو الذكاء الاصطناعي الصناعي، شو بيختلف عن الذكاء الاصطناعي اللي بيستخدم عادة بكل المجالات؟
2: سؤال حلو. لك في إذا بدك فينا نبلش بمحل كتير هين، أنا عم جرب قد ما فيني سهل الموضوع. في نهج هو رح أقولها بالإنجليش وأرجع ترجمها: If you cannot measure it, you cannot fix it. كل هيدي التكنولوجيات ما أنا جاي تغير كيف طريقة التصنيع بتصير. التصنيع عم بصير بطرق معينة معروفة، سو ما أنا عم نجي نغير طريقة التصنيع، اللي عم نجي نغير هي طريقة أخذ القرار بالمصانع. وهون بيتحول المصنع بيصير بدل ما يكون مبني بالإدارة وبالهيكلية وبطريقة أخذ القرار على نهج خلينا نقول منه كتير منافس، بيصير أكتر مبني على معطيات بتساعد أصحاب القرار ياخدوا decisions، ياخدوا قرارات مستنيرة بناء على معلومات. من هون بيجي موضوع إنترنت الأشياء أو الـ IoT Internet of Things، يلي هي بتعطيك أكتر معلومات عن صحة المكانات، عن صحة المعمل، عن السبلايرز يعني الموردين، عن السوق كيف كيف كيف تطور أو كيف عم بينمى السوق، وبالتالي بتساعده لصاحب القرار بالمستوى اللي عم بحكي عن مستوى القطاع الخاص كيف يعدل باستعمال رأس المال تبعه وطريقة نظام المعمل ليكون عم بينافس. يعني أي متى بيزيد الستوك الانفنتوري، أي متى بيزيدها، أي متى بينقصها، أي نوع، أي خطوط إنتاج لازم يعتمدها تا يعلي الإنتاج أو تا يخفف كلفة الإنتاج، كيف يخفف الأعطال أو الأغلاط. هون عم نحكي عن ديفكتس بالأوتبوت. في حلول بتساعد المصانع بمختلف هالمجالات، وأساسا
0: يعني هون عم تحكي الذكاء الاصطناعي صار بيساهم بخفض الأعطال، أو هل ممكن حتى يتنبأ بالأعطال؟
2: طبعا طبعا، هيدي ميزة أساسية. لما أنت بيصير في عندك معلومات بتقدر تبني منها نماذج بتساعدك تعرفي هل أنت عم تشتغلي على على
0: صح.
2: على على أكتر شيء efficient، يعني على الكفاءة اللازمة. إذا كنت محطة كهرباء أو مصنع شوكولا أو معمل logistics يعني warehouse، أو بتصنعي أي نوع عم بتصنعي بالبزنس أو بالcommercial sector، بتقدر تعرفي أنت قديش قادرة، قديش عندك، كيف صحة الشغل تبعك، يعني الهيلث البزنس هيلث والتكنيكال هيلث تبع الاسيتس المكانات الموجودين. لما الاي اي فيك تستعمليه بناء على هالمعطيات فيك تعرفي انت قبل ما تصير المشكله شو هي، شو ممكن يصير، قد ايه احتماليه انه تصير مشكله معينه، بدل ما تنتظري لتصير وتجي تعالجيها وتتكلفي وتخسري انتاج. بتكون كلفة تصليحها أصلاً كتير أقل من لما بتصير المشكلة، فأنت صح. بدك تستبق الأعطال قبل ما تصير. يعني هيدا شوي في مثل كنا كلنا بنعرفه من زمان، كنا جنود يقولوه درهم وقاري خير من كنتار علاج.
0: مزبوط.
2: نفس الشيء بينطبق اليوم على الذكاء الاصطناعي، يعني لما بيكون عندك هالمعطيات مثل ما قلنا data driven decisions يلي هي معطيات بتساعدنا ناخد قرار. سو بده يكون عندنا معطيات وبده يكون في عندنا
0: ناس تاخذ قرار او قياديه ياخذوا قرار
2: وانظمه بتساعدهم توجههم وتنصحهم كيف ياخذوا القرار وايمتى ياخذوا القرار.
0: طيب استاذ صعب، شو التطبيقات اذا بدنا نسميها الابلكيشنز يعني اللي بتستخدم خاصه يعني بمجال الذكاء الاصطناعي اكثر شيء بالمجال الصيني بمجالكم يعني؟
2: اوكي هلا فيني اعطيك اذا بدك شوي مروحه ابلكيشنز يعني تطبيقات بالمجال الصناعي، وفيني اوسعها شوي على على المجال التجاري كمان. بالاساس زياده الكفاءه، خلينا نسميها operational effectiveness، فهيدا معيار معين كل المصانع بالعالم تستعمله يلي هو اسمه Overall Equipment Effectiveness OEE، كل يلي بهيدا المجال بعرفه
0: شو يعني شو يعني
2: هيدا الانديكيتور، هيدا شيء يلي منستعمله لنقيس كفاءة معمل أو مكنة أو بزنس، هو بيساهم أو بيساعد المستثمر أو صاحب البزنس أو الإدارة بقديش نحن عم نقدر نكون منتجين ومنافسين بشغلنا. تنقدر نقيسه هيدا، أو مثل ما سألتيني أنت بدك تعرفي شو الحلول، تنقدر نقيسه في مروحة applications، يعني في أول شيء data collection، كيف نقدر ناخد المعلومات من المكانات أو من شو عم نستقبل طلبات أو شو عم نبيع، كلها بدها تكون مقتمتة ومربوطة مع بعض. سو نحن هون بعصر شيء بنسميه smart connected operations يلي هي كيف العمليات مربوطة مع بعض، المكانات مربوطة مع بعض، وبالتالي صاحب القرار على أي مستوى بيكون فيه بالمعمل بيقدر يشوف هالمعطيات ويعرف شو لازم يعمل، إذا زاد الطلب شو بيعمل، إذا خف الطلب شو بيعمل، إذا تغيرت الكلفة شو بيصير، إذا ما كانت عطلت شو الإمباكت على الزبون، إذا الترند من قبل السوق تغير شو بنعمل. كل هودي إذا بتكوني أنت عم تشتغلي بستاتيك مود، يعني بمود في بطء بأخذ القرار فيه وبطء بعدم وجود كل المعلومات، ما بتقدر تكوني أنت حاضرة بشغلك. رح أعطيك إكزامبل أهين بكتير رح شوية تسهل الموضوع للغير التقنيين بعالم الأعمال، وهي قصة كتير أنا بحبها بسموها قصة الأسد والغزالة.
0: حلو.
2: هيدا طبعا بلش بأفريقيا، انه انت بعالم الاعمال انت فعليا انت بغابة، هي غابة والشركات عم تتنافس فيها.
0: مزبوط. بدي اقول لك انا
2: اوكي، فكل يوم كل يوم في اسد بيوعى الصبح بأفريقيا بده يكون اسرع من ابطأ غزالة او بجوع، ونفس الشيء الغزالة كمان بدها تكون اسرع من الاسد او بيكلوها. اوكي على الاكيد كل يوم الصبح بدها توع الغزال وبده يوع الاسد وبدهم يبلشوا ركض. اوكي فهيدي السؤال المعامل واصحاب القرار والمدراء والتنفيذيين بالبزنسز بدهم كل يوم يوع الصبح يشوفوا مش بس هني كيف عم بيديروا الشغل، كيف المنافسين تبعهم عم بيشتغلوا، شو عم بيعملوا أحسن منهم، وشو فيهم يستفيدوا هني من هاي التكنولوجيات المختلفة لا يصيروا أحسن من غيرهم. طبعا هالشي بيتأثر أو بيكون معتمد على حجم الشركات، طبيعة
0: عوامل عديدة أكيد.
2: طبعا في كتير بنشماركس أو مثل أمور معينة معروفة أي تكنولوجيات بتنطبق على أي صناعات، سو هون ما فيني أجمل إنه والله مثلا الـ predictive maintenance يلي هي تنبؤ الأعطال إنه بتنطبق على كل الصناعات، بس أكترية الصناعات عم نطلب عم نحكي عن الصناعة، بأكترية الصناعات السياسة التنبؤية للأعطال هيدي بتلعب دور أساسي بزيادة الإنتاج، بخفض تكاليف الـ operational expenses، وبالتالي الشيء بنسميه return on invested capital على المكنات. يعني انت اذا جبتي خط انتاج او جبتي مكنة لازم هاي المكنة تكون عم تشتغل كل الوقت. كل لحظة المكنة هيدي واقفة عم نصلحها هيدا عم نخسر نحن انتاج وعم نخسر حق المكنة يلي عم تنتزع. بس تتعطل شغلي مش بس انه والله بكلفت مبلغ معين لتتصلح اوتوماتيك, هي ما لازم اصلا تتعطل لانه هندسيا سألتيني من شوي قبل عن الهندسة والبزنس. هندسيا كل شيء ساينتيفيكلي معروف, يعني امور معروفة, معروف كل الحياة الافتراضية تبع كل مكنة تبع كل قطعة تبع كل شغلة معروفة. السؤال هل قديش قادرين نحن نستعملها بأحسن أداء ممكن. هون بيتميز بزنس عن بزنس.
0: يعني حضرتك عم تحكي عن الآلة بكتير إيجابية, أنه ما عندك ولا مأخذ أو أنه بس المهم أنه تضل بحالتها الممتازة تضل تشتغل بشكل بامتياز يعني إذا بدك.
2: نعم.
0: يعني هون أنا بفترض بحسب اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله أنه هالشي بده يودي لوقت نتلافى الهدر, وقت بتتنبأ بالأعطال بتوفر كلفة أعطال كبيرة, معناتها هالآلة عم بتزيد الإنتاجية وعم بتزيد الربح, صحيح؟
2: نعم.
0: طيب سؤالي هون بدي روح أكتر من هيك, هالآلة هيدي يلي بتشتغل حسب بيانات يعني بيتدرب عليها الذكاء الاصطناعي لحتى يعطي بطريقة معينة معلومات يلي هن الداتا تبع الذكاء الاصطناعي. طيب هل الذكاء الاصطناعي أو هل بيانات صاروا أهم من الخبرة؟ يعني كانوا بالأول يبقى في أشخاص بيسبقوا أشخاص بالخبرة بالشغل, بس هاو دي يعتمد عليهم, يعتمد عليهم بأخذ القرارات أنه حسب الخبرة يلي هني بيتمتعوا فيها. هلأ صار التركيز على البيانات, شو أهمية البيانات؟ تبارك البيانات كانت تدريب الذكاء الاصطناعي, يعني البيانات ضعيفة أو جودتها ضعيفة.
2: حلو, نقطة بمحلها, لأنه جزء من التحول الرقمي هي بناء أنظمة أو بناء نماذج بتساعد أصحاب القرار على أخذ القرار. هلأ الخبرة أساسية ولابد منها, بس اللي صار عالميا أنه مع كبر أصحاب الخبرات وتقاعدهم وبيجي دايما بيجي أجيال جديدة ما عندها نفس الخبرات, صار في جاب, صار في فجوة بين يلي عندهم الخبرة وعمرهم كبير وبدون يطلعوا للتقاعد وبين الجايين جديد ومش عارفين شو بدون يعملوا. اجت بهالحالة التكنولوجيا لتعالج هيدا الموضوع وتنقل هالخبرات لأنظمة بتقطع الوقت, يعني بتتخطى الوقت وبتتخطى الأشخاص وبتحسن حالها وبتصير هي القدوة أو هي المثال اللي بيحتذى فيه بإدارة أمور معينة بالصناعة. نعم. إن كان لإدارة أصول أو إدارة سكتر أو صناعة معينة.
0: نعم.
2: فبالتالي الـ AI أو التكنولوجيا
0: الذكاء الاصطناعي
2: مش إجا يستبدلون, بس إجا يحول ينقل هاي الخبرة. نعم. لأنظمة لسوفتوير لحلول بتقدر مش بس تعلم الأجيال الجديدة, هي كمان تساعد أصحاب القرار بياخدوا هالقرارات بشكل ما يكونوا بقى ديبندنت على أشخاص. في كتير مصانع خاصة الصغار والمتوسطين بفوتوا بهيدا المشكلة وبيعانوا جدا منها لأنه ما عندهم الإمكانيات الهائلة تبع الشركات أو الصناعات الكبيرة, فهي التكنولوجيا أجت لتساعدهم بهالموضوع وبالتالي صار فيهم يعتمدوا أكتر على هيدي الأنظمة وهيدي النماذج اللي تعلمت على ألوف الساعات على الخبرات عالمية بشغلة معينة, فبطل هو بطل محكوم بخبير معين بشخص, صار عنده خبرات العالم بإيديه.
0: صح.
2: وهيدي عملت مشان هيك بسموها الـ disruption أو الـ بالعربي مثل

0: هل هي الخبرة؟ هل هي الكفاءة؟ هل هو الربح؟ شو المعيار لنجاح تحول رقمي؟
1: سؤال حلو. استمرارية البزنس، استمرارية العمل، التنافسية، الربحية، هي اللي بتعطيك، هي المعيار الأساس، هي اللي بتقول للشركات إذا هي قادرة تكون تنافس أو لا. هيدي نتيجتها. يعني اليوم سبق منه مين بيستعمل تكنولوجيا معينة، لأنه في سبق للتكنولوجيا. التكنولوجيا هي وسيلة لتسهل أو لتمكن المستفيد منها أنه يحقق نتائج عملية بالبالانس شيت، يعني بالقوائم المالية تبعه. هل كبر سوق العمل؟ هل خفف التكاليف؟ هل زاد الانتاجية؟ هل كبر السوق طبعه؟
0: يعني هيدي يمكن كل فترة بتعملوها تتشوفوا تقيموا وضع أو تطور الشركة، تطور عمل الشركة.
1: هيدي مش كل فترة، هيدي كل يوم. هيدا شيء يومي بصير، هيدا يومي، هيدا أسبوعي، لأنه أسواق عم تتغير بشكل سريع.
0: صحيح.
1: أنا بأكد لك اللي حط استراتيجية من 6 شهور كبه كلها بالزبالة، وهلأ حط استراتيجية تانية. فالسوق بيتغير كتير بسرعة، وبالتالي الاستراتيجية بدها تلحقه. والشركات بدها تكون عندها هالشي منسميه لين، يعني سهولة الأدابتيشن، التأقلم مع حالة
0: مرونة.
1: السوق المرونة. بدها تكون عندها هيدي المرونة تتقدر تتأقلم مع السوق وتنافس. فنتيجة إذا سؤالك كيف منقيس، في كتير قياسات معينة فينا نقول والله على مستوى تكتيكي باستعمال تكنولوجيات معينة، بس الألتمت يعني الشغلة الأساسية اللي لازم تنقاس هي جهوزية البزنس، قدرته على التنافس وكبره. أي حلول ما بتساهم أنه تعطي هالنتائج بتكون عبارة عن إشياء حلوة واحد يحكي فيها، بس منا أساسية تقدر تعمل إمباكت، تعمل نتائج، تعمل تأثير على البزنس. وهون يمكن في عالم شوي، خاصة أول 10 سنين، كان في كتير ركض أو تسابق، يعني سباق على مين بيستعمل هاي التكنولوجيا ومين بيستعملها، وصار في لخبطة عند النون تكنيكال، عند الأشخاص الغير تقنيين، إنه عم ينحكى بموضوع كتير معقد. مثل ما اليوم عم تحكي بـ AI، صار كل العالم بدأ تشتغل بالـ AI، بس مش كل العالم لازم بتكون تكنيكال فهمانة كل الـ AI models كيف بيشتغلوا. السؤال بدأ تعرف كيف تستفيد من الـ AI لتكون أحسن بشغلة. وهيدا شوية يلي بدنا نوضح عليه أو نضوي عليه، هي ما بدنا نكون خبرة بالتكنولوجيا، بدنا نكون خبرة كيف نستعملها
0: بزكا للنافس. بس هون كمان سؤال، يعني باللي عم تتفضل وتقوله، وكأنه اليوم ما فينا نستغني، ما عاد انه خيار انه ما نستعمل لنقول التحول او يصير فيه تحول رقمي او تشغيل الآلة، كمان انه يصير صار ضرورة او واجب.
1: هيدا منه خيار بقى،
0: ما بقى
1: هيدا منه خلاص أبداً. هون في نقطة أنا كنت كتبها، إنه لم يعد التحول الرقمي نفقات إدارية، أوكي، بل أصبح المحرك الأساسي للإنتاجية القومية والقوة السيادية للاقتصاديات الحديثة. يعني إذا نحن بدنا نشتغل بسوق عالمي، بديجيتال إيكونومي يلي هو الاقتصاد الحديث، بدنا نكون عنا بصمة كرواد أعمال، كمهندسين، كأي شخص عم بيشتغل بمجال البزنس، ما في ما يكون عم بيستعمل أهم تكنولوجيات. شيء منميزه منحط منعمل مقارنة بين الشخص الناجح بشغله وبين الشخص التاني يلي مدعوم من الـ AI. فاليوم مش انه بدنا نجيب الـ AI تنستبدل العالم ونبعتها عبيتها، اليوم بدنا نشوف كيف فينا نمكنها لننافس أحسن.
0: طيب بس هون سؤال كمان، يعني حضرتك عم تحكي وانا عم فكر فيه. طيب هالشركات الصغيرة استاذ رودريك، صعب شركات صغيرة وحتى الشركات المتوسطة، طيب هو شو بيعملوا؟ يعني يلي امكانياتهم والميزانيات تبعهم ضعيفة او على قدهم، طيب هو دي بده وقت تحكي انت بتكنولوجيا هالقد متطورة، بدك امكانيات، بدك ميزانيات كبيرة، طيب هو شو بيعملوا؟
1: بختلف معك على الحاجة لميزانيات كبيرة، لأنه البزنس مودلز الموجودة بالسوق خلت التكنولوجيا تصير شيء بنسميه هايجين فاكتور او عنصر مهم بس مش كافي لحاله. يعني بمعنى تاني التكنولوجيا اليوم abundantly available موجودة وين ما كان. اليوم اللي موجود بإيدين رجل الأعمال أو المهندس بلبنان موجود كمان مع المهندس بالصومال بنيجيريا بأمريكا وبالصين وبأوروبا, كلهم عندهم نفس الأكسس للتكنولوجيا السؤال وكلها affordable. يعني منا تكنولوجيا صعب الوصول لها كتير هينة وما بتكلف كتير برؤوس الأموال وبتفوت بهرمية. اليوم الشركات الصغيرة عم تشتغل لتخدم اقتصاد بيخدم الشركات الأكبر منها بشوي, والشركات الأكبر عم تشتغل مع الشركات الأكبر. فطبعا في سلسلة شيء مسميه supply chain, في سلسلة ما بعرف بالعربي شو هي هالسلسلة بتسمح لهالشركات كلها تتنافس بشكل إيكوال. ما بقى يعني قبل سابقا من 20 سنة كنا نقول ولا الشركات مثلا بتقدر تتميز ولا عندها رؤوس أموال يعني أكسس لكابيتل لرؤوس أموال عالية فيها تجيب مكانات. اليوم البزنس مودلز تغيرت كلها, صارت التكنولوجيا افيلبل للكل موجوده قدام الكل, بس علينا نعرف كيف نستعملها. اليوم وشفنا كتير نماذج بعشرين ثلاثين سنه لليوم كيف شركات ناشئه مهندسين ثلاثه او ثلاث اربع اشخاص اجتمعوا بجراج وعملوا شركات وبيعوها بملايين او مليار دولارات.
0: طيب بالمجال الصناعي اليوم سؤالي وهيدا سؤال كتير كتير اساسي اليوم والكتار عم يسالوه, يعني هل ممكن نوصل لوقت الذكاء الاصطناعي يقود شركه من دون تدخل بشري؟
1: نحن وصلنا له اوريدي, يعني ما مش
0: ديجا
1: هيدا موجود
0: من دون ناس من دون بشر طبعاً. يعني
1: هيدا جزء للي قاله الصديق المهندس سامي سرحان, هو دارك فاكتوري. اليوم في نماذج مصانع مقفله او سوداء يلي هي عبارة
0: ليه بتقولوا لها سودة؟ ليه بيقولوا لها سودة؟
1: ما بحاجة لضوء فيها.
0: كلها آلات
1: كلها بتشتغل لحالها.
0: واو.
1: يعني ما رح نسمي لما نعمل دعايات لشركات نعم. كبار بس شركات كبار
0: بندفعهم.
1: ايه ففي كتير شركات كبار عاملة مصانع او على قليلة عم تتوجه عاملة خطط لتتوجه للدارك فاكتوريز لتتوجه. ومن طبعا الهدف مش انه ولا نشيل العمال اكتر من ما هو نزيد الانتاجية ونخفف التكاليف. اذا اليوم انت عم بتصنعي بطاريات او سيارات كهرباء او توربينز او سفن او البدك اللي عم بتصنعي او اصبع شوكولا, اذا فيك توصل الى طريقه انه تصنعي من دون اي تدخل بشري وتحافظي على النوعيه وعلى الجوده,
0: هيك عم تقضي على الانسان ما يكون
1: بالعكس عم ينخلق اقتصاد جديد بيعوز خبرات هالانسان. بس طبعا بده يكون الانسان تتاقلم ليقدر يعطي هيدا القيمة المضافة بالعصر اللي هو فيه. يعني اليوم إذا جبنا إنسان بعرف يولع نار شو قلو قيمة؟ فينا نولع نار إيزلي. نفس الشيء ما فينا نجيب اليوم شخص قلو ولا أنت جيب لي السكيلز الكدر الكيبيبليتيز يعني الإمكانيات أو يلي تعلمته من 50 سنة وتعا طبقه نفسه وهتا نشوف كيف بدنا ننافس. ما فينا نشتغل هيك. نحن اليوم بالعصر 21 سنة 2026 بدنا نفكر بكيف بدنا ننافس اليوم. سو تنجي نعمل اجتهادات كيف فينا نكون احسن من الفيرجن تبعنا من 40 سنه او 50 سنه. وللاسف في كتير بزنسز صراحه بعد عايشه بهيدا العصر. هيدا الشيء مع الوقت طبعا رح تخف تنافسيته, رح يضمحل, رح يبطل بالبزنس ورح يجي شيء تاني اسرع. فنحن اللي عم نقوله او يعني بننصح فيه المصانع او الصناعيين او رجال الاعمال هن كيف فيهم كل ما عجلوا بتبني هيدا الحلول وهيدا هيدا النهج كل ما هن واكبوا هيدا العصر.
0: نعم. يعني ما عندك دومين بمجال الصناعة انه هيدا الانسان لازم يكون هو القائد او يقود او ياخد قرارات بهالمجال مش الآلة. يعني انت بالنسبة لإلك صار انه كل شيء لازم تكون الآلة لانه تعتبر انه الانتاجية احلى ربحاً او ربحيتها اكتر الى ما هنالك.
1: لكن في 2 technical terms رح افسرهم بالعربي. لا يزال الشخص الانسان هو المسؤول عن اخذ القرارات. خلينا نكون واضحين فيها. مش الآلة بتاخدها. إذا هو سمح للآلة تعمل عنه تاخد عنه قرارات، أو هي مثلا إذا نصحته بشيء وقال له أوكي، إذا هو عطيها القدرة تاخد قرارات معينة هو سمح له. أوكي، مشان هيك الاسم الترم Decision Support System، يلي هو الـ AI يعني الذكاء الاصطناعي والمكنات عم بيعطوا خيارات لصاحب القرار، عم بيعطوا استنتاجات، عم بيعطوا أفكار، وعم بيقولوا له تفضل أنت خذ القرار. ما في بولا محل إذا هو حب أنه يعطيهم هن هيدي الأوتونومي أو هيدي السلطة هي عنده في ساعة البدو وقفة.
0: خاصة أنه مسألة الخلق الكرياتيفيتي بقصد فيها انه تحس الانسان هيدي معقولة الآلة مثلا تقدر تحل مطرحه فيها بعد لهلا يمكن لا
1: لا ما فيها تحل، بس فيها بمحلات هي عندها خبرات
0: حل مشكلة يمكن
1: طبعا هو ما عنده يمكن هالامكانيات، في خاصة اذا عم نحكي عن المصانع المتوسطة والصغيرة ما عندها قدرة تجيب الخبرات الموجودة للشركات الكبار، فهيدي النماذج بتساعدها كيف عندها هالخبرات بالمكنة وما بدها لا تعطل ولا تسخن وبتشتغل تشتغل 24/7 فبالعكس الكل بيستفيد. نعم. وطبعا بتخلق اقتصاد جديد لخلق هالنماذج وتفتح فرص عمل وكل هالأمور.
0: يعني للأسف وقتنا خلص. بدي أشكرك على أمل أرجع ألتقيك إذا الله راد وقت تكون بلبنان أكيد. أنا بشكرك كتير على الحلقة المميزة معك، رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة صعب للبحوث والتطوير الأستاذ رودريك صعب. إذن أعزائي المستمعين، التكنولوجيا برجع بذكركم والتقنيات الحديثة ما عادت قصة مستقبلية بل واقع بغير طريقة التفكير والعمل والمنافسة، والسؤال كيف منستخدمها لنصنع قيمة حقيقية مثل ما قال الأستاذ صعب ونقود المستقبل.
2: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
0: كل الشكر لزملائي إلي مسيحي على هندسة الصوت، إليج على الإنتاج، ورواد جرمانوس على الإخراج. الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين ومشاهدين على حسن المتابعة. كنت أنا هدى عيد معكم، وإلى لقاء جديد مع فكرة بتفتح أفاق جديدة وحوار بيصنع قيمة ورؤية بتقود المستقبل. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة، كفي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

صدر عن السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بيان قال فيه: يسعدني أن المحادثات في روما لا تزال مستمرة، وآمل أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية، ولا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض. أضاف: هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه مسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم للخطر. نحن نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، إذ سيسهم ذلك في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. وفوق كل اعتبار، ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية. عرض وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال إشحادي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ما حققته الوزارة في مجال إصدار المراسيم والقوانين المتصلة باختصاصها، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية والخدماتية وتنسيق العمل مع الوزارات الخدماتية الأخرى وخطة عمل الوزارة للأشهر الستة المقبلة. وأوضح الوزير إشحادي أنه تداول مع الرئيس عون في مسار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يحظى بالدعم الكامل من الرئيس. في السراي، بحث اللقاء الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام مواضيع تتعلق خصوصا بعودة الأهالي إلى الجنوب. وزير الإعلام بول مرقس قال: الرئيس سلام توقف عند موضوع الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا التفجيرات التي تحصل من قبل القوات الإسرائيلية، وأشار إلى أن الاتصالات الدولية التي تجرى من قبل الرئيس عون سواء عبر الميكانيزم أو مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم هي لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف هذه الاعتداءات. ولفت سلام إلى السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وفي موضوع تفجير مرفأ بيروت وذكرى الرابع من آب، أشار سلام إلى أن هناك انتظارا وترقبا لصدور القرار الاتهامي في غضون شهور معدودة، لأن الوضع تغير في ظل العهد الحالي وولاية الحكومة ولم تعد هناك عراقيل قضائية. رأى النائب علي حسن خليل أن العدوانية المفتوحة من قبل إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار سقطت، وأن المطلوب إعادة النظر بالمسار التي تستخدمه لتبرير اعتداءاتها وتغطيتها وشرعيتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الاتفاق. في أخبارنا الدولية، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق في دمشق. أفاد الحرس الثوري الإيراني عن إصابة مسيرة MQ-9 بواسطة نيران منظومة الدفاع الجوي فوق أجواء هرمز. أخيرا، نداء إنساني مطلوب دم من فئة A بوزيتيف لمريض يحتاج عملية طارئة في مستشفى البواري الحكومي. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز 1:45 ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: لماذا الدنيا كلها بخير إلا عندنا وعند محور الممانعة؟ حتى عربياً المشهد ذاته. صحيح أن هناك أزمات اقتصادية واجتماعية، ولكن ليس هناك من حروب لا تنتهي ومن صراعات كارثية ومصائب متوالدة لا ترحم إلا حيث الممانعة تحشر أنفها أو حيث يعيث الفساد في المفاصل. ومع ذلك العراق يحاول التملص والتخلص من النير الإيراني والحشد الشعبي المرتبط بالحرس الثوري. سوريا ارتاحت نسبيا من إرث الأسد، لكن جماعة الممانعة لا يتعبون من محاولة استخدام الأراضي السورية كممر تهريبي لمصلحة حزب الله، وما زال في اليد لبنان واليمن وأراضي السلطة الفلسطينية. أما بعض الدول الأخرى كالسعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر والأردن فما زالت صامدة في وجه التهويل الإيراني والقصف السويعات بالصواريخ والمسيرات. أجل، هناك طاعون إيراني سياسي اسمه محور الممانعة نعاني تداعياته في لبنان، لأن البعض قرر رهن حياته وقراره وحاضره ومستقبله لمصلحة جمهورية الملال في طهران، ولأن البعض على مستوى السلطة ولا سيما من خلال الدولة العميقة يفرك يديه ويضرب أخماسا بأسداس ويؤخذ بجريرة الابتزاز الذي يتقنه حزب الله عند كل مفصل أو استحقاق. لذا رجاؤنا أن تعنتر الدولة عندنا قليلا، والمثل يقول يا عنتر من عنترك فأجاب عنترت ما حدا ردني. وحتى لو حاول البعض رد الدولة عما هي تنوي تطبيقا لقراراتها وللقانون فسيكون هو الخاسر، لأن لا أحد يريد الفتنة، ولأن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين ملت التسويف والبهدلة والكذب والعرضات التافهة وتحويل لبنان متنفسا لإيران. فصل ثاني. بعد مؤتمر حماية لبنان الذي دعا إليه التيار البرتقالي فرقة من السماء للأرض، ألا تشعرون بالطمأنينة والسكينة وبالأمن والأمان؟ لقد اتصل الصهر الميمون بالرئيس دونالد ترامب الذي ما صدق كيف يرد عليه، على الرغم من أن بلاده تفرض عقوبات عليه. ثم اتصل بالرئيس بوتين الذي أنساه وزير البلاط السابق معاندة زيلينسكي. ثم اتصل بالرئيس الصيني شي جين بينغ وأبلغه بالمشبرح نتائج المؤتمر. ثم طلب الصهر المفدى من سكرتيرته أن تتصل بالرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني، لأن لديه اجتماعا طارئا مع مجموعة من رجال الفكر والإنتليجنسيا في العالم للاطلاع على رأيهم بكيفية حماية لبنان وممن ومماذا، ليتبين أن معظمهم غادر الاجتماع في منتصفه بعدما سألوا لماذا تأخرتم عن حماية لبنان حتى الآن، فكان الجواب ما خلونا والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع اليوم سعر البنزين بنوعيه 24 ألف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 66 ألف والغاز 18 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و468 ألف، بنزين 98 أوكتان مليونين و486 ألف، المازوت مليونين و342 ألف، والغاز مليون و175 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

حوار حر حوار حر يستضيف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر عبر لبنان الحر معي أنا سابين يوسف. على وقع التطورات المتسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية تطرح أسئلة ملحة حول مدى نجاح الخيار التفاوضي في رجم التوتر وإعادة الاستقرار، وما إذا كان التفاؤل السياسي لا يزال قائما أم أن منسوب تضاؤله أمام الواقع الميداني المعقد. في الداخل اللبناني يبقى ملف فرض سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد المؤسسات العسكرية والجمهورية الحجر الأساس في أي رؤية إنقاذية، وبين القرارات الحكومية الرامية لضبط السلاح تبرز التساؤلات حول مدى قدرة الدولة ومؤسساتها على التنفيذ. ملفات كثيرة سنناقشها اليوم مع معالي وزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادي. أهلا وسهلا فيك باستوديو لبنان.
1: أهلا فيك ست سابين.
0: معاليك، في المفاوضات المرتقبة بروما غدا، هل لا تزال الحماسة نفسها أم التفاؤل تضاءل بعد كل شيء عم نسمعه عن خصوصة التفجيرات بالجنوب والوضع الأمني متصعد ببعض المحلات؟
1: لا يزال التفاؤل هو سيد الموقف، ولكن أهم من التفاؤل هو التحضير لهذه المفاوضات، التحضير للمرحلة ما بعد المفاوضات، لأنه مثل ما بتعرفي الاتفاق الإطاري اللي توقع بواشنطن بدأ بتطبيقه، ولازم نبرهن نحن أنه قادرين نطبق هالاتفاقية بكل حذافيرة، ونقدر بنفس الوقت نرجع العالم إلى قراها ونفرجي أنه كمان الدولة اللبنانية أخذ هي المبادرة، مش بس ناطرة من طرف أو آخر، إن كان الإسرائيليين من مال أو حزب الله من مال، ولكن الدولة اللبنانية بقرارها الذاتي أنه تبلش تتحرك.
0: على صعيد التنفيذ، الكل بيعرف أنه موضوعه متأخر جدا، يعني لأنه في هالرفض عند حزب الله بموضوع تسليم سلاح، رفض كامل، مش أنه معقول أنه ياخذ ويعطي حتى بكل محاولات رئيس جمهورية وغيره. كيف بدها تكون عملية التطبيق بعد ما عم نشوف كمان أنه في ألغام عم تتفجر بدخول الجيش اللبناني، والجانب الإسرائيلي بيقول مش أنا، وبيتهم حزب الله بهذه التفجيرات؟ هل هن رسائل إلى الجيش اللبناني بعدم الدخول؟
1: يعني ما فيني أنا أسبق التحقيق، ولكن واضح أنه ما في تعاون من حزب الله، ما في تعاون، لأنه القرار بعتقد يلي مربوط بطهران بما يجري بطهران ومن يقرر بطهران، إذا بعد في حدا بيقرر وقادرين يوصلوا له، يبدو أنه بعد ما في إرادة التعاون، ولكن واضح أنه في قناعة بأنه كل الأطراف بدأ أنه الحرب بجنوب لبنان تتوقف، لأنه هيدا شيء مكلف، ومش بس يعني على اللبنانيين اللي عم بيدفعوا الثمن بالدم وأكثرهم يعني أبرياء وبيوتهم تتهبط وكذا، ولكن كمان بعتقد في قناعة كمان من الجهة الإسرائيلية، جزء الكبير منها نتيجة ضغط أمريكي، أنه اليوم يجب إعطاء فرصة للدولة اللبنانية أنه تطبق ما تعهدت به. بقى وهيدا من آخر زيارة لفخامة الرئيس بواشنطن، يبدو أنه كان الدعم من رئيس ترامب على عدد من الأصعدة، من الاقتصادي إلى الدبلوماسي إلى السياسي وإلى العسكري، كان واسع جدا، وكان مصر الرئيس ترامب أنه شو عايزين تطبقوا وتقوموا به يلي عم تقولوا بدكم تعملوا، قولوا لي شو بدكم ونحن مستعدين ندعم. بقى اليوم بهالجو هيدا بعتقد في ضغط أمريكي على إسرائيل أنه توقف أو تخفف وتحصر عمليات العسكرية،
0: بس هذا الشيء منه واضح، يعني التفجيرات يلي عم بتصير
1: مش بس منه واضح، بس هالشيء كمان بدي كان أقول، بس سوري عم بقطشك، بس شغلي فكرة نسيت أقولها قبل، أنه كمان نحن منا ساعيين وراء وقف إطلاق نار مؤقت. نحن موقفنا كدولة لبنانية أنه يكون في وقف إطلاق نار نهائي، ويلي بيتجسد باتفاق أمني بجنوب لبنان، يلي أول شيء بيعيد الدولة اللبنانية للحدود بدون أي شريك، بدون أي ميليشيا، بدون أي سلاح، ولا حزب الله ولا حدا. هذا من ناحية، وإسرائيل من جهتها بتلتزم أنه تبقى عمالتها من الحدود، وكل المواضيع التانية المرتبطة بالحدود اللبنانية وغيرها يجب حل عبر الدبلوماسية. اللي عم نسعى له هو مش بس انه يوقف اطلاق النار بمناطق من لبنان، يعني هيدا افضل من القبل
0: أكيد.
1: ولكن هيدا ما بيكفي، خاصة نحن مقبلين على اعادة اعمار او في حاجة وطنية ملحة انه نساعد باعادة الاعمار ويرجعوا اهل الجنوب على ضياعهم وعقراهم. ما فيها الدولة اليوم تبلش باعادة الاعمار، تأهيل الطرقات والمدارس وغيرها وغيرها، وإعادة حتى المنازل البريفابريكيتد، ونرجع بعد 6 شهور، بعد 6 أيام أو 6 شهور ترجع طول على الحرب، يرجع يدمر كل شيء. يعني نحن شفنا للأسف هالشيء عم بيتكرر سنة ورا سنة ورا سنة. القناعة اللي وصلوا اللبنانيين إنه نحن بدنا وقف وانتهاء الحرب، نحن بدنا سلام، نحن بدنا نرجع نعيش عيش حياة طبيعية، هيدا الشيء نتيجة إعادة هالكرة من سنة 69 لليوم. وهيدا الشيء ما ممكن يكمل، وهالحكومة وهالعهد قرروا أنه لازم نعمل اللي علينا.
0: بس في شريحة كتير كبيرة رافضين حتى موضوع السلام، يعني كله بيقول أنه بكير نحكي بهذا الموضوع بعد الحرب، يعني كلهم بيقولوا في وقف اطلاق نار، بس انه بالجنوب كلنا بنعرف يعني مش بس الضاحية هي انه يعني وقفت الحرب، رافضين لموضوع السلام
1: مزبوط
0: بالوقت الحالي. هل برأيك بكير نحكي فيه ام الاطار التفاوضي رح يوصل بالنهاية للسلام؟
1: يعني لما نحكي بسلام اول شيء عم نحكي بسلام بلبنان، مش عم نحكي بين سلام بين لبنان واسرائيل. اليوم الطريق الى اولا الاستقرار بجنوب ووضع امني يلي اسرائيل بترتاح له ولبنان بيرتاح له، هو بدايه يعني اي مسار دبلوماسي يلي مفروض يؤدي الى اتفاقيه يلي بيكونوا الطرفين راضيين عليها. ما بعتقد اليوم مطروح، وفخامه الرئيس وضح هالشيء وبعتقد دولته حكي فيها كمان، اليوم المطروح هو انه يكون في اتفاق امني نامن الحدود ونقدر كمان ننتقل إلى الملفات الشائكة الثانية من ترسيم الحدود أو إعادة ترسيم الحدود. يعني ما بدي أنا مني دبلوماسي ولا مش رح ألف ودور، تعرفي كيف بصيروا يختاروا التعبير اللي بدهم، بس تيقولوا أنه لا ما بدنا نرسم حدود نحن مع إسرائيل، بدنا حدود معترف فيها دوليا تتسجل بالأمم المتحدة ونخلص بقى من هالحرب. هيدي الحروب منا حروبنا، نحن عنا ما كفينا من ويلات، من تحديات، من فقر، من مستقبل ضايع لشبابنا وللصبايا بلبنان، لازم نركز عليهم، هيدا أهم شيء.
0: ملف المفاوضات ما نعرض على طاولة مجلس الوزراء، يعني بالأغلبية ما نعرفت البنود يلي تضمنت هيدا الاتفاق، وسبق وقطعنا بتجربة سابقة لما عملوا وقف اطلاق نار بحرب اسناد غزة، صاروا بعدين يتعذروا ببعض الأمور وهيدا. كيف اليوم يعني حكومة ما بتعرف بنود واضحة لهيدا الاتفاق، أو حتى شو صار بواشنطن تحديدا وشو اتفقوا غير موضوع الطيران يلي كلنا عرفنا فيه؟
1: يعني لا في مش دقيق انه مش مطلعين، لا في آلية عم بيطلعنا كان فخامة الرئيس وقت المجتمع ودولة الرئيس بتفاصيل الاجتماعات اللي بيعقدوها برات لبنان وبلبنان إن كان بالاتصالات الهاتفية وغيرها. لا في عنا المعلومات، بنعرف نحن أنه هالإطار هو مزبوط مثل ما نحكى بالإعلام، ما في شيء مخبى، وهيدا شيء اليوم جيد للبنان، ولازم نحكي بكل قناعة انه هيدا شيء جيد، مش بس لانه ما في خيار تاني، هيدا الخيار الافضل للبنان تنقدر نوصل لشاطئ الامان ويكون في سلام بلبنان. هيدا من ناحية. هلا موضوع شو نحكى بواشنطن، هيدي بتركها لفخامة الرئيس انه هو بيعطي هالتفاصيل هيدي، ولكن اللي فيني اقوله انه كان الدعم الامريكي ان كان من ناحية طلب دعم للجيش اللبناني او عقد مؤتمر اقتصادي تجاري استثماري او دعم دبلوماسي يعني بالمحافل الدولية او دعم سياسي بالمعنى الواضح وصريح انه نحن داعمين سياستكم ومشوفيها ونحن بندعمكم على كل الصعد، هذا كان واضح إن كان فخامة الرئيس أو الوفد اللي كان موجود بأكد هالشي. هيدا بقى أنا بعتقد كمان إنه من مصلحة لبنان إنه يأسس لعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة، نرجع لعلاقة ثقافية تجارية اغترابية سياسية اللي بدك وحتى أمنية ودفاعية، لأنه هيدي هالعلاقة هيدي كانت تاريخيا لمصلحة لبنان ونحن اللي تخلينا عنها لأنه غابت الدولة. اليوم عم نرجع نحط هالسياسة الخارجية على السكة الصحيحة. لبنان عنده علاقات جيدة مع كتير دول، ولكن اليوم الدولة النافذة أكتر شيء بالمنطقة طبعا هي الولايات المتحدة. علينا أنه نتعاون معها ونتعاون مع الدول العربية يلي كمان عم تشتغل بنفس الاتجاه، لأنه مصلحتنا واحدة.
0: اليوم العيون كلها على لبنان بموضوع التنفيذ، يعني نحكي عن مناطق تجريبية وغيرها. كل الدعم مثل ما حضرتك ذكرت من الدول العربية، من دول أوروبية وحتى أمريكا، بس المشهد سوداوي بموضوع التنفيذ. كيف بده يتنفذ هيدا الموضوع، وخصوصا من بعد ما أعلن عن أنه كمان بيروت منزوعة السلاح، بس بعدنا عم نشوف بالأسبوع الماضي في شقة سكنية تم مداهمتها ونوجد بداخلها أسلحة لحزب الله، خلية نايمة. يمكن يكون في مثلك بعدد كبير من المناطق هالخلية عم تتجهز لتقوم بأعمال مخلة بالأمن بالداخل اللبناني. صار هيدا الشيء واضح من بعد اعترافات يلي تم توقيفهم. يعني كل هيدا السلاح ببيروت وكل التركيز اليوم على الجنوب، لازم نبلش كمان بهيد المناطق ما يصير سلاح موجه بوجه لبنانية.
1: صحيح الكلام عن بيروت منزوعة السلاح اللي هي لازم تكون أولوية كمان. هيدا كان قرار أخذته الحكومة، ولكن الإجراءات اللي حصلت أنا بنظري غير كافية. هالإجراءات اللي طبقت هي احتوائية، بمعنى أنه إذا ما بين شيء ماشي الحال، إذا حدا دلنا وقالنا وين فيه منروح منتدخل، بس مش انه بطريقه من تلقاء نفسنا نحن بنروح بنفتش وبنسال وبرو اكتيفلي، يعني بنستبق الامور. هيدي بعد ما صارت ولازم تصير، لانه بيروت مدينه فيها كل اللبنانيين مجتمعين، وكتير هين انه يصير في مشكل فيها، كتير هين انه يصير فيها عنف. وطبيعي انه تامني مدينه العاصمه، مش بس لانه نص اللبنانيين ساكنين فيها، بس كمان إمكانية ضبط الوضع إذا فلت الوضع الأمني كتير خطرة.
0: ما كان لازم تجتمع الحكومة بهيدي الحالة ويعملوا اجتماع أمني بمحل معين، انتشار أكيد. أو مداهمات تانية، يعني ما في، يعني تحس بس عم نطلع نحنا ببيانات وشعارات وبتوقف هون الخبرية.
1: أنا يعني بشاركك هل تسميها الفراستريشن، إنه الامتعاض من انه في كتير قرارات عم ناخدها ولكن مش عم تتنفذ. هالشي ما بيقدر يكمل.
0: شو السبب؟ تباطؤ خوف.
1: خليني اقول لك انه اليوم المرحله تغيرت. هذه المرحله اذا بدك تحطي لها عنوان ما في اعذار. ما عاد في اعذار. اليوم لبنان مش انه في حدا عم يعطينا امتحان، ولكن اليوم لبنان اذا باجهزته بحكومته ومجلس النواب والأجهزة الأمنية والجيش اللبناني ما قدر أو ما قام بالمبادرة بالشكل اللازم، أنا بعتقد البلد كله رح يدفع ثمن كتير كتير كتير غالي.
0: أنت مع فكرة أنه الجيش ما عم بيتحرك لأن خوفا من أي انقسام أو خوفا على السلم الأهلي والحرب الأهلية؟ في أي عندكم؟
1: أنا ما عندي أبدا
0: حسين رح يصير في حرب أهلية بمحل ما.
1: أبدا أبدا. أول شيء ما في وصف للوضع الحالي انه حرب اهلية. الوصف هو انه في فئة معترضة على اعادة سيطرة الدولة على الاراضي. هيدا موضوع امني وقانوني وسياسي، ولكن هيدا منا حرب اهلية. ممكن مع الوقت اذا الدولة ما تحركت، مثل ما سنة 75 لما الدولة تقاعصت وما تحركت، ايه طبعا صار في امن ذاتي، والامن الذاتي ادى الى حرب اهلية. نعم، لأنه اللبنانيين بالآخر منهم يعني هيك مسلمين ربانية بس وبتكلوا أنه والله كل شيء بيزبط بعدين. لا، واعيين أنه كل واحد بالآخر متكلين على الدولة، ومتكلين على الدولة أولا وآخرا. ولكن إذا بعد مدة من زمن الدولة ما قدرت تقوم بمسؤوليتها بحماية اللبنانيين،
0: شو بيصير بهذا الحالة؟
1: ساعتها في خطر أنه يصير في ولكن أنا اليوم هيدا السيناريو
0: يعني كل منطقة رح تروح لأمن
1: أنا الزيتي. ما بعتقد هالسيناريو هيدا عم تخديني هيدا لمحل أنا مني مقتنع أنه في حرب أهلية. اليوم الموضوع هو كيف الدولة اللبنانية بأجهزتها من جيش لبناني وقوة أمن داخلي وغيرها وغيرها تقوم بمسؤوليتها إن كان ببيروت
0: برأيك شو الحل
1: أو بمرفق أو بيروت أو على الحدود بالمصنع إن كان بالجمارك أو بالأمن الداخلي أو الأمن العام في دور بدون يقوموا فيه. ما عاد فينا نقبل نحن أنه اليوم هالوضع هيدا يكون فلتين كل مرة نعطي أعذار لبعض ما في عديد كفاية ما في سلاح كفاية ما في كذا لا أنه منشتغل بالموجود فرجونا أنه بالموجود قادرين تبلشوا تشتغلوا وبيتأمن كل شيء بعدين.
0: الحل الأنسب لنزع سلاح الحزب وحسم هيدا الملف بأقل أضرار ممكنة كيف معقول يكون؟
1: بأقل أضرار ممكنة أنت حددت السؤال أنه اليوم الحزب يعترف بأنه سياسة الميليشيا يلي بتقرر حرب وسلم يلي بتدخل بحروب من أجل أجندة إيرانية لدعم غزة أو للسأر للمرشد أو whatever كل هيدي سياسات فاشلة وأدت إلى الخراب يلي شايفينه بجنوب لبنان شايفينه ببيروت بالضاحية الجنوبية شايفينه على صعيد كل لبنان وكمان ما ننسى كل لبنان عم يدفع ثمن.
0: صحيح
1: مش مزبوط انه والله بس منطقة بلبنان تضررت كل لبنان تضرر كل لبناني تضرر كل صاحب مصلحة كل شركة كل مصنع كل فندق كلهم تضرروا لانه طبعا اثرت على كل لبنان. طيب هالشي هيدا يعني اليوم واضح كيف ليش حصل ولازم اليوم نوصل بطريقة يلي بأقل الأكلاف إنه حزب الله يرجع للدولة ويعترف إنه هالسياسة ما نفعت ولا دافعت عن لبنان لم تكن جزء من دفاع عن لبنان لبل جابت خراب لم تردع ولن تردع الإسرائيلي وشفنا أنه سياسة أو اتكال على منظومة الدفاعية للردع كمان مش ماشي وتالتا بدل ما يكون مثل ما بيدعوا أنه هيدي مقاومة وفي إلى دعم وطني واسع وهيدا تبين أنه هيدي المقاومة محصورة بحزب واحد ومعظم اللبنانيين رفضوا هالشي هيدا لبل أكترية ساحة من اللبنانيين مشوا بالطرح يلي مشيت فيها الحكومة يلي هو انه لازم يكون في حصرية السلاح الكلام يلي عم نحكي فيه نحن من سنين ومنطالب فيه من كنا نقول انه ما يسمى المعادلة الذهبية جاي الشعب ومقاومة هيدي ادت الى حصار على لبنان ادت الى حروب ومشاكل مع كل الدول اللي حوالينا ادت الى خلاف مع كل الدول العربية يلي فيها جاليات لبنانية واسعة أدت إلى انهيار اقتصادي كمان ما ننسى كمان صحيح. دورة بهالانهيار الاقتصادي كله هيدا اليوم في اعتراف أنه مزبوط هيدي المعادلة كانت سيئة للبنان بدنا نطلع منها
0: بس هني ما بيعترفوا بهيدا الشيء والحل يلي حضرتك عم تطرحه مستحيل أنه يصير لأنه الأيديولوجية تبع حزب الله حتى آخر نفس بيقول لك سنقاتل حتى آخر نفس ورايحين يمكن للآخر وإذا إيران رجعت تعرضت لضربات شو بيضمن اليوم أو كيف بتضمن الدولة والحكومة اللبنانية أنه حزب الله ما يرجع يطلق صواريخ من جنوب لبنان وهالمرة وفي مصادر بتقول أنه رئيس الجمهورية حذر من هيدا الشيء لأنه الضربات رح تكون مختلفة ومش على نطاق ضيق يعني ما رح تنحصر بالمناطق.
1: تعرفي اللي من قائد الجيش رودولف هيكل إجا على مجلس وزراء بأول شهر كانون الثاني تماما بثماني كانون الثاني وقالنا أنه المرحلة الأولى انتهت المرحلة الأولى من الخطة أو من استراتيجية
0: أنه شمال
1: درع الوطن
0: صار خالي من
1: وأنه خالي من السلاح وسئل السؤال شو بيعني هالشي قال له صار في سيطرة عملانية للجيش اللبناني على المنطقة الجنوب الليطاني وسؤل من بعض الوزراء يلي مش مطلعين على هالتعابير العسكرية شو يعني سيطرة عملانية operational control سؤال طب شو مش معناتها هاي؟ أنا كنت أفكر حالي بعرف شو هي. بجاوب العماد هيكل بكل صراحة، معناتها لن يكون هناك عمل عدائي انطلاقا من جنوب الليطاني. هلأ اللي صار
0: تبين
1: بأدار من شمال أو جنوب الليطاني هيدا موضوع تاني، ولكن تبين أنه كمان في أعمال عدائية جنوب الليطاني، معناتها هالسيطرة العملانية ما كانت كاملة مش مثل ما لازم.
0: شو عم بتقول اليوم؟
1: أنا اللي عم بقوله، أنا اللي عم بقوله، عم بقوله أنه بالمعلومات اللي كانت موجودة وقتها قام الجيش بما عليه، ولكن تبين أنه هالشي اليوم منه كافي، لأنه ما راح حركش محل ما لازم يحركش تيعرف ويلاقي هالأنفاق ومخبى سلاح وكذا. محل ما كان في معلومة كان عم بيتحرك حسب الميكانيزم، مش حسب كمال شحادي أو حدا تاني، أنه تجاوب الجيش اللبناني مع 85-90% من الطلبات وبشكل واضح.
0: كمان ما كان في تعاون مع الجيش اللبناني لما كان عم بيحاول يفوت على بعض المنازل،
1: أكيد
0: هيدا واضح.
1: وكمان العماد هيكل قال بصراحة، سألني أكثر من مرة كل ما يجي على مجلس وزراء أنا أسأله، إذا ما حدا تاني سأله، هل في تعاون من حزب الله جنوب الليطاني محل ما بيدعوا أنه هني كانوا قبلانين يمشوا بال، كان يجاوب لا ما في معارضة بس ما في تعاون. هيدا الشيء اليوم لازم يتغير، لأنه مش عم نحكي بس جنوب الليطاني، وبركي جنوب الليطاني اليوم المعظم أو الوضع صار معروف شو هو، ولكن ما فينا حتى أنه نكمل بهالطريقة بين أنه نتعاطى بسلاح حزب الله شمال الليطاني من الحدود الجنوبية لحدود الشمالية من بيروت للمصنع، ما لازم يكون فيه إلا الجيش اللبناني، وهو الوحيد اللي مسيطر على أي سلاح. هلأ حزب الله
0: يعني الدولة ما رح تقدر تعرف إذا حزب الله رح يرجع يسند إيران بحال رجعت الحرب.
1: ما فيني هلأ عم بدي أتكهن، بس أنه اليوم ما في سيطرة على كل الأراضي اللبنانية، بمعنى أنه سلاح الحزب بشمال الليطاني ما حدا منا بيعرف تماما شو هو أو شو وضعه، ومفروض الجيش اللبناني يكمل العملية حماية لللبنانيين لمصلحة لبنان، وإذا كان الحزب عن جد هو جدي بحماية لبنان مفروض يتعاون مع الجيش اللبناني ويسلموا هالسلاح هيدا، ويخلي الجيش اللبناني بوجوده بيقدر يحمي أي لبناني الكان. بس ما فينا نكمل مثل ما نحن
0: في الاختبار الأكبر كمان معاليك بموضوع علي الطاهر، يلي كل العيون اليوم على هيدا المركز قد بشكل خطورة على كل الأصعدة، إن كان الجيش إذا بده يفوت ولا الإسرائيلي بده يفجر، وحزب الله منه متعاون. أطلعكم شي قائد الجيش على
1: لا أي تطورات؟ لا أنا ما شفته، ولا هو إجا، لم يدعى إلى مجلس وزراء بآخر كم شهر، ولكن موضوع مطروح طبعا، كلنا عم نتابع عم بيصير بجنوب وخاصة بعلي الطاهر. وكمان برجع بقول لك
0: كحكومة كيف ما صار في إجراءات عم تسمعوا أنه بعلي الطاهر هي القاعدة العسكرية وزارة الدفاع الحرس الثوري الإيراني، يعني مش شيء عادي الاسم أنه الحرس الثوري موجود ومشكل وزارة الدفاع بجنوب لبنان. عرفنا كمان بموضوع الباسبورات المزورة والبطاقات المزورة وغيرها، ما كان في حتى موضوع السفير الإيراني يعني لليوم بعده موجود بلبنان بعد كل محاولات الوزير رجي، دايما معارض الوزير رجي، كيف بتقابله
1: إذا معارض؟
0: معارض يعني دايما ضده عليه حملات كبيرة، هل هو ممنوع يكون حاضر بالوفود ولا ما كان في داعي يكون موجود بكل
1: هذا؟ أكيد، وأنا قلت كذا مرة ضروري أنه كان يكون الوزير رجي، وهو اللي بيأمن أولا استمرارية العمل الدبلوماسي، هو كوزير خارجية مسؤول عن هالاستمرارية، مسؤول مش بس عن أنه كل الطاقات بالخارجية تكون عم تخدم المفاوضات وتدعم المفاوضات اللي عم بتصير يلي أكيد الدستور بيقول، فخامة الرئيس هو اللي بيقودها ومعها شيء 100%، ولكن نحن عم نرجع نبني مؤسسات الجمهورية اللبنانية واحدة واحدة.
0: شو سبب تغييب وزير الخارجية؟
1: برجع بشدد على مؤسسات الجمهورية اللبنانية
0: طبعا،
1: لأنه هيدي مؤسسات دستورية والجمهورية مبنية على دستور.

0: ووجود الخارجية معه. هلا
1: السبب الصحيح، شو السبب المزبوط يلي تم بلاغكم فيه انه ما في وفود مشاركة؟
0: ما حدا بلغنا انه ليش وكيف، ما حدا عم ببرر. اليوم المفاوضات برجع بقلك فخامة الرئيس هو اللي مسؤول عنها. هلا الخارجية انا كمان من هالرأي انه في عندها قيمة مضافة، ومش بس قيمة مضافة، عندها دور دستوري وفيها تكون موجودة فيهم ولازم تكون موجودة فيهم.
1: اوكي.
0: يعني اذا انه انا اول شيء متضامن مع الوزير رجي انه لازم يكون موجود، ومتضامن مع السياسة يلي بيمثلها يلي هي بتعبر عن سياسة الحكومة. لحد اليوم ما حدا من المنتقدي الوزير رجي قدر يقول هيدا التصريح للوزير رجي لا يمثل سياسة الدولة اللبنانية ولا واحد. بيقولوا لك انه عنده خطاب بدري شو، او هو بنو وزير ما بيمثل الدولة اللبنانية، كله هيدا ابدا كلام فاضي. ما في اي تصريح للوزير رجي ما بيمثل سياسة الدولة اللبنانية.
1: اليوم في جناحين لحزب الله، الجناح الأمني والسياسي، وزراء الحزب موجودين بهيدي الحكومة ودايما معترضين وبيسوقوا للمقاومة، وكلنا بنعرف انه كمان ضمن وزاراتهم عم بيشتغلوا كتير للناسحين وغيرهم. ما بتتعارض هيدي يعني وجودهم مع قرارات الحكومة وممكن تفصل السياسة عن المقاومة؟ يعني هن بوجودهم بالجلسات يلي بتكونوا موجودين فيها كيف عم بيكون التعامل مع وزراء حزب الله بالحكومة؟
0: التعامل مع الوزراء بالحكومة تعامل أولا مهني دستوري، زملاء، بنختلف على كتير إشياء وبنتفق على كتير إشياء من المطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء. ولكن مثل ما بنختلف أنا بختلف مع وزراء من أي وزير تاني، يعني حتى الوزراء اللي قاعدين حدي بينقلوا عني أمرار باللي بس كمان
1: شو بينقلوا؟ مواقف
0: وأنا بنقل عنه. أكيد أكيد في أراء مختلفة، ولكن بموضوع وزراء حزب الله ببين هالخلاف، ببين قديش جدي هالخلاف لمن ينحكى عن موضوع السلاح، موضوع انتشار الدولة اللبنانية وسيطرتها على الأراضي اللبنانية، حتى لما ينحكى وإن كان بشكل هيك سريع عن المبادرة المفاوضات والمبادرة السياسية. ولكن برجع بقلك في شيء بيجمعنا إنه في اتفاق إنه بدنا نعمل اللي لازم نعمله تنوفر على اللبنانيين مشاكل إضافية، تنخفف من عبء المشكلة الاقتصادية، تنلاقي حل لكل اللي عم بيصير بالبلد. ولكن هيدا مش معناتها أنه إذا اختلفنا ما بنعود نحكي مع بعض. أنا من الأشخاص اللي بيقولوا جوابا على، بتعرفي في ناس بتصير تقلك لا قبل ما تعملوا شيء لازم يكون في حوار حول السياسي، شو بسموها السياسة الدفاعية واستراتيجية الدفاعية وكذا. جوابي واضح، أنا مقتنع فيه أنه إذا بده يكون في حوار في له مؤسسة دستورية هي مجلس الوزراء، تفضلوا حكوا بمجلس الوزراء. وإذا ما حكينا بمجلس الوزراء ما فينا نخلق شيء بارالل له، مثل أنه عم نقوطب على الدستور ونعمل حوار جانبي بهالمواضيع
1: شكلي هيدي. كمان
0: خاصة أنه هالحوارات الجانبية وإن كان عقدت بالماضي برئاسة رئيس الجمهورية وقتها، بعتقد كان جنرال سليمان، عماد سليمان، ما معناتها انه كانت
1: مفيدة
0: الاسلوب الصحيح. هيدي الحوارات كان لازم تصير ضمن مجلس الوزراء، واي سياسة عامة لازم تقر بمجلس الوزراء مش على طاولة حوار. هيدا اذا هالحكومة منا قد الحمل غيروها، بيجي غيرها، خليهم يقروا سياسة دفاعية يلي راضين عليها، يلي نحن منكون كمان كمشاركين فيها مقتنعين فيها، هيدا بيكون الحل. ولكن بدي أكد لك أنه المشكلة منا غياب السياسة الدفاعية، المشكلة غياب خيارات لدولة بعد لليوم ما سيطرت على الحدود. يعني كل واحد بيقول لك
1: بعد خايف
0: أنه المشكلة
1: من التنفيذ.
0: هون هيدي نقطة مهمة، لأنه سمعنا من كم يوم انه اجتمعوا نواب وكذا ولازم يكون في سياسة دفاعية. اول ملاحظة هي انه حماية لبنان منا بالدفاع فقط، يعني بالسلاح. حماية لبنان هي عبر شبكة اتصالات عنده اياها لبنان، صداقات، عبر تحالفات، مش بس بالدفاع وبالعسكر. من هون مجلس الوزراء اللي منتكلم عن هالموضوع حكي عن وضع سياسة امن قومي، ناشونال سيكوريتي، الامن القومي اوسع بكتير من الدفاع. الدفاع هو جزء من الامن القومي، ولكن اذا وصلت للدفاع معناتها انه سياسة الامن القومي جزء منها انهار او فشل او سقط، لانه في طرف تاني حب يتحداكي. ولكن اليوم نحن متمسكين بهالمفهوم الاوسع للدفاع عن لبنان، يلي هو مبني على علاقاتنا، تحالفاتنا كلبنانيين، كجمهورية لبنانية. طبعا كمان جيش لبناني قادر وبيثبت سلطته وسيطرته على الأرض، ولكن تيكون عنا خيارات إن كان دفاعية أو بالأمن القومي، قبل ما نحكي بأي سياسة لازم نسيطر على الأرض اللبنانية. إذا منك مسيطرة على الدولة اللبنانية، أي بحث باستراتيجية دفاعية أو أمن قومي هي بتكون فقط theoretical، يعني
1: تنظير
0: بيكون تنظير.
1: إعادة الأعمار بدي أحكي عنها سريعا قبل ما أنتقل لموضوع الاستثمار بالتكنولوجيا. الحكومة قادرة تتحمل أعباء الدمار وعم بيزيد يعني يوم بعد يوم. هل يعني الدول العربية واضحة أنه ما رح يعملوا إعادة أعمار دون تسليم سلاح حزب الله؟ كيف لشو رح تلجأ اليوم؟ عم نشوف كتير ضرائب عم تتكبد على الشعب اللبناني، منا عم بيروح قسم كتير كبير لمساعدات وغيرها وإعفاءات للمتضررين من هيدي الحرب. هل فرض الضرائب على جيوب اللبنانيين هو الحل لحل هيدي الأزمة؟ يعني أكيد عم تسمعوا بالأسعار والغلا الفاحش اللي
0: أكيد. خليني بس أرجع على موضوع رئيسي هو كلفة إعادة الأعمار. آخر تقدير للدمار يلي انطرح اليوم من قبل زميلتي الدكتورة حنين السيد وزير التنمية الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية، بتقول بأنه كلفة الدمار إن كان للمساكن أو للمدارس أو الطرقات أو الكهرباء والشبكات وكذا وكذا وصلت ل 9 مليار و 200 مليون دولار.
1: هذا مسح أول يمكن على أول خط، ما أكيد ما فاتوا على الشوط.
0: هيدا الدمار يلي يجب تصليحه تترجع الحياة لجنوب. هيدا مش الخسارة الاقتصادية، هيدي بنى تحتية ومساكن ومدارس وطرقات و بس. أما الخسارة الاقتصادية على كل لبنان بالمليارات أكتر من هيك بكتير.
1: بس هو 9 مليار رقم يعني نحن لأنه
0: حتى 9 مليار
1: منه منطقة، إذا بتشوف الخيام وهالمناطق الحدودية على الشريط الأول ممحية.
0: هيدا التقدير يعني مش انه عملوه هيك على الطاير. كان في سيرفيز بصور من الأقمار الصناعية، عملوا مقارنة مع الصور قبل، وفيك تقدري كلفة الدمار، وهي وصلنا ل 9.2 مليار. مع كل هيدا نحن اليوم كدولة لبنانية ما قادرين نأمن 9.2 مليار. دولة موازنتها بالكاد 6 مليار ما رح تقدر، وعندها 100 شغلة تانية تهتم فيهم. بقى اليوم هالتسعة مليار 9.2 لإعادة الأعمار مشكلة إنه تقدر تلاقيها، وفي تحدي وفي شروط. المجتمع الدولي قال أنا مستعد ساهم بالأعمار، ساهم مش إنه جا عمر كل شيء، ساهم، مستعد ساهم، ولكن شروطه كتير أصعب من هيك. نحن اليوم بعد ما برهنا انه او ما مطلوب منا نحن تيشاركوا بإعادة الأعمار بعد ما أمني، اولا انه يكون في استقرار بجنوب بشكل انه يطمنوا بالهم اذا بدهم يساعدوا لبنان. رح تكون هيدي once and for all، مش تم نرجع نبلش حرب اسناد ثالثة او رابعة ونرجع نخرب كل شيء بيرجع يعيد أعماره. هاي من ناحية. من ناحية تانية المجتمع الدولي طالب منا انه نصلح القطاع المصرفي. عنا قطاع مصرفي كان يوم الأيام مثال قطاع المصرفي بالشرق الأوسط، للأسف نتيجة سياسات خاطئة ونتيجة تركيبة مالية ونقدية كمان فاشلة، فتنا بالحيط، صار في الانهيار المالي يلي أدى إلى خسارة مليارات.
1: تمت المحاسبة برأيك بتوقيف حاكم مصرف لبنان ولا مسار كتير طويل بالتحقيق؟
0: محاسبة بتصير لمن يطلع شيء من القضاء نهائي، ولكن الموضوع طبعا في دور لحاكم مصرف لبنان بحينه، ولكن القضاء بده يقول كنتو. ولكن كمان المشكلة أوسع من هيك، في إنه منا بس وقفي على شخص أو اثنين أو ثلاثة. بس بدي أرجع لموضوع إعادة الأعمار. إعادة الأعمار رح تكلف ورح تاخد وقت. نحن اليوم ما رح نقدر نجيب هالأموال هيدي كلها. بقى مطلوب منا نحن إنه نفكر كيف بدنا نرجع نمشي العجلة الاقتصادية. ما فيك تمشي العجلة الاقتصادية لما تستنظري بهيك وضع. هلا من ناحية الضرائب والرسوم وهيدا، خلينا نحكي واحدة واحدة، بدنا نحكي فيها مش هيك بالمجمل. أكيد في ناس ما عم بيدفعوا ضرائب ولازم إنه تحسن الجباية، مثل ما في تقصير كبير بجباية لأنه في سرقة كهرباء.
1: كهرباء وسرقة وما يعني في جباية كمان ببعض المناطق.
0: هيدي بس مجرد الكهرباء يعني اللي هي منها ضرائب ورسوم، ولكن عم بتكبد الدولة خسائر. إذا الدولة نفسها مش قادرة تدفع فواتير الكهرباء، يعني أكيد في وضع منه طبيعي لازم نوصله تنقدر نرجع نقدر ندفع فواتير الكهرباء، وإلا ما في كهرباء. وزير صدي كان عم بيعطي تقرير هديك اليوم، في حوالي 250 مليون دولار من مؤسسات الدولة لكهرباء لبنان.
1: طالب فيهم هجمون كمان يعني.
0: أكيد أكيد. بس كمان نحن اليوم بدنا ننتقل لوضع أنه ما بقى في العقل ما بيقبل انه في تعليق. في ناس تتهرب، في ناس بتعلق قبل الساعة وقبل العداد وقبل الكذا، يعني كله هيدا له حل بس بده إرادة.
1: ضرائب على البنزين كمان
0: في ضرائب على البنزين، ولكن خليني اقول شغلي. اليوم كان في كلام كتير على قصص على موضوع هيدا، في فرق بين الضرائب والرسوم. وهون انا عندي موقف كتير واضح من الرسوم يلي بتعلق بالنفايات. اليوم النفايات ما عم ندفع كلبنانيين حق النفايات. اليوم اللبناني خلافا لأي بلد تاني ما بيفكر قدي بكب نفايات، بيكون الكيس تقيل وبيكبه، بيقدر يخفف منه، بيقدر يعمل ريسايكلينج وإعادة تدوير، ما بيعمله. يعني اليوم هيدا كله عم بيؤدي إلى زيادة بالنفايات، ومش عم نعتني فيها، مش عم نهتم بتدويرها وبمعالجتها بطريقة مزبوطة، ما عم ندفع ثمنها. عملنا عملية حسابية.
1: في ناس بيستفيدوا من
0: في ناس عم تستفيد لأنه عم بتشري بالكيلو، عم بتبيعها بالكيلو وبالطن. هيدي سرقة
1: كيف صارت. ما بتبرم بتلاقي في سرقة ونصب احتيال حتى بملف الزبالة.
0: بس هيدا الوضع أنا اللي بدي أقوله، إنه بموضوع الرسوم غير عن الضرائب، الرسوم هي بدل تنقدر نقوم بعمل اللي هو معالجة النفايات، ولازم تكون مسؤولين عنه وندفع حقه.
1: يعني بيقولوا لي خلص وقتنا، كان بدي أسألك عن موضوع الاستثمار والتكنولوجيا والقطاع، بس حنحكي سريعا
0: نرجع مرة تانية خلص.
1: حلقة تانية بس بموضوع وزارة المهجرين، قلت لي تحت الهواء أنه عم تشتغل على إلغاء هيدي الوزارة.
0: نعم، من سنة 2001 هيدي الوزارة ما استقبلت ملف واحد. كل الملفات يلي اجت على الوزارة صار معالجتها وموجود اليوم في الجزء الأكبر منه للدفع بصندوق المهجرين اللي هو تابع لرئاسة مجلس الوزراء. يعني اليوم إذا سكرنا وزارة المهجرين ما تبقى من الدفع للمواطنين اللي هو حقهم مفروض يصلون عبر الصندوق. ليش ما عم يصلون؟ أنا من المشروع اللي تقدم فيه أولا حفظت حق كل مواطن عنده ملف بوزارة المهجرين، عملنا تحول رقمي، كل الملفات صارت رقمية، يعني ما في ملف رح يضيع. هاي أولا. ثانيا طلبت بإعادة بالمبالغ إلى ما كانت قبل هيدا. اليوم اللي كان بيحق له 20,000 دولار باللبناني صار حقها صارت بتوازي 300 دولار. أنا عم بطلب نرجع على 20,000 تنقدر فعله. كما أنه الملفات اللي تروح على الصندوق أول ما يتأمن تمويل بيقدروا يقبضوها، ومن بعد ما تكون تصححت القيم اللي لازم يقبضوها.
1: معالي الوزير كمال شحاده، دهمنا الوقت، الحديث كان سريع وممتع بطبيعه الحال، في كثير امور كان لازم بعد نحكي فيها، بركي بحلقه ثانيه بنرجع بنستضيفك وبنستكمل هذا الحديث. بدي اشكرك مره ثانيه على حضورك.
0: شكرا. ثانك يو سابين.
1: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا للختام، ملتقانا معكم بيتجدد بحلقه جديده الاسبوع الجاي، ضلوا بخير.
2: حوار حر. حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليصلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إصحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. كرم والوفد إلى روما، والسفير الأمريكي يسعدني أن المحادثات مستمرة. عيسى، لا يزال هناك الكثير تقنيا لسلامة المدنيين، وفرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية. عشية الرابع من آب، عون القضاء مدعو لإثبات استقلاليته، وسلام لا غطاء لأي مسؤول. مدعي عام التمييز أمر بنقل رياض سليمي من رومي إلى ظهر الباشق للفحوصات الروتينية. النواب السنة حملوا اقتراح قانون العفو مع تعديلات إلى عين التين. طهران، مخططات إسرائيل في لبنان وسوريا، تمهيد لتوسيع نطاق الأزمة في المنطقة. الشرع إزالة الأسد كانت ضرورة للعالم وليس لسوريا فحسب.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رند عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. عشية الرابع من آب حدثان. الأول ما زال يقض مضاجع اللبنانيين حزنا على أفئدة خسروها، وآخرين ما زالوا يأنون وجعا ومعاناة من جهة وغضبا من جهة ثانية لتأخر العدالة في غياهب القرارات والمطالعات، على أمل أن يبزغ فجر جديد يعطي الحق لأصحابه ولو بعد حين. الرابع من آب الثاني على ضفة أخرى، ضفة يحملها اللبنانيون آمالا لم تسبقها آمال بسلام مستدام، علما أن المسار التفاوضي دونه طريق طويل وعمل تقني يتطلب المزيد، على ما قال السفير الأمريكي في بيان اليوم.
1: إذن وصل وفد التفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات.
0: واليوم صدر عن السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بيان قال فيه: يسعدني أن محادثات روما ما زالت مستمرة، آملا أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية. وقال: لا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض. أضاف: هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وبين تنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم للخطر. نحن نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، ويسهم ذلك في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. وفوق كل اعتبار ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية.
1: عون في ذكرى الرابع من آب على القضاء إثبات استقلاليته، والقرار الظني بانفجار المرفأ لا يحتمل الانتظار، وزوار في بعبدة. مارسيل كرم العيلي.
2: في ذكرى تفجير مرفأ بيروت شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، وأشار إلى أن العدالة تعني كشف الحقيقة والمحاسبة أيا كان موقع المتورط أو صفته. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن العدالة لا تجزأ، لفت إلى أن القضاء مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الداخلية أحمد الحجار الإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار والجهود في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإجراءات المتخذة لتفكيك شبكات التهريب وضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها، وتناول البحث أيضا إجراءات مواكبة عودة النازحين إلى قراهم. وبحث رئيس عون شؤونا إدارية وتنظيمية في وزارة الخارجية والمغتربين خلال اجتماع بحضور وزير الخارجية يوسف رجي، واطلع رئيس الجمهورية من وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على ما حققته الوزارة في مجال إصدار المراسيم والقوانين المتصلة باختصاصها، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية وتنسيق العمل مع الوزارات الخدماتية الأخرى وخطة عمل الوزارة للأشهر الستة المقبلة. وزاريا أيضا استعرض الرئيس عون مع وزير الصحة ركان ناصر الدين الواقع الصحي في البلاد وواقع المستشفيات الحكومية. وعرض رئيس الجمهورية الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، حيث أثنى الرئيس عون على جهود الجهاز وأكد دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: مرفأ بيروت أمام المرحلة القضائية الأخيرة، متى تنتهي مطالعة النيابة العامة في تفجير المرفأ؟ ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: دخل التحقيق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت مرحلته القضائية الأخيرة بعد إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إعادتها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي والمرجح قبل نهاية السنة، ما لم تطرأ تطورات استثنائية. وفي هذا السياق كشف الكاتب القانوني توني كرم للبنان الحر أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحدد مهلة زمنية لإنجاز المطالعة.
5: تحقيق العدل بملف تفجير مرفأ بيروت دخل مرحلته القضائية الأخيرة بعد ما أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار جزء الأساسي من التحقيقات وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لأبداء مطالعته بالأساس. أما بالنسبة للمهلة، قانون أصول المحاكمات الجزائية ما بيحدد أي مهلة زمنية لإنجاز المطالعة نظرا لضخامة الملف وتعقيده، إلا أنه مصادر قضائية بترجح إنجاز المطالعة خلال الأسابيع الأولى من السنة القضائية اللي بتبلش ب 16 أيلول، ورجع الملف بعدها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الاتهامي والمرجح قبل نهاية السنة إذا ما طرأت أي تطورات استثنائية. والمطالعة يلي كلفت النيابة العامة التمييزية المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب بإعدادها ما رح تقتصر على تحديد المسؤوليات والتوصيفات الجرمية، بل رح تتضمن أيضا موقف من أبرز الإشكاليات القانونية والدستورية اللي رافقت التحقيق. ورغم أن مطالعة النيابة العامة غير ملزمة للمحقق العدلي، بس أهميتها العملية كبيرة ومهمة لأنها بتشكل الوثيقة القضائية التأسيسية يلي رح ترسم الإطار القانوني للمحاكمة أمام المجلس العدلي، ورح تكون بمثابة أول تقييم قانوني شامل لكل الوقائع والأدلة، وبتمثل الموقف الرسمي للنيابة العامة. قاضي محمد صعب كون رؤية متكاملة عن الملف بعد دراسة جميع الوقائع والأدلة، ما رح يطلب أي تحقيقات إضافية أو إعداد مطالعة فردية، وعم يستكمل بهيد المرحلة مقاطعة الإفادات مع المستندات والتقارير الفنية قبل الصياغة النهائية لمطالعة النيابة العامة بالأساس.
4: إذن بعد إنجاز المطالعة يعود الملف إلى البيطار الذي يبقى صاحب القرار النهائي، إذ يحق له الأخذ بطلبات النيابة العامة أو مخالفتها كليا أو جزئيا قبل إصدار القرار الاتهامي.
1: من فادي صوان إلى طارق البيطار، مسار قضائي مليء بالعقبات. سيمونة حتشيتي.
6: لأنه يشبه ما حصل باليابان بهيروشيما ناكازاكي، هيك هسا يذكرني، ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة، هيدي نكبة وطنية.
7: في الرابع من آب 2020 هز انفجار مرفأ بيروت العاصمة، لكن الانفجار لم يكن بداية المأساة فقط، بل بداية مسار قضائي طويل اصطدم بعقبات سياسية وقضائية متتالية جعلت الحقيقة تتأخر عاما بعد عام. بعد أيام على الكارثة عين القاضي فادي صوان محققا عدليا، لكن في شباط العام 2021 أقصي عن الملف بعدما قبلت محكمة التمييز دعوى لارتياب المشروع المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر لتعود التحقيقات إلى نقطة الصفر. وفي 19 من شباط 2021 تسلم القاضي طارق البيطار المهمة فاستأنف التحقيقات ووسع دائرة الاستدعاءات لتشمل مسؤولين سياسيين وأمنيين، إلا أن الملف دخل سريعا دوامة غير مسبوقة من دعاوى الرد وكف اليد وطلبات نقل الدعوى، ما أدى إلى تعليق التحقيق مرات متتالية لأشهر طويلة. ومع تصاعد المواجهة برزت محطة مفصلية في أيلول 2021 عندما تحدثت معلومات عن رسالة تهديد وصلت إلى القاضي طارق البيطار شفهيا عبر أحد الأشخاص الذي التقاه البيطار ومفاد الرسالة: رح نقبعك بالقانون، وإذا ما مش الحال بالقانون منعرف كتير منيح كيف نقبعك مش بالقانون. البيطار أكد مضمون الرسالة أمام الجهات القضائية في حادثة اعتبرت من أخطر الضغوط التي تعرض لها التحقيق. ومنذ ذلك الحين تعاقبت الطعون والضغوط والانقسامات وتوقف التحقيقات مراراً، فيما بقي أهل الضحايا يطالبون بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وبعد 6 سنوات على الكارثة لا يزال ملف مرفأ بيروت واحدة من أكثر الملفات القضائية تعقيداً في تاريخ لبنان، بين قضاء يسعى إلى استكمال التحقيق وعقبات قانونية وسياسية حالت حتى اليوم دون صدور القرار الاتهامي وكشف الحقيقة الكاملة.
0: وفي ذكرى الرابع من آب قال رئيس الحكومة نواف سلام: لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير، ولا يشككنا أحد في أن لا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه، لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحد. أحدا. أضاف السلام: على الرغم من فاجعة الرابع من آب، فلنتذكر الخامسة من آب، اليوم الذي نهضت فيه بيروت بأهلها وبشابات لبنان وشبابه الذين هبوا من مختلف المناطق، فرفعوا الركام وأسند بعضهم بعضا وأعادوا الأمل إلى المدينة. فليبقى الرابع من آب يوما للحقيقة والعدالة والمحاسبة، وليكن الخامس من آب يوما لبيروت وللنهوض والتضامن والوحدة بين اللبنانيين. وفي الذكرى ومن السرايا، أشار سلام في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه إلى أن هناك انتظارا وترقبا لصدور القرار الاتهامي في غضون شهور معدودة، لأن الوضع تغير في ظل العهد الحالي وولاية الحكومة، ولم تعد هناك عراقيل قضائية.
1: أمر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي من نظارة المعلومات في سجن رومي إلى مستشفى ظهر الباشق الحكومي لإجراء فحوصات روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي، إلا أنه لا يزال ممتنعا عن تناول الدواء وإجراء الفحوصات.
0: وفد من النواب السنة في عين التيني لإطلاع بري على الصيغة النهائية لتعديلات قانون العفو العام. هنادي سمرة.
8: قانون العفو العام مجددا إلى الواجهة، وهو كان محور لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد موسع من النواب السنة الذين أطلعوه على نتائج التعديلات التي توصلت إليها لجنة الصياغة المنبثقة عن لقاء نواب السنة، وهدفت إلى تأمين ممر آمن للاقتراح في الجلسة التشريعية بالتزامن مع اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام. وعلمت لبنان الحر أن الرئيس بري أعرب عن ارتياحه للتوافق النيابي واعدا بتحديد جلسة عامة قبل 15 من آب الحالي لإنهاء هذا الملف الشائك. الاجتماع عقد في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، وتحدث بعده النائب بلال عبدالله باسم المجتمعين شاكرا لرئيس المجلس تبني الصيغة التوافقية، وقال: نسعى لرفع المظلومية عن الجميع وليس فقط عن الموقوفين الإسلاميين أو على قياس شخص واحد.
9: صحيح نحن نواب سنة، ولكن مقاربتنا لملف مقاربة وطنية إنسانية. نحن عم نحاول نعالج ملف بسبب تلكؤ بعض القضاء وتعسف بعض القضاء بالمحكمة العسكرية خاصة، وبنفس الوقت بسبب الظلامة التي تقع على آلاف الناس، ليس فقط الإسلاميين، الإسلاميين ربما قد يكونوا أقلية. مقاربتنا الوطنية الإنسانية تجلت بإصرارنا على أن نصل بهذا الملف إلى النهاية المطلوبة. ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح، لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين الغير محكومين، وهم بالآلاف وليس بالمئات. وبعتقد يعني الصيغة التي توصلنا إليها بلجنة الصياغة مع لقاء نواب السنة وجدت ترحيب كبير وصدر رحب من دولة الرئيس نبيه بري، وتفهم واضح لعمقه السياسي والقانوني بنفس الوقت. كان اجتماعنا ناجح جدا، ويمكن هي فرصة أن نقول هذا الموضوع مرتبط بحرصنا لقاء نواب سنة على الحفاظ على الحق الشخصي لكل من له يعني ادعاء على جريمة عادية، قتل، اغتصاب، اغتيال سياسي حفظنا عليه لم نمس به. أصرينا على أن يكون هناك فصل بين المؤبد المشدد المطروح بعقوبة الإعدام وبين المؤبد العادي، وكان لنا حرص أيضا أن يكون هناك وضوح بموضوع الأحكام.
8: وردا على سؤال عن وجود ضمانات بعدم تكرار سيناريو الجلسة الأخيرة الذي أدى إلى تطيير النصاب القانوني، قال عبد الله: مواقف جميع الكتل النيابية أصبحت واضحة وداعمة، والامتحان النهائي سيترجم خلال مناقشة الموضوع في الهيئة العامة للوصول إلى خواتيمه الوطنية. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: وفي عين التيني، استقبل بري السفير الفرنسي إيرفي ماجرو في حضور مستشار رئيس المجلس في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده. الزيارة كانت مناسبة لعرض الأوضاع والمستجدات وخصوصا الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بحسب مكتب بري الذي استقبل أيضا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، وتناول اللقاء آخر التطورات وخصوصا وقف إطلاق النار والقرار 1701.
1: أعلن وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي في حديث إلى برنامج حوار بيروت عبر لبنان الحر أن حوار حر عبر لبنان الحر، أن اتفاق الإطار يجب أن يطبق بكل بنوده، وأن تبرهن الدولة اللبنانية أنها صاحبة القرار وأنها قادرة أن تأخذ المبادرة وتتحرك ميدانيا من أجل تطبيقه. أضاف: نحن لا نسعى إلى وقف إطلاق نار مؤقت بل نهائي يتجسد باتفاق أمني على الحدود تلتزم به الدولة اللبنانية وإسرائيل، مشددا على أن لا حل سوى اقتناع حزب الله أن سلاحه لن يجلب لهذا البلد سوى الدمار والموت والويلات، وأنه لا يستطيع بعد اليوم تنفيذ الأجندة الإيرانية على أرض لبنان.
0: النائب علي حسن خليل رأى أن العدوانية المفتوحة من قبل إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار سقطت كما قال. أضاف أن المطلوب هو إعادة النظر بالمسار الذي تستخدمه لتبرير اعتداءاتها وتغطيتها وشرعنتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الاتفاق بحسب تعبيره.
1: تحدثت لجنة المال عن إقرار قانون إصلاح المصارف على أن يكون التقرير جاهزا في خلال 24 ساعة، مؤكدة أعطاء المودع الحماية اللازمة.
0: اعتبر وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مجيد بن الرضا أن مخططات إسرائيل في سوريا ولبنان تمهيد لتوسيع نطاق الأزمة في المنطقة.
1: ميدانياً ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة بيوت السيد في قضاء صور وأخرى فوق بلدة المنصوري، وليس الأمس وأثناء قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط في بلدة الخيام أصيبت سيارة عنصر في الجيش اللبناني صدف مروره في منطقة الحمام من دون تسجيل أي إصابات.
0: في هذا الوقت تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ ورشة هندسية واسعة لتأهيل طريق من بلدة الطيبي مرورا بمنطقة مشروع الطيبي وصولا إلى يحمر الشئيف من جهتها الشرقية.
1: إلى ذلك فجر الجيش الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجد الزون قضاء صورة، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير كبيرة على 3 دفعات في منطقة مشاع المنصوري ومجد الزون، وقد سمع دوي الانفجارات في مدينة صورة.
0: أعلنت وزارة المال إقفال دائرتي رسم الانتقال والضرائب غير المباشرة من 3 آب حتى 5 آب بسبب الانتقال إلى مبنى كورنيش النهر.
1: أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارات جديدة قضت بإعطاء سلوفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة إجمالية بلغت نحو 378 مليار ليرة، وتشمل سلوفات محسوبة وفق النسبة الجديدة المرفوعة إلى 90% والتي بدأ الصندوق باعتمادها اعتبارا من 22 حزيران، إلى جانب سلوفات مستحقة عن معاملات قديمة.
0: الصفحة الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي في هذا التقرير الذي أعدته.
10: نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما قال إن المفاوضات مع إيران ستنطلق اليوم، وأكد أن لا محادثات مع واشنطن حاليا، ولا نعتزم حاليا استقبال أي وفد، ولن نكون ضيوفا لدى أي جهة. وعن المحادثات مع سلطنة عمان أشار إلى أنها تتواصل من أجل أمن الملاحة في هرمز، وقال لن يحصل أي تغيير في المضيق ما دامت واشنطن تواصل العدوان والحصار البحري. في المقابل جدد وزير الحرب الأمريكي التأكيد على تصريحات ترامب، وقال أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب ومستعدة للتحرك، مؤكدا أن قرار الرئيس بتأجيل الضربة على إيران لم يؤثر على الجاهزية العسكرية. وكان رئيس البيت الأبيض أوضح أنه قرر الامتناع عن إصدار أوامر القوات الأمريكية بتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران بطلب حثيث من الحلفاء في دول الخليج العربي. في شأن غزة أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة التي كان رحب بها الرئيس ترامب بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. إلى سوريا، حيث أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا تمثل المفصل الأساسي في المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع وصول البلاد إلى مرحلة التغيير، وكان على يقين بسقوط نظام الأسد نتيجة الجرائم الكثيرة التي ارتكبها بحق الشعب، مؤكدا أن إزالته كانت ضرورة للعالم وليس لسوريا فحسب. واليوم استقبل الشرع رئيس إقليم كردستان العراق في دمشق. إلى شأن الروسي، حيث أعلنت موسكو اليوم استهداف 3 سفن في البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية، واليوم سقط 3 قتلى جراء تحطم مسيرة أوكرانية في كراسنودار.
1: في الرياضة، لقب بطولة لبنان لكرة السلة الليلة بين الحكمي والرياضي والأنصار بطل الدوري على حساب النجمي. التفاصيل مع جورج الهاني.
3: أخبار الرياضة.
11: تتوجه أنظار محبي كرة السلة لملعب المنارة اللي رح يستضيف الساعة 9:30 من مساء اليوم المباراة 7 والحاسمة بين فريقي الرياضي والحكمي، واللي رح تحدد هوية بطل لبنان لموسم 2025-2026 بعد ما تعادلوا الفريقين 3-3 لحد هلأ بالسلسلة النهائية للبطولة. إشارة إلى أنه الرياضي عم يسعى لتحقيق لقب بطولة لبنان للمرة 33 بتاريخه، بينما عم بفتش الحكمي عن لقبه الأول بالبطولة من سنة 2004. توج فريق الأنصار بطل لبنان بكرة القدم بعد فوزه على خصمه التقليد النجم 2-1 مساء امبارح على ملعب مجمع فؤاد الشهاب الرياضي بجوني بالمرحلة السادسة والأخيرة من الدور النهائي، لينهي الموسم بفارق 5 نقاط عن النجم وصيفه، وهيدا اللقب 16 لنادي الأنصار بتاريخه، بينما بيتساوى كل من ناديي العهد والنجم بالمركز الثاني برصيد 9 ألقاب. دوليا، رجع الأرجنتيني ليونيل ميسي للدوري الأمريكي لكرة القدم بعد مونديال 2026، حيث تعادل فريقه انتر ميامي مع كولومبوس 2-2 بمباراة شهدت تألق نجم الأوروغواي لويس سواريز اللي سجل هدف ومرر كرة حاسمة أثمرت عن هدف تاني لفريقه، اللي حافظ على المركز الثاني بالمنطقة الشرقية ورا المتصدر ناشفيل اللي تعادل بدوره مع دي سي يونايتد بالنتيجة نفسها.
3: Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية ما زالت تؤثر على حال الطقس عندنا، مع درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية حتى الأربعاء، حيث تنحسر ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات يوم الخميس.
1: قبل الختام، هذا النداء الإنساني، مطلوب دم من فئة A بوزيتيف لمريض يحتاج إلى عملية طارئة في مستشفى البوار الحكومي، كما أن المريض جوزيف الخوري في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من فئة A بوزيتيف للاتصال 03-953-584.
0: ماذا كان في النشرة؟ كرم والوفد في روما والسفير الأمريكي يسعدني أن المحادثات مستمرة. عيسى، لا يزال هناك الكثير تقنيا لسلامة المدنيين وفرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية. عشية 4 آب، عون القضاء مدعو لإثبات استقلاليته وسلام لا غطاء لأي مسؤول. مدعي عام التمييز يأمر بنقل رياض سليمي من رومي إلى ظهر الباشق لفحوصات روتينية. النواب السنة حملوا اقتراح قانون العفو مع تعديلات إلى عين التينة. طهران، مخططات إسرائيل في لبنان وسوريا تمهيد لتوسيع نطاق الأزمة في المنطقة. الشرع، إزالة الأسد كانت ضرورة للعالم وليس لسوريا فحسب. شكرا لإصغائكم، وشكر لزميل مارون بشعلاني.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: العدالة المتأخرة، لعل أكثر الأشياء عمرها طويل في لبنان هي الملفات، إلى درجة يمكن اعتبارها معمرة. ومن باب البديهيات القول العدالة المتأخرة لا تعود عدالة. من الملفات الكبيرة التي يمكن تسميتها بأنها معمرة ملف تفجير مرفأ بيروت. غدا تحل الذكرى السنوية السادسة على التفجير. ما زالت القضية ما قبل القرار الظني، بعد صدوره يجب تحديد مواعيد لجلسات المجلس العدلي. من يعرف كم ستطول؟ يعني إذا مرت حتى الآن 6 سنوات على التفجير فقد تمتد المحاكمات سنوات موازية. يعني قد نصل إلى الحقيقة، هذا إذا وصلنا عام 2030. في هذه الحال ماذا يعود ينفع الوصول إلى الحقيقة؟ والسؤال الأكثر إيلاما سيكون، ألم يكن ممكنا الوصول إلى تلك الحقيقة بأقل من 10 أعوام؟ وما ينطبق على ملف تفجير المرفأ ينطبق على الكثير من الملفات الأخرى. على سبيل المثال للحصر، أين أصبحت قضية أموال المودعين؟ ما يجري في لبنان يخشى أن يكون كمن يتوافر الدواء له ولكن بعد أن يكون المرض قد فتك به فلا يعود ينفعه الدواء.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج سولو.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل الجالي بريل 3 لتر $5.90 دار جنرال 3 لتر $2.90

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار الثالثة إلى ربعا من لبنان الحر.

0: استهدفت مسيرة إسرائيلية بعد الظهر سيارة رابيد في بلدة المنصور قضاء صور، ما أدى إلى احتراقها من دون الإفادة عن وقوع إصابات. إلى ذلك اندلعت النيران في منازل وأراض في منطقة وادي البير شمال ميس الجبل إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة على المنطقة. في عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو الذي زاره مودعا المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية المحتلة، كما استقبل بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. عرض رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من بلدية زوتر الغربية لاحتياجات البلدة في إطار خطة الحكومة للعودة والتعافي، وشدد أمامه على أن إعادة أعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل أولوية وطنية، مؤكدا أن الدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولا إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي. فاصل ونواصل الموجز.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: تمكنت عناصر الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المعامل في منطقة المكلس المنصورية وحالت دون امتداد النيران إلى محيطه، وتعمل العناصر حاليا على تنفيذ عمليات التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد الحريق وتأمين سلامة الموقع. أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستجري تمارين تدريبية في مناطق العقورة جبيل وطلجوز كسروان والقاع بعلبك بين 3 آب الجاري و 31 تشرين الأول المقبل ما بين الساعة 8 صباحا ومنتصف الليل يوميا، وتتخللها رميات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. أخيرا نفذت السلطات القضائية حكم الإعدام بحق 2 اتهمتهما بخيانة البلاد خلال الحربين الأخيرتين على إيران من خلال تزويد ضباط الموساد الإسرائيلي بإحداثيات وصور ومعلومات عن مراكز عسكرية وأمنية، مما ساعده كثيرا على تحقيق مآربه. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

تحياتنا الكبيرة لكم مستمعينا من RLL Team من وين ما كنتوا عم بترافقونا هلا بحلقة جديدة ولقاء جديد. تحياتنا لكم أصدقائنا وكمان مثل ما قلنا حلقة بتضم مواضيع منوعة. واليوم من الساعة 5 عنا توقعات جيم الفينال بين الرياضة والحكمة.

0: معكم سيمونا حتشيتي، رح لاقيكم من هلا للأربعة إلا ربع. مرافقنا الزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي، والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكونوا عم بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستا، فيسبوك، وكمان كل أخبارنا بتابعوها على الواتساب تشانل. بآرلل تيم اليوم رح تكون معنا على الساعة 4 زميلة كارين مطر بعين أنا الفن، منرجع نلتقي على الساعة 5 للخمسة ونص، ترجع تكون معنا باستوديو زميلة رين نصار. وهيك حلقتنا من آرلل تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونا حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر

اليوم وبفقرة ب40 دقيقة نظم جمهور نادي الحكمة وألتراس الحكمة مسيرة بالسيارات انطلقت من مدرسة الحكمة بالأشرفية مبارح باتجاه مزار سيدة لبنان بحريصة. أضاء المشاركين الشموع ورفعوا الصلاة على نية فوز فريقهم بالمباراة الحاسمة أمام الرياضي الليلة. هالخطوة أتت عشية المواجهة الفاصلة اللي بتجمع الفريقين وبتحسم هوية بطل لبنان لكرة السلة لهالموسم. وكان مدرب الحكمة جو غطاس ورئيس النادي راغب حداد دعوا الجماهير للصلاة وإضاءة الشموع كمان دعما للفريق بالاستحقاق المرتقب.

ومثل ما قلنا يعني اليوم الجيم عشية، وكمان رح نرفع كل صلواتنا لفوز النادي. الساعة 5:15 تقريبا رح نكون معنا رئيس رابطة جمهور الحكمة ميشيل أبو كرم تنعرف شو الترتيبات والتنظيمات اللي رح تصير الليلة، وأكيد يعني في كلمة ودعوة من ميشيل لكل جمهور الحكمة.

طغى على تفاصيل اللقاء السياسي أثار ظهور السناتور الأمريكي جون فيرتمان وهو لابس شورت كثير قصير باجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. خلال اللقاء أشاد نتنياهو بمواقف فيرتمان الداعمة لإسرائيل ووصفه بأنه أحد أبرز المدافعين عن التحالف بين البلدين، يعني بين أمريكا وبين إسرائيل. بوقت عبر السناتور الديمقراطي عن انتقاده لمواقف بعض قيادات حزبه تجاه الدولة إسرائيل أو إسرائيل تحديدا، لكن الاهتمام على منصات التواصل اتجه بصورة أكبر للثياب اللي كان لابسون وبطريقة جلوسه بخلال اللقاء بواشنطن. مثل ما قلناه كان لابس هودي وكان لابس شورت كتير قصير وشوز رياضي وكان كتير منشغل بتليفونه بمشهد اعتبروه الكتار غير معتاد بلقاء رسمي مع رئيس حكومة أجنبية. وهو منشير لأن السناتور الأمريكي جون فيرتمان دايما بكل يعني ظهراته بكل قعداته بيكون لابس شورت وشوز سبور كمان مع هودي.

بعيدا عن الجدل يلي أثارته ملابس السناتور الأمريكي، فالقضية أهم وتتعلق بصورة المؤسسات العامة واحترام كمان البروتوكول الدبلوماسي للمسؤولين المنتخبين بيملكوا حرية التعبير عن شخصياتهم وأسلوبهم، ولكن اللقاءات الرسمية مع قادة الدول ما بتنقرى باعتبار مواقف فردية بس، بل كمان ينظر لها بوصفة رسائل بتعكس مستوى الجدية والاحترام المتبادل بين المؤسسات.

أثارت الهجمات الإلكترونية الأخيرة يلي نفذت بشكل مستقل بواسطة نموذجين من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة أوبن أي آي أثارت تساؤل قانوني بعد لم يختبر مين المسؤول لما يتصرف الذكاء الاصطناعي من تلقاء نفسه. وقال رئيس منصة هاكينج فيس كليمان يلي استهدفت عملية الاختراق نهار الجمعة يعني بأول ويك أند أنه لازم يكون في وسيلة لمحاسبة الشركات يلي بترتكب أخطاء بتأدي لهجمات إلكترونية مع تأكيده أنه شركته ما أخذت إجراءات قانونية بالوقت الحالي. هلا بموجب القوانين او خصوصا يعني القانونين المدني والجنائي بالولايات المتحده يعد الوصول غير المصرح فيه لنظام حاسوبي بيعد مخالفه قانونيه.

هالتطور بيكشف انه تحدي بطل بقدرات الذكاء الاصطناعي بس، ولكن بالمسؤوليه القانونيه عن افعال الذكاء الاصطناعي. فكل ما زادت استقلاليه الانظمه صارت الحاجه اكثر الحاحا لاطر قانونيه واضحه بتحدد مسؤوليه الشركات المطوره وبتضمن عدم تحول هالابتكار لوسيله للافلات من المساءله.

أعرضت الحكومة الأمريكية خريطة لأفريقيا ضمنت أخطاء بتسمية كل دول القارة، وذلك خلال عرض تقديمي لوزارة الخارجية بمؤتمر دولي استضافته البرازيل الأسبوع الماضي، ويلي أثار جدل بين الحضور يلي كانوا صوروا الشاشة يلي محطوط عليها الخريطة ونشروها على الإنترنت.

وأظهر تحليل قامت في رويترز أن صورة الخريطة المستخدمة بالعرض تضمنت علامة مائية خاصة بالذكاء الاصطناعي بتشير إلى أنه أنشئت باستخدام أدوات شركة أوبن أي آي، وقالت الشركة أنه بعدها عم تحقق بالموضوع. كمان من ناحيتها وزارة الخارجية الأمريكية قالت أنه هي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتباس اللي تسببت فيه الخريطة، وأوضحت أنه هيدا الخريطة أعدها أحد أعضاء الفريق يلي غير الشرائح بطريقة كتير هيك باستعجال قبل ما تبلش الفعالية. أظهرت الخريطة نيجيريا وهي دولة ساحلية تنشر فيها الولايات المتحدة حاليا مئات من الجنود، أظهرت على أن دولة حبيسة تقع بقلب الصحراء الكبرى. كما نقلت موزمبيق الواقعة بجنوب شرق إفريقيا، نقلت لمنطقة القرن الإفريقي بوقت وضعت ساحل العاج اللي هي موجودة بغرب إفريقيا، وضعت على الجانب الآخر من القارة.

اللي صار بيعكس أو بيكشف الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي أنه هذا الشيء ما بيعفي المؤسسات من مسؤولية التدقيق والمراجعة. فلما تستخدم مواد منا دقيقة بمحافل دولية، هذا ما بيقتصر الضرر على خطأ تقني، بل كمان بيمتد لمصداقية الجهة يلي عم بتقدم هذه المواد، وبيبقى الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة. أما المسؤولية النهائية عن صحة المعلومات فهي دايما عند الإنسان يلي هو لازم يراجع ويقرر إذا لازم ينشر هالمعلومات أو لا.

نرجع شوي بالزمن لورا للبريد الإلكتروني اللي يعتبر وسيلة بالغة الأهمية للتواصل الشخصي والمهني، حتى إذا في قواعد معلنة وأخرى غير مكتوبة لأداب استخدامه بخلاف الناس باستمرار. وعلى الرغم أنها التقنية صارت جزء من الحياة اليومية من كتير زمان، فهي تعد من التقنيات الحديثة يلي بيعود تاريخها إلى ما هو أبعد من ما نحن منتصور. أول رسالة بريد إلكتروني أرسلت بال 1971 على يد مهندس الحاسوب راي توملينسون، يعني قبل ظهور شبكة الويب العالمية World Wide Web بأكثر من 20 سنة. ولسوء الحظ بالنسبة كانوا متأملين أنه تكون أول رسالة بريد إلكتروني شيء يكون هيك تاريخي أو عميق مثل العبارة الشهيرة لنيل أرمسترونغ، وهي اللي قال هذه خطوة صغيرة لإنسان لكنها قفزة عملاقة البشرية. ولكن أول رسالة تجريبية بعتها توملينسون لحاسوب آخر موجود بذات الغرفة اللي هو كان موجود فيها ما كانت إلا مجموعة من الأحرف العشوائية. وأرسلت أول إشارة عبر أربانات ب 29 أكتوبر 1969، يعني قبل شوي من إرسال توملينسون أول رسالة بريد إلكتروني. وعلى الرغم من أنه ما كانت الإنترنت يعني معروفة كتير مثل هلأ، فأربانات كانت تقنية رائدة من ستينيات القرن الماضي استشرفت المستقبل.

القصة عن البريد الإلكتروني بتذكرنا بأن أعظم الابتكارات ما بتبلش دايماً بلحظات استثنائية بل معقول تنطلق من تجارب بسيطة وعادية. فلما كان أو يلي كان مجرد رسالة تجريبية قبل أكثر من نصف قرن تحول اليوم لأحد أهم وسائل التواصل بالعالم يلي بنستعملها يعني كل يوم. بتأكيد أنه قيمة الابتكار تقاس بأثره على المدى البعيد ومش بشكل بدايته.

انتشر مقطع فيديو لفحص بالموجات فوق الصوتية بيظهر جنين بدأ وكأنه عم بيضحك باللحظة اللي كانوا أهله عم بيتحدثوا لقلوا أثناء الفحص. كانت ولادة الجنين ليا أوليفيرا هي أول حدا نشر هذا الفيديو وأوضحت أنه أختها كانت هي اللي عم تصور الفحص بتليفونها بعيادة الطبيب ب 25 تموز الماضي لما ظهرت هذه اللحظة على الشاشة. فمثل ما هي بتوصف انه هيك الكل يعني هذا المشهد أذاب قلوب أكيد لكل الأشخاص كانوا موجودين وشعرت هي تحديدا الأم بفيض من المشاعر وبلشت تبكي من شدة التأثر لأنه شافت ابنها يلي هو بعده ببطنه وعم يبتسم مثل ما هني أكيد شافوا. هذه اللقطة أثارت تفاعل واسع ورأوا الكتار على مواقع التواصل بأنها لحظة مبتكرة من التواصل بين الأب وطفلته قبل الولادة بوقت بيميلوا مختصين لتفسيرها بحذر لأنه يلي بيّن بصورة الأشعة أو يلي أصلاً بيّن بصورة الأشعة ما بيكفي وحده لإثبات أنه الجنين ابتسم استجابة لصوت محدد.

كانت هيدي الابتسامة أو هيدي الحركة استجابة لصوت البي أو مجرد تعبير طبيعي خلال نمو الجنين ببطن أمه، فهذا بي

أثار منشور للمدير التنفيذي لشركة أوبن أي آي الأمريكي سام ألتمان على إكس عن استخدام الذكاء الاصطناعي بتربية الأولاد أثار ضجة واسعة وأتى بموجة من الانتقادات الموجهة له بسبب هيدا الاستخدام. ونصح ألتمان بمنشوره الآباء باستخدام تشات جي بي تي لتوليد بودكاست بيحكي عن إنجازات أولادهم والأحداث المقبلة بحياتهم كطريقة لمشاركتهم بحياتهم اليومية، وذلك عقب أن سمع الفكرة من أحد الأشخاص.

بيقدر الذكاء الاصطناعي يكون أداة مفيدة لمساعدة الأهل بتنظيم الأفكار أو ابتكار وسائل تواصل جديدة مع أولادهم، لكنه ما بيقدر يحل محل الحضور الإنساني، يعني عن حضور الأهل. فالطفل بحاجة لوقت واهتمام وحوار حقيقي، ومش لمحتوى مولد قد ما كانت يعني جوته عالية. كرمال هيك لازم يبقى الذكاء الاصطناعي وسيلة داعمة للتربية ومش بديل عن العلاقة المباشرة بين الولاد وأهلهم.

ألقت الشرطة اليونانية القبض على رجل امبارح على خلفية مقتل مرة اسكتلندية عثروا على جثتها تحديدا داخل حقيبة سفر بالعاصمة اليونانية أثينا. وقالت الشرطة أن المشتبه فيه عمر 26 سنة هو أجنبي. عثرت السلطات بمنزله على مسدس وسكين ووجهت له تهم بتشمل القتل غير العمد، السرقة ومخالفة قوانين حيازة الأسلحة. وعثر رجل مشرد مبنى مهجور بأثينا ب 18 تموز على جثتها لهيدي المرة اللي اسمها إليزابيث جين روس اللي عمرها 38 سنة، عثر عليها مثل ما قلنا داخل حقيبة سفر.

هالجمال جريمة بتعكس قسوة بعض الجرائم اللي ما بتقتصر على سلب الحياة بل تمتد لمحاولة طمس الحقيقة وإخفاء الضحية وبيبرهان على سرعة التحقيقات ونزاهة القضاء لأنه تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وترسيخ الثقة بسيادة القانون. وبآخر أخبارنا لليوم رح ننهي الحلقة مثل ما بلشناها بخبر عن لبنان.

سجلت جامعة رفيق الحريري إنجاز عالمي جديد من خلال مشاركة طالبة منير العشر شبيب بنهاية بطولة أدوبي سيرتيفايد بروفيشنال وورلد شامبينشيب يلي أقيمت بولاية كاليفورنيا الأمريكية بين 26 و29 تموز بمشاركة 60 طالب بمثل 38 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقدر طالب شبيب من إحراز المركز الثامن عالمياً ومثل جامعة رفيق الحريري ولبنان بعد منافسة نخبة من الطلاب المتخصصين بالتصميم والإبداع الرقمي، وذلك بإشراف وتوجيه رئيسة قسم التصميم بكلية الأداب والعلوم بجامعة رفيق الحريري الأستاذ المشارك سارين السروجي. وضمنت المنافسة تنفيذ مشروع احترافي تمثل بتصميم ملصق أو المعروف بالبوستر وحملة دعائية للمسلسل العالمي My Life Is Worth Living يلي لح يعرض قريبا على نتفليكس، وبيتناول 5 قصص مؤثرة عن الصحة النفسية عند المراهقين، وصلت الضوء على أهمية طلب الدعم ومواجهة التحديات النفسية وتعزيز الأمل بأنه الحياة بتستحق أنه نعيشها.

إنجاز بيتجاوز كونه تفوق فردي لطالب لبناني، ولكن هو دليل على أنه الاستثمار بالتعليم النوعي والمهارات الرقمية قادر على وضع لبنان بمصاف المنافسة العالمية على الرغم من كل الأزمات اللي عم بيقطع فيها هذا البلد. أنه يحصد طالب لبناني المركز الثامن عالميا بين نخبة من المتسابقين اللي جايين من 38 دولة، فهذا بيأكد أنه الإبداع اللبناني بعضه حاضر لما تتوافر له البيئة الأكاديمية الداعمة والتوجيه الصحيح، كما أنه ارتباط المسابقة بمشروع بيعالج قضايا الصحة النفسية عند المراهقين بيزيد على الإنجاز بعد إنساني، لأنه بيبرهن أنه التصميم بطل يعد مجرد فن بصري ولكن صار وسيلة لتوعية وأحداث أثر اجتماعي إيجابي. أخبارنا لليوم خلصت، راجعين على الساعة 4 مع كارن، وأكيد قبل رح نتوقف مع الزملاء بقسم الأخبار لنشوف شو صاير أخبار جديدة. ما تنسوا على الساعة 5 في عنا ترجيحاتكم لليلة للجيم حكم رياض الفينال، وكمان رح يكون معنا رئيس رابطة جمهور الحكمة ميشيل أبو كرم.

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتك بقر برازيلي الكيلو ب 9.70 دولار، طاووق الكيلو ب 5.40 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. عشية مفاوضات روما 2 أفادت المعلومات بأن جلسات التفاوض سيحضرها الخبير القانوني المحامي أنطوان سفير والدكتور نجيب مسيحي لمناقشة ملف الحدود البرية. في المنصور احترقت سيارة بعد إلقاء قنبلتين صوتيتين وسجل قصف مدفعي على بلدة ميس الجبل. بعد اجتماع وفد النواب السنة في عين التين لفت النائب عماد الحوت عبر أكس إلى أن الرئيس نبيه بري يدعم كل ما يحظى بإجماع النواب السنة فيما يرتبط باقتراح العفو العام، ونقل عن رئيس المجلس أنه سيدرج اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام على جدول جلسة للهيئة العامة قبل 15 من آب الحالي، مع أخذ مطالب اللقاء الموسع للنواب السنة بالاعتبار. شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري على أننا نريد الجيش وحده من دون أي شريك لحماية الجنوب، وأن يكون صاحب القرار والانتشار والسيادة الكاملة في كل المناطق التجريبية. لمناسبة الذكرى السنوية 6 لانفجار مرفأ بيروت تنظم غدا مسيرتان اعتبارا من 4 PM باتجاه المرفأ، وتنطلق الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا والثانية من ساحة الشهداء. أعلنت المديرية العامة للأمن العام إعادة استقبال طلبات المواطنين في مركز جوية الإقليمي اعتبارا من صباح الأربعاء المقبل. من دمشق وبعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني أن سوريا والعراق وإقليم كردستان تجمعهم مصالح مشتركة، لافتا لوجود فرص لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

جديد رشيد النجار، دللو كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج سولو.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 1,468,000، البنزين 98 أوكتان 1,486,000، المازوت 1,342,000، والغاز 1,175,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري. Hey, turn it up.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.
2: شو هالشوبات؟
1: هلا انت يمكن مبسوطة برا لأنه سقعتك. أنا مش مصدقة كنت فوت حتى بورد شوي، لأنه يعني وضع ما أبدا ما فينا نحمله.
2: لا يحتمل. يلا بكرة بعد في مارتي وبيمشي
1: القرب، عم نرجع شوي للطقس الصيفي المعتاد، بس نشوف كيف رح يكون، يعني شو يعني شو التعريف المضبوط لكل.
2: هلا هي رح تكون عم بتخف نسبة الرطوبة، هي مش رح تخف الحرارة بالمبدأ. يعني مع هالشوبات كلهن وهيك ما فينا نقول انه في اخبار كثيره فنيه،
1: في اخبار يعني هيك بتشوب كمان زياده
2: عن جد.
1: اكيد يعني عنا مثل ما قلنا دائما في اصدارات، ودائما عم نلاحظ كمان بالويك اند عم بيعلنوا، يعني يا عم بيكون في برومو يا عم بيكون في اصدار لاغاني جديده. عنا كمان حنحكي عن فيلم بإنتاج لبناني، رح يكون فيلم يعني رح شوي عالدين، يعني رح نحكي عنه أكتر. كمان عنا أكيد إصدارات جديدة بين أجنبية وبين أكيد عربية. رح نحكي شوي أكيد عن حفلة وائل يلي كانت
2: ترند.
1: مزبوط، يعني كانت وأكتر شيء اللي راح ترند هي يمكن يعني حماته وحماه أمه وبيه وبنته ومرته، يعني أول مرة بشوف هالقد في تركيز على العيلة أكتر بحفلات وائل. وكمان عنا رح نحكي شوي عن مسلسل جديد لرمضان 2027.
2: يلا نحتك مع المستمعين ومنرجع نلتقيكم مستمعينا بآخر الحلقة.

0: الصيف الفني بعده بأوجه، والنجوم عم يواصلوا نشاطهم بين إصدارات جديدة، حفلات جماهيرية، وأخبار عم تشغل المتابعين، والمنافسة على الساحة الغنائية مستمرة مع كل إصدار جديد. انطلاق تصوير فيلم رفقة بإنتاج لبناني ضخم. بعد الضجة يلي رافقت فيلم شربل، بلشت شركة NM Pro بالشراكة مع MTV تصوير فيلم السينمائي الجديد رفقة، اللي بيروي سيرة القديسة رفقة بقالب درامي وإنساني.
1: لتكن مشيئتك.

الفيلم من إخراج نديم مهنا وسيناريو كلوديا مارشليان، وبيواكب أبرز المحطات بحياة القديسة رفقة من طفولتها وصولاً لرحلتها الروحية.

واللافت انه العمل عم يتنفذ بانتاج ضخم مع تصوير بمناطق مختلفه بلبنان وديكورات بنيت خصيصا للفيلم، الى جانب استخدام تقنيات سينمائيه حديثه تستخدم للمره الاولى بلبنان. وبيشارك ببطولة الفيلم نخبة من الممثلين اللبنانيين، من بينهم ستيفاني عطلة، رولا حميدة، توني عيسى، ميشيل حوراني وتاتيانا مرعب، وعدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية. وليزيدوا حماس الجمهور، نشرت الشركة المنتجة أول فيديو من كواليس التصوير وأعلنت انطلاق رحلة فيلم رفقة. ومن اللافت كمان انه السيدة ماجدة الرومي رح تأدي الترتيل الأساسية لفيلم رفقة بمشاركة خاصة بتزيد على العمل طابع روحاني وإنساني.

ماجي بغصن بتكشف عن مسلسل الجديد الريسة لرمضان 2027. أعلنت النجمة ماجي بغصن عن عملها الدرامي الجديد اللي رح تطل من خلاله بموسم رمضان 2027، وكشفت عن عنوان المسلسل الريسة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبشكل هيدا العمل محطة جديدة بمسيرتها الدرامية بعد سلسلة من النجاحات اللي حققتها بالمواسم الرمضانية الماضية، اللي زاد من حماس الجمهور وترقبه لمعرفة تفاصيل المشروع.

وبيجمع مسلسل الريسة ماجي بغصن مجددا بالكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر، فيما بتتولى إنتاجه شركة إيجل فيلمز للمنتج جمال سنان بتعاون متجدد أثمر سابقا عن أعمال لاقت نجاح واسع.

بينتمي المسلسل للدراما الاجتماعية المستوحاة من الواقع مع لمسات من الخيال والفانتازيا بتجربة مختلفة بيسعى صناعها لتقديمها للجمهور خلال موسم رمضان 2027 على أن يكشف لاحقاً عن بقية أبطال العمل وموعد انطلاق التصوير. كرار سماحة بتطلق يا حظي بكليب بيعتمد على الذكاء الاصطناعي.

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان يا حظي عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية، بالتزامن مع إطلاق الفيديو كليب الخاص بالأغنية اللي إجا بفكرة بصرية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبتخوض كارول سماحة من خلال هيدا العمل تجربة جديدة بتمزج بين الموسيقى والتكنولوجيا مع الحفاظ على الهوية الفنية اللي بتميز أعمالها.

وأكدت كارول سماحة أنه الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يكون بديل عن الفنان، بل هو أداة بتساعد على توسيع مساحة الإبداع وتحويل الأفكار لصور بصرية مختلفة، مع تشديد على أنه الإحساس الإنساني بيبقى العنصر الأساسي بأي عمل فني.

عم يواصل الهضبة عمرو دياب نجاح ألبومه حبيتك مع طرح الفيديو كليب الرسمي لأغنية لولا البنات عبر يوتيوب والمنصات الرقمية بعد الأرقام الكبيرة اللي حققتها الأغنية من وقت صدورها.

وتعتبر لولا البنات من أبرز أغنيات الألبوم، وهي من كلمات مصطفى البرنس، ألحان عمرو الجاب، توزيع أحمد إبراهيم. وعم يواصل ألبوم حبيتك تصدر قوائم الاستماع وتحقيق ملايين المشاهدات، وعم يأكد استمرار نجاح الهضبة على الساحة الغنائية.

أطلقت النجمة أريانا غراندي الفيديو كليب الجديد لأغنية باتل بعمل سينمائي بيمتد لحوالي 7 دقايق مستوحى من أجواء أفلام الرعب النفسي والجسدي ليحمل رسالة قوية عن الضغوط اللي بيفرضها عالم الشهرة.

وبتجسد جراندي بالكليب شخصية بنت بتحلم بالنجاح بهوليوود، بس بتتعرض لسلسلة من الانتقادات والضغوط المستمرة لتغيير شكلها وشخصيتها قبل ما تنقلب الأحداث بشكل درامي وتوصل بالأخير للنجومية.

وبيسلط الكليب الضوء على المعايير القاسية يلي بيفرضها الوسط الفني، وكيف ممكن تدفع الفنان لفقدان هويته، بينما بتتناول الأغنية الجانب المظلم للشهرة بعد الوصول لإله، بعمل بيجمع بين السرد السينمائي والرسائل النفسية والاجتماعية. وبالتزامن مع طرح ألبومها الجديد، أعلنت أريانا غراندي أنها رح تبتعد مؤقتاً عن الظهور الإعلامي والأنشطة العامة بعد انتهاء جولتها الغنائية Eternal Sunshine Tour، وأكدت أنه بدها ترتاح بعد فترة مليئة بالحفلات والعمل المتواصل.

كما كشفت أنه ما راح تشارك بإعادة تقديم المسرحية الموسيقية Sunday in the Park with George بلندن، وما راح تنضم أيضا للموسم الجديد من American Horror Story.

افتتح وائل كفوري حفله بفورم دبيروت نهار السبت 1 آب بطريقة مختلفة تزامناً مع عيد الجيش اللبناني، وفاجأ جمهوره بظهوره هو ولابس البدلة العربية.

واستهل السهرة بأغنيته الشهيرة أنا رايح بكرة على الجيش، الأغنية يلي تحولت خلال السنين لوحدة من الأغاني اللي بيستذكرها اللبنانيين بهيدي المناسبة. جلد

وهاللفتة لقت تفاعل كبير من الجمهور يلي استقبلوا بتصفيق كبير وردد معه كلمات الأغنية بمشهد حمل طابع وطني إلى جانب الأجواء الفنية. وبيجهد الحفل ضمن أمسيتين أحياهن وائل بفورم دبيروت وسط إقبال جماهير كبير بعد النجاح اللافت اللي حققته أعماله الأخيرة وآخرها أغنية ما في غيرها.

تحول وجود ليوناردو دي كابريو بأحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبي الفرنسية لموقف طريف بعد ما حاولت إحدى المعجبات الوصول لإله بطريقة غير متوقعة. Come fly with me, let's take off in the blue.

وبحسب ما تم تداوله، عرضت المعجبة 500 يورو على أحد عناصر الأمن مقابل مساعدتها تتاخد صورة مع النجم العالمي، بس عنصر الأمن رفض العرض بكل لباقة قبل ما يتحول الموقف لمادة للضحك بين العاملين بالمكان. وهالخبرية صارت خلال عطلة ديكابريو الصيفية بجنوب فرنسا بالتزامن مع عطلته مع عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيريتي، بوقت بيبقى فيه ديكابريو محط أنظار الجمهور والإعلام وين ما بيكون موجود.

0: يعني كنا عم نسمع الأخبار اللي كنت عم تقلنا إياه هون. الملفت لأنه أنا لأنه بحكي على الساعة 3 قصة الاي اي إنه عن جد عم بيجع يفوت بالكليبات، مع إنه مش أول عمل بينعمل بالاي اي، ولكن عم نحكي لأ عن كارول سميحة وفاتت بهذا الترند.
1: مزبوط، يعني صرنا شايفين كذا فنان عم بيعتمد هيدا التقنية، بس كمان كارول ذكرت إنه هيدا الشيء يعني خلص بيضلوا الإنسان هو عنصر أساسي بالفيلم. لو قد ما تكوني أنت عم تروحي على قصص خاصة بالاي اي بيضل في روح الفنان بهيدا العمل. الفيديو كليب حلو، الغنية حلوة، بتشبه كارول، بس عم نشوف ايه عم شوفها شوية عم بتزيد هيدا الظاهرة. يعني عم شوف كتير عم بيكون في فيديو كليبات عم تروح عم تعتمد هيدا التقنية،
0: وعم نفقد هيدا الروح تبع يعني المشاهد اللي احنا معانين عليها بالفيديو كليب.
1: مزبوط، يعني اشتقنا نشوف فيديو كليب طبيعي. يعني انا بتذكر من اول الفنانين يلي اعتمدوا هيدا التقنية كان ناجي القصة باغنية، رجعنا شفناه هلا باخر اغنية قصة شعرك. قديه الفيديو بسيط، يعني هو بالشارع بقلب زحلة حاطين هيدا يعني وين بقصوا الشعر على الطريق. يعني عن جد حلو، حتى قد ما كان بسيط الفيديو، بس يمكن مش يمكن أكيد قادر يوصل مشاعر أكتر من الفيديو اللي هو معمول بالاي اي.
0: لأنه قد ما ينعمل بالاي اي بيبينوا الحركات، بيبينوا يعني حتى التعابير تبع الوجه، مع لأنه نقول أنه فيك يعني ما بيوصل المساج.
1: يعني دايما اللايف، يعني أنت بس تكون عم تطلع على الفنان الإكسبرشنز تبع وجهه، يعني هي بتعطيك هذا الشعور، يعني إذا هو معصب، إذا هو عم بيقول غنية، هو وراي، إذا هو مغروم. فأكيد الاي اي ما بيقدر يوصل لك هذا الشعور.
0: شوفي بعد عنا يعني وائل كان ترند مثل ما
1: وائل أكيد، يعني وائل دايما بيروح ترند، خاصة حفلاته. يعني صرنا دايما ناطرين ومتعودين أنه بيعمل حفلتين لأنه بفول. يعني حتى تاني حفلة بتفول، يعني يمكن إذا بيقدروا يفتحوا حفلة تالتة ما بيقولوا لا. بس أنا عندي سؤال، ما في إذا سمعت آخر خبر عن المعجبة اللي كانت بتدفع 500 يورو تتصور مع ديكابريو، بتحسي حالك أنه مثلا نحن معقول نعملها مثلا مع شي فنان؟
0: لا لا لا لا، هلا كل واحد يعني بالنهاية يعني هو حر يعني شو بيحب. يعني في عالم هالقد بيكونوا مغرومين بالفنان أو هالقد بيعنينهم الفنان، انه انا بعتبر الفنان منه صح. هو بس بشخصه، هو انا عن جد بعمله، لانه انا ما بعرفه بالحياه العاديه، انا بعرفه من خلال عمله. فما ما ما بظن بيروح تفكيري حتى اني تكون عم بتعرف على الشخص. اذا ثابت موجود اوكي بتصور معه، بس انت ادفع كرمال تصور مع هذا الشخص
1: مبلغ محرز، يعني 500 يورو. بس كمان هذا الشيء ببين قد ايه عن جد الفنانين كانوا ممثلين او بغنوا او بحي له كادر من الفن، قد ايه عن جد بيأثروا على الناس يلي مثلنا، الناس يلي عم تحضرهم، يلي عم تتابع لهم أعمالهم. فيعني تم وحدة تروح تدفع هالقد، يعني كمان كان أكيد السيكوريتي كتير هيك محترم ورفض هيدا الشيء. بس عن جد قدام نسمع في قصص غريبة بتصير برا.
0: يعني هذا هي كمان أنا قصت، لأنه الواحد بيكون عنده فان كلاب، قديش بيكونوا بتحسين مش بس إنه بيصيروا بس إنه بيكونوا فان، بيكونوا هوس
1: لشخصه للفنان مش بس لأعماله.
0: مزبوط. نحنا خلص وقتنا لليوم، بس بدي أسأل سؤال بالأخير، حكمة أو رياضة؟
1: حكمة أكيد
0: أكيد
1: أكيد.
0: يلا على الساعة 5 عنا
1: الكومبيتيشن، إن شاء الله إن شاء الله يكون الربح معنا اليوم.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك كارن، أكيد نعطينك نهار الخميس أكيد. شكرا لكم مستمعينا، رح نتوقف مع جولة لآخر الأخبار المحلية، نرجع على الساعة 5، وما تنسوا دايما
1: خلوا عينكم على الفن.

0: المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل سبع أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ ستة أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليصلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة
1: علام بالعشاء. رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كفة ورجع كفة طريقك. كفة، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: عشية مفاوضات روما وذكرى تفجير المرفأ، ترقب لحصرية السلاح وعدالة مغيبة. عيسى، فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية. عون في ذكرى 4 آب، القرار لا يحتمل الانتظار، وسلام لا تسوية على حساب العدالة. قانون العفو في عين التين والحوت إدراجه قبل 15 آب. نقل رياض سلامي إلى ظهر الباشئ لإجراء فحوص روتينية. وفي المحلية أخبار أخرى متفرقة.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. حصرية السلاح وتحقيق العدالة أمران ملزمان لبناء دولة مكتملة الأوصاف، فحصرية السلاح تنتظر عودة حزب الله إلى كنف الدولة، أما تحقيق العدالة التي حاول الحزب ومن يسير في فلكه طمسها لأسباب ليست خافية على أحد فينتظر فجرها الساطح.
1: في التفاصيل، وصل وفد التفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمو كرم إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات. وأعرب السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في بيان عن سعادته لاستمرار محادثات روما، آملا بأن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية، لافتا إلى وجود قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض. أضاف السفير عيسى أن هناك فرقا جوهريا بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم للخطر.
0: وعشية مفاوضات روما الثانية، أفادت المعلومات بأن جلسات التفاوض سيحضرها الخبير القانوني المحامي أنطوان صفير والدكتور نجيب مسيحي لمناقشة ملف الحدود البرية.
1: عون في ذكرى 4 آب على القضاء إثبات استقلاليته، والقرار الظني بانفجار المرفأ لا يحتمل الانتظار. وزوار بعبدة مع مرسال العيلي.
2: في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، وأشار إلى أن العدالة تعني كشف الحقيقة والمحاسبة أيا كان موقع المتورط أو صفته. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن العدالة لا تجزأ، لفت إلى أن القضاء مدعون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الداخلية أحمد الحجار الإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار والجهود في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإجراءات المتخذة لتفكيك شبكات التهريب وضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها، وتناول البحث أيضا إجراءات مواكبة عودة النازحين إلى قراهم. وبحث رئيس عون شؤونا إدارية وتنظيمية في وزارة الخارجية والمغتربين خلال اجتماع بحضور وزير الخارجية يوسف رجي. واطلع رئيس الجمهورية من وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على ما حققته الوزارة في مجال إصدار المراسيم والقوانين المتصلة باختصاصها، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية وتنسيق العمل مع الوزارات الخدماتية الأخرى وخطة عمل الوزارة للأشهر الستة المقبلة. وزاريا أيضا استعرض الرئيس عون مع وزير الصحة ركان ناصر الدين الواقع الصحي في البلاد وواقع المستشفيات الحكومية. وعرض رئيس الجمهورية الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، حيث أثنى الرئيس عون على جهود الجهاز وأكد دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: لمناسبة الذكرى أيضا، قال رئيس الحكومة نواف سلام ألا تسوي على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، وكتب عبر أكس: لا يشككن أحد في اللا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر. وأشار من السراي الحكومي في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه إلى أن هناك انتظارا وترقبا لصدور القرار الاتهامي في غضون أشهر معدودة.
1: وزير الإعلام بول مرقس قال إن الرئيس سلام توقف عند موضوع الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاتصالات الدولية من قبل عون وسلام سواء عبر الميكانيزم أو مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف هذه الاعتداءات.
0: وغدا تنظم مسيرتان اعتبارا من 4 بعد الظهر باتجاه المرفأ، تنطلق الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا والثانية من ساحة الشهداء.
1: أفادت معلومات أم تي في بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سطر مذكرات إحضار بحق 3 مواطنين اعترف الموقوف بملف أسلحة رأس النبع هاني جواد بأنهم 3 من أفراد مجموعته.
0: أمر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بنقل رياض سلامي من نظارة المعلومات في سجن رومي إلى مستشفى ظهر الباشق الحكومي لإجراء فحوص روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي، إلا أنه لا يزال ممتنعا عن تناول الدواء وإجراء الفحوص.
1: وفد من النواب السنة في عين التين لإطلاع الرئيس بري على الصيغة النهائية لتعديلات قانون العفو العام. هنادي السمرة.
3: قانون العفو العام مجددا إلى الواجهة، وهو كان محور لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد موسع من النواب السنة الذين أطلعوه على نتائج التعديلات التي توصلت إليها لجنة الصياغة المنبثقة عن لقاء نواب السنة، وهدفت إلى تأمين ممر آمن للاقتراح في الجلسة التشريعية بالتزامن مع اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام. وعلمت لبنان الحر أن الرئيس بري أعرب عن ارتياحه للتوافق النيابي واعدا بتحديد جلسة عامة قبل 15 من آب الحالي لإنهاء هذا الملف الشائك. الاجتماع عقد في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، وتحدث بعده النائب بلال عبدالله باسم المجتمعين شاكرا لرئيس المجلس تبني الصيغة التوافقية، وقال نسعى لرفع المظلومية عن الجميع وليس فقط عن الموقوفين الإسلاميين أو على قياس شخص واحد.
4: صحيح نحن نواب سنة، ولكن مقاربتنا لملف مقاربة وطنية إنسانية. نحن عم نحاول نعالج ملف بسبب تلكؤ بعض القضاء وتعسف بعض القضاء بالمحكمة العسكرية خاصة، وبنفس الوقت بسبب الظلامة التي تقع على آلاف الناس، ليس فقط إسلاميين، إسلاميين ربما قد يكونوا أقلية. مقاربتنا الوطنية الإنسانية تجلت بإصرارنا على أن نصل بهذا الملف إلى النهاية المطلوبة. ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح، لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين الغير محكومين، وهم بالآلاف وليس بالمئات. وبعتقد يعني الصيغة التي توصلنا إليها بلجنة الصياغة مع لقاء نواب السنة وجدت ترحيب كبير وصدر رحب من دولة الرئيس نبيه بري، وتفهم واضح بعمق السياسي والقانوني بنفس الوقت. كان اجتماعنا ناجح جدا، ويمكن هي فرصة أن نقول هذا الموضوع مرتبط بحرصنا لقاء نواب سنة على الحفاظ على الحق الشخصي لكل من له يعني ادعاء على جريمة عادية، قتل، اغتصاب، اغتيال سياسي حفظنا عليه لم نمس به. أصرينا على أن يكون هناك فصل بين المؤبد المشدد المطروح بعقوبة الإعدام وبين المؤبد العادي، وكان لنا حرص أيضا أن يكون هناك وضوح بموضوع الأحكام.
3: وردا على سؤال عن وجود ضمانات بعدم تكرار سيناريو الجلسة الأخيرة الذي أدى إلى تطيير النصاب القانوني، قال عبد الله مواقف جميع الكتل النيابية أصبحت واضحة وداعمة، والامتحان النهائي سيترجم خلال مناقشة الموضوع في الهيئة العامة للوصول إلى خواتيمه الوطنية. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: وبعد اجتماع وفد نواب السنة في عين التين، لفت النائب عماد الحوت عبر أكس إلى أن الرئيس بري يدعم كل ما يحظى بإجماع النواب السنة فيما يرتبط باقتراح العفو العام، ونقل عن رئيس المجلس أنه سيدرج اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام على جدول جلسة للهيئة العامة قبل 15 من آب الحالي، مع أخذ مطالب اللقاء الموسع للنواب السنة بالاعتبار.
0: أعلن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي في حديث لبرنامج حوار حر عبر لبنان الحر أن اتفاق الإطار يجب أن يطبق بكل بنوده، وشدد على أن لا حل سوى باقتناع حزب الله أن سلاحه لم يجلب سوى الدمار والويلات. وعن غياب الوزير رجع عن اللقاءات الرسمية، قال شحادي
5: ضروري أنه كان يكون الوزير رجي، وهو اللي بيأمن أولا استمرارية العمل الدبلوماسي، هو كوزير خارجية مسؤول عن هالاستمرارية، مسؤول مش بس عن أنه كل الطاقات بالخارجية تكون عم تخدم المفاوضات وتدعم المفاوضات اللي عم بتصير يلي أكيد الدستور بيقول، فخامة الرئيس هو اللي بيقودها ومعها شيء 100%. ولكن نحن عم نرجع نبني مؤسسات الجمهورية اللبنانية واحدة واحدة، برجع بشدد على مؤسسات الجمهورية اللبنانية
6: طبعا،
5: لأنه هيدي مؤسسات دستورية والجمهورية مبنية على دستور. نحن كلبنانيين حتى الكلمات اللي بنستعملها مضللة، منقول الدولة اللبنانية، الدولة هي إدارة، بس الإدارة بلا دستور بيصير سلطة بدون شرعية. ضروري أنه نرجع نحكي بالدور الرئيسي لوزارة الخارجية كرأس الدبلوماسية اللبنانية، ووجوده بأمن الاستمرارية بيرجعنا على الدستور، بيرجعنا على دولة المؤسسات.
1: أقرت لجنة المال والموازنة ملحق قانون إعادة هيكلة المصارف بعد إنجاز المواد القانونية. على أن يبدأ رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بإعداد التقرير النهائي لإحالته إلى رئاسة المجلس وإدراجه لاحقا على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد قبل 15 من آب. وطالب كنعان الحكومة بإرسال التعديلات على قانون استرداد الودائع، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت أيضا زيادة الغرامات على من لا يصرح عن أمواله عبر الحدود.
0: ميدانيا، استهدفت مسيرة إسرائيلية بعد الظهر سيارة رابيد في بلدة المنصور قضاء صور، ما أدى إلى احتراقها من دون الإفادة عن وقوع إصابات. واندلعت النيران في منازل وأراض في منطقة وادي البير شمال ميس الجبل إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة على المنطقة.
1: وليل أمس وأثناء قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط في الخيام، أصيبت سيارة عنصر في الجيش اللبناني صدف مروره في منطقة الحمام من دون تسجيل أي إصابات. وفجر الجيش الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجدلزون قضاء صور، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير كبيرة على 3 دفعات في منطقتي مشاع المنصوري ومجدلزون، وسمع عدوي انفجارات في مدينة صور.
6: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الكتل الهوائية الحارة بعد عم تأثر على حال الطقس مع درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية وبتنتهي يوم الأربعاء، لا ترجع تنحسر ويتحول الطقس لصيفي معتاد مع عودة درجات الحرارة للمعدلات يوم الخميس.
0: ختاما تذكير بالعناوين: عشية مفاوضات روما وذكرى تفجير المرفأ، ترقب لحصرية السلاح وعدالة مغيبة. عيسى، فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية. عون في ذكرى 4 آب، القرار يحتمل الانتظار. وسلام، لا تسوية على حساب العدالة. قانون العفو في عين التين والحوت إدراجه قبل 15 آب.
1: إلى هنا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم، أخرجها مارون بشعلاني، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: بوليكلينيك الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
2: Hey, turn it up.

ساعة خمسة جلنا نطلع عليكم المستمعين من وين ما انضميتوا لنا هلأ بلقاء جديد ضمن RLL Team. اليوم عندنا لقاءنا الخمسة للخمس ونص كله باسكت. اليوم لأنه النهائي يعني اليوم في عنا ترجيحات ما بتنسوا. اليوم النهائي يعني بكرة رح يكون عنا سحب على ساعة من عند روسونيرو.

0: اللي لازم نعمله اليوم هنو نكون عم نقول مين يلي لح يربح الليلة بالفينال، مين لح يحرز الكاس، حكمة أم رياضة؟ على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: بدنا نمسي على سامي صايغ وجان بيض كمان. ما نعرف شو رأيكم مين رح يربح الليلة. بنسمع فادي. شكرا فادي. بناخذ اتصال لبنان الحار. الو الو
1: الو
0: مرحبا فوزي. مساء النور.
1: كيفك يا سيمونا؟
0: ماشي الحال وانت؟ كتر خير الله.
1: ماشي حالي
0: كتر خير الله. الله يعافيك.
1: الحكمة في الرياضي اليوم.
0: ايه اليوم النهائي.
1: نعم
0: اليوم النهائي.
1: نهائي اليوم.
0: ايه انت حتحضرون اليوم؟
1: ايه
0: حتحضرون؟
1: لا ما بحضر انا.
0: لك لا بدك تحضر يا زلمه.
1: ما بحضر فوتبول.
0: هيدا باسكت.
1: بسمع اخبار اذاعه لبنان الحر بس.
0: بس.
1: بس هي.
0: اوكي.
1: منيحه يا.
0: ماشي الحال ماشي الحال يا فوزة.
1: انا بدي اقول لك الحكمه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله.
1: الله يرد عنك ويوسر امرك ودار بيك يبعد عنك ولاد الحرام يا حياتي.
0: شكرا شكرا يا فوزة. اتصال اخر لبنان الحر. الو.
2: ايه الو بونسوار.
0: بونسوار مين معنا؟
2: جورج ابي حنا.
0: كيفك جورج؟
2: ماشي الحال تمام. هلا صرت منيح.
0: يلا شو رايك اليوم مين رح يربح؟
2: بعتقد الرياضي للاسف.
0: شكلك حكماوي.
2: ايوه 100%.
0: اوكي شكرا لك.
2: ميرسي كثير.
0: يا هلا. بنسمع فويس. شكرا لك. من كفي رقم بينتهي ب 339. عم بيقول الي يا الي بوتي عم بيقول انه الحكمه. كمان المختار انطوان رزق عم بيقول انه الحكمه. يلا كتروا كتروا البريدكشنز تبعكم. ما عم نقدر عنا مشكلة بالصوت مارون. خلينا نسمع غنية بهيدا الوقت.

0: Go there.
1: حكمي أم الرياضي مين بتقوله؟ وما تنسوا بكرة في عنا سحب على ساعة من عند روسونيرو. اتصال. ألو
2: ألو بونجور.
1: بونجور.
2: أنا إليان نامي بدي أقول لك الحكمة لأنه فيها حكم وفيها حكيم. ويعيش دكتور سمير فريد زعزع.
1: شكرا شكرا لك إليان.
2: مرسي.
1: يا أهلا. من كافي بكمان الواتساب على 70 959 111.

0: اتصال لبنان الحر. الو.
1: الو.
0: مرحبا نهاد، كيفك؟
1: معك نهاد، عم تسمعيني؟
0: انا عم بسمعك.
1: ايه، انا بقول الحكمة.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يا إيه؟ نهاد يا
1: انا مش عم بسمعك. مظبوط،
0: مش عم تسمعيني؟
1: عم بسمعك على الراديو بس على التليفون مش عم بسمعك. مظبوط.
0: ايه اوكي ماشي، شكرا لك يا نهاد. اتصال. الو.
2: بونجور سيمونا.
0: بونجور،
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: أندري مايك.
0: بعرف.
2: بتعرفي
0: صوتك.
2: اوكي.
0: شو ما بدك؟
2: صاير مثل وائل كفوري.
0: لا لا، انا عندي دينة.
2: ايه بعرف.
0: شو مين رأيك اليوم بيربح؟
2: انا برأيي اكيد اكيد يعني الحكمة. ايه اكيد، ويريد فوزي هول دعوات اللي بيريلي ويدعيلك يهون ويدعيهم للحكمة تيربحوا.
0: ايه عافيك، بدنا اليوم دعوات فوزي وبعدين يرجع يدعيلي لإلي.
2: ان شاء الله خير.
0: ان شاء الله
2: بإذن الله.
0: شكرا أندري.
2: باي
0: باي باي.

0: اليوم فينال مش معقول ما تكون معنا مالك باستوديو تنحكي عن هالمناسبة وهذه النطرة الناطرينة.
1: بونسوار سيمونا، كيفك؟ أو سيمونا الانترو تبع ليه ما حطوا ليها؟
0: غيرنا لك إياها اليوم، هي أصلا كل الحلقة يعني تعتبر أنه أنت اليوم
1: الحق أعمارون. يلا شو بدنا نعمل؟
0: شو
1: اليوم صراحة نهار قاعدين على أعصابنا.

0: ارتحت نفسيا.
1: خلص معول على الانترو طبعا اللي بفوت عليه، حسيت حالي غريب بلا.
0: ليك وقتها كنت نهار كنت بالجيم نهار السبت؟
1: اكيد كنت بالجيم.
0: كنت بالجيم
1: اكيد
0: ما حس بس حطوه ما حسيت حالك بفوت على الاستوديو.
1: حسيت حالي بلبنان الحر. خبرينا انت شو الاجواء من المشاركات؟
0: هلا في عالم بتقول رياضه، في عالم بتقول حكي.
1: ليك انا بدي اقول لك شغله، الليله 50-50 كانت السيري لصالح الرياضه، بس من بعد الربح الكبير اللي عملناه على الرياضه نهار السبت صارت القصص 50-50. الرياضه عندهم ادفانتج انه هن مش اول نهائي بخذوه، عندهم الخبره، لعبتهم كلها رابحه بطولات من قبل. الحكمة إذا بدك جوعانة أكتر وعندها عنصر الشباب أكتر،
0: بتعطش
1: أكتر بعد 22 سنة، حابين أنهم يكونوا يجيبوا الكاس كإدارة كجهاز فني كلاعبين. فالليلة يعني الليلة حيوقف البلد على الساعة 9 كله ناطر جيم الكمة، يعني بحياتها بعد ما الصايرة رياضي وحكمة يكونوا جيم 7. بس الحكمة شوي وحيمشي على المنارة، وهيدا سكوب لقلك انه كمان حيكون كذا مرة عترجع تبعه في جمهور الحكمة حيلقي له يعمل له هيصات واخبار ودخنة وقصص، لانه الليلة للقلب اقوى وللمعنويات اقوى، هو حيكون عم بيربح.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني هلا بعد شو رح يكون معك؟ حكينا باتصال مع ميشيل
1: ميشو، تحيه لميشو وبيضة كمان بالفينال، عمل شغل كتير كبير تا يكون جمهور الحكمة بأجمل صورة يبين فيها. أبوه كمان على الصعيد الشخصي صديق عزيز وخي كمان ببوسه وبوجه له تحية.
0: كل العالم ناطرة اليوم هذا الجيم، يمكن كل العالم قاعدة بالكافيات بالمطاعم بالبيوت مجمعة، يعني عن جد حدث نحن
1: هو هيدا دوربي وكلاسيكو لبنان، ونحن بس من عندك بدي ارجع لمستمعين لبنان الحر، مثل ما قال كوتش جو، مثل ما قال البريزيدون راغب، الليلة كتير مصرية، ومثل ما كان أطوان شويري يقول بالزمنات عايزين صلواتكم ودعواتكم، لأنه إذا ربحنا الليلة الشيء حتشوفوه بالأشرفية بساسين منه صاير بعد بتاريخ لبنان، يعني البواسط حتنزل من زحلة من بشرة من دار الأحمر، يعني عملوا حسابكم أنه السهرة لوجه الضوء للساعة 6 يعني.
0: حنسمع
1: بس بذات الوقت مش انه بس عم نحضر احتفالات، يعني never to high never to low، يعني عاملين حساب هيدا وعاملين حساب
0: انا بدك تحرقصنا. عم تحرقصنا.
1: الحياة فيها ربح وخسارة ست سيمونة.
0: ما عم نقدر فيه، عنا مشكلة.
2: قلوا لشبيبتي بيعطلوا هم انا معه ورح ضل معهم، بدي اقول لجمهوري انا معه ورح ضل معهم.
3: الداعم الاساسي للنادي هن الرافعه الاساسيه للنادي، هن عصب النادي.
4: خلقنا رجولنا كبرنا مع نادي الحكمه، طبعا نادي الحكمه شغله مش مجرد نادي.
5: First of all the fans. God is the best friend that I've played for.

0: قديه هيك بتنبسط بس تسمع صوت بريزيدون شويري؟
1: أكيد أكيد أكيد، بقول لك هو اللي حط الحجر الأساس وهو اللي زرع فينا هيدا الروح. هو يعني الأعداء والحلفاء بلعبة الباسكت هن بيقولوا إنه الفضل لإله، إنه
0: بيشهدوا له.
1: اللعبة وصلت لهون هو من ورا ومن ورا دعم. على فكرة ما بيعرف إنه بريزيدون شويري كان يدعم النوادي التانية مثل ما كان يدعم نادي الحكمة، قدر خلق هيدا المنافس، لأنه لو الحكمة كان لحاله قوي على الساحة ما كانت اللعبة استقطبت جماهير
0: صح
1: وكبرت.
0: صح بدنا نشكرك مالك.
1: ميرسي كتير إليك سيمونا، ميرسي لمستمعين لبنان الحر، حضروا الشموع ضووهم ويلا
0: نزلوا القديسين، بدنا نصلي
1: القديسين
0: اليوم
1: بلا حياة متساوية يبلش فيها.
0: عن جد لأنه عايزينها يعني. رح نسمع فويسات المستمعين شو اليوم البريدكشنز تبعهم من بعد ما مالك يكون عم بيغادر الاستوديو.

0: برافو. غابت الحكم سنين
1: وقلوبنا كانوا. مرحبا معك سيمون عايق بدها تربح الحكم الليلة. من الله راد.
2: من الله راد سيمون.
3: أكيد اليوم الحكم ربحاني. أكيد أكيد أكيد الحكم ربحاني.
4: سيمونا بونسوار. معك جورجيت حبيبة قلبي. حكمة حكمة حكمة لازم تربح الحكمة بإذن الله بإذن الله. يعني هي ناطتها عم ناطرها. يلا إن شاء الله خير يا سيمونا وأنا متوقع بإذن الله بإذن الله تربح الحكمة اليوم حبيبة قلبي. وليلتك موافقة حبيبي؟
2: موافقة جورجيت.
5: الله معك ست سيمونا. أكيد حكمة أكيد حكمة. أنا هلأ طالع عبيت مرشار بلعب أكفرة وراح ضوي شمعة
2: والله هاي خبرية
5: وراح والله ينصرهم يا رب.
2: شكرا شكرا إليك كوكب من كفي.
6: الله معكم. أنا بقول الحكمة بدها تربح. معك فادي خير الله. نشوف وجهكم بخير.
2: وجهك بخير يا فادي.
7: اليوم تربح الحكمة بإذن الله.

0: الفويس مش كتير واضح قبل لأنه كان عنا مشكلة بس انحلت. رح نجرب قد ما فينا نكون عم نسمع الكل.
1: أستاذ سيمونة تحياتي لكم للإذاعة الطيبة الحلوة. اليوم تربح الريودي على الحكمة حكي مواطن ربيع التزين الجر رفيدي أبو الحوف.
0: أهلا أهلا
2: سيمونة، كيفك؟ تمام، معي غسان سمعان. أنا مع الحكمة بس أكيد اليوم كتير صعب أنه تربح الحكمة، بس رح أقول الحكمة تربح. إذا ربحت تربح فرق شي 5-6 نقاط ما أكتر.
0: كل مهم تربح.
3: هاي سيمونا، هاي سجاس فور ايفر، اكيد الحكمه ان شاء الله.
0: شكرا نيوام.
4: انتي كم عم تسمعيون؟ احنا منا عم نسمعون.
0: مزبوط مزبوط يا فاديك، انحلت المشكله بالمبدا.
5: مساء الخير سيمونا ومساء المستمعين، بدنا اثنين يحكوا فيها. شي اكيد الحكمه، شي اكيد الحكمه، وعنيد العذره معك حنجيب حكمي.
0: يعني عن جد قديش الحكمة خسرانة وقديش يمكن هيك أوقات حسينا هيك باليأس، ولكن فوق هذا اليأس عم بيضل في عنا هيدا الأمل أنه نادينا اللي هو عن جد من زمان كتير نحن معودين عليه ومعودين بالخسارات وبالربح تبعه، هيك عنا هيدا الأمل أنه يربحه.
6: بونجور سيمونا، كيفك؟ مايك بوني أجرامي. أكيد أكيد أكيد الحكمة في غيرون، إذا لعبوا مثل السبت أكيد حيمسحون.
0: اتصال لبنان الحار. الو
7: الو، مرحبا
0: مرحبا.
7: الله يحمي الفريقين.
0: نعم،
7: بس مشان العب معكم انيس بدر.
0: نعم انيس،
7: بقول الرياضي.
0: شكرا انيس، يا اهلا وسهلا.
8: بونجور سيمونا، كيفك؟ منيحه؟
0: ماشي الحال.
8: تحياتي لك، يعطيك الف عافيه. وانا بقول لك الحكمه كمان مع سامي الصايغ.
0: شكرا سامي.
9: ايه بونسوار، بنتمنى انه الحكمه تربح، واهم شيء ما يصير في خلافات ومشاكل، تكون لعبه تكون رياضية بامتياز. يعني
0: هيدا المنطلب،
9: الروح رياضية واللعبة هي رياضية بامتياز بدون أي. ومبروك للي بيربح.

0: نحن بأرالة التيم كنا اتصلنا برئيس رابطة جمهور الحكمي ميشيل أبو كرم تنعرف شو في تجهيزات وكيف يعني كيف حيكونوا إذا يعني صار في ربح كيف رح يكون الاحتفالات حتكون وحتى وين عم بيكون في إكرانات كرمال ينحضر. فإذا نحن نسمع ميشيل أبو كرم.
1: بدي استغل هالظرف لأشكر جمهور الحكمة، الجمهور الوفي اللي صار له أكثر من 22 سنة ناطر ناديه ووفي له. بدي أشكر كل شخص عم بيطلع بهالنادي من الإدارة لرابطة الجمهور. نحن اليوم ماتش مصيري، تاريخ يمكن يرجع ينكتب وإن شاء الله بينكتب. مشان هيك رح نكون نحن مركزيا مجمعين أساسين فوق كنيسة مار يوحنا، هذا التجمع الرسمي للنادي. أكيد رح يكون في تجمعات كبيرة، مثلا في عندك شاشة على الفالور بالأشرفية، في ساحة الجديدة البلدية الجديدة حاطة شاشة، ومن شوية توصلوا معي من حراجل بلدية حراجل كمان حاطة شاشة لتتابع كل الماتش. لبنان كله ناطر اليوم هذا الماتش. نحن كجمهور حكمة إيماننا كبير، ثقتنا كبيرة بلاعبتنا، رايحين نربح بكل تركيز، ما رح نسلم الماتش، وبإذن الله إذا انتصرنا ناطرين كل جمهور الحكمة على أساسين لنحتفل سوا. بندعي كل جمهور الحكمة يواكبنا بصلواته بتضويت الشموع. برجع بكرر إيماننا كبير ونزلين نربح.
0: ميشيل، يعني الجمهور الحكمي هو بيقولوا له اللاعب السادس، فقد ايه مهمة وقد ايه بتحس انه هالسنة وخصوصا اليوم تحديدا وكمان لانه بالمنارة في هذا الحماس عند جمهور الحكمة، عندهم هذا الايمان اللي هو منشوفه بالعادة بالسنوات الماضية، بس هالسنة كتير غريب. هل قد العالم عنده ثقة بالفريق اكتر من السنين اللي قبل؟
1: الفريق عم يلعب بروحية حلوة، متجانس مع بعضه، عنا عناصر كتير مهمة وأساسية بالفريق. هذا التجانس بيخليك تعطي كل شيء عندك للنادي وللفريق. أكيد جمهور الحكمة محمس كتير اليوم، برجع بقلك جمهور متعطش، صار له أكتر من 22 سنة ناطر هالفوز. في ثبات إداري، في ثبات فني، وفي ثبات جماهيري عمره سنين. كل العوامل موجودة لنحن نربح، بالنهاية التوفيق والتركيز والإيمان ورح نربح. ختاما بدنا ندعي الجمهور، نحن جمهور عنده أخلاق، عنده قيم، مربى ببيوت. شو ما كانت النتيجة اليوم، في أخلاق بدنا نتحلى فيها وفي ضبط نفس بدنا نعمله، وبدنا نلتزم بالإرشادات اللي حطتها اللجنة التنظيمية، والله يوفقنا.
2: يخسر 9، يخسر 10، يخسر 11، يهبط للدرجة الثانية، ينزل الدرجة الخامسة، يصبح في نادي الواد.

0: زميلنا مروان عساف ما نو هون بقلنا أكيد إن الحكمة نقول الحكمة. تحياتي سيمونا وليلتك مبارك. ليتك كمان مروان بدنا نحمس كتير يا مروان الليلة.
1: مساء الخير سيمون. مساء الخير
0: مساء النور.
1: مساء الخير سرت لبنان الحر كلكم. مساء الخير لكل المستمعين. معكم مدام تريز أبو موسى. إذا الله راد الليلة الحكمة رح تربح.
0: شكرا تريز.
2: هاي سيمونا يعطيك العافية عيوني. معك ريمو عبدو.
0: أهلا رولان.
2: العقل بيقول إنه عندهم هني أفانتاج ملعبهم، بس القلب بيقول لك حكمة. إن شاء الله الحكمة بتربح.
0: خليك على قلبك يا رولان.
3: يا بونسوار ست سيمونا، كيفك؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. لا بإذن الله الحكمة إن شاء الله يا رب.
4: بونسوار سيمونا، ألف تحية لك وللبنان الحر. لكن متعادلين الفريقين اثنيناتهم بمستوى بعضهم تقريبا. أنا بعطي الأفضلية للحكمة إذا لعبوا مثل ما لعبوا آخر مرة بغزير، كان لعب رائع، فنيات عالية، والكامستري بيناتهم كانت كتير كتير ممتازة، والفرق 31 نقطة على الرياضة منا كلمة، منا شغلة سهلة. اليوم إذا خففوا التيرن أوفرز تبعهم الحكمة وكانوا مركزين، أنا أكيد أنه الحكمة لازم تربح الليلة، وإن شاء الله تربح الحكمة يا رب.
0: ديفينا أورور بتقول الرياضة، بنسمع فوز أما نسمع غنية.
5: ماشي الحال. أنا بحس اليوم الماتش هو أقوى ماتش بتاريخ الباسكتبول، بده يصير أكتر ماتش رح يصير فيه تزعبر هو اليوم من قبل الرياضة.
0: بنبلش نحكي هيك
5: بيقول الحكام الجمهور الدنيا كلها رح يصير فيه تزعبر بشكل مش طبيعي، إذا كان السكور كتير قريب على بعضهم، بس إذا كان السكور البعيد على بعضهم رح أكيد الرياضة حتربح، بس الهامة بيقول لي إنه الحكمة.
0: شكراً لك.

0: بس إيمونا يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: اشتقني لك وإن شاء الله كان الويك إند عليكي حلو. إيمونا كل دعواتنا وكل قلبنا مع الحكمة، هي قلبنا وهي نبضنا وهي بترفع راسنا مثل مثل إذاعتكم، نفس المعزة نفس شوفة الحال. بس كل اللي بدي أتمنيه إنه مين ما ربح أكيد بيستاهل إنه الجمهور يضبط حاله من هالميل ومن هالميل لحتى ما يعكروا فرحة النجاح على أي فريق اللي كان، وعلى أكيد المشاهدين واللي بحمسوا هالفريقين، لأنه عم بتصير إنه مش دايما بس أغلب الأوقات عم بيكون في مشاكل بين الجمهور. بقى خلي الروح الرياضية تبين والرياضة اللبنانية بتستاهل إنها تنشاف بلبنان ومبرا بكل فخر. يلا جود لك حكمي، جود لك حكمي.
1: شكرا لين. بنسمع آخر فويس، بعرف في كتير فويسات وصلنا ما قادرين أبدا نكون عم نسمعهم، بدي أعتذر منكم مستمعينا.
2: سعيدي سيمونة، أكيد أكيد أكيد حكمة بطل لبنان، بقلك ياها من هلا، حكمة بطل لبنان.
1: تحياتي لك توني كيروز. شورن سوا
3: هيك محمسه كتير اليوم سيمونا.
1: لك هو محمسه وما في اعصاب
3: ذات الوقت. هلا نحن عم نعمل مشروع، هيدا ما تخبروا حدا
1: انه بدنا نشوف لما نحضر الليله.
3: بدنا نعمل جمعيه، مش جمعيه، نقعد جماعه يعني جروبات حتى نجتمع.
1: بس اقول لك الزملاء الرياضي بناخذهم معنا او لا؟
3: لا نحن عنا روح رياضية منخدهم معنا ايه ومنعزيهم من
1: بعد. يلا ان شاء الله اليوم يعني هيك نربح ننبسط.
3: ان شاء الله ان شاء الله يلي عن جد بيستاهل الربح يربح، واكيد نحن عنا قلب كتير كبير وعنا روح رياضية ما هيك سيمونا.
1: بس
3: انه لازم تربح الحكمة.
1: ضروري تربح على الحكمة.
3: سيمونا انا بدي اقول لك ميرسي، واكيد بتمنى لك الربح على طول مش بس بالباسكت بول.
1: ان شاء الله ان شاء الله. اذا مستمعنا بدي اتشكركم كثير، بعتذر كثير كثير كثير من كل حدا ما قدرنا نسمع اليوم الفويس تبعه. رن
3: انا رح كمل اكيد
1: كثير منيح. فاذا كل حدا ما قدرت اسمع الفويس تبعه بليز كفوا مع رن، لانه انت كمان رح تكون عندك البريدكشنز. جريت، شكرا لك مارون، شكرا لكم مستمعينا، بنلتقي بكره نهارنا رح يكون اكثر عن 4 بلقاءات كليا غير عن المعتادين عليها.
4: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بينكن وبين الـ AI
5: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

حرة، تحية طيبة لكل المستمعين من مارون. هاي مارون، كيفك؟ منيح؟ محمس كمان اليوم، انت رياضي حكمة ولا؟ تحياتي لك يا مارون. ببداية اللقاء حبيت بلش بقول كتير حلو، انه اكبر فخ بيقع فيه الانسان لما بيعتقد انه قدامه وقت طويل، فبيصير يأجل ويأجل ويأجل، يأجل احلامه، يأجل توبته، يأجل الاعتذارات، يأجل الحب، يأجل التغيير، وعلى طول عنده بكرة وبكرة وبكرة. فنكتشف بعدين انه العمر بينتهي قبل ما نحن نكون بلشنا للأسف.

نحن رح نبقى معكم لا حوالي ساعة 6:30. أكيد اليوم رح نحكي عشية 3 آب عن رأيكم وعن الحقيقة. رح نحكي كمان مين رح يحمل الكاس بحوالي ساعة 6:15، الحكمة أو الرياضي، بالإضافة لمجموعة معلومات رح نعطيكم إياها بالقسم الأول من لقائنا لحتى نغني. أكيد نغنيكم بالمعلومات الجديدة والإضافية يلي رح تضيفوها لمعلوماتكم.

نحن رح نبلش أكيد لقائنا، بيتخلل هيدا اللقاء بتمام الساعة 6 إلى ربع موجز لآخر وأهم الأخبار. بس بدي أذكركم بالبداية أنه كل حدا بيتصل فينا وبيخبرنا مين رح يربح، يعني مين رح يكون البطل. بس تقريبا بتمام الساعة 6 وعشرة 6 وربع رح بكرة يصير في عنا سحب على ساعة روسونيرو، أكيد بتكون مقدمة لإلكن يلي رح يطلع اسمه بالقرعة. فإذا كل حدا بيشارك معنا اليوم وكل حدا بيقدر مين رح يربح اسمه رح ينزل بالقرعة، وبكرة بكرة بكرة رح يصير السحب على ساعة روسونيرو.

0: نوجه تحية لجون بيض، شكرا على الوردي. شرب المخلوف رجع بعت لنا بعد شوي رسالة، أنا ناطرة أنه اسمع رأيك وأعرف مين اليوم رح يكون البطل بهيدا الوقت. وقبل ما نكون مع موجز الأخبار شوية معلومات لإلكن مستمعينا ولإلنا كمان. لما الله خلق الكون خلق كل شيء عن جد عنده حكمته، فاليوم خلينا نتعلم شوي صغيرة من عقلية بعض الحيوانات. عقلية القرش مثلا، إذا منتعلم منه كيف بفكر منلاحظ إنه القرش إذا توقف عند السباحة بيموت. هيدا شي بعلمنا إنه الحركة هي لا حتى نبقى، فما نتوقف أبدا عن التعلم، ما نتوقف أبدا عن التدريب، ما نتوقف أبدا عن البناء، لأنه الراحة بتودي للتراجع. أما من الصقر وعقلية الصقر، الصقر إذا بتلاحظوا بيركز على هدف واحد وبيتجاهل كل شيء تاني. التركيز العميق بيمنحنا ميزة غير عادلة بعالم مليء، إذا بدكن بالإشياء يلي ممكن إنه تشتتنا، فتعلموا التركيز من الصقر. أما من الثعلب، فمنلاحظ أنه الثعلب بينجو أو بينجي من خلال التكيف، فبيشتغل بجد ولكن بيفكر بذكاء وعنده استراتيجية، فبيعلمني أنه أنا كمان يكون عندي استراتيجية وأعرف أفكر بدون ما أتجه لتضيع سنين حياتي. بوصل للنملة، هالنملة الصغيرة يلي كمان عندها طريقة تفكير كتير مهمة بالنسبة لإلنا. النمل ما بينطر حدا يحمسه على الشغل، ولكن هو بيشتغل بصمت وبانتظام كل يوم، بيقوم بالأعمال الصغيرة المتكررة لمدة طويلة لحتى تصنع نتائج استثنائية بيرتاح. يعني بيشتغل بيشتغل بيشتغل وأخيرا بيرتاح وبيكون مأمن على حاله. كل شيء الله خلقه بهالدنيا خلقه لحتى الإنسان يتعلم. مارون نهرة، كمان بدي أقول لك أطيب التحيات لك وكمان من القلب. بدي أسمع رسالة أنا وياكم.
1: مرحبا،
0: أهلين.
1: لكن بالنسبة لليوم ماتش حكمة رياضي عم تحكوا، أنه أنا بقول يوم الماتش للرياضي، لأنه إذا الحكمة رح تربح الماتش مش هيخلوها الرياضة، رح يعملوا مشكل يعني على كل حالتين، أما الماتش رح يوقف أما الرياضة رح تربح. هيدا واحدة من الاثنين، ما فيش حل ثالث.
0: بس هيدا خطير يلي عم بتقوله، كتير خطير. كمان عندي رسالة تانية من زيارة.
2: بونجور بونجور، يعطيك العافية.
0: علي عافيك،
2: معك جهاد من جوني.
0: أهلين جهاد.
2: نحن ما تعودنا نقول إلا حكمة، ما بنعرف نلفظ غير حكمة، بقى الله يتمم الخير الليلة تربع الحكمة.
0: أوكي، مرسي لك وللمشاركة كمان.
3: بونجور،
0: أهلين.
3: أكيد أكيد بدها تربع الحكمة، بما أنه في وراها نائب اسمه جهاد بكرادوني، وراها شعب مثل الشعب الطيب، أكيد حتربع الحكمة. توني أبرامي،
0: أهلا وسهلا فيك يا توني. كمان بياخد بونجور، يعطيكم ألف عافية. أكيد أكيد ساجاس، تحياتي لإليك. كمان رح أخد رسالة، يعني كنا نحن عم نقول إنه رح نترك التصويت بتمام الساعة 6 إلى ربع.
4: مساء الخير.
0: 6 وربع. أهلين.
4: مساء مستمعينك، مساء من الحر.
0: أهلا وسهلا حنا.
4: أكيد الليلة الحكمة بدها تربح.
0: أوكي.
4: وبنهدي هالفوز لروح الأستاذ أنطوان شويري. معك حنا ديب حكيتي.
0: أهلا وسهلا فيك يا حنا، كمان رح أخذ آخر رسالة.
5: الله معك، كيفك طه يونس معك.
0: أهلا
5: وسهلا. أول شغلة بدي أقول لك إنه الفريقين لبنانيين، ومين ما يربح ألف مبروك لألو، بس أنا بقول الرياضي بيروت بدها تربح.
0: أوكي، تحياتي لإلك. كمان بأخذ رسالة جديدة من
6: بونسوار مدام ران.
0: أهلا وسهلا شربت. أهلا وسهلا.
6: بالنسبة لليوم، إذا الله راد الحكمة رح تحمل الكاس، إذن الله رح تحمل الكاس. ولكن أنا برأيي الشخصي أنه بحال حملت الكاس أو ما حملت الكاس مفروض يصير في احتفالات بالأشرفية. ليش؟ لأنه تنخلد ذكرى أنطوان الشويري يلي هو العمود الفقري للعبة الباسكتبول ولنادي الحكمة بالتحديد.
0: أوكي.
6: يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك شربل. هلأ نحن رح نتوقف عن كمان أنه ناخد رسائلكم لأنه بدنا نسمع موجز لآخر وأهم الأخبار دايما عبر هوا لبنان الحار بتمام الساعة 6:15، ومن بعد الموجز منرجع لحتى نحكي شوي بعشية 3 آب وعن الحقيقة يلي قلنا 6 سنين ناطرين أنه نسمعها، هل رح يجي اليوم ورح نسمع فيه هيدي الحقيقة؟ ومن بعدها أكيد رح نكون بإعلان بالنسبة لكم مين رح يحمل الكاس الليلة، فخليكم دايما مع لبنان الحر.
7: شغل راسك مع رنا.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: المينوبوز أو انقطاع الطمس بتجي تقريباً على عمر 50 سنة عند النساء وتعرف بانقطاع الدورة الشهرية لمدة سنة كاملة. المينوبوز بتترافق عند 70% من النساء بهبات سخنة وتعرق بالليل، اضطراب بالمزاج مع أوقات شعور بالتعب بالحزن أو بالقلق. كمان بيكون عنا نشفين بالمهبل مما يجعل العلاقات الحميمة صعبة ومؤلمة. إذا بتحسي عندك واحد من هالعوارض لازم تشوفي طبيبك النسائي كرمال يوصف لك علاجات هرمونية وغير هرمونية بتساعدك بهالمرحلة. نقطة مهمة، في حال اجت المينوبوز بوقت مبكر قبل 40 سنة أكيد لازم تتابع مع الطبيب، لأنه بهيدا العمر نحن بحاجة لهرمون الأستروجين لحماية العظم، القلب والشرايين، بالتالي العلاج مهم جدا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: إنها 6:45 مساء في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

عشية مفاوضات روما 2 يترأس جلسات التفاوض السفير سيمون كرم، وسيحضرها مستشار رئيس الجمهورية الخبير القانوني المحامي أنطوان سفير والدكتور نجيب مسيحي لمناقشة ملف الحدود البرية. وبحسب معلومات صحفية، رفع عدد أعضاء الوفد الأمريكي إلى نحو 15 شخصا، وجاء القرار بعد قمة عون ترامب في البيت الأبيض. باشرت فرق الأشغال التابعة لوزارة الأشغال العمل على إنشاء ممر مؤقت إلى جانب نهر قعقعية الجسر إلى حين إعادة أعمار الجسر الأساسي المدمر. لمناسبة ذكرى السنوية 6 لانفجار مرفأ بيروت، تنظم غدا مسيرتان اعتبارا من 4 بعد الظهر باتجاه المرفأ، وتنطلق الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا والثانية من ساحة الشهداء. عقد مجلس الأعمال اللبناني السوري اجتماعا موسعا برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شعير ورئيس المجلس خليل العرب لعرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا الشهر الماضي ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات والفرص الاستثمارية. إقليميا، التقى الممثل الأعلى لمجلس السلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب إليه وقف الهجمات على غزة. في إطار موجة الحر التي تضرب عدداً من دول العالم، سجلت إنجلترا وويلز أكثر شهور تموز جفافاً على الإطلاق منذ العام 1836. ختام الموجز، شكراً لإصغائكم.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

نرجع لكم مستمعينا الكرام من بعد ما سمعنا سوا موجز لآخر وأهم الأخبار. ونحن اليوم عشية 3 آب، عشية انفجار مرفأ بيروت. نحن صار لنا 6 سنين ناطرين الحقيقة أنه نسمعه. بنوصل أوقات لمطارح منقول بلبنان مش ممكن أنه الحقيقة تنعرف، لأنه دايما في كتمان على أشخاص، في حماية أشخاص، في طمس للحقائق. أنا اليوم بدي أسألكم سؤال، وأكيد بتمنى أنه تجاوبوني بكل شفافية وبكل موضوعية. برأيكم هل ممكن أنه نوصل يوم من الأيام لكشف الحقائق بلبنان؟ فإذا هيدا هو سؤالي لإلكم، إذا هل ممكن أنه نوصل بيوم من الأيام لأنه نقدر نكشف الحقيقة ونعلن عنا بلبنان؟ أنا ناطرتكم على 70-959-111. بتمنى رسائل صوتية مش مكتوبة لحتى البرنامج يغتني بأصواتكم، وأيضا على 09-218-233. والمستمعين يلي بعتولي رسائل أكيد رح أسمعها كلها بس من بعد هالفقرة، يعني لما أوصل للفقرة يلي بنحكي فيها مين اليوم يلي رح يحمل الكيس ومين رح يكون البطل الحكمة أو الرياضي، رح أسمع كل هالرسائل بعدين. أما هلأ فبدي أسمع رسائلكم عن موضوع الحقائق. فإذا هل من الممكن أنه نوصل بيوم من الأيام لنقدر نعلن ونكشف الحقيقة بلبنان؟ ناطرتكم أنا 70-959-111-09-218-233.

0: رح نبلش بأول رسالة.
1: بونجور مدهران. أكيد الحكمة يسلم عليك يا رام سليم.
0: أوكي وأنا كمان بسلم عليك كتير. كمان بتمنى أنه تجاوبني كمان على السؤال يلي عم نحكي فيه عن الحقيقة يلي قلنا نطرينا 6 سنين ونطرين أنه يجي الوقت وعن جد يكون عنا الجرأة أنه نقولها. هل يا ترى بلبنان رح نوصل بيوم من الأيام لمطرح نقدر فيه نعلن عن الحقيقة بكل شفافية؟ رسالة.
2: كل العالم عارفة مين عامل 4M، هن عارفين ونحن عارفين أنه هن عارفين، بس ما حدا بيقدر يعمل شيء أبدا. يعني معروف في دول وراء إسرائيل وحزب الله عرفت كيف، كلهم مشتركين بالجريمة، يعني بده يتشكوا على بعضهم ما حيتشكوا على بعض.
0: أوكي مرسي كمان رسالة جديدة.
3: دمرين تحياتي لك مرة تانية. أنا حسب رأيي أنه لا، بلبنان القضاء بضل مسيس، ما منوصل لحقيقة لو بعد 100 سنة.
0: نعم
3: هي صعب كتير، لبنان خلص صار مبني على الفساد، صعب إننا نطلع من الفساد. بدنا إنسان نظيف قوي مثل الله يرحم الشيخ بشير، بدنا هيك واحد مثله. إذا ما إجا واحد مثله ما رح يضل لبنان هيك.
0: أوكي بونسوار. أكيد نو صاحب الرقم 535 بيقول لا. كمان مستمع آخر بيقول لا. ياريت بس تبعت لي اسمك إذا ممكن. كمان عندي رسالة جديدة.
4: مدام ري بونسوار، ليلتك موافقة معك جورجيت.
0: أهلا وسهلا جورجيت.
4: أكيد الله بيقلنا ما من خفي إلا سيظهر وما من مكتوم إلا سيعلن، يعني كل شيء ربنا حيفرجينا إياه ويظهرنا إياه. ما في شيء
0: مخبى
4: بدوم للأبد مخفي. كله بده يجي يوم ونعرفه، مش هلأ، يمكن ولو بعد 10 سنين الإنسان رح يعرف هذا الشيء. أنا بأكد أنه بإذن الله حيصير هيدا الشيء وما في شيء بيختفي. وليلتك موافقة ومرسي لإلك حبيبي.
0: مرسي لإلك كمان بخد رسالة.
5: مرين أنا بحكي الحقيقة ومش فارقة معي، وبدي أحكي الحقيقة. اللي فجر البور هو إن حزب الله اللي فجر البور، لأنه كانت المحكمة الدولية بقتل رفيق الحريري بدها تصدر ب7 آب، حتى لأنه مبين إنه مين هن اللي فجر اللي قتلوا رفيق الحريري. قبل 3 أيام فجروا البور حتى يغطوا الجريمة، هن اللي فجروا. وبعدين نذكر منيح لما ويليام نون حكي إجا بده ينزل شوف خيه تحت، منعوه مين كانوا؟ كلهم جماعة حزب الله موجودين على البر. لو ما قالوا إنه لو ما هني مشاركين بالقصة حتى يخفوا الجريمة اللي صارت، بقى هني اللي فجروا. أي تحقيق منه ما بعرف إلا إذا ضربوا حزب الله نهيوا نهائيا تنكشف الحقيقة، معروفين هني يعني.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أنتوني ديب بوجه لك تحية. بسمع قولوا الحقيقة مهما كانت صعبة، الحقيقة معروفة، بس هل يا ترى رح نقدر نوصل ليوم أنه نقدر نعلن فيها هيدي الحقيقة؟ كمان بيخد رسالة أنتوني تو.
6: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا.
6: أنا برأيي قد ما تطور الخبرية آخرتها بدها تبين. عندك فوق 200 ضحية، هن في ناس بتسميهم شهداء، أنا بسميهم ضحايا، لأن هودا ما اختاروا يموتوا. هودا ما راحوا على الحرب على الجبهة وقالوا بدي موت. هودا راحوا ناس، في ناس ماتت ببيوتها، في ناس كانت نايمة، في ناس كانت عم تشرب فنجان قهوة، في ناس كانت ما بعرف، كل واحد كان عم يعمل شغلة بيعملها بحياته اليومية المعتادة، مفكر حاله آمن وفجأة انهدت الدنيا على راسه. هودا اسمهم ضحايا.
0: صح.
6: وبس يصير في عنا دولة قوية بتقدر تفرض انه يعطون الاقمار صور الاقمار الصناعية، ساعتها بنقدر نعرف الحقيقة مثل ما هي.
0: صح، أنا معك 100%. وأنا من الأشخاص يلي خسروا حدا كتير غالي على قلبه بانفجار مرفق بيروت. مثل ما قلت كان قاعد ببيته، كان عم يستلقي ببيته، وبيته كان حد البور بمرمخايل يلي هو خالي، يلي بوجه له عن جد بوجه لروحه تحية من القلب، وبقله أنه نحنا ناطرين لحتى نقدر أنه نسمع ونعرف الحقيقة كاملة، لأنه عنا شوق لنقدر أنه نكتشف مين كان السبب وراء هيدا الانفجار ومين يلي قام فيه، لأنه بالنهاية انت منك برغشي وانت منك ما حدا، انت حدا كتير غالي على عيلته وعلى اهله، مثلك مثل كتار من الناس الضحايا يلي راحوا بانفجار بيروت. ومن تابع مرسي مرسي انطونيوس، مرسي كتير. كمان باخد رسالك كريستينا.
7: هاي مدام رين، كيفك؟ يعني بجيب بدي رد عليك وحاطة الركوة على النار
0: وفارت القهوة،
7: عم بعمل كاكاو مع قهوة فارت كلها فداكي.
0: يلا كب القهوة خير.
7: سؤالك من وقت اللي ما خلقنا سنة 1900، يعني أنا خلقانة عيد الجيش أول أب عدة من 40 سنة، منضلنا كل ما يصير شيء بدنا الحقيقة، بدنا نفتش على الحقيقة.
0: نعم
7: مدام ران، كل وحدة أنا بقولها إسبرو إسبرو عاجلا أم آجلا يا رب.
0: لابد لابد ما نقدر إنه نكتشف الحقيقة. رسالة كمان.
8: تحياتي إليك لألكم كلكم بهالإذاعة، لأنه في ناس كتير وراء الكواليس منا مبيني. الله يقويكم كلكم.
0: أكيد.
8: برأيي أنا رح نوصل لنهار وتنكشف كل الحقائق إذا كملنا مثل ما نحن مبلشين بهالعهد يلي بلش كتير منيح ومكمل لحد هلأ كتير منيح. إن شاء الله رح يجي نهار ونوصل للحقيقة
0: إن شاء الله.
8: هلأ رح يكون في عوائق كتير بطريقنا، بس برأيي أنا الشخصي رح نوصل. معك نصار نصار، شكرا كتير لألكم والله يقويكم.
0: أهلا وسهلا فيك. منتابع كمان رسالة جديدة.
9: هاي بونسوار مدام رين، كيفك؟
0: أنا مليئة.
9: أبو هادي من طرابلس.
0: أهلا وسهلا
9: مدام رين. ما في عندك مشكلة الوحيدة بالبلد يلي دمر البلد واللي دمر المرفا واللي دمرنا هو حزب الله. طالما في شيء اسمه حزب الله بهالبلد ما راح يمشي حاله، هالبلد ما راح يمشي حاله. هو المسؤول عن مرفق بيروت، تدمير مرفق بيروت. وعن
0: أقولك راح نوصل للحقيقة ولا لا؟ كمان
10: مصور.
0: أهلا وسهلا وليد.
10: الشاب اللي عم بيقول إنه الشيخ بشير على راسي وعيني، معنا الوزير رجعي الله يطول بعمره وزير خارجيتنا، شافوه عم يشتغل مزبوط وعم يشتغل بيرفكت وعم يشتغل 100% صح. ما عاد خلوه يشتغل، ما عاد ناسبهم، صاروا يضغطوا حتى ما يخليه يشتغل صح. فكيف بدي أقوم للبلد؟ جاوبيني. وبالنسبة لليلة، انت وقلبك قولوا حكمة يا عمي، قولوا خلاص اليوم على الأشرفية كلياتنا ضو شموع قد ما فيكن. بوصلة رهبين وقدسين يا مدام رين معنا اليوم.
0: وليد تحياتي لإلك، أهلا وسهلا فيك. رح نرتاح مع فاصل غنائي، ومن بعد لأن عندي كتير رسائل تقدر أني أرجع أسمع الكل بفرح أكيد المشاركة، لأنه عن جد هالأشخاص الضحايا يلي تركونا مش بإرادة أبداً، تركوا عيالهم، تركوا أرضهم، تركوا أولادهم، يعني مش بإرادتهم. بيستحقوا منا ألف تحية، بيستحقوا منا أنه نجيب سيرتهم، بيستحقوا منا أنه نرفع صوتنا كرمالهم وكرمال الحقيقة.

0: رح نسمع رسالة كمان.
1: ايه بونجور ست سيمونة، موجودة الحقيقة موجودة، بس هون بلبنان بيخافوا يعلنوها، خاصة الحقيقة الكبيرة اللي بتودي لتوتر بالبلد. ما بيعلنوها.
0: اوكي، يعني ما رح نقدر نوصل لنهار نسمع فيه الحقيقة.
2: ديكي ألف عافية، الله يرحم الشيخ بشير، كان يقول قولوا الحقيقة مهما كانت صعبة. الحقيقة بتقول كل واحد هدد القاضي بيطار بهيدي المحكمة لازم هلأ هلأ ينجاب على الحبس ويتحقق معه، يقول له ليك انت عم بتهدد القاضي بيطار، بتبين الحقيقة. لهددوا للقاضي بيطار ولفاتوا بالعرض على القصر العدل وصاروا يشوفوا حالهم، هودي هن المجرمين، دغري بتعرف الحقيقة.
0: نعم.
2: والله الله راح يبين الحقيقة، الله كبير، هودي اللي ماتوا ما ماتوا رخاص، الله معهم والله يبين الحقيقة ولابد ما تبين الحقيقة
0: يا رب. رسالة كمان.
3: ما في شجرة وصلت عند ربها، آخر شيء بدي تظهر الحقيقة، ونحن منعرف مين يلي ما راح على التحقيق وما قابل القاضي وتهرب هو المسؤول، وكل واحد كان مسؤول وقت الانفجار هو مسؤول عن الضحايا اللي راحت على المرفأ. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. لا لك مارون.

0: بعد بتعلق شغلة صغيرة انه هاي صارت بعهد ميشيل عون. مع احترامي لميشيل عون، نحن بنحبه ميشيل عون، بس هو كان عارف فيها ميشيل عون قبل 12 يوم ما اخذ اكشن فيها وتركها مثل ما هي. يعني شو بعد فينا نقول عن هيك تلاشي؟ عارف فيها ينزل يحط له كم واحد تحت يحرس.
1: بدي أنا بس أعرف إذا فينا نوصل للحقيقة ولا ما فينا نوصل للحقيقة. منتابع كمان رسالة جديدة.
2: مساء الخير.
1: أهلا وسهلا غسان.
2: بالنسبة لانفجار المرفأ، ما وعدنا فخامة الجبل أنه بثلاث أيام بيطلع التحقيق. هلأ ثلاث أيام بالنسبة لإله يمكن هن ثلاثة دهور، ما بفتكر رح يطلع شيء، لأنه هيك جرائم كبرى ولا مرة بنوصل لشيء اسمه حقيقة. وإذا بقدر زيد، تمخض الجبل فولد فقرا.
1: نحن منلاحظ أنه دايما بلبنان منقول لا هالمرة غير، يعني هالمرة لا أكيد رح تبين، هالمرة أكيد ما حدا رح يسكت، هالمرة يعني حتى منشوف أنه الحماس عند الناس يعني بطل عندهم هيدا الاندفاع لينزلوا يطالبوا بحقهم أبدا. منحس أنه في تأقلم مع الواقع بشكل كتير كبير. يعني خلينا نلوم بالأول حالنا أنه عن جد ويننا نحن من هالحقيقة؟ هل يا ترى نحن مستعدين لنطالب فيها ولا انه عم نردخ ومنردخ ومنردخ للامر الواقع؟ كمان رساله.
3: بونسوار لوين خي، مين عم تحكي سياسه اليوم؟ هاي شغله منيحه
1: مع انه ما بحب.
3: بعدين بالنسبه للبور، يعني كارثه كبيره حلت، كبيره، بس تاملنا اليوم بعهد جديد وبوزير عدل جديد اللي هو بخص حزب الكتايب، نوصل للحقيقة، أو على القليلة قرار الظن يطلع. ليش ما بيطلعوه بعد لهلأ؟ ما بعرف والله، ما بعرف يعني كارثة كبيرة، كارثة من البول وكارثة من العهد. اليوم ما بيطلع بقى القرار الظن. ايه هلأ اليوم عطوا تصريح بالحكي، إن كان رئيس جمهورية أو رئيس الحكومة، إنه لازم وضروري ما لازم نتأخر، كله حكي، بدنا شيء بالفعل.
1: يعني كمان بتتوقع أهلا وسهلا إنه ما نعرف الحقيقة.
4: بصوات.
1: جورج،
4: كل حقيقة عم تندفن ومش عم تبين وعم بمغمورة من انفجار لاغتيال لكل شيء عم بيصير، أعتبره إنه في دولة كبيرة وراي اللي هي إسرائيل عم بتنص الحقيقة وما ببكي.
1: كمان
5: الله معك مدام غني، يعطيك ألف عافية مرة تانية. بالنسبة للحقيقة، الحقيقة معروفة ومكشوفة من أول يوم يومين، يعني يلي قال إنه خلص سكرنا ملف المرفأ هو المسؤول، والله كبير متى ما صار انفجار المرفأ صار انفجار وتوكل. على كل حال، الحقيقة قد ما تكون بعيدة وصعبة إلا ما تظهر، بدها تظهر الحقيقة لو شو ما كان.
1: نعم.
5: قد ما يقللوا ضمير، قد ما يتخبسنوا، بدها تبين الحقيقة.
1: شكرا لك شربل، بعتذر ما بقدر اسمعك كلها لأن دقيقة وخمسة وعشرين ثانية. باخد اتصال. ألو
6: مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
6: زياد من الأشرفية.
1: أهلا وسهلا بزياد. يعني كيف أجواء الأشرفية؟ أول شيء خبرني كيف أجواء الأشرفية؟
6: والعانة الأشرفية والعانة حزنانة بنفس الوقت.
1: نعم،
6: لأن بكرة أربعة
1: صح
6: لهيك في عندهم غطة بقلبهم
1: أكيد، وأنا واحدة منهم.
6: أنه بتطلعي أنه من 2013 عرفانين فيها وبينزلوا يمسحوها للإنبلة الذرية وناطرينا لتطلع. يعني أنا بلوم كل المسؤولين اللي عنا بلبنان كلهم دريانين فيها، بس كل يوم بينزلوا بمدحوة وعرفانين العداد عم بيعد بالقلب.
1: يعني ما رح نعرف الحقيقة، بفهم من حديثك زياد انه ما رح نعرف الحقيقة.
6: هيدا انطمرت مثل حرب الاهلية ومثل حرب المئة يوم ومثل حرب الاسرائيلي مع الحزب، هيدا كله بينطمر، ومثل 14 واحد بيت ب 14 اذار كلهم هون بينطمروا، مش رح تعرفي. بس هن دريانين مين اللي فجرها وكيف منفجري،
1: بس ما بدهم اياها، ما بدهم الناس تعرف مين، بس الناس كمان عارفه مين وساكته. يعني
6: بس انا بزعل انه انتم دريانين فيها وعم تنزلوا تمسحوها للانجليزيه وهي عم تعد بالقلب لاخر شيء طلعت. وانت تعي عندي يعني صاروا 4 أنابل ذرية بهالكميات الأزيف اللي عم تنزل بلبنان، صاروا بحدود 4 أنابل ذرية وما حدا عم يحكي.
1: نعم.
6: 500,000 قتيل صاروا وما حدا عم يحكي.
1: يعني هيك رح نضل بلبنان، هيك رح نضل بلبنان ايه، انه ما نعرف الحقيقة
6: انه عم نزيد الديسين، صار عنا 5 ديسين سلم عاسمون، وبعدنا نحن يعني 50 سنة بشئتنا باليابان ما ضاينت الحرب، هتلر ما ضاين 50 سنة، ما بعرف كيف نحن 50 سنة حرب ما عم نخلص.
1: تعرف ليش؟ لأنه نحن عم نتأقلم،
6: ما عم نخلص
1: لأنه عم نتأقلم.
6: يعني موتير حلو عم تكبسي بس ما عم بيدور.
1: نعم.
6: ما فيه بوزيات، ما فيه بطارية، ما فيه زيت، كل شيء فيه عم بيعملوا هوليوود سمايل لواحد معه كانسر بكل جسمه، عملية تجميل لمناخيره شيء اسمه عيون زرق واثنين هيدا، بس ما في ضربه كانسر، كل الانسان ضربه كانسر.
1: زياد انا بدي اشكرك كتير على المشاركة وموفقين الليلة كمان، تحياتي لإلك.

0: نتابع.
1: بونسوار، يسعد مساك ومساء المستمعين. بشهر آب إذا الله راد هالشهر بتبين الحقيقة يلي مخبية بجيبته لرياض سلامة، رح تبين حقيقة انفجار 4 آب
0: إن شاء الله. هيدي أمنيتنا. كمان رسالة.
2: بونسوار، معك أمه للشهيد البطل نجيب حتى من فوج أطفاء بيروت.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: أول شيء بدي أقول أنه بليز ما بقى حدا يقول ما رح يطلع شيء. بدو يطلع القرار الظني وبدو يطلع التحقيق وبدو يبين، وهيدا الملف إذا ما وصل للمحاسبة أهم شيء للمحاسبة.
0: نعم.
2: بدنا نضل هيك حياتنا في لبنان. إن شاء الله بدو يطلع القرار الظني وبدو يوصل الملف لنهايته.
0: إن شاء الله.
2: بدو يوصل للمحاسبة، يتحاسبوا كل حدا حرمنا أولادنا، بدون يتحاسبوا.
0: إن شاء الله.
2: ومثل ما في قضاة مضيت إنه ينزلوا النيترات على البور، أخذت معهم شحطة قلم يوقفوا الباخرة وينزلوا النيترات على البور، في قضاة رح تبين مين اللي فجر النيترات ومين اللي خزنها ومين اللي دفع حقها، كل شيء رح يبين
0: إن شاء الله.
2: مرسي إلي.
0: من تمك لباب السما، هيدي أمنيتنا. يعني مثل ما لاحظت اللبناني صار عنده خوف، خوف من طمر الحقيقة، لأنه ما بعرف شو يلي عم بيخوف هالناس أو هالقضاة أو هالمسؤولين من أعلينا. نحنا ناطرين على نار إنه نعرف الحقيقة، ما بدنا أكتر من هيك. نحنا في عنا ناس شباب انحرموا عن جد من حياتهم، بعدهم بأول وبأول عمرهم، يعني بعدهم بربيع العمر، بعد كان قدامهم حياة كتير حلوة مش بإرادتهم سلبتوها منهم. هيدولي عن جد بحقلنا أنه نرفع صوتهم ونحكي عنهم ونحصل على الحقيقة مثل ما هي بكل شفافية، على أمل أنه نقدر أنه نكشفها ونعلنها بيوم من الأيام. نحنا منصلي على نية أرواح ضحايا مرفأ بيروت. رح نرتاح مع فصل غنائي، ومن بعدها رح نشوف مين اليوم رح يتوج البطل، الحكمة أو الرياضي. الفريقين فريقين بيستحقوا اللقب، بيستحقوا الفوز، فريقين لبنانية، بس واحد منهم بده يكون البطل. مين رح يحمل الكاس اليوم؟ أنا ناطرتكن على 70 95 11 11 0 918 233. وبدي أذكركن أنه كل حدا عم يشترك معنا وعم يعطينا الإجابة الصحيحة، بكرة رح يصير في عنا سحب الكرة على ساعة روسونيرو، حدا منكن رح يربحها. ناطرتكن أنا 70 95 11 11 0 918 233. بتمنى عليكم تكتموا لي أساميكم كرمال القرعة، يعني نحنا ما رح نسحب أرقام، رح نسحب أسماء. فبتمنى عليكم تبعتوا لنا على 70 95 11 11، أكيد مع أساميكم مين رح يكون البطل الليلة.

0: الحكمة أو الرياضة بسمع ماري من فرن الشباك. مرسي ماري.
1: بس إن الله الحكمة رح تربح لو شو ما قالوا شو ما عملوا بإذن الله وقلبنا وروحنا معه. معك ماري أنطونيت تابت فرن الشباك.
0: أهلا وسهلا فيك يا ماري من تابع مع أنطوني.
1: مساء الخير يعطيك العافية.
0: لا أنا عم باخذ أنطوني رياضي أكيد
1: قريب جدا تظهر الحقيقة للعالم.
0: هيدا غير موضوع. أوكي فإذا خليني أخذ أنطوني ديب. أنطوني بيقول لي رياضي. أهلا وسهلا فيك يا أنطوني تحياتي كمان لإلك. من تابع دايما عبر هوا لبنان الحار يلا رح أخذ سعاد. أهلين سعد.
2: معك سعد سكر أكيد الحكمة.
0: شكرا لك يا سعد.

0: هلا متابعة جهاد.
1: معكي جهاد يوسف.
0: يلا
1: مرحبا مدام رين، يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا جي.
1: الله الله راضي الحكمه.
0: شكرا لك يا جهاد.
1: جهاد يوسف
0: اهلا وسهلا فيك.
2: اكيد الرياضي رح يفوز،
0: بس بدي الاسم بليز، اذا فيك ترجع تبعت لي الاسم كون انا ممنونتك. صاحب رقبي اللي بينتهي ب 2998 بحاجه لاسمك لحتى يقدر ينزل بالقرعه. باخد اتصال. الو.
3: الو بونسوار.
0: اهلا وسهلا.
3: بس بدي اقول شغله، انه بالنسبه للحقيقه
0: اي نعم،
3: تحقيق الجرائم اللي صارت بلبنان، ما عرف مين، من كمال جنبلاط للشيخ بشير الله يرحمه يا رفيق الحريري، وان شاء الله هالمره كمان راح تنعرف
0: ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيك، بس ما عرفت مين معي.
3: معك الي.
0: اهلا وسهلا فيك الي، شكرا لك. رساله كمان. الو.
4: مرحبا.
0: اهلا وسهلا
4: مدام بين.
0: اي نعم، مين معي؟
4: معكم.
0: مين معي؟
4: زكريا ابراهيم.
0: اهلا وسهلا زكريا.
4: انا بقول الرياضي.
0: اوكي زكريا، تحياتي لك. كمان عندي جهاد بيقول الرياضي. اكيد جهاد كمان بوجه لك منجد، يمكن عائلتك، بوجه لك تحيه كثير كبيره. ونتابع اذا مين رح يحمل الكاس، مين رح يكون البطل اليوم. ناطرتكم دائما عبر هوا لبنان الحر 70 959 111 0918 233. عندي بيير.
5: بونسوار مدام رين.
0: اهلا وسهلا
5: معك بيير نداف. اكيد اكيد اكيد الحكمه.
0: شكرا لك يا بيير. باخذ اتصال. الو.
6: ايه بونسوار مدام رين.
0: اهلا وسهلا
6: ابو نقوله، يسعد مساكي.
0: كيفك ابو نقوله؟
6: الله يخلي لي عينك يا رب.
0: شكرا.
6: طول عمري
0: والعين.
6: نحن مبدئيا انا شوي ما لي طول بالك علي.
0: ايه؟
6: يعني ديك مره الرياضي ربح ب 12 نقطه.
0: ايه؟
6: والحكمه ربحت امبارح ب 31 نقطه. يا هل ترى معقول الحكمة تخسر؟ مش معقول بقى تربح ب 12 نقطة. واي دي لإسمي واللي سمتني أبو نقولة ب 12 نقطة.
0: يعني بتقول الحكمة؟
6: الحكمة ب 12 نقطة.
0: أوكي تحياتي لإلك يا جوز يا أبو نقولة.
6: أهلا
0: وسهلا. أهلا وسهلا في شو يا مال؟ مالك؟ مين رح يربح اليوم؟ الحكمة.

أنا بدي أستضيفك لدقيقة واحدة، لأنه في عندك شيء بدك تخبرنا إياه. فأنا بتمنى منك يا مالك إنك تفوت معنا على استديو نستفيد من خبرك.

0: مالك أول شيء أهلا وسهلا فيك. أنا منيحة. خبرني نشاطاتكم لليلة.
1: أول شغلة يعني ما شاف ران اليوم قدام مبسوطة وقدام حمسة على الجيم ما شاف شيء. اليوم بس أنا بدي أقول للجمهور

0: تانية كمان.
1: التجمع الأساسي هو حادثة حساسين، هيدا الداعي عليه النادي رسميا. في تاني أكبر تجمع هو ببلدية الجديدة، مركبين شاشة كتير كبيرة، وفي كل الضياع حاطين شاشات مفرقة. بس نحنا بندعي الكل، بحال الله وفقنا وربحنا، الاحتفالات حتكون بساحة ساسين، يعني من الساحة لمدرسة الأشرفي.
0: اوكي، انا بدي اقول لك ان شاء الله تكونوا موفقين
1: ميرسي،
0: ليلى،
1: بدنا بس
0: وتضلكم
1: العالم بيني
0: بهالنشاط
1: وبينك بلشنا نتوتر والوقت مش عم بيقطع، بس يلا بدنا العالم تصلي لنا، وانا متفائل بالخير الليلة اذا الله رد.
0: ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال، الشموع كلها مضوايه بكل بيت، مضويين شمعه، ف نحن متكلين على همة الشباب وهمتكم.
1: ميرسي إليك وميرسي، اليوم يمكن زعجت المستمعين، صرت أكثر من مرة
0: لا
1: طالع.
0: معلش، بس لأنه شكراً لك، لأنك عم بتفيدنا بكل شيء جديد، وهيدا شيء يمكن عم بيساعد كمان المستمعين حتى يعرفوا لوين بدهم يتجهوا وشو اللي لازم يعملوا، خاصة للناس يلي حابين عن جد يشاركوا.
1: صح، هلا هن وين قلبهم بدلهم يروحوا، حيروحوا
0: أوكي.
1: مدري الأشرفية. ميرسي
0: أنا بقول لك ميرسي لك كمان مالك، ويلا.

0: عندي كمان جوزيف مطر بيقول لي الرياضي. خلينا نشوف ربيع.
1: اي مرحبا عن جديد مدام رين، معك ربيع الاولى.
0: اهلين ربيع.
1: انا بحس انه الحكمي راح يربحوا بس ما بعرف،
0: لا يعني ما في،
1: عندي خوف لانه على ارض الرياضي، انا بتمنى انه هن يربحوا، ما بعرف.
0: الأمنية شيء وتوقعاتك شيء تاني. أنتوني ديب الرياضي وبعت لي كمان بوكي ورد، تحياتي لك يا أنتوني، إن شاء الله الكل يكون عندهم هالروح الرياضية. إليل الخوري بيقول لي الحكمة، بسمع الرسالة على كل حال.
2: إلي خوري أكيد الحكمة.
0: أوكي إلي، تحياتي لك. يلا بدنا إياكم كمان تكونوا حاضرين وتنزلوا تحمسوا قد ما فيكم، لأنه بالنهاية الجمهور إله دور كتير كبير بالربح. ما هيك؟
3: يعطيك ألف عافية. أهلين إلي راضي.
0: أهلين إلي.
3: الحكمة الليلة بدها تربح، وأنا إن شاء الله أولادي إن شاء الله أربح
0: إن شاء الله.
3: إذا ربحت يا رين الليلة ما بدي شيء من الكرة بكرة.
0: أنا علي أني نزلكم أسماءكم ومنعمل سحب يمكن تكون من بين الرابحين. رين معكي جورجة متى، أنا بقول الحكمة بإذن الله. تحياتي لإلك يا جورجة. نتابع دايما مين البطل، الحكمة أو الرياضي.

0: بدي أذكركم أنه بكرة رح يصير في سحب على ساعة روسونيرو لكل حدا عم يشترك معنا وعم يبعث لنا توقعات ومين البطل، مين بده يحمل الكاس الليلي الحكمي أو الرياضي. بسمع بيتر.
1: بونسوار، كيفك؟
0: أنا منيحة.
1: بطرس حسباني معك، أكيد الحكمي.
0: شكراً لك.
1: تلعبوا مثل هذيك النهار 99% فاصلة 99 الحكمة.
0: هلأ هني مش عم يلعبوا، بعض المستمعين عم بيقولوا بس هني مش عم يلعبوا بأرضهم، فهيدا شيء يمكن عم بشكل خوف عند بعض المستمعين. مدام ران، مثل ما قلت لسيمونا، الرياضي صعب يخسروا على أرضهم، أصلا لو عم يلعب وائل ما كانوا وصلوا على الجيم 7. عم تحكي عن الحكمة انه لو كان وائل موجود، بس مش وائل الفريق الرياضي. هو كمان بيقول انه نحنا كلنا ايد واحدة، لانه ايد لحالة ما بتزقف. يعني هيدي كلام وائل مش كلامي انا. منتابع كمان رسالة.
2: بونسوار ستران، يعطيك العافية. اكيد اكيد اكيد الحكمة بإذن الله. معك ميشيل عطلة من الأشرفية.
0: أهلا وسهلا بميشيل. أهلا وسهلا. ياريت حدا من الأشرفية بيخبرنا الأجواء بالأشرفية كيف عم بتكون بهيدي اللحظات. رسالة كمان.
3: أكيد الرياضي المغترب عباس أبو خضر. وبالنسبة للانفجار بيروت، كنا بنعرف مين اللي فجره، العدو الصهيوني اللي عم بفجر لبنان كله.
0: أوكي عباس، كمان وجه لك تحية. بخد رسالة من جوزيف.
4: يا مدام رين، الحكمة الحكمة الحكمة.
0: أهلا وسهلا.
4: أكيد أكيد أكيد.
0: أهلا وسهلا فيك يا جوزيف.
5: ماجزين
0: عندي راني،
5: أنا بقول الحكمة.
0: 9-5-9
5: إن شاء الله.
0: 1-1 تحياتي لأليك.
1: بخد إليك. بونسوار، يعطيك العافية.
5: 9-5-9
1: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد حكمة بإذن الله.
0: شكرا لك يا إلي.
1: يعني نتحضن يا من الدعيم ولا الماتش من المنارة.
0: رسالة جديدة.
6: أنا اسمي شربل طعمي والحكمة حتى البحر.
0: شكرا لك يا شربل، أهلا وسهلا فيك. رسالة جديدة.
7: هاي بونجور مدام، معك يوسف. يوسف اكيد الحكمة اللي هتربح، مهم يكونوا مركزين بس.
0: اوكي، المهم ما يأثر عليهم ضغط الجمهور، لأنه ضغط الجمهور كتير بأثر. يعني هو اللاعب بقلب الملعب السادس، يعني له دور كتير كبير لحتى عن جد يعمل ضغط ويكون له هالضغط تأثير. يعني أهم شيء يمكن لازم يسكروا دينيون ما يسمعوا لا يقدروا يلعبوا صح.
8: ريسي، يعطيك العافية.
0: ألي عافيك.
8: إن شاء الله أنه الحكمة. معك يوسف قطر.
0: أهلا وسهلا فيك يا يوسف.
9: بونسوار، يعطيك العافية. معك نهر شديد، أنا بقول بتربح الحكمة.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. عندي كمان سعيد ترابي. كمان سعيد بيقول الحكمة. مين بده يحمل الكاس اليوم، الحكمة أو الرياضي؟ نظرتكم أنا دايما عبر هوا لبنان الحر 70-95-9-1-1-1. طانيوس خضرة كمان بيقول لي الحكمة. تحياتي كمان لك يا طانيوس. اليوم الناس كلها محمسة، يمكن وعيونها بدها تكون مسمرة على التلفزيونات، غير أنه بدون ينزلوا على الساحات لحتى يحضروا الماتش من خلال الشاشات الكبيرة يلي موجودة ببعض المناطق يلي حكي عنهم قبل بشوي زميلنا مالك. بيخد رسالة جديدة.
10: عيران، معك إلي. أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد الحكم اليوم.
0: أوكي إلي، تحياتي لإلك إلي. ونتابع، عم بقلي بعد عندي بس 3 دقايق رح أخد كمان إلي عم بقلي الحكمة. بس إلي، ياريت بتقدر تبعت لي عيلتك، ما عندي إياها. بيقول الحكمة وباخد رسالة. يلا
11: بونجور، يعطيك العافية. أكيد أنا مع الحكمة، نربحه أو خسره هذا عشق من الطفولة، بس كنا بنتمنى من الاتحاد بما انه جيم 7، بما انه في ناس كتير متحطش لهذا الماتش، انه كانوا يعملوا بنهر نوفل ويقسموا الجمهور 2، هيك بيكون في تعادل بين الجمهور وبيكون في تعادل بالملاعب، لا ملعب ولا ملعب رياضي.
0: ليك أنا بوافقك، كنت عم بحكي قبل بشوي أنا وبعض الزملاء أنه هيك كنا عم نقول أنه ياريت كان لازم ينعمل بمطرح ما يكون تابع لا للحكمة ولا للرياضي، لأنه هيدا لأنه في جمهور يعني رح بأثر كتير على اللاعبين، فيمكن كان أفضل. هاي أنا جو أبو رجيلي، أنا بقول أكيد الحكمة. عندي سيمو عقيقة،
12: مصور رين معك سيمو عقيقة، أكيد الحكمة هي البطل بتربح. مرحبا رين، اكيد الحكمة بتربح. لالي معك سيمو حقيقي.
0: اهلا وسهلا فيك سيمو، قدي بعد عندي وقت دقيقة وقت. اهلا وسهلا كمان بكل المستمعين يلي عم يبعثوا لي رسائل وهن كتار، رح جرب اني اخذهم.
13: رين يا رين، ولك بونجور ميلاد معك.
0: اهلين
13: يا رين، شو السؤال عم تسأليه؟ اكيد الشباب كلها معزوم اليوم تاكل احلى فخاد وجد ودجاج وفراريج بالمناره، هويله اليوم.
0: اوكي يلا. شكرا لك يا ميلاد. رساله ثانيه.
14: ايه بونجور، معك جورج. اكيد الليله انا بقدر الحكمه، اكيد البورسنتاج للحكمه، واكيد لو على ارض المناره بس اكيد بيكون في ضغط عليهم للرياضي، اكيد الله راد. تضوية هالشموع ما راح تروح السودان، أكيد بوجود رئيس النادي رغيب حديد، وأكيد المدرب، وأكيد أكيد أكيد أكيد أكيد بوجود خليل عون.
0: أهلا وسهلا فيك. كمان رسالة جديدة.
15: مرحبا رفيق أرين، يعطيك العافية. أنا بقول حكمة بتربح، إذا بتشد حيلة وما بتستلشي بتربح. آخر مرة كان لعبهم كتير حلو، وإن شاء الله إن شاء الله بشدوا حالهم بيربحوا هالمرة.
0: أهلا وسهلا فيك كمان روبير. خلص الوقت، عم بيقول لي زميلنا مارون، بس كنوا أكيدين أنه كل كتار كتير الرسائل عن جد، يعني ما بعرف إذا بقدر أخذ هيك هولي الثلاث ثواني.
16: بونجور، معك إليان الأصوف، أنا بقول حكمة.
0: شكرا لك إليان. خلينا نشوف جورج.
17: رين إذا بده يربح اليوم الرياضي، أنا جورج أبيض.
0: أهلا وسهلا فيك جورج، بيخد مارون.
18: بونسوار مدام رين، مارون نهرة. أنا بقول الحكمة أكيد أكيد أكيد، تتزحزح الجبال ولن تتزحزح الحكمة.
0: يلا كمان رسالة. معكم
19: فريم يحكي من برلين.
0: أهلين
19: أنا فادي. بقول الحكمة والحكمة والحكمة، وأكيد بنعرف مين اللي فجر المرفأ، بس بنعرف كمان مين اللي جاب نترات.
0: يلا كمان بيخد آخر رسالة.
20: الله معك مدام رين.
0: أهلين.
20: أنا بقول الحكمة بدها تربح. معك فادي، خير الله.
0: أهلا وسهلا فيك فادي بخير. وأنت كمان
21: ريتا وطاليا مرعي.
0: بيقولوا الحكمة كمان. يلا
22: أكيد أكيد أكيد رياضي
23: كبيرة.
0: أوكي
24: يلا. بونسوار مدام رين، معك يا حبيب. إن شاء الله إن شاء الله الحكمة.
0: أنا بشكر كل المستمعين. مارون عم يطلع فيه هيك، هلأ صاري تونس على الأرض. أنا بدي عندي مؤخرة عم بيقلي أنا مش إشعتها. أنا بدي إياها تضل بعد. على كل حال نحن أكيد منتمنى الربح للحكمة. هلأ الفريقين لبنانية، بس دايما الواحد بيكون عم بحمس فريق، فنحن منكون مع أنه في عنا كمان بعض الزملاء يلي كتير محمسين الليلة، فنحن منتمنى التوفيق للفريق يلي بيلعب أحسن وبيكون عنده القوة أنه يقدر يداين ويستمر وياخد البطولة بجدارة. فتحياتي لكم مستمعنا الكرام، ما تنسوا بكرة السحب على ساعة روسونيرو. أنا أيدت كل الأسامي، وبكرة رح يصير سحب القرعة. إلى اللقاء. مرسي لك مارون، يعطيك ألف عافية. بعطيكم موعد يوم الأربعاء إذا الله بيريد. إلى اللقاء.

0: دايما حدي.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: لماذا الدنيا كلها بخير إلا عندنا وعند محور الممانعة؟ حتى عربيا المشهد ذاته. صحيح أن هناك أزمات اقتصادية واجتماعية، ولكن ليس هناك من حروب لا تنتهي ومن صراعات كارثية ومصائب متوالدة لا ترحم إلا حيث الممانعة تحشر أنفها أو حيث يعيث الفساد في المفاصل. ومع ذلك العراق يحاول التملص والتخلص من النير الإيراني والحشد الشعبي المرتبط بالحرس الثوري. سوريا ارتاحت نسبيا من إرث الأسد، لكن جماعة الممانعة لا يتعبون من محاولة استخدام الأراضي السورية كممر تهريبي لمصلحة حزب الله، وما زال في اليد لبنان واليمن وأراضي السلطة الفلسطينية. أما بعض الدول الأخرى كالسعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر والأردن فما زالت صامدة في وجه التهويل الإيراني والقصف السويعات بالصواريخ والمسيرات. أجل، هناك طاعون إيراني سياسي اسمه محور الممانعة، نعاني تداعياته في لبنان لأن البعض قرر رهن حياته وقراره وحاضره ومستقبله لمصلحة جمهورية الملال في طهران، ولأن البعض على مستوى السلطة ولا سيما من خلال الدولة العميقة يفرك يديه ويضرب أخماسا بأسداس ويؤخذ بجريرة الابتزاز الذي يتقنه حزب الله عند كل مفصل أو استحقاق. لذا رجاؤنا أن تعنتر الدولة عندنا قليلا، والمثل يقول يا عنتر من عنترك فأجاب عنترت ما حدا ردني. وحتى لو حاول البعض رد الدولة عما هي تنوي تطبيقا لقراراتها وللقانون فسيكون هو الخاسر، لأن لا أحد يريد الفتنة، ولأن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين ملت التسويف والبهدلة والكذب والعرضات التافهة وتحويل لبنان متنفسا لإيران. فصل ثاني. بعد مؤتمر حماية لبنان الذي دعا إليه التيار البرتقالي فرقت من السماء للأرض، ألا تشعرون بالطمأنينة والسكينة وبالأمن والأمان؟ لقد اتصل الصهر الميمون بالرئيس دونالد ترامب الذي ما صدق كيف يرد عليه على الرغم من أن بلاده تفرض عقوبات عليه، ثم اتصل بالرئيس بوتين الذي أنساه وزير البلاط السابق معاندة زيلنسكي، ثم اتصل بالرئيس الصيني شي جين بينغ وأبلغه بالمشبرح نتائج المؤتمر، ثم طلب الصهر المفدى من سكرتيرته أن تتصل بالرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني لأن لديه اجتماعا طارئا مع مجموعة من رجال الفكر والإنتليجنسيا في العالم للاطلاع على رأيهم بكيفية حماية لبنان وممن ومن ماذا، ليتبين أن معظمهم غادر الاجتماع في منتصفه بعدما سألوا لماذا تأخرتم عن حماية لبنان حتى الآن، فكان الجواب ما خلونا والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليصلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. روما 2 أمام اختبار تنفيذ الإطار وأعضاء الوفد الأمريكي إلى ارتفاع. عون القرار الظني في تفجير المرفأ ضرورة وسلام المحاسبة لن تستثني أحداً. النواب سنة في عين التيني والحوت إدراج قانون العفو قبل 15 من آب. رياض سلامي من رومي إلى ظهر الباشئ. بين تأكيد أمريكي ونفي إيراني مصير هرمز معلق.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرذاق. على وقع تصويب حزب الله على السلطة اللبنانية وقرارها المضي في التفاوض، تنطلق غدا في روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية لتواجه اختبار تنفيذ اتفاق الإطار. بالتزامن تحل ذكرى انفجار العصر ومعرقلو تحقيق العدالة يمعنون في وضع العصي أمام كشف الحقيقة، متلطين وراء سياسة الإفلات من العقاب، وفاتهم أن مسار بناء الدولة الفعلية انطلق، شاء من شاء وأبى من أبى.
1: إذن يترأس جلسة التفاوض في روما سفير سيمون كرم، وسيحضرها مستشار رئيس الجمهورية الخبير القانوني المحامي أنطوان صفير ودكتور نجيب مسيحي لمناقشة ملف الحدود البرية. وبحسب معلومات صحفية، رفع عدد أعضاء الوفد الأمريكي إلى نحو 15 شخصا، وجاء القرار بعد قمة عون ترامب في البيت الأبيض.
0: وعشية جولة التفاوض، أعرب السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في بيان عن سعادته لاستمرار محادثات روما، آملا أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية، ولافتا إلى وجود قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض. أضاف عيسى إن هناك فرقا جوهريا بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم، يعرضهم للخطر.
1: عون في ذكرى الرابع من آب على القضاء إثبات استقلاليته، والقرار الظني بانفجار المرفأ لا يحتمل الانتظار، وزوار في بعبدة مرسال العيلي.
2: في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، وأشار إلى أن العدالة تعني كشف الحقيقة والمحاسبة أيا كان موقع المتورط أو صفته. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن العدالة لا تجزأ، لفت إلى أن القضاء مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الداخلية أحمد الحجار الإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار والجهود في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإجراءات المتخذة لتفكيك شبكات التهريب وضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها، وتناول البحث أيضا إجراءات مواكبة عودة النازحين إلى قراهم. وبحث رئيس عون شؤونا إدارية وتنظيمية في وزارة الخارجية والمغتربين خلال اجتماع بحضور وزير الخارجية يوسف رشي. واطلع رئيس الجمهورية من وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على ما حققته الوزارة في مجال إصدار المراسيم والقوانين المتصلة باختصاصها، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية وتنسيق العمل مع الوزارات الخدماتية الأخرى وخطة عمل الوزارة للأشهر الستة المقبلة. وزاريا أيضا استعرض الرئيس عون مع وزير الصحة ركان ناصر الدين الواقع الصحي في البلاد وواقع المستشفيات الحكومية. وعرض رئيس الجمهورية الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، حيث أثنى الرئيس عون على جهود الجهاز وأكد دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: ولمناسبة الذكرى أيضا، قال رئيس الحكومة نواف سلام لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، وأكد عبر إكس ألا غطاء لأي مسؤول أي كان موقعه، لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحدا. سلام لفت من السراي الحكومي في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه إلى أن هناك انتظارا وترقبا لصدور القرار الاتهامي في غضون أشهر معدودة، لأن الوضع تغير في ظل العهد الحالي وولاية الحكومة، ولم تعد هناك عراقيل قضائية.
1: وزير الإعلام بول مرقس قال إن الرئيس سلام توقف عند موضوع الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاتصالات الدولية من قبل عون وسلام سواء عبر الميكانيزم أو مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف هذه الاعتداءات.
0: مرفأ بيروت أمام المرحلة القضائية الأخيرة، متى تنتهي مطالعة النيابة العامة؟ ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: دخل التحقيق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت مرحلته القضائية الأخيرة بعد إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إعادتها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي والمرجح قبل نهاية السنة ما لم تطرأ تطورات استثنائية. وفي هذا السياق كشف الكاتب القانوني توني كرم للبنان الحر أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحدد مهلة زمنية لإنجاز المطالعة.
5: تحقيق العدلي بملف تفجير مرفأ بيروت دخل مرحلته القضائية الأخيرة بعد ما أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار جزء الأساسي من التحقيقات وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لأبداء مطالعته بالأساس. أما بالنسبة للمهلة، قانون أصول المحاكمات الجزائية ما بيحدد أي مهلة زمنية لإنجاز المطالعة نظرا لضخامة الملف وتعقيده، إلا أنه مصادر قضائية بترجح إنجاز المطالعة خلال الأسابيع الأولى من السنة القضائية اللي بتبلش ب 16 أيلول، ورجع الملف بعدها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الاتهامي والمرجح قبل نهاية السنة إذا ما طرأت أي تطورات استثنائية. والمطالعة يلي كلفت النيابة العامة التمييزية المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب بإعدادها ما رح تقتصر على تحديد المسؤوليات والتوصيفات الجرمية، بل رح تتضمن أيضا موقف من أبرز الإشكاليات القانونية والدستورية اللي رافقت التحقيق. ورغم أن مطالعة النيابة العامة غير ملزمة للمحقق العدلي، بس أهميتها العملية كبيرة ومهمة لأنها بتشكل الوثيقة القضائية التأسيسية يلي رح ترسم الإطار القانوني للمحاكمة أمام المجلس العدلي، ورح تكون بمثابة أول تقييم قانوني شامل لكل الوقائع والأدلة، وبتمثل الموقف الرسمي للنيابة العامة. قاضي محمد صعب كون رؤية متكاملة عن الملف بعد دراسة جميع الوقائع والأدلة، ما رح يطلب أي تحقيقات إضافية أو إعداد مطالعة فردية، وعم يستكمل بهيدي المرحلة مقاطعة الإفادات مع المستندات والتقارير الفنية قبل الصياغة النهائية لمطالعة النيابة العامة بالأساس.
4: إذن بعد إنجاز المطالعة يعود الملف إلى البيطار الذي يبقى صاحب القرار النهائي، إذ يحق له الأخذ بطلبات النيابة العامة أو مخالفتها كلياً أو جزئياً قبل إصدار القرار الاتهامي.
1: من فادي صوان إلى طارق البيطار، مسار قضائي مليء بالعقبات. سيمونا حتشيتي.
6: إنه يشبه ما حصل باليابان بهيروشيما وناكازاكي، هذا يذكرني، ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة، هيدي نكبة وطنية.
7: في الرابع من آب 2020 هز انفجار مرفأ بيروت العاصمة، لكن الانفجار لم يكن بداية المأساة فقط، بل بداية مسار قضائي طويل اصطدم بعقبات سياسية وقضائية متتالية جعلت الحقيقة تتأخر عاما بعد عام. بعد أيام على الكارثة عين القاضي فادي صوان محققا عدليا، لكن في شباط العام 2021 أقصي عن الملف بعدما قبلت محكمة التمييز دعوى لارتياب المشروع المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر لتعود التحقيقات إلى نقطة الصفر. وفي 19 من شباط 2021 تسلم القاضي طارق البيطار المهمة فاستأنف التحقيقات ووسع دائرة الاستدعاءات لتشمل مسؤولين سياسيين وأمنيين، إلا أن الملف دخل سريعا دوامة غير مسبوقة من دعاوى الرد وكف اليد وطلبات نقل الدعوى، ما أدى إلى تعليق التحقيق مرات متتالية لأشهر طويلة. ومع تصاعد المواجهة برزت محطة مفصلية في أيلول 2021 عندما تحدثت معلومات عن رسالة تهديد وصلت إلى القاضي طارق البيطار شفهيا عبر أحد الأشخاص الذي التقاه البيطار ومفاد الرسالة: رح نقبعك بالقانون، وإذا ما مش الحال بالقانون منعرف كتير منيح كيف نقبعك مش بالقانون. البيطار أكد مضمون الرسالة أمام الجهات القضائية في حادثة اعتبرت من أخطر الضغوط التي تعرض لها التحقيق، ومنذ ذلك الحين تعاقبت الطعون والضغوط والانقسامات وتوقفت التحقيقات مراراً، فيما بقي أهل الضحايا يطالبون بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وبعد 6 سنوات على الكارثة، لا يزال ملف مرفأ بيروت واحدا من أكثر الملفات القضائية تعقيدا في تاريخ لبنان، بين قضاء يسعى إلى استكمال التحقيق وعقبات قانونية وسياسية حالت حتى اليوم دون صدور القرار الاتهامي وكشف الحقيقة الكاملة.
0: نقابة المحامين في بيروت تحيي الذكرى 7 لانفجار المرفأ. شرب المخلوف:
3: تكريما لضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020 ودعما لمسار العدالة، أحيت نقابة المحامين في بيروت الذكرى 6 للانفجار. شدد النقيب عماد مارتينوس على أن العام 2026 سيكون عام إظهار الحقيقة، ولفت إلى أن القرار الاتهامي سيصدر عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كما ستصدر المطالعة عن النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج، بناء على الاتصالات بينه وبين الحاج، متوعدا بأن هذه المطالعة ستصدر قبل 31/12 عام 2026.
8: القرار الاتهامي تأكيد على أن اللبنانيين ليسوا أرقاما، ليسوا عددا، وأن بيروت ليست كما، بيروت نوعا، وأن بيروت ليست حجرا، بيروت مساحة خالدة في الفكر والإبداع، وأن بيروت ليست مقرا ولا مستقرا إلا لأبنائها. فعلى الرحب والسعى للأوادم في بيروت، للمدنيين لا المسلحين، للبواخر لا البوارج، للحضارات لا المتفجرات.
3: أما المحامية سيسير روكوز التي تحدثت باسم أهالي الضحايا، فشددت على أن الأهالي على الرغم من كل ما تعرضوا له من اعتداءات وتوقيفات لن يملوا، لأنه ما مات حق وراءه مطالب. من بيت المحامي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: لابد من توضيح أن نقابة المحامين في بيروت أحيت الذكرى 6 لانفجار المرفأ.
1: وفي المناسبة، تنظم غدا مسيرتان اعتبارا من 4 PM باتجاه المرفأ، وتنطلق الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا، والثانية من ساحة الشهداء.
0: وفد من النواب السنة في عين التين لإطلاع الرئيس نبيه بري على الصيغة النهائية لتعديلات قانون العفو العام. هنا دي السمرة.
9: قانون العفو العام مجددا إلى الواجهة، وهو كان محور لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد موسع من النواب السنة الذين أطلعوه على نتائج التعديلات التي توصلت إليها لجنة الصياغة المنبثقة عن لقاء نواب السنة، وهدفت إلى تأمين ممر آمن للاقتراح في الجلسة التشريعية بالتزامن مع اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام. وعلمت لبنان الحر أن الرئيس بري أعرب عن ارتياحه للتوافق النيابي واعدا بتحديد جلسة عامة قبل 15 آب الحالي لإنهاء هذا الملف الشائك. الاجتماع عقد في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، وتحدث بعده النائب بلال عبدالله باسم المجتمعين شاكرا لرئيس المجلس تبني الصيغة التوافقية، وقال: نسعى لرفع المظلومية عن الجميع وليس فقط عن الموقوفين الإسلاميين أو على قياس شخص واحد.
10: صحيح نحن نواب سنة، ولكن مقاربتنا لملف مقاربة وطنية إنسانية. نحن عم نحاول نعالج ملف بسبب تلكؤ بعض القضاء وتعسف بعض القضاء بالمحكمة العسكرية خاصة، وبنفس الوقت بسبب الظلامة التي تقع على آلاف الناس، ليس فقط الإسلاميين، الإسلاميين ربما قد يكونوا أقلية. مقاربتنا الوطنية الإنسانية تجلت بإصرارنا على أن نصل بهذا الملف إلى النهاية المطلوبة. ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح، لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين الغير محكومين، وهم بالآلاف وليس بالمئات. وبعتقد يعني الصيغة التي توصلنا إليها بلجنة الصياغة مع لقاء نواب السنة وجدت ترحيب كبير وصدر رحب من دولة الرئيس نبيه بري، وتفهم واضح بعمقه السياسي والقانوني بنفس الوقت. كان اجتماعنا ناجح جدا، ويمكن هي فرصة أن نقول هذا الموضوع مرتبط بحرصنا اللقاء نواب سنة على الحفاظ على الحق الشخصي لكل من له يعني ادعاء على جريمة عادية، قتل، اغتصاب، اغتيال سياسي حفظنا عليه لم نمس به. أصرينا على أن يكون هناك فصل بين المؤبد المشدد المطروح بعقوبة الإعدام وبين المؤبد العادي، وكان لنا حرص أيضا أن يكون هناك وضوح بموضوع الأحكام.
9: وردا على سؤال عن وجود ضمانات بعدم تكرار سيناريو الجلسة الأخيرة الذي أدى إلى تطيير النصاب القانوني، قال عبد الله: مواقف جميع الكتل النيابية أصبحت واضحة وداعمة، والامتحان النهائي سيترجم خلال مناقشة الموضوع في الهيئة العامة للوصول إلى خواتيمه الوطنية. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: وبعد اجتماع وفد النواب السنة في عين التين، لفت النائب عماد الحوط عبر إكس إلى أن الرئيس بري يدعم كل ما يحظى بإجماع النواب السنة فيما يرتبط باقتراح العفو العام، ونقل عن رئيس المجلس أنه سيدرج اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام على جدول جلسة للهيئة العامة قبل 15 آب الحالي، مع أخذ مطالب اللقاء الموسع للنواب السنة بالاعتبار.
0: أعلن وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أن اتفاق الإطار يجب أن يطبق بكل بنوده. شحادي وفي حديث إلى برنامج حوار حر عبر لبنان الحر شدد على أن لا حل سوى باقتناع حزب الله بأن سلاحه لم يجلب لهذا البلد سوى الدمار والموت، وعن غياب الوزير رجلي عن اللقاءات الرسمية قال:
11: ضروري أنه كان يكون الوزير رجي، وهو اللي بيأمن أولاً استمرارية العمل الدبلوماسي، هو كوزير خارجية مسؤول عن هالاستمرارية، مسؤول مش بس عن أنه كل الطاقات بالخارجية تكون عم تخدم المفاوضات وتدعم المفاوضات اللي عم بتصير يلي أكيد الدستور بيقول، فخامة الرئيس هو اللي بيقودها ومع هالشي 100%، ولكن نحن عم نرجع نبني مؤسسات الجمهورية اللبنانية واحدة واحدة. برجع بشدد على مؤسسات الجمهورية اللبنانية طبعا. لأنه هيدي مؤسسات دستورية والجمهورية مبنية على دستور. نحن كلبنانيين حتى الكلمات اللي بنستعملها مضللة، منقول الدولة اللبنانية، الدولة هي إدارة، بس الإدارة بلا دستور بيصير سلطة بدون شرعية. ضروري أنه نرجع نحكي بالدور الرئيسي لوزارة الخارجية كرأس الدبلوماسية اللبنانية، ووجوده بأمن الاستمرارية بيرجعنا على الدستور، بيرجعنا على دولة المؤسسات.
1: رأى النائب علي حسن خليل أن العدوانية المفتوحة من قبل إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار سقطت، وأن المطلوب إعادة النظر بالمسار الذي تستخدمه لتبرير اعتداءاتها وتغطيتها وشرعنتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الاتفاق.
0: سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرات إحضار بحق 3 مواطنين اعترف الموقوف بملف أسلحة رأس النبع هاني جواد بأنهم من أفراد مجموعته بحسب الام تي في.
1: وفي ملف رياض سليمي أمر الحاج بنقله من نظرة المعلومات في سجن رومي إلى مستشفى دار الباشق الحكومي لإجراء فحوصات روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي، إلا أنه لا يزال ممتنعا عن تناول الدواء وإجراء الفحوصات.
0: الجديد في ملف رياض سليمي مباشرة من قسم الأخبار، تفضل بسام.
12: نعم نجوى، في هذا الإطار قال النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أنه يضع معلومات طبية متعلقة برياض سليمي أمام الرأي العام لتفادي الالتباس عنها. وأوضح في تقريره المطول أنه أو أن الحاكم السابق رياض سليمي قد وقع على بلاغ رفع مسؤولية بعد أن أفهمه طبيبه المعالج بأن تمنعه عن أخذ الأدوية يؤدي إلى خطر على حياته، وبذلك صرح سليمي بموافقته على أخذ علاجه وأدويته في المستشفى الذي ذكرناه قبل قليل. هذا كل شيء،
0: شكرا لك بسام.
1: أقرت لجنة المال والموازنة ملحق قانون إعادة هيكلة المصارف بعد إنجاز المواد القانونية على أن يبدأ رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بإعداد التقرير النهائي لإحالته إلى رئاسة المجلس وإدراجه لاحقا على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد قبل 15 من آب الحالي. وطلب كنعان الحكومة بإرسال التعديلات على قانون استرداد الودائع، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت أيضا زيادة الغرامات على من لا يصرع عن أمواله عبر الحدود.

0: ميدانيا استهدفت مسيرة إسرائيلية بعد الظهر سيارة رابيد في بلدة المنصور قضاء صور، ما أدى إلى احتراقها من دون الإفادة عن وقوع إصابات. وألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة فوق حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق، واندلعت النيران في منازل وأراض في منطقة وادي البير شمال ميس الجبل على أثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة على المنطقة.
1: وفجر الجيش الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجدلزون قضاء صور، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير كبيرة على 3 دفعات في منطقتي مشاع المنصور ومجدلزون، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.
0: عقد مجلس الأعمال اللبناني السوري اجتماعا موسعا برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب لعرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا الشهر الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات والفرص الاستثمارية.
1: خلال عملية دعم ودوريات وحواجز ظرفية، أوقفت وحدات مختلفة من الجيش 20 شخصا بجرائم أسلحة ومخدرات ودخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع بسام.
2: اليوم بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدأ مفاوضات بين واشنطن وطهران لبحث إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة التهديد النووي الإيراني، وتعتزم دول المنطقة التي تطلع بدور الوساطة لتكثيف اتصالاتها مع الطرفين خلال الأيام المقبلة للعودة إلى المبادئ الأساسية لمذكرة حزيران الماضي. إلا أن إيران، وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، أكدت أن طهران لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة إنما مع سلطنة عمان للاتفاق على مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. توازيا كانت التطورات الدبلوماسية محور اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني. من ناحيته دعا مجلس خبراء القيادة في إيران جميع المسؤولين في البلاد إلى الالتزام العملي الكامل بالمواقف والتوجيهات المنسوبة إلى المرشد مجتبى خامنئي، معتبرا أن الثقة بالولايات المتحدة أمر لا جدوى منه. في الإقليم أيضا يتواصل تهديد الحوثي، إذ غيرت مسارها في خليج عدن 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي مبتعدة عن باب المندب والبحر الأحمر. في دمشق حط رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا أن سوريا والعراق وكردستان تجمعهم مصالح مشتركة، ولفت إلى وجود فرص لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. في إسرائيل التقى الممثل الأعلى لمجلس السلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب إليه وقف الهجمات على غزة. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل القيادي في حماس محمود فطاير بغارة على دير البلح. في إطار موجة الحر التي تضرب عددا من دول العالم، سجلت إنجلترا وويلز أكثر شهور تموز جفافا على الإطلاق منذ العام 1836. أمريكيا أجلت السلطات نحو 5000 منزل من شرق ولاية واشنطن بعدما خرجت حرائق الغابات عن السيطرة متسببة في تدمير نحو 600 منزل ومبنى.
0: في الرياضة، من سيحمل لقب بطولة لبنان لكرة السلة الليلة، الحكمي أو الرياضي؟ والأنصار بطل الدوري على حساب النجمي. التفاصيل مع جورج الهاني.
1: أخبار الرياضة. تتوجه أنظار محبي كرة السلة لملعب المنارة اللي رح يستضيف الساعة 9:30 من مساء اليوم المباراة 7 والحاسمة بين فريقي الرياضي والحكمي، واللي رح تحدد هوية بطل لبنان لموسم 2025-2026 بعد ما تعادلوا الفريقين 3-3 لحد هلأ بالسلسلة النهائية للبطولة. إشارة إلى أنه الرياضي عم بيسعى لتحقيق لقب بطولة لبنان للمرة 33 بتاريخه، بينما عم بيفتش الحكمي عن لقبه الأول بالبطولة من سنة 2004. توج فريق الأنصار بطل لبنان بكرة القدم بعد فوزه على خصمه التقليد النجم 2-1 مساء امبارح على ملعب مجمع فؤاد الشهاب الرياضي بجوني بالمرحلة السادسة والأخيرة من الدور النهائي لينهي الموسم بفارق 5 نقاط عن النجم وصيفه، وهيدا اللقب 16 لنادي الأنصار بتاريخه، بينما بيتساوى كل من ناديي العهد والنجم بالمركز الثاني برصيد 9 ألقاب. دوليا، رجع الأرجنتيني ليونيل ميسي للدوري الأمريكي لكرة القدم بعد مونديال 2026 حيث تعادل فريقه أنتر ميامي مع كولومبوس 2-2 بمباراة شهدت تألق نجم الأوروغواي لويس سواريز اللي سجل هدف ومرر كرة حاسمة أثمرت عن هدف تاني لفريقه اللي حافظ على المركز التاني بالمنطقة الشرقية وراء المتصدر ناشفيل اللي تعادل بدوره مع دي سي يونايتد بالنتيجة نفسها.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
4: الكتل الهوائية الحارة بعد عم تأثر على الطقس بلبنان مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى الأربعاء، حيث تنحسر ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها يوم الخميس.
0: ختاما، إعادة للعناوين. روما 2 أمام اختبار تنفيذ الإطار وأعضاء الوفد الأمريكي إلى ارتفاع. عون القرار الضني في تفجير المرفأ ضرورة وسلام، المحاسبة لن تستثني أحدا. النواب السنة في عين التيني والحوت إدراج قانون العفو قبل منتصف آب. رياض سلامي من رومي إلى ظهر الباشئ. بين تأكيد أمريكي ونفي إيراني مصير هرمز معلق.
4: ختام النشرة أخرجها مروم بشعلاني، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: العدالة المتأخرة، لعل أكثر الأشياء عمرها طويل في لبنان هي الملفات، إلى درجة يمكن اعتبارها معمرة. ومن باب البديهيات القول العدالة المتأخرة لا تعود عدالة. من الملفات الكبيرة التي يمكن تسميتها بأنها معمرة ملف تفجير مرفأ بيروت. غدا تحل الذكرى السنوية السادسة على التفجير. ما زالت القضية ما قبل القرار الضمني، بعد صدوره يجب تحديد مواعيد لجلسات المجلس العدلي. من يعرف كم ستطول؟ يعني إذا مرت حتى الآن 6 سنوات على التفجير فقد تمتد المحاكمات سنوات موازية، يعني قد نصل إلى الحقيقة، هذا إذا وصلنا، عام 2030. في هذه الحال ماذا يعود ينفع الوصول إلى الحقيقة؟ والسؤال الأكثر إيلاما سيكون: ألم يكن ممكنا الوصول إلى تلك الحقيقة بأقل من 10 أعوام؟ وما ينطبق على ملف تفجير المرفأ ينطبق على الكثير من الملفات الأخرى. على سبيل المثال للحصر، أين أصبحت قضية أموال المودعين؟ ما يجري في لبنان يخشى أن يكون كمن يتوافر الدواء له ولكن بعد أن يكون المرض قد فتك به فلا يعود ينفعه الدواء.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: كاتشيك أغو بربريان، جوزيف إسطنطين حداد، غازي عليمي، أنطوان عبدو جبراي العيراني، فيليب الياس الحويي.
1: ارتفعوا كالأرز.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: الأب بيترو مراد.
1: الله معكم أخوتي. نحن بالأسبوع 11 من زمن العنصرة نهار التني. بهذا النهار الإنجيل بيعطينا بيجي أحد الأخوة بيقول له ليسوع: يا معلم، كل أخي أن يقاسمني الميراث. وإذا بدنا نجي نتطلع بالعهد القديم كيف كانوا يعيشوا، كان على طول الأخ الأكبر هو ياخد الثلث أرباع أو الثلثين، والأخ الأصغر ياخد الثلث. فمن هيك أكيد هذا الصغير إجا لعند يسوع وقال له تركوا أنه قاسمني مثله نص بنص. وهون يسوع عطاه مثل أنه انتبه من الطمع، وعطاه أنه قصة رجل الغني يلي صار عنده كتير ولكن بذات النهار راحت حياته وأسلم روحه. شو عم يعطينا يسوع بحياتنا؟ عم بيقلنا أنه في كتير أوقات نحذر أنه نطمع بالآخر، ولكن أنا وياكم بدنا نتأمل اليوم دا أيام منسمح لأشخاص يطمعوا فينا، دا أيام ما منحكي الحقيقة، ما منقول الحقيقة مثل منا قدام هالأشخاص يلي قراب، يمكن أخوة، خيات، رفقة بالشغل، رفقة، منسمح لهم أنه يتعدوا نوعا ما على ممتلكاتنا ولا على حقوقنا. بهيدي الطريقة منكون عم نعلمهم أنه يطمعوا فينا، وهذا الطمع إذا صار موجود بحياتهم بيصيروا يطمعوا بآخر. أنا ما عم أقول أنه نتشكى ونطالب بحقنا، بس نحنا لازم نقول الحقيقة قدام أي إنسان نتعامل معه. اليوم يسوع عم بيعلمنا أنه نحكي الحقيقة، وبعدين هيدا الحقيقة والحق إذا كانوا حاضرين، بعدين أنا إذا بدي سامح وأرحم يعرف هذا الآخر أنه أنا على مثال يسوع عم برحم وسامح، ولكن تبقى الحقيقة واضحة. ياما أيام ببيوتنا نسمح لأقرب الناس لقلنا يتعدوا علينا ونحن منصمت عن الحقيقة والحق، ومنسمح لهم أنه بهيدي الطريقة يتعدوا على غيرنا. اليوم قرارك أنك أنت تعرف تقدر تقاف قدام الظلم وتقدر تفرجي حقيقة حضورك والحقيقة يلي لازم تكون مضوية قدام كل إنسان، وبعدين بيرجع القرار لإلك إذا بدك تبقى بالحق أو ترحم. ساعتها هو قرارك. ما تخلي أي إنسان يتعدى عليك، خلي كل إنسان يحبك وتحبه، وهيدي أساس العلاقة والحقيقة. أمين.

0: مساء الخير. لبنان على موعدين غدا، الأول في روما حيث تنعقد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. فلبنان سيطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وبتوسيع المناطق النموذجية وعودة الأهالي إلى هذه المناطق. في المقابل إسرائيل لن تقبل بتحقيق أي انسحاب جديد قبل التحقق من نجاح تجربة المناطق النموذجية الأولى، كما ستصر على حقها بحرية الحركة. بين الموقفين أمريكا اختارت التريث، وهو ما عبر عنه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي أصدر بيانا لافتا في توقيته ومضمونه، رأى فيه أن على لبنان وإسرائيل الاتفاق على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية، وعليه فإنه لا ينتظر الكثير مبدئيا من مباحثات روما، إذ لن تصدر عنها قرارات مهمة، بل ستركز على إجراء تقييم موضوعي لما تحقق ميدانيا حتى الآن، وستباشر بدراسة الخطوات التقنية والتنفيذية المطلوبة قبل الانتقال إلى تنفيذ الخطوات التالية. الموعد الثاني للبنان مع الذكرى السادسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، ورغم انقضاء 6 أعوام على هذه الجريمة غير المسبوقة، فإن مرتكبيها ما زالوا خارج السجون، يسرحون ويمرحون بلا حسيب ولا رقيب، ذا كأن أركان الدولة العميقة حموا بعضهم بعضا. ويأتي في الطليعة حزب الله الذي قام بكل ما يلزم لعرقلة التحقيق ولعدم الوصول إلى خواتيمه، لذلك تبدو الصورة مختلفة الآن مع تغير وضع حزب الله، ما يعزز الأمل بالتوصل إلى خاتمة لهذه القضية، وهي ترتكز على أمرين: الحقيقة والعدالة. لكن قبل تفصيل كل هذه العناوين، البداية مع أحلى خاتمة لدور لبنان في كرة السلة، فلمن البطولة الليلة، الأخضر أم للأصفر؟ آخر أجواء ما قبل المباراة الحاسمة من المنارة مع جايال خوري ومن ساحة ساسين مع مريان زوين. إذن البداية مع أجواء رابطة مشجعي، أو نبدأ مع جايال، إذن نبدأ مريان، إذن نتابع أجواء رابطة مشجعي نادي الحكمي من ساحة ساسين في الأشرفية مع زميلة مريان زوين. إذن مريان، كيف هي الأجواء في ساحة ساسين؟ تفضلي.
1: نوال مساء الخير. مثل ما قلتي، احلى ديربي، احلى نهايه. جيم 7 كانت منتظره من بعد طول انتظار. خليني بس اصلح شغله صغيره، هن موجودين قريبين من ساسين، ولكن نحن على طلعه ماريو حنا هون اختارت الرابطه انها تكون عم توضع الشاشه والكراسي، لانه ما بدهم يسكروا التقاطع من هلا، علما انه الشباب كانوا عم بيقولوا عبالهم يسكروا التقاطع، ولكن بعد نص ليل بعد الماتش اذا كانوا عم يستقبلوا فريقهم بالربح ان شاء الله هذا اللي هن بيتمنوه. نحن اذا موجودين هون، واكيد في تعطش كتير كبير للفوز من بعد 2004 كان اخر كاس حمله فريق الحكمه. كل اللي موجودين حاليا واللي بداوا يتوافدوا، عم نشوف عدسة الزميل رامي يوسف، ناطرين انه يكونوا عم يحتفلوا، علما انه كل لبنان عم بيشجع. يعني يمكن هون العدد الاقل هو للرابطه لكم. رح بلش مع انطوني نعمه. اولا انطوني، عضو اللجنه الاداريه، بدك تقول كلمه لفريقك اليوم، كل اللي عم يحضركم اللي عباله يشجع، شفناكم عم بتصلوا كمان امبارح، شو عبالك تقول؟
2: انا بس قبل ما احكي عن الفينال، قبل ما احكي عن الفريق، بما انه نحن بالاشرفيه، عبالي بس ذكر انه بكره ذكرى انفجار 4 آب. هذا النهار نحن كثير بيعني لنا، بدنا نعزي اهالي الشهداء كلهم، وبدنا نذكر الكل، بدنا نذكر الكل انه نحن مثل ما اليوم موجودين بالساحه لنشجع الحكمه، بكره كمان حنكون موجودين بالساحات لنذكر العالم كله انه احنا العداله عنا منا ناسينا لو قد ما بده يقطع سنين لقدام.
1: 100% وللحكمه.
2: هلا كرمال الحكمة إن شاء الله يا رب اليوم اللاعب بيتوفقوا. هيدا تعب بالسنة كلها، تعب 3 سنين لهالإدارة، 3 سنين لداعم جهاد بكرادوني رئيس الفخر للنادي، تعب الجمهور، تعب الرابطة، تعب الألترس.
1: بحال يعني لسوء الحظ ما حلفون الحظ، شو ناطرين فريقكم؟
2: بحال ما حلفون الحظ بحال ما حلفون الحظ نحن سنة الجاية بدنا نرجع نشتغل من أول وجديد لنرجع. هيدا البطولة بدنا نجيبها هلا أو بعدين حتنجيب، بس الله راد اليوم
1: إن شاء الله. يا أنطوني، يعني بتحققوا اللي عم تقوله. بدي روح لعند ميشيل أبو كرم كمان رئيس رابطة الجمهور، هون كم كرسي فيه، مع العلم إنك عم تقول كل لبنان ناطر وعم يحتفل، أكيد مش محصورة بعدد الكراسي اللي موجود بالساحة.
3: أول شيء هون بالساعة هو تجمع مركزي للرابطة وللألتراس، واللي بيحب يشارك معنا عندنا بحدود 800 كرسي، وأكيد الساحة بتساع أكثر. لبنان كله، لبنان كله شاشات، لبنان كله ناطرنا، جمهورنا كبير عنده تعطش للبطولة، ناطر يرجع يجيب الكاس بعد 22 سنة، عنا ثقة كبيرة بالفريق، أمالنا كبيرة وإن شاء الله بنربح اليوم.
1: شكرا لك ميشيل أبو كرم. في توني أنطونيوس كمان قائد الألتراس، كلمة صغيرة لأنا ضروري، في كلمة صغيرة بتحب تقولها لكل، لأنه الوقت
4: أنا بحب أقول للشباب للاعيبتنا يكونوا عاد المسؤوليه اليوم ويجيبوا لنا الربح بعد 22 سنه. هذا الجمهور كله بيستاهل انه يرجع يرفع كاس.
2: والعدنا وراهم
5: عم نشوف الشاشه بعدسه
6: حنجيبها بالنوال.
5: هذه هي الاجواء واكيد الافضل يكون عم نكسب الليل ان شاء الله. بس اكيد صوره حلوه كثير كثير للرياضه بلبنان.
0: نعم شكرا لك مريان.
7: علما ما فهمنا شيء اخر شيء. ننتقل الى نادي الرياضي مع الزميله جيال. جيال مساء الخير. يعني كل اللبنانيين اليوم في لبنان والاغتراب بانتظار متابعه هذه المباراه النهائيه بين الحكمه والرياضي. كل التفاصيل معك.
8: بالفعل فادي سلسلة مجنونة بكل مال الكلمة من معنى وصلنا فيها إلى مباراة سابعة وحاسمة بين أكيد فريقي الحكمة والرياضة. فريق الرياضة أكيد بده يستمر بالهيمنة ويحصد لقبه العشرين الليلة، أما فريق الحكمة فبده يستعيد البطولة بعد غياب طويل دام 22 سنة. معي إلى جانب مدير نادي الرياضة أستاذ أحمد شاكر. مساء الخير. الجمهور على طول معود عليكم بالفوز واحراز اللقب، وإلكم زمان ما وصلتوا الى جيم 7 اذا في يقول، اخر مره واجهتوا مع الحكمه ووصلت الى مباراه حاسمه كانت بموسم 2002 2003 وقدر بوقتها يفوز فريق الحكمه. شو رسالتك لكل جمهور هذا الرياضي قبل وقت قليل من انطلاق المباراه؟
9: اول شيء بدي اشكر هذا الجمهور الكبير شعب الرياضي اللي صاروا من الساعه 4:30 بعد الظهر قاعد بالملعب. اليوم وعدونا ونوعد الكل حنفرجه احلى صوره. نحن وصلنا لجيم 7، هيدا الجيم هو عرس كره السله اللبنانيه، هو هيدا اللي ناطرينه كل العالم بلبنان وكل الاسيا. ان شاء الله اليوم تنتهي البطوله والفريق الافضل يربح، وبتمنى اكيد انه فريقنا هو اللي يربح.
8: شكرا لك احمد وبالتوفيق. يعني فادي ونوال ما في داعي ندعي ولا اي شخص انه يتابع هيدي المباراه، كل الناس اليوم على موعد بالفعل مع عرس لكره السله اللبنانيه الساعه 9:30 عبر الام تي في.
7: شكرا لك جيال.
0: ومن الرياضة وإيجابيتها إلى السياسة وتعقيداتها وعشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما، الزميل رامي نصار معنا وينقل إلينا المعلومات المتعلقة بالجولة التي تستمر جلساتها إلى السادس من الجاري. رامي، تفاصيل هذه الاجتماعات المنتظرة لبنانيا وإسرائيليا أيضا معك، تفضل.
10: مساء الخير نوال. بالفعل غدا عند الساعة 11 من قبل الظهر تنطلق الجولة السابعة من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وهي الثانية من نوعها التي تحصل في روما، ولا سيما في مبنى السفارة الأمريكية في روما الذي تشاهدونه الآن بعدسة الزميل ربيع شمعون. هذه المفاوضات تمتد على 3 أيام، الرابع والخامس والسادس من آب، ويشارك فيها بطبيعة الحال رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادي معوض، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل، الوفد العسكري المؤلف من 6 ضباط على رأسهم العميد جورج رزقلا مدير العمليات في الجيش اللبناني، بالإضافة إلى مشاركة مدنية تقنية لخبراء ولا سيما الدكتور أنطوان صفير الذي سوف يتناول موضوع الحدود، مع أيضا الخبير نجيب مسيحي وأيضا ضابط يدعى جهاد الخازن. طبعا هذه المفاوضات يعني هي مهمة جدا، وهي قد تكون الأهم منذ بدء جولات التفاوض. أولا بالنسبة إلى موضوع المناطق التجريبية، لبنان سوف يسعى إلى توسيع هذه المناطق لتشمل ربما الخيام وبنت جبيل، هذا الأمر صعب. بالنسبة إلى موضوع آلية التحقق التي لم يتفق عليها حتى الآن، بما أنه أمريكا كانت رفضت طلب لبنان وإسرائيل بأن تكون هي الجهة الثالثة المشاركة في موضوع التحقق من انتشار الجيش في المناطق التجريبية، وبما أن هناك اتفاقا بين أمريكا وإسرائيل على استبعاد دور فرنسا وحتى اليونيفيل من الجنوب اللبناني، هناك طرح علمت به الام تي في بحسب المعلومات أنه قد يكون المرجح، وهو طرح مؤقت قد يتحول إلى دائم بحال نجح في التجربة بالمناطق التجريبية، بأن تسند رئاسة آلية التحقق إلى جنرال إيطالي، على أن تقوم قوات إيطالية مؤلفة أو مجموعة مؤلفة من 15 شخصا إيطاليا بمهمة وضع التقارير والتوثيق وطبعا التحقق من انتشار الجيش وانسحاب إسرائيل في هذه المناطق. طبعا هذه القوات الإيطالية هي ليست القوات الموجودة ضمن اليونيفيل، وحتى الجنرال منه نفس الجنرال اللي يترأس اليونيفيل، ولكن قد تكون هذه العناصر الإيطالية من عداد الفرق الموجودة حاليا في لبنان التي تتولى مستغل للتدريب وحتى توزيع المساعدات. طبعا هذا بالنسبة إلى آلية التحقق إلى حين الاتفاق على الجهة الثالثة لا تزال مجهولة حتى الآن. بالنسبة إلى آلية التحقق هذا كان يعني كل شيء تقريبا. بالنسبة إلى موضوع الحدود سألنا المصادر لماذا نبحث بالحدود الآن وحتى الآن لا ضمانة بالنسبة إلى الانسحاب، فقالت المصادر اللبنانية بأن لبنان هو من أصر بأن يدرج ملف الحدود على جدول المفاوضات غدا، طالما أنه تثبيت هذه الحدود والبت بها من شأنه إبراز فضاحة مسألة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي من شأنه بحسب لبنان الرسمي أن يقوي حجة لبنان في هذا الاتجاه. وبالتالي لبنان الرسمي أيضا خليني أقول الرئيس بريولي أهمية قصوى لموضوع الحدود والبت بهذه الحدود، وبالتالي في عنا هيدا الجانب أيضا من المفاوضات. أيضا مصادر لبنانية تقول بأنه لا يمكن للبنود الموضوع، يعني عم نحكي عن انسحاب وقف نار وعودة الأهالي إلى منازلهم وبالإضافة إلى إعادة الأعمار، هذه البنود لا يمكن إلا أن تكون موضع إجماع. وخليني أشير سريعا إلى موضوع الممتلكات الخاصة، تشير المصادر الرسمية إلى أنه تفتيش الممتلكات الخاصة يحصل في 3 حالات، وهذا ما سوف يحكى غدا وبعد غد وما بعده، إما بمذكرة قضائية وإما بمعلومات استخباراتية بحيث يتحرك الجيش ضمن عمليات سريعة ومن ثم تلحق بمذكرة قضائية تغطي هذا العمل، وإما أيضا بالجرم المشهود دعني أقول. وطبعا المزيد من التفاصيل حول المفاوضات تتابعونها معي ومع الزميل ربيع شمعون على مدى 3 أيام مباشرة من روما.
0: يعطيكم ألف عافية. بانتظار طبعا بدء هذه المفاوضات ونتائجها، وفيما تتجه الأنظار إلى روما يبقى السؤال في واشنطن، هل حان وقت الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ؟ الزميل أنتوني مرشاء دائما ينضم إلينا من واشنطن ليضعنا في أجواء الرسائل التي يحملها الجانب الأمريكي. أنتوني، ما الذي تريده الإدارة الأمريكية إذن من هذه الجولة؟
11: نوال، فعلا تنظر الإدارة الأمريكية إلى جولة روما الجديدة على أنها هي محطة أساسية لتوسيع التنفيذ وتثبيت آلياته بعد تجربة المنطقة والمناطق الأولى، وذلك من خلال الاتفاق على خطوات واضحة وجدول زمني لكل مرحلة. الهدف الأمريكي لا يقتصر على توسيع المناطق التجريبية، بل يشمل أيضا معالجة الخلافات الحدودية العالقة والعمل باتجاه ما تصفه واشنطن باتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل. وبحسب مصادر أمريكية يحمل الوفد اللبناني مطلب أساسي يتمثل في إقرار خارطة طريق رود ماب تحدد تسلسل تنفيذ المناطق التجريبية والجدول الزمني لكل مرحلة وآلية التحقق من التنفيذ، إضافة إلى تحقيق الخطوة الإسرائيلية المقابلة لكل خطوة ينفذها الجيش اللبناني. وتريد واشنطن الاستفادة من الدروس التي ظهرت خلال تجربة المناطق الأولى لتصحيح الثغرات وتطوير النموذج قبل توسيعه تدريجيا إلى مناطق إضافية. وفي تفاصيل جدول الأعمال قال مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات للأمتفي أن الاجتماعات ستضم مجموعة عسكرية متخصصة للمناطق التجريبية لآلية التحقق، إلى جانب فريق عسكري آخر تقني وقانوني يضم خبراء في ترسيم الحدود والقانون الدولي لمعالجة أيضا الملفات العالقة. كما يتضمن جدول الأعمال نقاشات سياسية أبرزها ملف الإفراج عن اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ومن أبرز أيضا العقد المطروح بحسب المصدر مستقبل آلية التحقق أي الفيريفيكيشن، من هي الجهة التي ستصادق على اكتمال التنفيذ داخل كل منطقة، ومن سيتولى هذه المهمة لاحقا مع اقتراب توقف عمليات قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في نهاية هذا العام وبدء انسحابها التدريجي بعد ذلك. بالأخير تشير المصادر الأمريكية أيضا إلى أن المطرب الإسرائيلي الأساسي في هذه الجلسة يتمثل في الحصول على ضمانات تمنع عودة حزب الله عسكريا إلى المناطق التي ستطبق فيها الترتيبات الأمنية، باعتبار أن ذلك شرط للانتقال إلى مرحلة إضافية من التنفيذ ومزيد من الانسحاب الإسرائيلي. هذه الرسالة من واشنطن.
0: شكرا على كل هذه المعلومات أنتوني.
7: وقبيل ساعات من مفاوضات روما عيسى يحسمها وبعبدة تقرأ بين سطور كلامه، إسرائيل لن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى. تقرير جويس عيه.
12: ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية. كلام لافت للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عشية المفاوضات المرتقبة في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. كلام يؤكد في طياته أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى. فعيسى أوحى في بيان أصدره قبل ساعات من بدء المفاوضات أن المنطقة التجريبية الأولى تحتاج إلى وقت لتنفيذها، إذ قال: هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين للخطر. وأضاف: نحن نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، فذلك سيسهم في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. كلام عيسى هذا تقرأ فيه بعبدة إشارة واضحة إلى أن الجانب الإسرائيلي لن يوافق على مطالب الوفد اللبناني بانسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية أخرى. فقبل أيام أرسل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية يطلب فيها منه ضغط على إسرائيل للانسحاب من مناطق تجريبية إضافية، وكان عون ينتظر جوابا أمريكيا عن طلبه هذا، ويبدو أن الرد جاء من عيسى عبر بيان مكتوب: إسرائيل لا تنوي الانسحاب من مناطق أخرى. مصادر في بعبدة تقرأ أيضا بين سطور بيان عيسى أن إسرائيل لا تزال تصر على حرية العمل الأمني لها بعد انسحابها، أي أن تدخل لمراقبة ما إذا كان الجيش اللبناني نفذ مهامه في القرى، وهو أمر يرفضه الجانب اللبناني جملة وتفصيلا، فعندما يخرج الجيش الإسرائيلي من منطقة لن يعود ويدخل إليها، تقول المصادر. هذا وعلمت الام تي في أن هناك شبه اقتناع لدى المسؤولين اللبنانيين بأن لبنان لن يحقق خرقا في مطلب المناطق التجريبية قبل موعد الانتخابات التشريعية التي يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 27 من تشرين الأول المقبل. من هنا فإن الوفد اللبناني سيحاول تحقيق خرق ما في مفاوضات روما في مطالب أخرى كإعادة الأسرى أو ملف ترسيم الحدود البرية والنقاط 13 العالقة بين لبنان وإسرائيل.
0: أمنيا، انفصال مقنع من حزب الله الذي يرفض الفيدرالية في لبنان ويقيم كونفدرالية مسلحة عابرة للحدود. تقرير مجدولين اللحام.
13: بالصورة علم لبناني وبالصوت لهجة عراقية.
14: هذا الهزل مو جدي، هذا تحت الشجرة بلش اللابتوبات
15: وهذا عبرنا ارتاحين.
14: عبرنا ارتاحين. شنو هذا الفهم؟ انا ما اقدر عليه.
13: وبالعقيدة امتداد ايراني.
16: يا صاحب الزمان وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى يا ابا عبد الله.
13: اما الصاروخ ميدانيا فبيطلع من بين بيوت المواطنين الجنوبيين. هيك بتشتغل وحدة الساحات كمشروع انفصالي مقنع. اللبناني ضروري يبقى تحت دولة مركزية عاجزة، فيما سلاح حزب الله منتسب إلى منظومة إقليمية ما بتعترف بالحدود، كونفدرالية السلاح. لكل تنظيم علم محلي وللجميع بوصلة إيرانية. بيرفضوا الفدرالية الدستورية داخل الدول مثل لبنان لأنهم أقاموا كونفدرالية مسلحة فوق دولنا العربية المخترقة.
17: الصراع موجود أو المقاتلين والمسيرات والمجموعات موجودة بعدة مناطق، بجنوب لبنان، بالعراق، بالحشد الشعبي، بشوي بسوريا، بإيران، باليمن، ولكن على الصعيد الداخلي مثلا في لبنان هناك كونفدرالية للسلاح. يرفض حزب الله رفضا قاطعا الحديث بسلاحه والحديث بمؤسساته وبدوره العسكري، علما إذا أي مجموعة أخرى حكيت بنوع من فدرالية يرفض حزب الله رفضا قاطعا هذا الحديث ويتهمه بخيانة لبنان وخيانة الدولة اللبنانية وخيانة الدستور.
13: بكونفدرالية السلاح إيران صنعت سوق للرموز والوجوه، ومن وحدة الساحات إلى وحدة الملامح. شبيه السيد حسن نصر الله، وشبيه آخر للسيد علي الخامنئي، وشبيه ثالث لقاسم سليماني. مشاهد بتترجم كيف بنت جمهورية الإسلاميين الإيرانية هوية فوق وطنية لها رموزها المشتركة وذاكرتها وطقوسها وأبطالها. وانتبهوا، إلا بإيران حيث التماسك.
7: قضائيا، الام تي في تكشف تفاصيل تحقيقات المرفأ بالتواريخ وتفاصيل، كما موعد صدور القرار الاتهامي. مجدي قبلاوي، الصبح قبلاوي.
18: ست سنوات مرت على تفجير الرابع من آب، شهدت الكثير من الخلافات حتى داخل العدلية.
15: على المسار القانوني للقضية، لكن الأمور تبدلت في الأشهر الأخيرة بشكل كلي وأصبحت الحقيقة على السكة الصحيحة. مصدر قضائي رفيع المستوى أكد للام تي في أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب يعمل على الملف بطريقة محترفة جدا، وهو على تنسيق تام مع القاضي طارق البيطار. وبحسب التفاصيل والتواريخ انتهى التحقيق في 30 آذار 2026 وتسلم القاضي صعب الملف في 14 نيسان، لكن فترة تعيين المدعي العام الجديد أخرت انطلاقة العمل الفعلي بضعة أيام. وبعد تسلم القاضي أحمد رامي الحاج مهامه انطلقت مهمة القاضي صعب رسميا مع المطالعة القانونية في 9 حزيران 2026.
18: تحقيق يلي قام فيه القاضي طارق البيطار أصبح ملف متكامل، صار عنده رؤية كاملة متكاملة لكل مسار النيترات واللي أدى وتخزينها بالبور وشو اللي ساهم بتفجيرها وليه ضلت وشو كان وجهات تبعولها. والأهم أكتر من هيك أنه مع وضع القاضي محمد صعب يده على الملف والمباشرة بدراسة كافة تفاصيل الملف، كمان اليوم بوفق معلوماتنا كون رؤية متكاملة عن الملف.
15: الملف يتضمن آلاف الصفحات، لكن القاضي بيطار رتبها بطريقة تسهل العمل على القاضي صعب، وحتى أنه لم ينقل الملفات من مكتبه إنما سلمه إياه لتسهيل المهمة. وعلمت الام تي في أن القاضي صعب يتابع حتى التقارير التلفزيونية التي أعدت عن تفجير المرفأ المحلية والدولية، خصوصا أن القضية تحمل بعدا دوليا كبيرا، علما أن آخر استنابة دولية وصلت إلى لبنان كانت من روسيا في حزيران الماضي.
18: النقطة الأساسية أن المطالعة رح تقدم أجوبة على كل الأسئلة يلي شكلت مسار إشكاليات وتحديات بكل المرحلة السابقة، وهيدا يلي توصل له رئيس محمد صعب وعم يتم إسناده ضمن المطالعة والمواد القانونية يلي رح يتم إسنادها لكل جريمة ارتكبت بالمرفأ.
15: 70 مدعى عليهم في ملف المرفأ. أطلق القاضي عويدات سراحهم عام 2023، لكن إخلاء السبيل لا يعني البراءة. الانتهاء من المطالعة سيكون بعد العطلة القضائية في أيلول، ما يعني أن القرار الاتهامي سيكون بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2026.
7: بعد الإعلان رؤوس كبيرة متوقفة
0: وتوافق وطني على العفو.
7: حوار حر
19: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول؟ وهل سيلاحق ويحاكم؟ وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام مون حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في 1 PM.
7: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
2: بولي كلينيك. الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
3: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.

0: let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
1: لكن طهران سارعت إلى نفي وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الاتصالات الجارية تقتصر على سلطنة عمان وتتناول إنشاء مسار جديد للملاحة في هرمز. في وقت أعلن وزير الخارجية عباس عرقجي أن المباحثات مع مسقط بلغت مراحلها النهائية. وبحسب مصادر أمريكية فإن أي تفاهم مرتقب سيرتكز أولا على إعادة فتح الملاحة في هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية واستئناف صادرات النفط ووقف هجمات الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، مع احتمال العودة إلى المبادئ الأساسية لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وفي موازاة الحديث عن الدبلوماسية، وصلت السلطات الإيرانية سياسة القبضة الأمنية، فأعدمت شخصين بعد اتهامهما بالتجسس لصالح إسرائيل وإرسال مواقع عسكرية وأمنية خلال الحرب، في خطوة تعكس حجم القلق داخل النظام الإيراني من الاختراقات الأمنية التي كشفتها المواجهات الأخيرة.
2: في نشاط بعبدة، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للأوضاع الأمنية في البلاد، كما بحث مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي شؤونا إدارية وتنظيمية تتعلق بوزارة الخارجية والمغتربين. هذا واستقبل الرئيس عون وزير الصحة العامة ركان نصر الدين، وتناول البحث واقع المستشفيات الحكومية. وعلى صعيد آخر، اطلع رئيس الجمهورية من قائد جهاز أمن مطار رفيق الحرير الدولي العميد الركن فادي كفوري على الأوضاع في المطار، وأثنى على الجهود التي يبذلها في إطار المهام الموكلة إلى الجهاز.
3: في عين التيني اجتماع موسع للنواب السنة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والموضوع تعديلات جديدة على العفو العام حظيت بتوافق وطني، وبري يرحب بها. تقرير ماريان زوين.
4: تبعنا نصيحتك وتفهمنا مع بعض، بهذه العبارة خاطب أحد النواب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الاجتماع الذي عقد بمسعى توافقي قاده النائب بلال عبد الله. وخرج النواب من اللقاء بأجواء إيجابية، مؤكدين أنهم توصلوا إلى صيغة للعفو العام وهي مشتركة حظيت بترحيب من الرئيس بري والتعديلات التي كانت الام تي في كشفت عنها في تقرير سابق.
5: حفاظ على الحق الشخصي لكل من له يعني ادعاء على جريمة عادية، قتل، اغتصاب، اغتيال سياسي حفظنا عليه لم نمس به. أصرينا على أن يكون هناك فصل بين المؤبد المشدد المطروح بعقوبة الإعدام وبين المؤبد العادي، وكان لنا حرص أيضا أن يكون هناك وضوح بموضوع الأحكام.
4: بموضوع اللي أمضوا أكثر من 12 سنة سجنية، هل رح يكون عم يلحقون التعديل؟ وهل هيدا الموضوع لكن بيلحق الشيخ الأسير أيضا؟
5: هيدا بند أساسي لإخراج أكبر عدد ممكن من المظلومين. برجع أكد مظلومين، لأنه تعرفوا بلحظة من اللحظات كان في تعسف تجاه بيئة معينة، ونحن حريصين كان نواب سنة نرفع هذا التعسف. التشريع الذي قمنا به، التعديلات التي قمنا بها ليست مبنية على قياس أي شخص، على قياس كل الملف بشكل عام. هل سيستفيد هذا الشخص أو ذاك؟ هذا بيرجع بعود للتدابير القانونية.
4: مقاربة الملف مقاربة وطنية وإنسانية هدفها معالجة ما وصفه النواب بتلكؤ بعض القضاء وتعسف المحكمة العسكرية وما نتج عنه من ظلم الآلاف ليس الإسلاميين فقط. كما نقل النواب عن بري أنه سيوجه قريبا دعوة إلى جلسة تشريعية على أن تعقد قبل 15 من آب لاستكمال البنود المدرجة سابقا، مع احتمال إدراج قانون إعادة هيكلة المصارف على جدول الأعمال.
3: بتأريبيا هزت إمبراطورية السوق السوداء، فبدأت المؤامرة والهجوم المضاد. القصة الكاملة مع نخلة ضيمي. مساء الخير نخلة.
6: مساء الخير.
3: نوات النشر أول شيء. هلا الأوديونس بدو يطير. تشيك أول.
6: يلا خلينا نعطيك التفاصيل. كيف نجحت بتأريبيا في انتزاع الحصة الكبرى من السوق السوداء؟ السؤال كبير وتطلب معارك طاحنة مع قياصرة سوق المراهنات غير الشرعية ومن يحميهم في الداخل. عند انطلاق بيت أريبيا كانت تتوزع الحصص كالآتي: 5% شركة OSS المشغلة لبيت أريبيا، 15% للبروفايدر أو مزود الخدمات، الدولة 40%، وكازينو لبنان 40%. المردود المالي الشهر الأول 13,800 دولار، أي 5,500 حصة الدولة. الشهر الثاني 23,000 دولار، الشهر الثالث 80,000 دولار، حصة الدولة 32,000 دولار. وتعتبر هذه الأرقام متواضعة جدا، ففي السوق هناك 20 مليون دولار شهريا موجودة بمعظمها في السوق السوداء. عندها اجتمعت شركة OSS مع مسؤولي كازينو لبنان لإبلاغهم نيتها عدم الاستمرار طالما السوق السوداء تسرح وتمرح. فتوجهت إدارة الكازينو إلى الدولة طالبة منها القيام بدورها، والمفاجأة الكبرى لم تتجاوب الدولة، فتقرر الاستعانة بالإيجنتس أو العملاء للإتيان بالزبائن، علما أن السوق السوداء تعرض عليهم 60-70% عمولة. وتمكن البيت أريبيا من سحب عدد كبير منهم وإعطائهم 40% فقط. هنا قبلت الدولة عبر وزارة المالية بأن تقتطع من نسبتها 20%، كذلك كازينو لبنان 20%، ويتم دفع 40% للإيجنتس الذين بدورهم يدفعون حصة منها لزبائنهم وفق المعايير الدولية. وباتت الحصص على الشكل الآتي: 5% شركة OSS، 15% بروفايدر، 40% الإيجنتس، الدولة 20%، وكازينو لبنان 20%. ولكن في اليوم التالي لهذا القرار ارتفع مدخول بيت أريبيا إلى 1.3 مليون دولار شهريا بعدما كانت 80 ألف دولار. الدولة بدأت تحصل على 250 ألف دولار شهريا بدلا من 32 ألف دولار. فلماذا؟ بكل بساطة المتغير كان بالإتيان بالإيجنتس باتفاق مكتوب مع الدولة اللبنانية. شيئا فشيئا سطع نجم بيت أريبيا التي وصلت لإدخال 4-5 ملايين دولار للدولة شهريا، أما السوق السوداء التي كانت تحصل شهريا على 20 مليون دولار فأصبحت تحصل على 5 ملايين دولار فقط لا غير. وهكذا قررت السوق السوداء ضرب بيت أريبيا عبر سياسيين وأمنيين، وأسفرت المؤامرة عن توقيف رئيس مجلس إدارة الكازينو وشركة OSS وعدد من العملاء قبل أن تظهر براءتهم بعد عام بتقرير كشف حجم المؤامرة والرؤوس الكبيرة المتورطة. وهذا سيكون عنوان التقرير المقبل.
3: يعطيك العافية. عودة
2: لكم. شكراً لك.
3: أوضح النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أن حاكم مصر في لبنان السابق رياض توفيق سلامي أوقف في مستشفى بحنس بعد تنفيذ بلاغ بحث وتحر بحقه، ونقل لاحقا إلى نظارة شعبة المعلومات في سجن رومي بناء على تقرير طبي أكد استقرار وضعه الصحي وعدم حاجته إلى البقاء في المستشفى. أشار البيان إلى تخصيص غرفة له وتأمين آلة أكسجين وأدويته ومراقبة طبية على مدار الساعة، إلا أنه امتنع مرارا عن تناول الطعام وأدوية الضغط قبل نقله إلى مستشفى دهر الباشق، حيث وقع بلاغ تحمل مسؤولية ثم وافق على تلقي العلاج. وأكدت النيابة حرصها على سلامته وتوفير كامل الرعاية الطبية لأي موقوف.
2: في فقرة الصحة، لم يعد التحول الرقمي خيارا بل أصبح جزءا أساسيا من مستقبل الرعاية الصحية. ماريو دويري والتفاصيل.
7: لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة لتسهيل الحياة، بل أصبحت المحرك الأساسي الذي يعيد تعريف طريقة حصولنا على الخدمات بما فيها الرعاية الصحية. فبعد أن كان حجز المواعيد يتطلب اتصالات هاتفية أو زيارات شخصية، أصبحت أحدث التقنيات اليوم تتيح إنجاز كل ذلك خلال ثوان عبر الهاتف الذكي مع وصول فوري إلى المعلومات والخدمات الطبية. وفي ظل هذا التحول الرقمي المتسارع، باتت المؤسسات الصحية الرائدة تعتمد الحلول الذكية لتقديم تجربة أكثر سرعة وكفاءة وسهولة، واضعة احتياجات المريض في صميم الابتكار. وانطلاقا من هذا الالتزام، أطلق مركز كليمانسو الطبي بيروت تطبيقه الذكي ليمنح المرضى تجربة رقمية متكاملة تتيح لهم إدارة رحلتهم الصحية بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان. من خلال تطبيق CMC بيروت، أصبح بإمكان المرضى حجز المواعيد الطبية بسهولة وسرعة، إدارة المواعيد أو تعديلها بكل مرونة، الوصول إلى نتائج الفحوصات المخبرية والتقارير الطبية، إضافة

0: عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق مع إلتيكو بين العشرة واثناش من الثلاثة للجمعة. حوار حر
1: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت، والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول؟ وهل سيلاحق ويحاكم؟ وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام نون. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: أولك هيك؟
5: بشو؟
4: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمه رأيك.
5: No, it's up to you.
4: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: مساء الخير. بعد نحو شهرين من النقاشات والتعديلات، أنهت لجنة المال والموازنة دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف بخطوة تعد من أبرز محطات الإصلاح المالي المنتظرة وسط ترقب لانتقاله إلى المرحلة التشريعية التالية.
1: أنجزنا اليوم نهائيا إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاح المصارف بلجنة المال طبعا، لأن بعد في هيئة عامة أكيد. تقريري رح يكون جاهز خلال 48 ساعة، والتأكيد على استثناء موضوع الودائع، بمعنى ودائع العملاء يعني الزبائن، من عملية امتصاص الخسائر إلى حين طبعا إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. أنا ما قلت ولا مرة انه هذا القانون هلا انعمل يعني انجاز، لا، هيدي كلها كان لازم تصير قبل. واللي بيسال ليش، يسال الحكومات المتعاقبه ويسال صندوق النقد، لانه بدنا نحكي الامور مثل ما هي.
0: اصدرت وزاره الطاقه والمياه جدول جديد لاسعار المحروقات مع ارتفاع بقيمه 24,000 على البنزين، ليقترب سعر صفيحه البنزين 28 دولار، كما ارتفع ايضا المازوت بقيمه 66,000 والغاز 18,000 ليره. واتت الاسعار على الشكل التالي: بنزين 95 اوكتان مليونين و468,000، 98 اوكتان مليونين و486,000، المازوت مليونين و342,000، اما الغاز فمليون و175,000 ليره. اجتمع وزير المال ياسين جابر مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود لبحث سبل إعادة إطلاق القروض السكنية بعد سنوات من التوقف. وخلال الاجتماع قدم لحود اقتراح يقضي بتخصيص 100 مليون دولار بالموازنة العامة تستخدم لمنح قروض سكنية، على أنه تعود هيدا الأموال تدريجيا إلى خزينة الدولة عبر أقساط المستفيدين. وبحسب لحود فإنه هذا المبلغ يمنح قروض لنحو 1400 عائلة كل عام، ما ينعكس على الاقتصاد وفرص العمل. من جهة تسلم وزير المال الاقتراح وأكد أنه سيتم درسه في ظل التحديات اللي بتواجه المالية العامة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب ال 70 دولار، سوليدار بي 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب الارتفاع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، مؤشر سوق دبي، كما أيضا الكويتي. وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بتراجع أسعار النفط بعد أنباء عن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت الأسهم الأمريكية أيضا بتزامن مع انخفاض حاد في أسعار النفط وكذلك عوائد السندات الحكومية بعد إعلان واشنطن وقف الهجمات على إيران. ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بهبوط أسعار النفط، وهو ما أدى إلى تخفيف حدة المخاوف المتعلقة بالتضخم. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود الـ 4035 دولار للأونصة، الفضة 57 دولار، أما النفط 83 دولار لبرميل برنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد تجميد ترامب شن هجوم على إيران رغبة في التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب الواحد 15.07. إلى العملات المشفرة، حيث راجعت أسعارها وسجلت أسعار بيتكوين حاليا بحدود 63,800 دولار، أما الإيثيروم بحدود 1,800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان.
3: شكرا أنطوان.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت.
4: بنتين صغار أشعلوا مواقع التواصل بفيديو عم بيودعوا فيه المربية الكينية بمطار بيروت، ومن الواضح تعلقهم الكبير فيها. وبتعليق مؤثر للأم كتبت أنه أنا ربيت ولادي بحب وعلمتهم كيف يعطوا الحب ويحصلوا عليه بالمقابل من الجميع.

فيديو تم تداوله بكثرة لشاب مغربي حمل أمه على ظهره أثناء الهجرة على إسبانيا لا مساعدتها عبور الحدود.

0: ومن طرقات لبنان فيديو لشاب سايق موتو وقاعد بقلب دواليب انتشر على نطاق واسع مع تجديد التوعية من مخاطر هيك تصرفات غير آمنة. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
2: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا

0: جديد رشيد النجار دللو
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
2: عبالنا سمو أي نوع أي لون حقك تعرف إنه السمو ألوان من الأبيض للأحمر أكيد ما عم نحكي عن لون السمو إنما عن سمك السمو حقك تعرف إنه السمو في منه أكثر من نوع ولون معظم أنواعه بشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادي إذا بدنا نحكي أنواع منبلش شينوك سمو أو سمو الملك لأنه في كمية كتير عالية من الأوميغا 3 حجمه كبير وعمره ممكن يوصل من 4 إلى 7 سنين وزنه تقريباً 45 كيلوغرام تخيلوا المهم أنه هالنوع من السمو لونه أحمر غامق فينا نحكي كمان عن سوكي سمو يلي طعمه كتير غني ممكن يتحول من الأحمر إلى الأورانج وممكن لما نحطه بالفريزر يرجع أحمر غامق المهم أنه هالسمو يلي أصغر شوي من اللي قبله موجود كتير على ما يقال بمياه ألاسكا نوصل لسمو كوهو يلي كمان سمو إنما لونه فضي بيمتاز بعدد من المواصفات أهمها إنه بعيش لمدة 3 سنين وزنه بيوصل ل 5 كيلو ونص تقريبا وطوله تقريبا 60 سنتيمتر والمهم إنه جلدته فضية نوصل كمان للسمو البينك سالمون يلي ممكن كتير يكون حجمه صغير 2 كيلو أكبر سمكة بيحتوي على نسبة أقل من غيره من الدهون وممكن يكون طوله 35 ل 46 سنتيمتر وبنوصل كمان لتشام سالمون يلي عنده كتير أسماء وكميته أكيد أقل بكتير من غيره بالدهون وهيدا السمو لونه على روز أو البعض بيقول باللغة العربية وردي محمر شو ما كان نوع السمو حقك تعرف إنه واحد من الأغنى بالأوميغا 3 من الأطعمة يلي متناولها
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: مساء الخير، إنها 9:45 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

تبدأ غدا الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بوجود حشد أمريكي كبير، وينظر إلى اللقاء روما على أنه مهم كونه يأتي بعد بدء العمل بالمناطق التجريبية، مع العلم أن الهدف الأمريكي لا يقتصر فقط على المناطق التجريبية بل يشمل أيضا ملف الحدود. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد حاليا مشاورات أمنية مع وزير الدفاع وقائد أركان الجيش. ألقى الطيران الحربي الإسرائيلي بالونات حرارية فوق القطاع الغربي، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مشاعل منصوري مجد الزون. أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن الذكرى 25 للمصالحة الكبرى التي أرساها البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والرئيس السابق للتقدمي وليد جنبلاط تحل فيما يواجه لبنان تحديات مصيرية تهدد أبنائه ووحدة أراضيه. وفي المناسبة أكد التقدمي الاشتراكي ضرورة التمسك بالحوار والمصالحة نهجا ثابتا لحماية لبنان الكبير وصون العيش المشترك والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار. في إطار جهودها لمكافحة التهريب، أعلنت إدارة الجمارك أن قوة من شعبة البحث عن التهريب نفذت مداهمة لعدد من المحال المخصصة لبيع العطور والساعات والحقائب النسائية، وبنتيجة الكشف تبين أن البضائع المضبوطة تحمل علامات تجارية عالمية مزورة ومقلدة، إضافة إلى كونها مهربة. وأكدت أن العناصر ضبطت البضاعة المخالفة واقتضتها مع صاحبها إلى المركز المختص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. جددت القيادة الوسطى الأمريكية التأكيد أنها تواصل الحصار البحري على إيران بصرامة، وقال الجيش الأمريكي أنه حول اليوم مسار 44 سفينة تجارية وعطل سفينتين واعتلى سفينتين أخريين. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: Don't know, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولا كيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.

الله معكم. مثل كل ليلة ثلاثة مترافقة احنا وياكم عبر هوا لبنان الحر مع قولك هيك، والليلة ليلة الحكمة والرياضة. صفر 9 2 18 2 3 3 الخط المخصص للاتصالات الهاتفية، 70 9 5 9 1 1 1 عبر أكيد عبر شبكة الواتساب، وهالرقم هذا مخصص للاتصالات للرسائل النصية والرسائل الصوتية، وأكيد دايما عبر هوا لبنان الحر على موجة العامل داخل لبنان 102.3 105.5 و102.7 ميجاهرتز اف ام. خارج لبنان بتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb او عبر تطبيق RLL على حيالله سمارت ديفايس. لبنان الحر دايما حدي، وانتو قلبك

زيف ريم وسالم خليفة معكم بهالفترة من هالأول حوالي الساعة 10:15، يعني منبلش ببداية الماتش سوا ومنكفي الماتش تحت الهواء. أقولك هيك الليلة، أقولكم مين بده يربح؟ هل يا ترى بيربح الرياضي أو بتربح

0: رسالة.
1: يا عذرا يا عذرا حكمي يا عذرا.
2: خير كيفك استحتك فادي من طرابلس. مثل ما لك يوم ليلة الحكمة وإن شاء الله اليوم نحن بنربح إن شاء الله يا رب. وعلم الأخضر ليح ليح ويا حكمة يا مرتاح وجينا على الملعب بكير على صوت الجماهير قولوا الله والحكمة الله ما بقى بكير جمهور الحكمة حيولع ومن أول حلقة إن شاء الله مولع بالنشيد الحكمة.
0: أهلا وسهلا فيك فادي.
3: بقولك هيك هي شام الليلة شي أكيد الانتصار للحكمة بدنا نفرح ومجهزين للمفرقعات
0: كمان
3: يمكن يطلع غير مفرقعات قد ما مثل عن غيرنا.
0: أهلا وسهلا فيك يا حنة. أهلا وسهلا فيك كمان حبيب أبي خليل. مساء الخير شيخ شباب. أكيد الحكمة. تحيات للجميع حبيب أبي خليل. أهلا وسهلا فيك. رسالة.
4: مرحبا مرحبا خي سالم. يعني لك اليوم الدمات رياضة والقلب حكمة. وحلها إذا بتحلها يا صاحبي. يعني نتمنى الفوز. اثنين فرق لبنانيين نفتخر فيهم إن شاء الله بيربح الأجدر.
0: أكيد ما في شك. أنا أساسا دايما بقول أنه أنا مني متحيز مني متعصب. ما بتفرق معي إذا ربحت الحكمة أو خسر الرياضة هي زيت عندي. ما مش كتير متأسف.

0: ديمقراطي ما هيك انا كريم انه ايه رياضيه رسالة
1: علمي لهذا الماتش للرياض
0: لهي ميدو لهي ميدو لهي ميدو هلا أبلح الأبي مش مختلفين بس أنا مع الحكمة أساسا أنا كنت قلت كمان من فترة أنه السنة بطولة الباسكتبول لو نزيتي جمهور الحكمة عم يعني بيواكب فريقه وعم بيواكبه من بكير من انطلاقة الباص نزلوا على الطرقات وعم بيواكبون عم بحمسون في أكثر من نقطة تجمع يمكن النقطة الأكبر بساسين إنما في أكثر من نقطة كمان في نقطة تجمع على بنهر الكلب وفي نقطة تجمع على الدورة بكل المناطق تقريبا في أشخاص موجودين في نقاط تجمع بالإضافة أكيد للأشخاص اللي عم بيتابعوا الجيم من بيتهم أو من المطاعم يلي مأمن نقل الجيم وجمهور رياضي بالمنارة
2: نادي بحلم حلمي على أنه فريق لبناني يربح بطولة العرب وليش لا بطولة آسيا ربحنا بطولة آسيا ولعبنا بطولة العالم أنا بالنسبة إلي نادي الحكمة شغلة كبيرة كتير
0: الله يرحم بريزيدون شويري اللي وصل هاللعبة وصل الباسكتبول للعالمية وصل الفرق اللبنانية للعالمية بغض النظر مين رح يتوج الليلة بس بالحقيقة البطولة أو إذا بدكن لعبة الباسكتبول بلبنان في إلى بي بيا اسمه أنطوان شويري الله يرحمك بريزيدون

0: سنة.
1: انت ما في احلى منك بالديمقراطيه تبعيتك وما في احلى من الانسان الدغري. او لخيك اليوم بدنا بدنا الولاعة اليوم، يوم الحكمه بدها تولع الدنيا اليوم الحكمه وبس. قال بيقولوا طرابلس ما فيها لا جمهور للحكمه، ولك انا لك بالزياده انا من طرابلس، بالزياده انا من طرابلس، معناتها طرابلس كلياتها حكمه، لانه انا كل طرابلس.
2: هيئتها يا سيدي ديمقراطيتك مثل ديمقراطيتي انا.
0: سليم حبيب القلب، انا ناطرك من الساعه 7 وقاعد حاط كاس وقاعد وناطرك هلا لجيت لك. انا طوشت الاذاعه وطوشت المستمعين. انا خيي توفى من يومين ثلاثه
2: الله يرحمه،
0: وبرجع من خلالك بدي اشكر كل يلي عزوني وكل يلي اجوا على الدفن وكانوا بالعزاء، فمجبور ابعث لك هالفويس. ما توخزني، ما بدي وجع لك راسك، بس كلهم اخواتي، كلهم بعقده، كلهم جد، مع انه ما بعرفهم شخصيا،
2: ناس لبعض حبيب القلب،
0: بس كلهم اخواتي وكلهم بعقده حبيب القلب. ما رح طول عليك بقى اكتر،
2: اهلا وسهلا فيك.
0: حكم رياضي ربك عليهم حسب الشباب شو بيلعبوا.
2: صحيح. الحكمة وبتبلش هون قبل نادي الحكمة، مدارس الحكمة يلي مركزهم الأساسي كان بالأشرفية، نادي الحكمة مركزه كمان بالأشرفية، وين ما كان كل ما بنبرم كيف ما بنطلع كيف ما بنرجع الأشرفية.

0: رسالة.
1: ها سيمونة يعطيك
0: هيدي قديمة بعتذر.
1: سلام سعيدة يعطيك العافية لك ولا جميع المستمعين. يا خي سلام بدي لك شغلة واحدة. هلا مين ما بيربح رح نقول له مبروك، ان شاء الله الكل بيربح وان شاء الله ما حدا بيخسر، بس كلهم ايش بدنا نحن بنقول انه فريق لبناني كلنا سوا.
0: صحيح.
1: هلا انا بقول الرياضي يمكن رح تربح، اذا ربحت الرياضي $30,000 بتصور بيحولوا لي هن دغري على الي على على رقمي الي يعني ما يبحثوا $30,000 لالي. ان خسرت الحكمه خلينا ناخذها بروح رياضيه كلنا سوا، بس عم بقول لك ربحت الرياضي $30,000 دغري بتقول لي حولوا لي هي على اسمي، وان شاء الله نروح للكل وبلا مشاكل والله يزبطنا البلد ويصير كل شيء تمام، هيدا المهم. ويعطيك الف عافيه لك وللجميع.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: معك الشحرور.
0: اهلا وسهلا فيك.

0: إذا بتقول لي عن سلامتك يا سالم، بفتكر هيدي وقتها قلت إنه الحق إنه البطولة السنة لونها زيتي تريز، على البطولة لونها زيتي، هيدي عن سلامتك ولا على شو؟ حبيب بشكرك على الفيديو اللي بعثت لي إياه وكمان أيضا رسالة.
1: هي سالم يعطيك العافية، لي أشفية معك. أكيد إلي. إن شاء الله بإذن الله الحكمة رح تربح بإذن الله، والأشرفية البداية ومع الحكيم بنكمل فيها. يعطيك العافية
0: إلي. إذا أنت بالأشرفية خبرنا كيف أجواء ساحة السياسية من عندك، حطنا شوي بجوا رسالة.
2: كيفك مسي سالم؟ كيف صحتك؟
0: أهلا وسهلا،
2: عم اشتاق لصوتك، تعود عليك. نحن نعرفنا على الحكمة لأن كنا ساكنين بالأشرفية يعني. أول باسكت كول كانت الحكمة، عشان هيك إن شاء الله تربح، بس ما بدنا لا واسل ولا فرقاع، مش ناقص مشاكل.
0: هلا فرقاع مين ما ربح رح يكون في فرقاع، لأنه هو الفرقاع يعني نوع من الاحتفال، بس إن شاء الله ما يكونوا أصواتهم كتير قوية لحتى ما يزعجوا العالم يلي يمكن يكونوا زعلانين أو يمكن ما بيحبوا يسمعوا هالأصوات هيدي، بس بالنتيجة البطولة لو نزيتي

0: رسالة.
1: دكتور سالم كيفك؟ إن شاء الله تكون بخير. بس ما قلت لنا أنت عند مين بدك تحضر اليوم الماتش الباسكت؟
0: حبيب قلبي كوزان وعيون، أول شيء أنا اشتقت لك، تاني شيء أنا راح أحضر الماتش الليلة ببيروت، يعني بس خلص فترتي راح أحضر الماتش ببيروت وبرجع بتلاقي أنا وياك بالويك أند إن الله راد. أنا كتير اشتقت لك.

0: لي سالي.
1: أخي سالم يعطيك العافية. لك الأجواء كتير حماسية، جمهور الحكمة كله عساسين ونقلين شاشة بقلب الباركينج فوق كنيسة مار يوحنا طلعت ألكسندر. قدام الكنيسة بشي 200 متر عايدك اليمين بوجه بيتو بي بعتقد هونيك بدون ينقلوا الماتش.
0: يروح يتفرج
1: الجو كتير حماسي مع نايب جهاد بخردوني نايبنا والمختار ورئيسنا ميشيل مجعز.
0: ما عم قلك
1: مبدئيا بعتقد ايمين بالنشاط
0: هو بباركينج مختار ميشيل مجعز. عم قلك وين رسالة.
2: ايه سعيدي سالم كيفك اليوم؟ تمام. انا اصلا بحب الرياضة كتير، كان شيء الفريقين اللبنانية مين ما يربح منهم يربح، بس اكيد لو عم يلعبوا مع دولة غريبة
0: لا
2: اكيد مع ابن بلدي
0: طبيعي
2: مين ما كان يكون
0: من دون ما افكر مرتين
2: تربح الحكمة منيح، واذا ربحت الرياضة منيح لعنتين وللبنان مسيرة لك وما حدا يزعل، يعني ما بدي يكون طرف لاثنين، انا بتمنى الخير لاثنين اللي بيربح صحتين على قلبه.
0: لا اكيد بس هي رياضه يعني بنقدر نحمس الفريق يلي بنحبه، ما طبيعي ما فيها شيء هيدي خارجي عن المألوف او خارج عن الاصول، كل حدا بيكون في عنده ميل لفريق معين. بس صحيح اللي كنت عم تقوله انه وهيدي شغله انا قايلها على الهوا كمان، انه اذا حيلا فريق لبناني بمجرد انه يكون فريق لبناني عم يلعب ضد اي فريق اجنبي انا من دون ما افكر مرتين انا مع الفريق اللبناني على الاخر يعني.

تيريزا، انا قلت قبل شوي انه انا ذات الشيء ذات الشعور عندي اذا ربحت الحكمه او خسر الرياضه هيك. يمكن انت ما سمعتيني مزبوط او ما انتبهتي على على شو قلت. بكل الاحوال وهون عم بحكي بس وقت عم نحكي بين حكمه ورياضه اكيد، بس اذا بيكون الرياضه عم يلعب ضد اي فريق تاني انا مع الرياضه، مع اي فريق خارجي، واذا كان الحكمه عم تلعب ضد اي فريق خارجي اكيد انا مع الحكمه. هلا انا مع الحكمه، مع ضد مين ما لعبت يعني، انا مع الحكمه وبعدين بفكر بالضبط.

0: الملاعب. رسالة.
1: يعطيكم ألف عافية حبيبي.
0: أهلا.
1: هلا كلياتنا بنحب الرياضة وإلا ما نشجع فريق. لا
0: صحيح،
1: الرياضة عراسي وعيني. نحن فريق حكمي خي، زحلة حكمي، يعني هذا اللون تبعنا. شو بدي أعمل؟ يعطيكم العافية وجود لك للتقين. بس بلكم شغلي حبيبي، في حال ربحت الحكمة زحلة رح تشوفوا زحلة بشكل مش موصوف.
0: لك نحن كان في عنا شعار الأشرفية قوية، بتتذكروا؟

0: بقى كنا نقول الأشرفية قوية وكمان زحل النجم المبيطاش.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا مساء الخير.
1: أنا مثلك ديمقراطية. أنا بقول يا الحكمة بتربح يا الحكمة بتربح بكل بساطة. إن شاء الله بقوة العذراء.
0: هل سهيلة طلعت أكثر من الديمقراطية؟
2: بعزك أي مرقعة بيلعبوا أمنع الحكمة مش بتحاجة ديانيا لأن متعودة على الحكمة.
0: لا ما عم نحكي دياني لا.
2: بس بأي مرقعة
0: بالمنارة
2: يلعبوا أحسن ما يختلفوا ببعضهم.
0: لا ما بيختلفوا ببعضهم الماتش بالمنارة. سوسن بتمسينا بالخير كمان. أنا بمسيكي بالخير يا سوسن. بس ما قلتي لي أنت مع مين؟ مع الحكمة ولا مع الحكمة؟ رسالة.
3: بونسوار. طبعا نحن كل واحد عنده مال نتمنى الحكمة تربح بس نتمنى أكثر أنه كرة السلة تربح وتنجح أكثر ويكون في روح رياضية. أهم شيء يلي بيربح كلنا من بركله والله يوفقه وهالبلاك اللي بيخسر بدون ما يصير مشاكل وبدون ما يكون تكون الروح الرياضية والنفس الرياضية هي مسيطرة على الملعب. ومبروك لكرة السلة أكيد كل ما ينجحوا كل ما كرة السلة تعلى بالجو بلبنان وليلة سعيدة.
0: لك جورج تحميس والتزريك هيدا شقفة من الرياضة. يعني إذا عم نلعب دق طاولة بيكون في تزريك وإذا عم نلعب دق ورق بيكون في تزريك بيكون في تحميس. أقل شيء إنه يكونوا موجودين. بس لا أكيد الأخلاق الرياضية وتقبل الهزيمة ذات الشيء مثل تقبل الانتصار وتقبل الخسارة مثل تقبل الربح. بس ما بيمنع إنه نحمس فريقنا. هلأ إذا صار ما صار وما ربحت الحكمة ايه منا اخر الدنيا. بس هيك حاسس انا من فترة يعني صار لأكثر من فترة طويلة عم قول انه سن البطولة لو نزيتي وانا مصر انه سن البطولة لو نزيتي.

0: ممتازة، بتقول الرياضة أخلاق وروح رياضية، هيك تعلمنا ونحترم يلي ربح. أكيد ما في شك تريزا. اتصال. ألو
1: ألو بونسوار.
0: أهلا مساء الخير، مين معي؟
1: معك بيير أبي هيلا من عين الرمانة، قلعة الصمود.
0: هلا بيير، أهلا. شو نحنا... بعدك بعين الرمانة ولا طلعت على السيسين؟
1: لا نحن عنا شاشات هون حاطينها.
0: وين حاطين شاشات بعين الرمانة؟
1: لا مش بالساحة.

وبيروت والجنوب والضاحية. أهلا وسهلا بكل لبنانية. ليلى الروح رياضية أكيد ما في شك الروح رياضية، بس مثل ما كنت عم نقول بنضل نكوز بعضنا شوي، لأنه الرياضة إذا ما فيها حماس وما فيها تزريق بتكونش حلوة.

0: عمرة من سنين منصلي منركع منقول منقول أمين أمجاد الحكيم.
1: زميلنا ماريانو داوود بكرة حزرك له كتير لأنه هو من مشجعي الرياضي. بكرة كتير رح نزرك لك ماريانو، ما تزعل مني. ومنيح لك لو كان هو عم يشتغل معي الليلة كنا تقبرنا.

مش قصة. كم دقيقة وبيبلش الماتش؟ الساعة 9:22 دقيقة هلا، مبدئيا 9:30 يعني على 9:30 ببلشوا يفوتوا على الملعب. والليلة هيدي الليلة هو الجيم 7، هو آخر ماتش ببطولة الباسكتبول بدوري اللبناني لكرة السلة. هالدوري اللي صار محط أنظار مش بس اللبنانيين، يعني إذا نحن فاكرين إنه بس نحن كجمهور الحكم وجمهور رياضي يلي متابعين، أو جمهور الباسكتبول اللبناني يلي متابع هالماتش هيدا، بنكون غلطانين كتير، لأنه كل مشجعي الرياضة بلبنان وبدول المنطقة وحتى بأوروبا وبأمريكا عم بيتابعوا هالجيم من أكثر من مصدر. عرفت إنه في كتير خارج لبنان عم بيتابعوا هالجيم، لأنه هالقد أنطوان شويري وصل الباسكتبول اللبناني حتى توصل لمحلات كتير بعيدة، وصلها حتى توصل على العالمية. بغض النظر إذا ربحنا بطولة العرب أو بطولة آسيا أو بطولة العالم، مع الدوري اللبناني صار بمصاف دوري الدول الكبرى يلي معروفين بالباسكتبول وكل العالم عم بيتابعوا.

موني من امريكا كمان عم بياكد اللي كنت عم اقوله، بيقول لي ايه اكيد من امريكا، نحن ناطرين الجيم تيبلش. يلا في عندك كم دقيقه بعد موني واثنيناتنا كلنا سوا بنرجع بنتابع الجيم سوا.

عصام عم بحييك كمان انه ليك كل المستمعين مبسوطين بالموسيقى اللي عم تحطها الليله. جوزيف شو بدك تعلم الموسيقى اكثر؟

0: لا عم نحكي رياضة، نحكي رياضة. رسالة.
1: خي سالم يعطيك العافية، إلي أشفية معك.
0: أنا إلي.
1: خي فول الباركينج عند المختار مجعيس.
0: نقلنا حل يا كريم، فول الباركينج.
1: تعالوا فوق بعضها صاري لبرا.
0: بركي بينزلوا على الفورم، بالفورم يمكن بعد في محل، ولا كمان لا الفورم طلع. نهر الكلب بجديدة، بجديدة على الساعة كمان، على رومبوان جديدة قدام بلدية، كمان بلدية قدمت حطت اعلان رئيس بلدية وطال اوبيس باخوس، حط اعلان انه كمان رح ينقلوا الجيم بشكل مباشر على رومبوان جديدة.

كنت عم اقوله قبل شوي انه الباسكت بول بطلت بلبنان بس المباراة بين فريقين. كل لبنان بفتكر اليوم او معظم اللبنانيين عم بيتابعوا هالجيم هيدا. وبلش الجيم بلشوا يفوتوا على الملعب، عم نشوف كمان اللعيبة بلشوا عم بيحموا عم يعملوا الورم اب اللازم قبل الجيم، وعم نتمنى التوفيق اكيد.

0: قاعد باسكت بول يعرف انه الجيم 7 حالة استثنائية دايما بكرة السلة، تحضيره مختلف. والحكمي اول مرة بيلعب جيم 7 مع فريق الرياضي، كيف حضرت مباراتك اليوم؟
1: ليك ياس اكيد جيم 7 تحضير مختلف، بعتقد اذا بدنا نحكي تكنيكلز صار لنا 6 جيمات، صرنا نحن عارفين شو عم بيعملوا وهم عارفين نحن شو عم نعمل، بعتقد اذا بدنا نعمل مباراة منيحة ونربح اليوم مجبورين ندافع من الاول نسيطر على الريباوند نوقف الكي بلايرز ونركض، غير هيك ما عندنا غير حل. تكنيكاليتيز اليوم كل شيء بيصوت، اللي بده اياها اكثر، اللي عنده جوع لها بده يربحها، اللي بيقتل اكثر على كل طابه هو اللي بيربح انا برايي.
0: الجيم
2: هيدا هي اجواء الملعب، اجواء ملعب المناره، وهيدا كان كوتش الحكمه جو غطاس اللي عم يعطي رايه بالجيم. ان شاء الله انه ما حدا يتخاذل وما حدا يتراجع وما تبخلوا ولا اي نقطه عرق الشباب لحتى نقدر نربح الجيم ونحتفل الليله.

رسالة. رسالة. موني موني عم بيقول انه هو بيحضر NBA بس بلبنان الباسكت غير شكل. الله يرحم بريزيدان شويري. صحيح، ودايما بنقول الله يرحم بريزيدان شويري اللي وصل الباسكت بول بلبنان لهالمستوى هيدا ولهالانجازات العالميه هيدي.

0: رسالة.
1: أي سلام، معنى الرسالة تبعولي.
0: شو بك يا حنا، ما عم نسمعهم، هاي تاني رسالة بنسمعها الليلة.

تقريباً يمكن أقل من دقيقة لحتى ينطلق الجيم، أو يمكن دقيقة ونص أو دقيقتين تا ينطلق الجيم الورم أب على تقريباً على نهايته. في كم مقابلة كمان هلأ قبل بداية أو قبل انطلاقة الجيم، ومن بعدها منفوت بأجواء حماسية كتير بأجواء نهائي بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة للعام 2026. ومثل ما كنت عم بقول إن شاء الله

الصور التذكاريه للماتش اكيد لجيم 7 ببطوله لبنان، ومن بعده في الانطلاقه في صافره الانطلاقات حددوا اللاعبين، كل كوتش كل مدرب نقى الستارترز تبعيته، خمس لاعبين يلي رح يلعبوا ببدايه الجيم، ومن بعدها صافره الانطلاق.

مش غريب أكيد إنه بهاللحظات هيدي إنه الاتصالات كلها توقف ورسائل الواتساب توقف، لأنه العالم كلهم صاروا مسمرين قدام شاشات التلفزيون. أنا رح ضل بعد كم دقيقة معكم حوالي 7 دقايق هيك، اللي موجودين بسياراتهم بقدر بنقلهم كمان أجواء الجيم بانتظار إنه نروح كمان وأنا كمان تابع الجيم بشكل مباشر، وأكيد بكرة منهني الربحان.

دربي بيروت هيدا منه دربي بيروت، هيدا دربي لبنان. يعني صارت الماتش الحكمي والرياضي، صار جيم حكمي رياضي، بطل فقط دربي بيروت، يعني بطل المباراة اللي بتصير بين فريقين بيروتيين، إنما صار يعتبر دربي لبنان، لأنه صار هالدربي هيدا على حجم وطن. والدليل، أكبر دليل، إنه كل لبنان ناطر هالجيم الليلة، نشمل ورجنه ولبقعه لعاصمته، كل اللبنانيين ناطرين هالجيم. بلشوا يفوتوا اللعيبة، وأكيد هون في دخول لاعبي نادي الحكمة على أرض الملعب من بعد ما تم إخراج الجميع أكيد، وبيلي دخول لاعبي نادي الرياضي يلي رح يشاركوا أكيد بهالجيم الليلي، وبانتظار انطلاقة المباراة نحن منتابع معكم بعد حوالي 4 دقائق. عم نشوف كمان إداريي فريق نادي الحكمة، إداريي نادي الحكمة يلي موجودين بأرض الملعب.

وبهالأثناء أيضا نشهد دخول لاعبي نادي الرياضي. متذكر كمان أنه هالجيم هيدا عم بيصير بملعب المنارة، ملعب نادي الرياضي، الملعب الرسمي لنادي الرياضي، لأنه هني كان في عندهم الهوم كورت أدفانتج، وبالتالي الجيم 7 من بعد ما الكل فريق ربح 3 جيمز، هالجيم هيدا هو الجيم الفاصل ويلي بيحدد مين بطل لبنان لهالموسم هيدا.

إداريي نادي الرياضي وجمهور نادي الرياضي بحي فريقه داخل الملعب بملعب المنارة بالوقت اللي جمهور الحكمة منتشر تقريبا بأنحاء لبنان كلها، يعني بكل أنحاء لبنان في مراكز لتجمع لمشجعي نادي الحكمة، أبرزها بالأشرفية على ساسين وعلى الدورة وبجديدة وبنهر الكلب. هيدي أبرز النقاط اللي في كمان بجبال، عم بيقولوا لي بجبال كمان في على العلمينة بفتكر إذا ماني غلطان. دوين بحراجل كمان، بحراجل كمان في مركز تجمع. وبالتالي هالماتش في عنا كم دقيقة ونقدر نتابع سوا بداية المباراة. نشيد الوطني اللبناني أكيد، وكل العالم واقفين، كل العالم إيدهم على قلبهم وناطرين بداية المباراة. كم ساعة إذا ما رحنا على أوفر جيم في عنا 40 دقيقة تفصل بيناتهم أكيد الاستراحة بين 2.5، ونعرف بالنهاية مين بطل لبنان بالباسكتبول. أنا بودعكم وبنرجع نتلاقى أنا وياكم بكرة ضمن أولك هيك، والليلة خلونا نروح نحضر رياضة ونتابع رياضة. جزيف كريم، يعطيك ألف عافية.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها العاشرة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

تبدأ غدا الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بوجود وفد أمريكي كبير. أكدت اليونيفيل في بيان لمناسبة عيد الجيش اللبناني التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. أضافت تسهم شراكتنا الممتدة لعقود في دعم هدفنا المشترك متمثل في تحقيق أمن واستقرار مستدامين في جنوب لبنان، ونواصل التزامنا بدعم الطرفين في تنفيذ 17-01 واتفاق الإطار الثلاثي. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: جديد رشيد النجار دللو
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
2: عبالنا سمو أي نوع أي لون حقك تعرف إنه السمو ألوان من الأبيض للأحمر أكيد ما عم نحكي عن لون السمو إنما عن سمك السمو حقك تعرف إنه السمو في منه أكثر من نوع ولون معظم أنواعه بشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادي إذا بدنا نحكي أنواع منبلش شينوك سمو أو سمو الملك لأنه في كمية كتير عالية من الأوميجا 3 حجمه كبير وعمره ممكن يوصل من 4 إلى 7 سنين وزنه تقريباً 45 كيلوغرام تخيلوا المهم أنه هالنوع من السمو لونه أحمر غامق فينا نحكي كمان عن سوكي سمو يلي طعمه كتير غني ممكن يتحول من الأحمر إلى الأورانج وممكن لما نحطه بالفريزر يرجع أحمر غامق المهم أنه هالسمو يلي أصغر شوي من اللي قبله موجود كتير على ما يقال بمياه ألاسكا نوصل لسمو كوهو يلي كمان سمو إنما لونه فضي بيمتاز بعدد من المواصفات أهمها إنه بعيش لمدة 3 سنين وزنه بيوصل ل 5 كيلو ونص تقريبا وطوله تقريبا 60 سنتيمتر والمهم إنه جلدته فضية نوصل كمان للسمو البينك سالمون يلي ممكن كتير يكون حجمه صغير 2 كيلو أكبر سمكة بيحتوي على نسبة أقل من غيره من الدهون وممكن يكون طوله 35 ل 46 سنتيمتر وبنوصل كمان لتشامب سالمون يلي عنده كتير أسماء وكميته أكيد أقل بكتير من غيره بالدهون وهيدا السمو لونه على روز أو البعض بيقول باللغة العربية وردة محمر شو ما كان نوع السمو حقك تعرف إنه واحد من الأغنى بالأوميجا 3 من الأطعمة يلي نتناولها
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

0: نوستالجيا أنغام حالمة حكايات دافئة نوستالجيا فنانين وأغنيات من الماضي الجميل الاثنين العاشرة مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
1: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بلقائنا المجموعة المختارة من الأغنيات الغربية رح ترفقكم وتقضوا برفقتها أوقات حلوة.

ضمن هالمجموعة رح نحاول نحكي عن تاريخ الموسيقى في العالم الغربي. في عنا الموسيقى الغربية طبعا، وقت اللي بنحكي عن الأغنية الفرنسية بالموسيقى الغربية بنحكي عن الأغنية الإنجليزية، بنحكي عن الأغنية الإيطالية، بنحكي عن الأغنية الإسبانية، حتى عن الأغنية الألمانية. في كتير لغات بتصور عطت أغنيات وشرحت بالأحرى أحاسيس لهالمجتمعات هيدي.

عم تسمعوا دايما أجمل المختارات الفرنسية الإنجليزية ضمن فقرة الأولديز. بتمنى أن تكونوا عم تقضوا أوقات هادية برفقة إذاعة لبنان الحر والمخرج بيتر حشاش.

عم نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

Perhaps, perhaps. لهون بينتهي لقائنا بنوستالجيا. بتمنى لكم بقية ليلة هادية. أطيب التحيات للمخرج بيتر حشاش. إلى اللقاء.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: المينوبوز أو انقطاع الطمس بتجي تقريباً على عمر 50 سنة عند النساء وتعرف بانقطاع الدورة الشهرية لمدة سنة كاملة. المينوبوز بتترافق عند 70% من النساء بهبات سخنة وتعرق بالليل، اضطراب بالمزاج مع أوقات شعور بالتعب، بالحزن أو بالقلق. كمان بيكون عنا نشفين بالمهبل مما يجعل العلاقات الحميمة صعبة ومؤلمة. إذا بتحسي عندك واحد من هالعوارض لازم تشوفي طبيبك النسائي كرمال يوصف لك علاجات هرمونية وغير هرمونية بتساعدك بهالمرحلة. نقطة مهمة، في حال اجت المينوبوز بوقت مبكر قبل 40 سنة أكيد لازم تتابع مع الطبيب، لأنه بهيدا العمر نحن بحاجة لأرمون الأستروجين لحماية العظم، القلب والشرايين، بالتالي العلاج مهم جدا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. بوليكلينيك الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: مساء الخير، إنها 11:45 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

كشف مصدر دبلوماسي أمريكي للحدث عن أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما ستبحث تعزيز المناطق التجريبية نزع سلاح حزب الله، اتفاق السلام والأمن، استعادة الدولة سلطتها على الجنوب. وسيتم التشديد بحسب الدبلوماسية الأمريكية على وجوب إزالة البنية التحتية المرتبطة بسلاح حزب الله، ووجوب أن تسلم أسلحة حزب الله حصريا إلى الدولة اللبنانية. وسط هذه الأجواء نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة داخل بلدة الخيام، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في البلدات المجاورة. كما نفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة في منطقة المشاع في قضاء صور بعد تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير وبالونات حرارية. أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس بريس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصراع مع إيران يسير على نحو جيد للغاية، وكشف عن أن المحادثات تجري مع إيران بطلب منها، وهذه المحادثات هي الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب: نتحدث حاليا عن فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول الغد، نحن لدينا السيطرة الكاملة على المضيق والحصار مستمر، وأكد أن إيران لن تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

البداية من كرة السلة، توج النادي الرياضي بيروت بطلا للدوري اللبناني لكرة السلة لموسم 2025-2026 بعد حسم السلسلة النهائية أمام نادي الحكمة وفوزه في المباراة الحاسمة بنتيجة 179 على ملعب المنارة. في السياسة، تنطلق غدا في روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية لتواجه اختبار تنفيذ اتفاق الإطار. يترأس جلسة التفاوض في روما السفير سيمو كرم، وسيحضرها مستشار رئيس الجمهورية الخبير القانوني أنطوان صفير والدكتور نجيب مسيحي لمناقشة ملف الحدود البرية. وبحسب معلومات صحفية، رفع عدد أعضاء الوفد الأمريكي إلى نحو 15 شخصا، وجاء القرار بعد قمة عون ترامب في البيت الأبيض. هذا وكشف مصدر دبلوماسي أمريكي للحدث عن أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما ستبحث تعزيز المناطق التجريبية، نزع سلاح حزب الله، اتفاق السلام والأمن، استعادة الدولة سلطتها على الجنوب. وسيتم التشديد بحسب الدبلوماسية الأمريكية على وجوب إزالة البنية التحتية المرتبطة بسلاح حزب الله، ووجوب أن تسلم أسلحة الحزب حصريا إلى الدولة اللبنانية. هذا وتسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد بحسب ما قال رئيسها نواف سلام عشية جولة التفاوض. ونقل وزير الإعلام بول مرقس عن سلام تأكيده خلال جلسة للحكومة أن السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وصهت الأجواء، تابع قائد الجيش عماد رودولف هيكل جولاته، وتفقد قيادة لواء المشاة الأول في ثكنة محمد زغيب صيدا ولواء المشاة الثامن في السعديات، وأزلفت إلى أن قوة الجيوش تقاس بالعزيمة والالتزام قبل العتاد والسلاح. شدد هيكل على أهمية الحفاظ على الجهوزية والاستعداد للمزيد من التضحية، وقال يعلق اللبنانيون آمالهم على الجيش ويرون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا الثابت لا يتزعزع، ودعا العسكريين إلى عدم التأثر بالشائعات. في الميدانيات الإسرائيلية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة داخل بلدة الخيام، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في البلدات المجاورة. كما نفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة في منطقة المشاع في قضاء صور بعد تحريك مكثف للطيران الحربي. ولمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت، تنظم غدا مسيرتان اعتبارا من الرابعة من بعد الظهر باعتبار باتجاه المرفأ، وتنطلق الأولى من أمام مركز فوج أطفاء بيروت الكارنتينا والثانية من ساحة الشهداء. قضائيا، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرات أحضار بحق ثلاثة أشخاص اعترف الموقوف بملف أسلحة رأس النبع هاني جواد بأنهما من أفراد مجموعته بحسب ما ذكرت الـ MTV. إلى ذلك، أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني. في الأخبار الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصراع مع إيران يسير على نحو جيد للغاية، وكشف عن أن المحادثات تجري مع إيران بطلب منها، وهذه المحادثات هي الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق. أضاف: نتحدث حاليا عن فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول الغد، نحن لدينا السيطرة الكاملة على المضيق والحصار مستمر، وأكد أن إيران لن تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز. ترامب كان كتب على تروث سوشيال أن القيادة الإيرانية مراوغة ومخادعة بشكل لا يصدق، تتوسل لإجراء محادثات ثم تعلن أنها لا تجري أي مناقشات، وقال أن إيران أمام خيارين لا سلس لهما، التوصل إلى اتفاق أو الاستسلام الكامل، مؤكدا أن أي شيء لن يصل إليها إلا بموافقة الولايات المتحدة أو في حال التوصل إلى تسوية. ترامب قال فيما يتعلق بمضيق هرمز: الإيرانيون يعلنون عزمهم إدارته بالقوة، في حين أن المضيق بحسب تعبيره تحت السيطرة الكاملة الأمريكية. في هذا الوقت، جددت القيادة الوسطى الأمريكية التأكيد أنها تواصل الحصار البحري على إيران بصرامة. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: تتحول الشركات إلى مؤسسات أكثر ذكاءً؟ وإلى أي مدى تعاد كتابة قواعد اللعبة بالكامل؟ في حلقة استثنائية من بيزنس هاب نستضيف رجل الأعمال والمهندس رودريك صعب لنتحدث عن رؤية من قلب الصناعة وتجارب علمية وإجابات عن الأسئلة التي تشغل كل رائد أعمال وكل شركة تبحث عن المستقبل. بيزنس هاب نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: فيكم مستمعينا ببزنس هاب، البرنامج اللي بيحول الأرقام لقصص، قصص نجاح والأفكار لفرص والرؤية لمستقبل. معنا بتواكبوا نبض الأسواق والتحولات قبل ما تصير واقع، لأنه أقوى قرار هو بالاستعداد للمستقبل، وكله عبر أسير إذاعة لبنان الحر وصفحاتها على يوتيوب وإنستغرام.
0: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: نحن اليوم ببداية عصر جديد بالتحول الرقمي، الأتمتة أو الأوتوميشن أو تشغيل الآلي، الذكاء الاصطناعي، الصناعي، وإعادة صياغة كاملة للوظائف، للقيادة ولمفهوم النجاح بنفسه. تقنيات عم بتغير الحضارة، شركات بتولد من فكرة لتصير بسنوات قليلة بين الأكبر بالعالم، وشركات عملاقة بتخاف تتأخر خطوة واحدة حتى ما تخسر سباق المستقبل. بوقت يعاد رسم خريطة عالم المال والأعمال من طريقة إدارة الشركات لأخذ القرارات وحتى بناء المهن والمستقبل. بسنوات قليلة انتقل الذكاء الاصطناعي من المختبرات لمكاتب الشركات، ومن فكرة بعيدة لشريك يومي بالإنتاج والتسويق والتمويل وخدمة العملاء وتحليل البيانات. إذن نحن أمام تحديات بتفرض على الشركات إعادة التفكير بنماذج أعمالها واستراتيجياتها. بهالحلقة من بيزنس هاب رح نناقش مستقبل الأعمال وإعادة رسم موازين القوة بين الشركات وخلق أسواق جديدة وتغيير قواعد النجاح اللي عرفناها لعقود، ولكن بقلب كل هالتحول تكمن الفرص الاستثمارية الواعدة، لأنه الثروات ما عادت تصنع بالعقول اللي بتشتغل أكتر، بل بالعقول اللي بتستخدم تقنيات المستقبل بذكاء أكبر. رح نفتح ملف من أكثر الملفات تأثيراً بمجال الأعمال بصناعة القيمة وتحقيق الأرباح، كما رح نكتشف الفرص ونرسم ملامح الشركة الذكية والقائد الذكي والاقتصاد اللي بيتشكل قدام عينينا، كما رح نحكي عن الخطوات الضرورية لكل رائد أعمال عم بيفتش ليبقى بصدارة الغد. بهالحلقة من بزنس هاب رح نحكي ورح نفتح أيضا موضوع ما بيحكي عن المستقبل وإنما عن الحاضر اللي بيتغير كل دقيقة، لنوصل للسؤال الأهم: من سيقود الغد بعالم ريادة الأعمال، الإنسان أم الذكاء اللي بيصنعه الإنسان؟
0: بزنس هاب تقرير.
2: How can we actually adopt future factories? How can we actually look at smart manufacturing, advanced manufacturing? So these trends are actually looking at very seriously within the Ministry of Industry and Mineral Resources. Not only that, among the ecosystem as well within the ministry. So whether us here at the NIDC, National Industrial Development Center, SIDF, NEDLIB, MUDUN, all of these ecosystems look at smart manufacturing is the vehicle to move forward. One of the targets of the NIS, the National Industrial Strategy, is to build 35,000 factory in by 2035. Now you imagine we are only 12,000 now. How do you think we could reach this without adopting new technologies, advanced manufacturing, Industry 4.0? We won't be able to go there. We want to move away from just a normal factory, a normal production line, into a more advanced ones. And I think the trend of adopting automations, adopting Industry 4.0 in specific, with all its suites of applications, that will actually help us to move forward. Amazing. That was amazing. I think I want to thank John for bringing up all that information about the kingdoms and the way we're moving forward. I think we already within the panel discussion spoke about AI, one of the extremely prominent technologies that is actually evolving so much and so fast that I think manufacturing is a big chunk of it can be utilized. This particular technology. We talked about, for example, cybersecurity. Right from the beginning, we set the stone for everybody to understand what it takes for anyone to apply the AI, which involves a lot of data, and how to protect that data as well. So right there, we're actually setting the stone for everybody to understand how they can actually move with these two technologies together. We also talked about IoT, for example, Internet of Things, which is something extremely important that is almost every single factory now without an IoT, you won't be able to understand to know what is going on with your factory floor. As the gentleman was saying in SAP, today the factories, they actually sense, they actually feel. Your equipment, actually, you can literally you can talk to your equipment and they can talk back to you with the capabilities of this sensor. So I think right from the beginning, the show is actually putting us into a mindset of how can we actually adopt new technologies in our factory floor.
1: أعزائي المستمعين، بدي أشكر أول شيء كبير الخبراء بالمركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي الأستاذ سامي سرحان.
0: بزنس هب، حيث الريادة تتكلم.
1: بدي رحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ رودريك صعب، رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة صعب للبحوث والتطوير. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: أهلا فيك
1: أستاذ رودريك. بالبداية بدي تعليقك على اللي كان عم يتفضل فيه الأستاذ سامي سرحان لجهة تبني وأهمية وضرورة، يعني عم يحكي بأهمية وضرورة تبني الشركات للتكنولوجي، للذكاء الاصطناعي، للأوتوميشن، حتى حكي بالأمن السيبراني.
3: أول شيء بتشكرك على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
3: نحن اليوم بعصر في منافسة شديدة عالمية، منا بس محلية، وهي المنافسة بتفرض على الشركات تغير النهج، تغير طريقة الشغل تبعها، وتعتمد حلول بتساعدها تكون تقدر تنافس الشركات اللي عم بتنافسها. وبالتالي هيدي كل هاي التحولات هي منا لكجري، منه شيء واحد انه حلو يعمله، هيدا لازم يعمله، مضطر يعمله إذا بده يحافظ على وجوده. لأنه إذا مش هو عمله، حدا تاني رح يعمله. وباللي بده يعمله بيعمله أسرع، بيعمله بكلفة أقل، بيقدر يتواكب مع العصر ومع السوق. وبالتالي الزبونات رح تركض دايما على يلي بده يعطيها الخدمة الأفضل، يلي بده يعطيها النوعية الأعلى، واللي بده يعطيها الكلفة الأقل. فبالتالي اعتماد هيدي التكنولوجيات المختلفة من روبوتكس، من الاي اي، من المانيفاكتشرنج اكزكيوشن سيستم، من جميع انواع الانظمه اللي موجوده اجملها، مش بس بالصناعه، بالتجاره كمان، يعني الكوميرشال والاندستريال سيكتورز. التكنولوجيا اليوم بكل المجالات، هاي التكنولوجيا وظيفتها تخفف التكاليف، تحسن طريقه الخدمه، وبالتالي الشركات اللي بتكون اسرع بتبنيها بتقدر تنافس وتسبق مثيلاتها وتربح وتكبر وتتوسع. واللي ما بيعمل هيدا الشيء
1: بيتأخر
3: للأسف،
1: او بيطلع برات المنافسة. صحيح.
3: بشكل طبيعي يعني. وهيدا شيء اكيد ما انه شيء جديد، اليوم عم بينحكى فيه التحول الرقمي، يعني له بالعالم، بعالم الاعمال، اكثر من 15 سنه الحديث عن التحول الرقمي. سو ما انه موضوع هلا جديد عم نكتشفه او عم نشوف شو. صحيح. هو وكيف عم بينعمل، اكثر من ما هو كيف فينا نواكب سرعه التطور ونستفيد من التكنولوجيات اللي عم بتصير موجودة بإيدينا لنستعملها وتعطينا نتائج بالأعمال.
1: طيب هون سؤالي بيطرح حاله، يعني استاذ صعب، هل الشركات العربية، يعني استاذ سرحان عم يحكي عن أهمية، يعني كمان بالمنطقة أهمية تبني التكنولوجيا، هل الشركات العربية يعني قادرة تتبنى أو تستخدم تكنولوجيا يلي هلأ صارت بالعالم إنه كتير متقدمة، هل نحن يعني أو وين نحن بالمنطقة من التكنولوجيا اللي عم يتفضل ويحكي عنها أستاذ سامي سرحان؟
3: سؤال حلو، لأنه بتعرفي ليش؟ لأنه بيضوي على الإمباكت أو الـ شو التأثير تبع المنطقة والتالنت القدرات تبع المنطقة على العالم. رح أعطيك فكرة سريعة عن الأرقام إذا ممكن. حجم السوق العالمي تبع التحول الرقمي يفوق $6 تريليون، $6 تريليون عم بينمى 14% سنويا. فبالتالي هيدا سوق كتير قوي واعد والاستثمارات فيه هائلة. بالمنطقة طبعا السياسات بتأثر كتير على الادوبشن أو على تبني هيدي الحلول بالقطاع الخاص وبالقطاع العام، سو مانا محصورة بس بقطاع واحد. السياسات الموجودة الصناعية أو التجارية طبعا بالبلدان الأساسية بالمنطقة مثل المملكة العربية السعودية مثل الإمارات عملوا فيجن 2030، عملوا بالإمارات مثلا استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031. الشركات طبعا الكبار عم بيصرفوا لحد 10% من مدخولها على إعادة الاستثمار بالاي اي وبالمجال ديجيتاليزيشن أو التحول الرقمي. ففي عنا ليدرشيب، في عنا قيادات بالقطاع الخاص والقطاع العام، برجع بحكي عن اثنين، عم تقدر تعمل مش بس تحسين بالمحل على المستوى المحلي بس على المستوى الإقليمي وحتى على العالمي. طبعا في عنا نتائج ملموسة من استقطاب الأموال، من استقطاب الشركات، تصير بيئة تنافسية، تجي كل المستثمرين بيجوا من العالم بدون يجوا يشتغلوا أو يستثمروا بأماكن معينة، كل هيدي بتعطي هاي النتائج. وبالقطاع الخاص الشركات بتقدر تنافس وتكبر عالميا. وموجودين الشركات العالمية يلي موجودين بالخليج وحتى يلي موجودين بلبنان وقادرين ينافسوا عالميا، وهودي شركات كانوا هن من أوائل يلي اطلعوا وشافوا كيف فيهم يستفيدوا من هذه التكنولوجيا لينافسوا مسيلاتهم بالعالم، إن كان بالفارماسيتيكال أو كان بالتعدين أو كان بالصناعات.
1: طب يعني حضرتك المجال التخصص تبعك المجال الصناعي، يعني اليوم وقت المنقول تكنولوجيا صناعية أو الذكاء الاصطناعي الصناعي، شو بيختلف عن الذكاء الاصطناعي اللي بيستخدم عادة بكل المجالات؟
3: سؤال حلو. لكن في إذا بدك فينا نبلش بمحل كتير هين، أنا عم جرب قد ما فيني سهل الموضوع. في نهج هو بحقولها بالإنجليش وإرجع ترجمه: If you cannot measure it, you cannot fix it. كل هيدي التكنولوجيات مانا جاية تغير كيف طريقة التصنيع بتصير. التصنيع عم بصير بطرق معينة معروفة، سو مانا عم نجي نغير طريقة التصنيع. اللي عم نجي نغير هي طريقة أخذ القرار بالمصانع. وهون بيتحول المصنع بيصير بدل ما يكون مبني بالإدارة وبالهيكلية وبطريقة أخذ القرار على نهج خلينا نقول منه كتير منافس، بيصير أكتر مبني على معطيات بتساعد أصحاب القرار ياخدوا decisions، ياخدوا قرارات مستنيرة بناء على معلومات. من هون بيجي موضوع انترنت الأشياء أو الاي او تي، انترنت اوف ثينجز، يلي هي بتعطيك أكتر معلومات عن صحة المكانات، عن صحة المعمل، عن السبلايرز يعني الموردين، عن السوق كيف كيف كيف تطور أو كيف عم بينمى السوق. وبالتالي بتساعده لصاحب القرار بالمستوى اللي عم بحكي عن مستوى القطاع الخاص كيف يعدل باستعمال رأس المال تبعه وطريقة نظام المعمل ليكون عم بينافس. يعني أي متى بيزيد الستوك الانفنتوري، أي متى بيزيده، أي متى بينقصه، أي نوع، أي خطوط إنتاج لازم يعتمدها تا يعلي الإنتاج أو تا يخفف كلفة الإنتاج، كيف يخفف الأعطال أو الأغلاط هون عم نحكي عن defects بالoutput. في حلول بتساعد المصانع بمختلف هالمجالات وأساسها
4: يعني هون عم المعلومات. تحكي الذكاء الاصطناعي صار بيساهم بخفض الأعطال أو هل ممكن حتى يتنبأ بالأعطال؟
3: طبعاً طبعاً هيدي ميزة أساسية لما أنت بيصير في عندك معلومات بتقدر تبني منها نماذج بتساعدك تعرفي هل أنت عم تشتغلي على على, على على أكتر شيء efficient يعني على الكفاءة اللازمة إذا كنت محطة كهرباء أو مصنع شوكولا أو معمل logistics يعني warehouse أو بتصنعي أي نوع عم بتصنعي بالبزنس أو بالcommercial sector بتقدر تعرفي أنت قديش قادرة قديه عندك كيف صحة الشغل تبعك يعني الهيلث البزنس هيلث والتكنيكال هيلث تبع الاسيتس المكانات الموجودين لما الاي اي فيك تستعمليه بناء على هالمعطيات فيك تعرفي انت قبل ما تصير المشكله شو هي شو ممكن يصير قديه احتماليه انه تصير مشكله معينه بدل ما تنتظري لتصير وتجي تعالجيها وتتكلفي وتخسري انتاج بتكون كلفة تصليحها أصلاً كتير أقل من لما بتصير المشكلة فأنت صح. بدك تستبق الأعطال قبل ما تصير
4: صح.
3: يعني هيدا شوي في مثل كنا كلنا بنعرفه من زمان كنا جنود يقولوه درهم وقاري خير من كنتار علاج
4: مزبوط.
3: نفس الشيء بينطبق اليوم على الذكاء الاصطناعي يعني لما بيكون عندك هالمعطيات مثل ما قلنا data driven decisions يلي هي معطيات بتساعدنا ناخد قرار سو بده يكون عنا معطيات وبده يكون في عنا
4: ناس تاخد قرار أو إيادية ياخدوا قرار
3: وأنظمة بتساعدهم بتوجههم وتنصحهم كيف ياخدوا القرار وأي متى ياخدوا القرار
4: طيب أستاذ صعب شو التطبيقات إذا بنسميها الابليكيشنز يعني اللي بتستخدم خاصة يعني بمجال الذكاء الاصطناعي أكتر شيء بالمجال الصيني بمجالكم يعني
3: أوكي هلا فيني اعطيك اذا بدك شوي مروحه ابلكيشنز يعني تطبيقات بالمجال الصناعي وفيني اوسعها شوي على على المجال التجاري كمان بالاساس زياده الكفاءه خلينا نسميها operational effectiveness فهيدا معيار معين كل المصانع بالعالم تستعمله يلي هو اسمه Overall Equipment Effectiveness OEE كل يلي بهيدا المجال بيعرف شو
4: يعني شو يعني
3: هيدا الانديكيتور هيدا الشيء يلي منستعمله لنقيس كفاءة معمل أو مكنة أو بزنس هو بيساهم أو بيساعد المستثمر أو صاحب البزنس أو الإدارة بقديش نحن عم نقدر نكون منتجين ومنافسين بشغلنا تنقدر نقيسه هيدا أو مثل ما سألتيني أنت بدك تعرفي شو الحلول تنقدر نقيسه في مروحة applications يعني في أول شيء data collection كيف نقدر ناخد المعلومات من المكانات أو من شو عم نستقبل طلبات أو شو عم نبيع كلها بدها تكون مأتمتة ومربوطة مع بعض سو نحن هون بعصر شيء بنسميه smart connected operations يلي هي كيف العمليات مربوطة مع بعض المكانات مربوطة مع بعض وبالتالي صاحب القرار على أي مستوى بيكون فيه بالمعمل بيقدر يشوف هالمعطيات ويعرف شو لازم يعمل إذا زاد الطلب شو بيعمل إذا خف الطلب شو بيعمل إذا تغيرت الكلفة شو بيصير إذا ما كانت عطلت شو الإمباكت على الزبون إذا الترند من قبل السوق تغير شو بنعمل كل هودي إذا بتكون أنت عم تشتغلي بستاتيك مود يعني بمود في بطء بأخذ القرار فيه وبطء بعدم وجود كل المعلومات ما بتقدر تكوني أنت حاضرة بشغلك رح أعطيك إكزامبل أهين بكتير رح شوية تسهل الموضوع للغير التقنيين بعالم الأعمال وهي قصة كتير أنا بحبها بسموه قصة الأسد والغزالة
4: حلو
3: هيدا طبعا بلش بأفريقيا أنه أنت بعالم الأعمال أنت فعليا أنت بغابة هي غابة والشركات عم تتنافس فيها
4: مزبوط بدي أقلك أنا
3: أوكي فكل يوم كل يوم في أسد بيوع الصبح بأفريقيا بده يكون أسرع من أبطأ غزالة أو بجوع ونفس الشيء الغزالة كمان بده تكون أسرع من الأسد أو بيكلوها اوكي على الاكيد كل يوم الصبح بدها توع على الغزال وبده يوع على الاسد وبدهم يبلشوا ركض اوكي. فهيدي السؤال المعامل واصحاب القرار والمدراء والتنفيذيين بالبزنسز بدهم كل يوم يروحوا الصبح يشوفوا مش بس هني كيف عم بيديروا الشغل، كيف المنافسين تبعهم عم بيشتغلوا، شو عم بيعملوا أحسن منهم، وشو فيهم يستفيدوا هني من هاي التكنولوجيات المختلفة لا يصيروا أحسن من غيرهم. طبعا هالشيء بيتأثر أو بيكون معتمد على حجم الشركات، طبيعة
4: عوامل عديدة أكيد.
3: طبعا في كتير بنشماركس أو مثل أمور معينة معروفة أي تكنولوجيات بتنطبق على أي صناعات. هون ما فيني أجمل إنه والله مثلا البريدكتيف مينتننس يلي هي تنبؤ الأعطال إنه بتنطبق على كل الصناعات، بس أكترية الصناعات عم طالما عم نحكي عن الصناعة، بأكترية الصناعات السياسة التنبؤية للأعطال هيدي بتلعب دور أساسي بزيادة الإنتاج، بخفض تكاليف الأوبريشنال إكسبنسز، وبالتالي الشيء بنسميه ريتيرن اون انفستد كابيتال على المكنات. يعني أنت إذا جبتي خط إنتاج أو جبتي مكنة لازم هاي المكنة تكون عم تشتغل كل الوقت. كل لحظة المكنة هيدي واقفة عم نصلحها، هيدا عم نخسر نحن إنتاج وعم نخسر حق المكنة يلي عم تنتزع. بس تتعطل شغلي مش بس انه والله بكلفت مبلغ معين لتتصلح اوتوماتيك، هي ما لازم اصلا تتعطل لانه هندسيا، سألتيني من شوي قبل عن الهندسة والبزنس، هندسيا كل شيء ساينتفك لمعروف، يعني امور معروفة، معروف كل الحياة الافتراضية تبع كل مكنة تبع كل قطعة تبع كل شغلة معروفة. السؤال هل قديش قادرين نحن نستعملها بأحسن أداء ممكن؟ هون بيتميز بزنس عن بزنس.
4: يعني حضرتك عم تحكي عن الآلة بكتير إيجابية، أنه ما عندك ولا مأخذ، أو أنه بس المهم أنه تضل بحالتها الممتازة تضل تشتغل بشكل بامتياز، يعني إذا بدك.
3: نعم.
4: يعني هون أنا بفترض بحسب اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله أنه هالشي بده يودي لوقت نتلافى الهدر، وقت بتتنبأ بالأعطال بتوفر كلفة أعطال كبيرة، معناتها هالآلة عم بتزيد الإنتاج وعم بتزيد الربح، صحيح؟
3: نعم.
4: طيب سؤالي هون بدي روح أكتر من هيك، هالآلة هيدي يلي بتشتغل حسب بيانات، يعني بيتدرب عليها الذكاء الاصطناعي لحتى يعطي بطريقة معينة معلومات يلي هن الداتا تبع الذكاء الاصطناعي. طيب هل الذكاء الاصطناعي أو هل بيانات صاروا أهم من الخبرة؟ يعني كانوا بالأول يبقى في أشخاص بيسبقوا أشخاص بالخبرة بالشغل، بس هاو دي يعتمد عليهم؟ يعتمد عليهم بأخذ القرارات إنه حسب الخبرة يلي هن بيتمتعوا فيها. هلأ صار التركيز على البيانات، شو أهمية البيانات؟ تبارك البيانات كانت تدريب الذكاء الاصطناعي، يعني البيانات ضعيفة أو جودتها ضعيفة.
3: حلو، نقطة بمحلها، لأنه جزء من التحول الرقمي هي بناء أنظمة أو بناء نماذج بتساعد أصحاب القرار على أخذ القرار. هلأ الخبرة أساسية ولابد منها، بس اللي صار عالميا أنه مع كبر أصحاب الخبرات وتقاعدهم، وبيجي دايما بيجي أجيال جديدة ما عندها نفس الخبرات، صار في جاب، صار في
4: فجوة
3: بين يلي عندهم الخبرة وعمرهم كبير وبدون يطلعوا للتقاعد، وبين جايين جديد ومش عارفين شو بدون يعملوا. اجت بهالحالة التكنولوجيا لتعالج هيدا الموضوع وتنقل هالخبرات لأنظمة بتقطع الوقت، يعني بتتخطى الوقت وبتتخطى الأشخاص وبتحسن حالها وبتصير هي القدوة أو هي المثال اللي بيحتذى فيه بإدارة أمور معينة بالصناعة. نعم. إن كان لإدارة أصول أو إدارة سكتور أو صناعة معينة.
4: نعم.
3: فبالتالي الـ AI أو التكنولوجيا
4: الذكاء الاصطناعي
3: مش إجا يستبدلون بس إجا يحول ينقل هيدا هاي الخبرة لأنظمة لسوفتوير لحلول بتقدر مش بس تعلم الأجيال الجديدة، هي كمان تساعد أصحاب القرار بياخدوا هالقرارات بشكل ما يكونوا بقى ديبندنت على أشخاص. في كتير مصانع خاصة الصغار والمتوسطين بفوتوا بهيدي المشكلة وبيعانوا جدا منها لأنه ما عندهم الإمكانيات الهائلة تبع الشركات أو الصناعات الكبيرة، فهاي التكنولوجيا أجت لتساعدهم بهالموضوع، وبالتالي صار فيهم يعتمدوا أكتر على هيدي الأنظمة وهيدي النماذج اللي تعلمت على ألوف الساعات على الخبرات عالمية بشغلة معينة، فبطل هو بطل محكوم بخبير شخص. معين بشخص. صار عنده خبرات العالم بإيديه،
4: صح،
3: وهيدي عملت مشان هيك بسموها الديسربشن أو الـ الـ بالعربي مثل بتعمل لك شوك، ما بعرف سوري بالعربي
4: صدمة.
3: هاي الصدمات خلت الكتير بزنس مودلز تتغير بالعالم. سوري في كتير كلمات تكنيكال.
4: أكيد أكيد كيف من إيس حضرتك عم تحكي هلأ بأهمية التحول الرقمي، أو التحول الرقمي كيف صار وكيف اليوم البيانات صارت بتحل محل الخبرة؟ يعني اليوم أهمية، وأستاذ سامي سرحان عم يحكي وبيدعي لتبني التحول الرقمي. اليوم كيف منقيس نجاح مشروع بالتحول الرقمي؟ هل هي الخبرة؟ هل هي الكفاءة؟ هل هو الربح؟ شو المعيار لنجاح تحول رقمي؟
3: سؤال حلو. استمرارية البزنس، استمرارية العمل، التنافسية، الربحية، هي اللي بتعطيك، هي المعيار الأساس، هي اللي بتقول للشركات إذا هي قادرة تكون تنافس أو لا. هيدي نتيجتها. يعني اليوم السبق منه مين بيستعمل تكنولوجيا معينة، لأنه في سبق للتكنولوجيا. التكنولوجيا هي وسيلة تسهل أو لتمكن المستفيد منها أنه يحقق نتائج عملية بالبالانس شيت، يعني بالقوائم المالية تبعه. هل كبر سوق العمل؟ هل خفف التكاليف؟ هل زاد الانتاجية؟ هل كبر السوق تبعه؟
4: يعني هيدي يمكن كل فترة بتعملوها تتشوفوا تقيموا وضع أو تطور الشركة، تطور عمل الشركة.
3: هيدي مش كل فترة، هيدي كل يوم. هيدا شيء يومي بصير، هيدا يومي، هيدا أسبوعي، لأنه أسواق عم تتغير بشكل سريع.
4: صحيح.
3: أنا بأكد لك اللي حط استراتيجية من 6 أشهر كبها كلها بالزبالة، وهلأ حط استراتيجية تانية. فالسوق بيتغير كتير بسرعة، وبالتالي الاستراتيجية بدها تلحقه. والشركات بدها تكون عندها هالشي منسميه لين، يعني سهولة الأدابتيشن، التأقلم مع حالة السوق. المرونة. بدها تكون عندها هيدي المرونة تتقدر تتأقلم مع السوق وتنافس. فنتيجة إذا سؤالك كيف من إيس، في كتير قياسات معينة فينا نقول والله على مستوى تكتيكي باستعمال تكنولوجيات معينة، بس الألتمت يعني الشغلة الأساسية اللي لازم تنقاس هي جهوزية البزنس، قدرته على التنافس وكبره. أي حلول ما بتساهم أنه تعطي هالنتائج بتكون عبارة عن إشياء حلوة واحد يحكي فيها، بس منا أساسية تقدر تعمل إمباكت، تعمل نتائج، تعمل تأثير على البزنس. وهون يمكن في عالم شوي خاصة أول 10 سنين كان في كتير ركض أو تسابق، يعني سباق على مين بيستعمل هالتكنولوجيا ومين بيستعملها، وصار في لخبطة عند النون تكنيكال، عند الأشخاص الغير تقنيين، إنه عم ينحكى بموضوع كتير معقد. مثل ما اليوم عم تحكي بـ AI، صار كل العالم بدأ تشتغل بالـ AI، بس مش كل العالم لازم بتكون تكنيكال فهمانة كل الـ AI models كيف بيشتغلوا. السؤال بدأ تعرف كيف تستفيد من الـ AI لتكون أحسن بشغلة. وهيدا شوية يلي بدنا نوضح عليه أو نضوي عليه، هي ما بدنا نكون خبرة بالتكنولوجيا، بدنا نكون خبرة كيف نستعملها
4: بزكا للنافس. بس هون كمان سؤال، يعني باللي عم تتفضل وتقوله وكأنه اليوم ما فينا نستغني، ما عاد انه خيار انه ما نستعمل لنقول التحول او يصير فيه تحول رقمي، أو تشغيل الآلة كمان إنه يصير صار ضرورة أو واجب.
3: ها هيدا منه خيار بقى.
4: ما بقى
3: هيدا منه خيار. أبداً. خلص. أبداً. هون في نقطة أنا كنت كتبها إنه لم يعد التحول الرقمي نفقات إدارية. أوكي. بل أصبح المحرك الأساسي للإنتاجية القومية والقوة السيادية للاقتصاديات الحديثة. يعني إذا نحن بدنا نشتغل بسوق عالمي. بالديجيتال ايكونومي يلي هو الاقتصاد الحديث بدنا نكون عنا بصمة كرواد أعمال كمهندسين كأي شخص عم بيشتغل بمجال البزنس ما في ما يكون عم بيستعمل أهم تكنولوجيات شيء منميزه منحط منعمل مقارنة بين الشخص الناجح بشغله وبين الشخص التاني يلي مدعوم من الاي اي. فاليوم مش انه بدنا نجيب الاي اي تنستبدل العالم ونبعتها عبيتها، اليوم بدنا نشوف كيف فينا نمكنها لننافس احسن.
4: اها طيب بس هون سؤال كمان يعني عم حضرتك عم تحكي وانا عم فكر فيه. ايه. طيب هالشركات الصغيره استاذ رودريك صعب، شركات صغيره وحتى الشركات المتوسطه، طيب هو شو بيعملوا؟ يعني يلي امكانياتهم والميزانيات تبعهم ضعيفه او على قدهم، طب هودي بده وقت اللي تحكي انت بتكنولوجيا هالقد متطوره بدك امكانيات بدك ميزانيات كبيره، طب هود شو بيعملوا؟
3: بختلف معك على الحاجه لميزانيات كبيره لانه البزنس مودلز الموجوده بالسوق خلت التكنولوجيا تصير شيء بنسميه هايجين فاكتور او عنصر مهم بس مش كافي لحاله. يعني بمعنى تاني التكنولوجيا اليوم abundantly available موجودة وين ما كان، اليوم اللي موجود بإيدين رجل الأعمال أو المهندس بلبنان موجود كمان مع المهندس بالصومال بنيجيريا بأمريكا وبالصين وبأوروبا، كلهم عندهم نفس الأكسس للتكنولوجيا السؤال وكلها affordable، يعني منا تكنولوجيا صعب الوصول لها كتير هينة وما بتكلف كتير برؤوس الأموال وبتفوت بهرمية. اليوم الشركات الصغيرة عم تشتغل لتخدم اقتصاد بيخدم الشركات الأكبر منها بشوي والشركات الأكبر عم تشتغل مع الشركات الأكبر، فطبعا في سلسلة شيء مسميه supply chain، في سلسلة ما بعرف بالعربي شو هي هالسلسلة بتسمح لهالشركات كلها تتنافس بشكل إيكوال. ما بقى يعني قبل سابقا من 20 سنة كنا نقول والله الشركات مثلا بتقدر تتميز والله عندها رؤوس أموال يعني أكسس لكابيتل لرؤوس أموال عالية فيها تجيب مكانات. اليوم البزنس مودلز تغيرت كلها، صارت التكنولوجيا افيلبل للكل موجوده قدام الكل، بس علينا نعرف كيف نستعملها. اليوم وشفنا كثير نماذج ب 20 30 سنه لليوم كيف شركات ناشئه مهندسين ثلاثه او ثلاث اربع اشخاص اجتمعوا بجراج وعملوا شركات وبيعوها بملايين او مليار دولارات.
4: طيب بالمجال الصناعي اليوم سؤالي وهيدا سؤال كثير كثير اساسي اليوم والكتار عم يسالوه، يعني هل ممكن نوصل لوقت الذكاء الاصطناعي يقود شركه من دون تدخل بشري؟
3: نحن وصلنا له اوريدي يعني ما مش
4: دجا
3: هيدا موجود
4: من دون ناس من دون بشر يعني
3: وهيدا جزء للي قاله الصديق المهندس سامي سرحان هو دارك فاكتوري. اليوم في نماذج مصانع مقفله او سوداء يلي هي عبارة عن
4: ليه بتقولوا لها سوداء
3: ما بحاجه لضوء فيها
4: كلها آلات
3: كلها بتشتغل لحالها.
4: أوه واو.
3: يعني ما رح نسمي لما نعمل دعايات لشركات كبار بس شركات كبار ايه ايه ففي كتير شركات كبار عاملة مصانع او على القليلة عم تتوجه عاملة خطط لتتوجه للدارك فاكتوريز لتتوجه ومن اكيد طبعا الهدف مش انه ولا نشيل العمال اكتر من ما هو نزيد الانتاجية ونخفف التكاليف. اذا اليوم انت عم بتصنعي بطاريات او سيارات كهرباء او توربينز او سفن او البدك اياه عم بتصنعي او اصبع شوكولا، اذا فيك توصل الى طريقه انه تصنعيه من دون اي تدخل بشري وتحافظي على النوعيه وعلى الجوده
4: بس هيك عم تقضي على الانسان ما يكون عنده.
3: بالعكس عم ينخلق اقتصاد جديد بيعوز خبرات هالانسان، بس طبعا بده يكون الانسان تتاقلم ليقدر يعطي هيدا القيمة المضافة بالعصر اللي هو فيه. يعني اليوم إذا جبنا إنسان بعرف يولع نار شو له قيمة؟ فينا نولع نار إيزلي. نفس الشيء ما فينا نجيب اليوم شخص قل له والله أنت جيب لي السكيلز القدر الكيبابيليتيز يعني الإمكانيات أو يلي تعلمته من 50 سنة وتعا طبقه نفسه وهيدا نشوف كيف بدنا ننافس. ما فينا نشتغل هيك. نحن اليوم بالعصر 21 سنة 2026 بدنا نفكر بكيف بدنا ننافس اليوم. سو تنجي نعمل اجتهادات كيف فينا نكون أحسن من الفيرجن تبعنا من 40 سنة أو 50 سنة. وللأسف في كتير في كتير بزنسز صراحة بعد عايشة بهيدا العصر. هيدا الشيء مع الوقت طبعا رح تخف تنافسيته، رح يضمحل، رح يبطل بالبزنس، رح يجي شيء تاني أسرع. فنحن اللي عم نقوله أو اللي مننصح فيه المصانع أو الصناعيين أو رجال الأعمال هن كيف فيهم كل ما عجلوا بتبني هيدا الحلول وهيدا هيدا النهج كل ما هن واكبوا هيدا العصر.
4: نعم. يعني ما عندك دومين بمجال الصناعة انه هيدا الانسان لازم يكون هو القائد او يقود او ياخد قرارات بهالمجال مش الآلة. يعني انت بالنسبة لإلك صار انه كل شيء لازم تكون الآلة لانه بتعتبر انه الانتاجية احلى، ربحان او ربحيتها اكتر الى ما هنالك.
3: لكن في two technical terms رح أفسرهم بالعربي. لا يزال الشخص الإنسان هو المسؤول عن أخذ القرارات، خلينا نكون واضحين فيها، مش الآلة بتاخدها. إذا هو سمح للآلة تعمل عنه تاخد عنه قرارات أو هي مثلا إذا نصحته بشيء وقال له أوكي، إذا هو عطيها القدرة تاخد قرارات معينة هو سمح له. أوكي، مشان هيك الاسم الترم decision support system يلي هو الاي اي يعني الذكاء الاصطناعي والمكنات عم بيعطوا خيارات لصاحب القرار، عم بيعطوا استنتاجات، عم بيعطوا افكار وعم بيقولوا له تفضل انت خذ القرار. ما في بولا محل اذا هو حب انه يعطيهم هن هيدي الاوتونومي او هيدي السلطه هي عنده في ساعه بده يوقفها.
4: خاصه انه مساله الخلق الكرياتيفيتي بقصد فيها انه تحس الانسان هيدي معقولة الآلة مثلا تقدر تحل مطرحه فيها بعد لهلا يمكن لا
3: لا ما فيها تحل، بس فيها بمحلات هي عندها
4: خبرات مشكلة يمكن
3: طبعا هو ما عنده يمكن هالامكانيات، في خاصة اذا عم نحكي عن المصانع المتوسطة والصغيرة ما عندها قدرة تجيب الخبرات الموجودة للشركات الكبار. فهيدي النماذج بتساعدها يصير في عندها هالخبرات بالمكنة وما بدها لا تعطل ولا تسخن وبتشتغل تشتغل 24/7. فبالعكس الكل بيستفيد. نعم. وطبعا بتخلق اقتصاد جديد لخلق هالنماذج وتفتح فرص عمل وكل هالأمور.
4: يعني للأسف وقتنا خلص. بدي أشكرك على أمل أرجع ألتقيك إذا الله راد وقت تكون بلبنان أكيد. أنا بشكرك كتير على الحلقة المميزة معك، رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة صعب للبحوث والتطوير الأستاذ رودريك صعب. إذن أعزائي المستمعين، التكنولوجيا برجع بذكركم والتقنيات الحديثة ما عادت قصة مستقبلية بل واقع بغير طريقة التفكير والعمل والمنافسة. والسؤال كيف منستخدمها لنصنع قيمة حقيقية مثل ما قال الأستاذ صعب ونقود المستقبل.
0: بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.
4: كل الشكر لزملائي إلي مسيحي على هندسة الصوت، إليج على الإنتاج، ورواد جرمانوس على الإخراج. الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين ومشاهدين على حسن المتابعة. كنت أنا هدى عيد معكم، وإلى لقاء جديد مع فكرة بتفتح أفاق جديدة وحوار بيصنع قيمة ورؤية بتقود المستقبل. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى. حوار حر. حوار حر يستضيف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر عبر لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف. على وقع التطورات المتسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية تطرح أسئلة ملحة حول مدى نجاح الخيار التفاوضي في لجم التوتر وإعادة الاستقرار، وما إذا كان التفاؤل السياسي لا يزال قائما أم أن منسوب تضاؤله أمام الواقع الميداني المعقد. في الداخل اللبناني يبقى ملف فرض سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد المؤسسات العسكرية والجمهورية الحجر الأساس في أي رؤية إنقاذية، وبين القرارات الحكومية الرامية لضبط السلاح تبرز التساؤلات حول مدى قدرة الدولة ومؤسساتها على التنفيذ. ملفات كثيرة سنناقشها اليوم مع معالي وزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادي. أهلا وسهلا فيك باستوديو لبنان.
1: أهلا فيك ست سابين.
0: معاليك، في المفاوضات المرتقبة بروما غدا، هل لا تزال الحماسة نفسها أم التفاؤل تضاءل بعد كل شيء عم نسمعه عن خصوص التفجيرات بالجنوب والوضع الأمني متصعد ببعض المحلات؟
1: لا يزال التفاؤل هو سيد الموقف، ولكن أهم من التفاؤل هو التحضير لهذه المفاوضات، التحضير للمرحلة ما بعد المفاوضات، لأنه مثل ما بتعرفي الاتفاق الإطاري اللي توقع بواشنطن بدأ بتطبيقه، ولازم نبرهن نحن أنه قادرين نطبق هالاتفاقية بكل حذافيرها، ونقدر بنفس الوقت نرجع العالم إلى قراها ونفرجي أنه كمان الدولة اللبنانية أخذ هي المبادرة، مش بس ناطرة من طرف أو آخر، إن كان الإسرائيليين من مال أو حزب الله من مال، ولكن الدولة اللبنانية بقرارها الذاتي أنه تبلش تتحرك.
0: على صعيد التنفيذ، الكل بيعرف أنه موضوعه متأخر جدا، يعني لأنه في هالرفض عند حزب الله بموضوع تسليم سلاح، رفض كامل، مش أنه معقول أنه ياخد ويعطي حتى بكل محاولات رئيس جمهورية وغيره. كيف بدها تكون عملية التطبيق بعد ما عم نشوف كمان أنه في ألغام عم تتفجر بدخول الجيش اللبناني، والجانب الإسرائيلي بيقول مش أنا، وبيتهم حزب الله بهيدي التفجيرات؟ هل هن رسائل إلى الجيش اللبناني بعدم الدخول؟
1: ما فيني أنا أسبق التحقيق، ولكن واضح أنه ما في تعاون من حزب الله، ما في تعاون، لأنه القرار بعتقد يلي مربوط بطهران وما يجري بطهران ومن يقرر بطهران، إذا بعد في حدا بيقرر وقادرين يوصلوا له، يبدو أنه بعد ما في إرادة التعاون، ولكن واضح أنه في قناعة بأنه كل الأطراف بدأ أنه الحرب بجنوب لبنان تتوقف، لأنه هيدا شيء مكلف، ومش بس يعني على اللبنانيين اللي عم بيدفعوا الثمن بالدم، وأكثرهم يعني أبرياء وبيوتهم تتهبط وكذا، ولكن كمان بعتقد في قناعة كمان من الجهة الإسرائيلية، جزء الكبير منها نتيجة ضغط أمريكي، أنه اليوم يجب إعطاء فرصة للدولة اللبنانية أنه تطبق ما تعهدت به. بقى وهذا من آخر زيارة لفخامة الرئيس بواشنطن، يبدو أنه كان الدعم من رئيس ترامب على عدد من الأصعدة، من الاقتصادي إلى الدبلوماسي إلى السياسي وإلى العسكري، كان واسع جدا، وكان مصر الرئيس ترامب أنه شو عايزين تطبقوا وتقوموا به يلي عم تقولوا بدكم تعملوه، قولوا لي شو بدكم ونحن رحنا مستعدين ندعم. بقى اليوم بهالجو هيدا بعتقد في ضغط أمريكي على إسرائيل أنه توقف أو تخفف وتحصر عمليات العسكرية،
0: بس هذا الشيء منه واضح، يعني التفجيرات يلي عم بتصير
1: مش بس منه واضح، بس هالشيء كمان بدي كان نقول، بس سوري عم بقطشك، بس شغلي فكرة نسيت أقولها قبل، أنه كمان نحن منا ساعيين وراء وقف إطلاق نار مؤقت. نحن موقفنا كدولة لبنانية أنه يكون في وقف إطلاق نار نهائي، ويلي بيتجسد باتفاق أمني بجنوب لبنان، يلي أول شيء بيعيد الدولة اللبنانية للحدود بدون أي شريك، بدون أي ميليشيا، بدون أي سلاح، ولا حزب الله ولا حدا. هذا من ناحية، وإسرائيل من جهتها بتلتزم أنه تبقى عمالتها من الحدود، وكل المواضيع التانية المرتبطة بالحدود اللبنانية وغيرها يجب حلها عبر الدبلوماسية. اللي سعى نسعى له هو مش بس أنه يوقف إطلاق النار بمناطق من لبنان، يعني هيدا أفضل من القبل
0: أكيد.
1: ولكن هيدا ما بيكفي، خاصة نحن مقبلين على إعادة أعمار أو في حاجة وطنية ملحة أنه نساعد بإعادة الأعمار ويرجعوا أهل الجنوب على ضياعهم وعقراهم. ما فيها الدولة اليوم تبلش بإعادة الأعمار، تأهيل الطرقات والمدارس وغيرها وغيرها، وإعادة حتى المنازل البريفابريكيتد، ونرجع بعد 6 شهور، بعد 6 أيام أو 6 شهور ترجع طول على الحرب.
0: صحيح.
1: يرجع يدمر كل شيء. يعني نحن شفنا للأسف هالشيء عم بيتكرر سنة ورا سنة ورا سنة. القناعة اللي وصلوا للبنانيين أنه نحن بدنا وقف وانتهاء الحرب، نحن بدنا سلام، نحن بدنا نرجع نعيش عيش حياة طبيعية، هيدا الشيء نتيجة إعادة هالكرة من سنة 69 لليوم. وهيدا الشيء ما ممكن يكمل، وهالحكومة وهالعهد قرروا أنه لازم نعمل اللي علينا.
0: بس في شريحة كتير كبيرة رافضين حتى موضوع السلام، يعني كله بيقول أنه بكير نحكي بهذا الموضوع بعد الحرب. يعني كلهم بيقولوا في وقف إطلاق نار، بس أنه بالجنوب كلنا بنعرف يعني مش بس الضاحية هي أنه يعني وقفت الحرب، رافضين لموضوع السلام.
1: مزبوط.
0: بالوقت الحالي هل برأيك بكير نحكي فيه أم الإطار التفاوضي رح يوصل بالنهاية للسلام؟
1: يعني لما نحكي بسلام، أول شيء عم نحكي بسلام بلبنان، مش عم نحكي بين سلام بين لبنان وإسرائيل. اليوم الطريق إلى أولا الاستقرار بجنوب ووضع أمني يلي إسرائيل بترتحله ولبنان بيرتحله، هو بداية يعني أي مسار دبلوماسي يلي مفروض يؤدي إلى اتفاقية يلي بيكونوا الطرفين راضين عليها. ما بعتقد اليوم مطروح، وفخامة الرئيس وضح هالشيء وبعتقد دولته حكي فيها كمان، اليوم المطروح هو أنه يكون في اتفاق أمني نأمن الحدود ونقدر كمان ننتقل إلى الملفات الشائكة الثانية من ترسيم الحدود أو إعادة ترسيم الحدود. يعني ما بدي أنا مني دبلوماسي ولا مش رح ألف ودور، تعرفي كيف بصيروا يختاروا التعبير اللي بدهم، بس تيقولوا أنه لا ما بدنا نرسم حدود نحن مع إسرائيل، بدنا حدود معترف فيها دوليا تتسجل بالأمم المتحدة ونخلص بقى من هالحرب. هيدي الحروب منا حروبنا، نحن عنا ما كفينا من ويلات، من تحديات، من فقر، من مستقبل ضايع لشبابنا وللصبايا بلبنان، لازم نركز عليهم، هيدا أهم شيء.
0: ملف المفاوضات ما نعرض على طاولة مجلس الوزراء، يعني بالأغلبية ما نعرفت البنود يلي تضمنت هيدا الاتفاق، وسبق وقطعنا بتجربة سابقة لما عملوا وقف إطلاق نار بحرب إسناد غزة، صاروا بعدين يتعذروا ببعض الأمور وهيدا. كيف اليوم يعني حكومة ما بتعرف بنود واضحة لهيدا الاتفاق، أو حتى شو صار بواشنطن تحديدا وشو اتفقوا غير موضوع الطيران يلي أوكي. كلنا عرفنا فيه
1: يعني؟ لا في مش دقيق أنه مش مطلعين، لا في إلي عم يطلعنا كان فخامة الرئيس وقت المجتمع ودولة الرئيس بتفاصيل الاجتماعات اللي بيعودوها برات لبنان وبلبنان إن كان بالاتصالات الهاتفية وغيرها. لا في عنا المعلومات، بنعرف نحن أنه هالإطار هو مزبوط مثل ما نحكى بالإعلام، ما في شيء مخبى، وهيدا شيء اليوم جيد للبنان، ولازم نحكي بكل قناعة أنه هيدا شيء جيد، مش بس لأنه ما في خيار تاني، هيدا الخيار الأفضل للبنان تنقدر نوصل لشاطئ الأمان ويكون في سلام بلبنان. هيدا من ناحية. هلأ موضوع شو نحكى بواشنطن، هيدي بتركها لفخامة الرئيس أنه هو بيعطي هالتفاصيل هيدي، ولكن اللي فيني أقوله أنه كان الدعم الأمريكي إن كان من ناحية طلب دعم للجيش اللبناني أو عقد مؤتمر اقتصادي تجاري استثماري أو دعم دبلوماسي يعني بالمحافل الدولية أو دعم سياسي بالمعنى الواضح وصريح أنه نحن داعمين سياستكم ومشوف فيها ونحن بندعمكم على كل الصعد، هذا كان واضح إن كان فخامة الرئيس أو الوفد اللي كان موجود بأكد هالشي. هيدا بقى أنا بعتقد كمان إنه من مصلحة لبنان إنه يأسس لعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة، نرجع لعلاقة ثقافية تجارية اغترابية سياسية اللي بدك، وحتى أمنية ودفاعية، لأنه هيدي هالعلاقة هيدي كانت تاريخيا لمصلحة لبنان، ونحن اللي تخلينا عنها لأنه غابت الدولة. اليوم عم نرجع نحط هالسياسة الخارجية على السكة الصحيحة. لبنان عنده علاقات جيدة مع كتير دول، ولكن اليوم الدولة النافذة أكتر شيء بالمنطقة طبعا هي الولايات المتحدة. علينا أنه نتعاون معها ونتعاون مع الدول العربية يلي كمان عم تشتغل بنفس الاتجاه، لأنه مصلحتنا واحدة.
0: اليوم العيون كلها على لبنان بموضوع التنفيذ، يعني نحكي عن مناطق تجريبية وغيرها. كل الدعم مثل ما حضرتك ذكرت من الدول العربية، من دول أوروبية وحتى أمريكا، بس المشهد سوداوي بموضوع التنفيذ. كيف بده يتنفذ هيدا الموضوع، وخصوصي من بعد ما أعلن عن أنه كمان بيروت منزوعة السلاح، بس بعدنا عم نشوف بالأسبوع الماضي في شقة سكنية تم مداهمتها ونوجد بداخلها أسلحة لحزب الله، خلية نايمة.
1: نعم.
0: يمكن يكون في مثلك بعدد كبير من المناطق، هالخلية عم تتجهز لتقوم بأعمال مخلة بالأمن بالداخل اللبناني. صار هيدا الشيء واضح من بعد اعترافات يلي تم توقيفهم. يعني كل هيدا السلاح ببيروت وكل التركيز اليوم على الجنوب، لازم نبلش كمان بهيدا المناطق ما يصير سلاح موجه بوجه لبنانية.
1: صحيح الكلام عن بيروت منزوعة السلاح اللي هي لازم تكون أولوية كمان. هيدا كان قرار أخذته الحكومة، ولكن الإجراءات اللي حصلت أنا بنظري غير كافية. هالإجراءات اللي طبقت هي احتوائية، بمعنى أنه إذا ما بين شيء ماشي الحال، إذا حدا دلنا وقالنا وين فيه منروح منتدخل، بس مش انه بطريقه من تلقاء نفسنا نحن بنروح بنفتش وبنسال وبرو اكتيفلي، يعني بنستبق الامور. هيدي بعد ما صارت ولازم تصير، لانه بيروت مدينه فيها كل اللبنانيين مجتمعين، وكتير هين انه يصير في مشكل فيها، كتير هين انه يصير فيها عنف. وطبيعي انه تامني مدينه العاصمه، مش بس لانه نص اللبنانيين ساكنين فيها، بس كمان إمكانية ضبط الوضع إذا فلت الوضع الأمني كتير خطرة.
0: ما كان لازم تجتمع الحكومة بهيدي الحالة ويعملوا اجتماع أمني بمحل معين، انتشار أكيد. أو مداهمات تانية، يعني ما في، يعني تحس بس عم نطلع نحنا ببيانات وشعارات وبتوقف هون الخبرية.
1: أنا يعني بشاركك هل تسميها الفراستريشن، إنه الامتعاض من أنه في كتير قرارات عم ناخدها ولكن مش عم تتنفس. هالشي ما بيقدري كمان.
0: شو السبب؟ تباطؤ خوف؟
1: خليني أقول لك أنه اليوم المرحلة تغيرت. هذه المرحلة إذا بدك تحطي لها عنوان، ما في أعذار. ما عاد في أعذار. اليوم لبنان مش أنه في حدا عم يعطينا امتحان، ولكن اليوم لبنان إذا بأجهزته بحكومته ومجلس النواب والأجهزة الأمنية والجيش اللبناني ما قدر أو ما قام بالمبادرة بالشكل اللازم، أنا بعتقد البلد كله رح يدفع ثمن كتير كتير كتير غالي.
0: أنت مع فكرة أنه الجيش ما عم بيتحرك لأن خوفا من أي انقسام أو خوفا على السلم الأهلي والحرب الأهلية؟ في أي عندكم؟
1: أنا ما عندي أبدا
0: حسين رح يصير في حرب أهلية بمحل ما.
1: أبدا أبدا. أول شيء ما في وصف للوضع الحالي انه حرب أهلية. الوصف هو انه في فئة معترضة على إعادة سيطرة الدولة على الأراضي. هيدا موضوع أمني وقانوني وسياسي، ولكن هيدا منا حرب أهلية. ممكن مع الوقت إذا الدولة ما تحركت، مثل ما سنة 75 لما الدولة تقاعصت وما تحركت، إيه طبعا صار في أمن ذاتي، والأمن الذاتي أدى إلى حرب أهلية. نعم، لأنه اللبنانيين بالآخر منهم يعني هيك مسلمين ربانية بس وبتكلوا أنه والله كل شيء بيزبط بعدين. لا، واعيين أنه كل واحد بالآخر متكلين على الدولة، ومتكلين على الدولة أولا وآخرا. ولكن إذا بعد مدة من الزمن الدولة ما قدرت تقوم بمسؤوليتها بحماية اللبنانيين،
0: شو بيصير بهذا الحالة؟
1: ساعتها في خطر أنه يصير في ولكن أنا اليوم هيدا السيناريو
0: من يعني كل منطقة رح تروح لأمن
1: أنا ما بعتقد هالسيناريو هيدا عم تخديني بالهيدا لمحل. أنا مني مقتنع أنه في حرب أهلية. اليوم الموضوع هو كيف الدولة اللبنانية بأجهزتها من جيش لبناني وقوة أمن داخلي وغيرها وغيرها تقوم بمسؤوليتها إن كان ببيروت
0: برأيك شو الحل
1: أو بمرفق بيروت أو على الحدود بالمصنع إن كان بالجمارك أو بالأمن الداخلي أو الأمن العام. في دور بدون يقوموا فيه. ما عاد فينا نقبل نحنا أنه اليوم هالوضع هيدا يكون فلتين كل مرة نعطي عذار لبعض. ما في عديد كفاية، ما في سلاح كفاية، ما في كذا. لا، أنه منشتغل بالموجود، فرجونا أنه بالموجود قادرين تبلشوا تشتغلوا وبيتأمن كل شيء بعدين.
0: الحل الأنسب لنزع سلاح الحزب وحسم هيدا الملف بأقل أضرار ممكنة كيف معقول يكون؟
1: بأقل أضرار ممكنة. أنت حددت السؤال أنه اليوم الحزب يعترف بأنه سياسة الميليشيا يلي بتقرر حرب وسلم، يلي بتدخل بحروب من أجل أجندة إيرانية لدعم غزة أو للسأر للمرشد أو whatever، كل هيدي سياسات فاشلة وأدت إلى الخراب يلي شايفينه بجنوب لبنان، شايفينه ببيروت بالضاحية الجنوبية، شايفينه على صعيد كل لبنان. وكمان ما ننسى كل لبنان عم يدفع ثمن.
0: صحيح،
1: مش مزبوط انه والله بس منطقة بلبنان تضررت. كل لبنان تضرر، كل لبناني تضرر، كل صاحب مصلحة، كل شركة، كل مصنع، كل فندق، كلهم تضرروا لأنه طبعا أثرت على كل لبنان. طب هالشي هيدا يعني اليوم واضح كيف ليش حصل، ولازم اليوم نوصل بطريقة يلي أقل الأكلاف إنه حزب الله يرجع للدولة ويعترف إنه هالسياسة ما نفعت ولا دافعت عن لبنان، لم تكن جزء من دفاع عن لبنان، بل جابت خراب، لم تردع ولن تردع الإسرائيلي. وشفنا أنه سياسة أو اتكال على منظومة الدفاعية للردع كمان مش ماشي. وثالثا بدل ما يكون مثل ما بيدعوا أنه هيدي مقاومة وفي إلى دعم وطني واسع، وهيدا تبين أنه هيدي المقاومة محصورة بحزب واحد، ومعظم اللبنانيين رفضوا هالشي هيدا، لبل أكترية ساحة من اللبنانيين مشوا بالطرح يلي مشيت فيها الحكومة يلي هو انه لازم يكون في حصرية سلاح. الكلام يلي عم نحكي

0: هيدي المعادلة كانت سيئة للبنان بدنا نطلع منها.
1: بس هن ما بيعترفوا بهذا الشيء، والحل يلي حضرتك عم تطرحه مستحيل انه يصير، لانه الايديولوجية تبع حزب الله حتى اخر نفس بيقول لك سنقاتل حتى اخر نفس، ورايحين يمكن للاخر. واذا ايران رجعت تعرضت لضربات، شو بيضمن اليوم، او كيف بتضمن الدولة والحكومة اللبنانية انه حزب الله ما يرجع يطلق صواريخ من جنوب لبنان؟ وهالمرة وفي مصادر بتقول انه رئيس الجمهورية حذر من هيدا الشيء، لانه الضربات رح تكون مختلفة ومش على نطاق ضيق، يعني ما رح تنحصر بالمناطق.
0: بتعرفي اللي من قائد الجيش رودولف هيكل إجا على مجلس وزراء بأول شهر كانون الثاني، تماما بثماني كانون الثاني، وقالنا أنه المرحلة الأولى انتهت. المرحلة الأولى من الخطة أو من استراتيجية
1: شمال
0: درع الوطن،
1: صار خالي من
0: وأنه خالي من السلاح. وسئل السؤال شو بيعني هالشيء، قال له صار في سيطرة عملانية للجيش اللبناني على المنطقة جنوب الليطاني. وسئل من بعض الوزراء يلي مش مطلعين على هالتعابير العسكرية شو يعني سيطرة عملانية operational control، سئل طب شو مش معناتها، انا كنت افكر حالي بعرف شو هي. بجاوب العماد هيكل بكل صراحة، معناتها لن يكون هناك عمل عدائي انطلاقا من جنوب الليطاني. هلأ اللي صار
1: تبين
0: بأدار من شمال أو جنوب الليطاني هيدا موضوع تاني، ولكن تبين أنه كمان في أعمال عدائية جنوب الليطاني، معناتها هالسيطرة العملانية ما كانت كاملة مش مثل ما لازم.
1: شو عم بتقول اليوم؟ أنه
0: قائد الجيش أنا اللي عم بقوله، عم بقوله أنه بالمعلومات اللي كانت موجودة وقتها قام الجيش بما عليه، ولكن تبين أنه هالشي اليوم منه كافي، لأنه ما راح حركش محل ما لازم يحركش تيعرف ويلاقي هالأنفاق ومخبى سلاح وكذا. محل ما كان في معلومة كان عم بيتحرك حسب الميكانيزم، مش حسب كمال شحادي أو حدا تاني، أنه تجاوب الجيش اللبناني مع 85-90% من الطلبات وبشكل واضح.
1: كمان ما كان في تعاون مع الجيش اللبناني لما كان عم بيحاول يفوت على بعض المنازل،
0: أكيد
1: هيدا واضح.
0: وكمان العماد هيكل قال بصراحة، سألني أكثر من مرة كل ما يجي على مجلس وزراء أنا أسأله، إذا ما حدا تاني سأله، هل في تعاون من حزب الله جنوب الليطاني محل ما بيدعوا أنه هني كانوا قبلانين يمشوا بالله؟ كان يجاوب لا، ما في معارضة بس ما في تعاون. هيدا الشيء اليوم لازم يتغير، لأنه مش عم نحكي بس جنوب الليطاني، وبركي جنوب الليطاني اليوم معظمه أو الوضع صار معروف شو هو، ولكن ما فينا حتى انه نكمل بهالطريقة بين انه نتعاطى بسلاح حزب الله شمال الليطاني من الحدود الجنوبية لحدود الشمالية من بيروت للمصنع، ما لازم يكون فيه الا الجيش اللبناني، وهو الوحيد اللي مسيطر على اي سلاح. هلأ حزب الله
1: يعني الدولة ما رح تقدر تعرف اذا حزب الله رح يرجع يسند ايران بحال رجعت الحرب.
0: ما فيني هلأ عم بدي اتكهن، بس انه اليوم ما في سيطرة على كل الاراضي اللبنانية، بمعنى انه سلاح الحزب بشمال الليطاني ما حدا منا بيعرف تماما شو هو او شو وضعه، ومفروض الجيش اللبناني يكمل العملية حماية للبنانيين لمصلحة لبنان. واذا كان الحزب عن جد هو جدي بحماية لبنان، مفروض يتعاون مع الجيش اللبناني ويسلموا هالسلاح هيدا، ويخلي الجيش اللبناني بوجوده بيقدر يحمي أي لبناني الكان. بس ما فينا نكمل مثل ما نحن
1: في الاختبار الأكبر كمان معاليك بموضوع علي الطاهر، يلي كل العيون اليوم على هيدا المركز قد بشكل خطورة على كل الأصعدة، إن كان الجيش إذا بده يفوت ولا الإسرائيلي بده يفجر، وحزب الله منه متعاون. أطلعكم شيء قائد الجيش على
0: لا أي تطورات؟ لا أنا ما شفته، ولا هو إجا، لم يدعى إلى مجلس وزراء بآخر كم شهر، ولكن موضوع مطروح طبعا، كلنا عم نتابع عم بيصير بجنوب وخاصة بعلي الطاهر. كمان برجع بقلك
1: كحكومة كيف ما صار في إجراءات عم تسمعوا أنه بعلي الطاهر هي القاعدة العسكرية وزارة الدفاع الحرس الثوري الإيراني؟ يعني يعني مش شيء عادي الاسم انه الحرس الثوري موجود ومشكل وزارة الدفاع بجنوب لبنان. عرفنا كمان بموضوع الباسبورات المزورة والبطاقات المزورة وغيرها، ما كان في حتى موضوع السفير الإيراني يعني لليوم بعده موجود بلبنان بعد كل محاولات الوزير رجي. دايما معارض الوزير رجي، كيف بتقابله
0: إذا معارض؟
1: معارض يعني دايما ضده عليه حملات كبيرة، يعني هل هو ممنوع يكون حاضر بالوفود ولا ما كان في داعي يكون موجود بكل
0: هذا؟ أكيد، وأنا قلت كذا مرة ضروري أنه كان يكون الوزير رجي، وهو اللي بيأمن أولا استمرارية العمل الدبلوماسي، هو كوزير خارجية مسؤول عن هالاستمرارية، مسؤول مش بس عن أنه كل الطاقات بالخارجية تكون عم تخدم المفاوضات وتدعم المفاوضات اللي عم بتصير يلي أكيد الدستور بيقول، فخامة الرئيس هو اللي بيقودها ومعها شيء 100%، ولكن نحن عم نرجع نبني مؤسسات الجمهورية اللبنانية واحدة واحدة.
1: شو سبب تغييب وزير الخارجية؟
0: برجع بشدد على مؤسسات الجمهورية اللبنانية
1: طبعا،
0: لأنه هيدي مؤسسات دستورية والجمهورية مبنية على دستور. نحن كلبنانيين حتى الكلمات اللي بنستعملها مضللة، منقول الدولة اللبنانية، الدولة هي إدارة، بس الإدارة بلا دستور بيصير سلطة بدون شرعية. ضروري أنه نرجع نحكي بالدور الرئيسي لوزارة الخارجية كرأس الدبلوماسية اللبنانية، ووجوده بأمن الاستمرارية بيرجعنا على الدستور، بيرجعنا على دولة المؤسسات. وأكيد غلط أنه يكون في اجتماعات مع رؤساء ويكون في وفود دولية بدون تنسيق ووجود الخارجية معهم. هلأ
1: السبب الصحيح، شو السبب المزبوط يلي تم بلاغكم فيه انه ما في وفود مشاركة؟
0: ما حدا بلغنا انه ليش وكيف، ما حدا عم بيبرر. اليوم المفاوضات برجع بلك فخامة الرئيس هو اللي مسؤول عنها. هلأ الخارجية انا كمان من هالرأي انه في عندها قيمة مضافة، ومش بس قيمة مضافة، عندها دور دستوري وفيها تكون موجودة فيهم ولازم تكون موجودة فيهم.
1: اوكي
0: يعني اذا انه انا اول شيء متضامن مع الوزير رجي انه لازم يكون موجود، ومتضامن مع السياسه يلي بيمثلها يلي هي بتعبر عن سياسه الحكومه. لحد اليوم ما حدا من المنتقدي الوزير رجي قدر يقول هيدا التصريح للوزير رجي لا يمثل سياسه الدوله اللبنانيه ولا واحد. بيقولوا لك انه عنده خطاب بدري شو، او هو بنو وزير ما بيمثل الدوله اللبنانيه، كله هيدا ابدا كلام فاضي. ما في اي تصريح للوزير رجي ما بيمثل سياسه الدوله اللبنانيه.
1: اليوم في جناحين لحزب الله، الجناح الامني والسياسي، وزراء الحزب موجودين بهيدي الحكومه ودائما معترضين وبيسوقوا للمقاومة، وكلنا بنعرف انه كمان ضمن وزاراتهم عم بيشتغلوا كتير للناسحين وغيرهم. ما بتتعارض هيدي يعني وجودهم مع قرارات الحكومة وممكن تفصل السياسة عن المقاومة؟ يعني هن بوجودهم بالجلسات يلي بتكونوا موجودين فيها كيف عم بيكون التعامل مع وزراء حزب الله بالحكومة؟
0: التعامل مع الوزراء بالحكومة تعامل أولا مهني دستوري، زملاء، بنختلف على كتير إشياء وبنتفق على كتير إشياء من المطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء. ولكن مثل ما بنختلف أنا بختلف مع وزراء من أي وزير تاني، يعني حتى الوزراء اللي قاعدين حدي بينقلوا عني أمرار باللي إيه، بس كمان
1: شو بينقله؟ مواقف
0: وأنا بنقول عنه. أكيد أكيد في آراء مختلفة، ولكن بموضوع وزراء حزب الله ببين هالخلاف، ببين قديش جدي هالخلاف لمن ينحكى عن موضوع السلاح، موضوع انتشار الدولة اللبنانية وسيطرتها على الأراضي اللبنانية، حتى لمن ينحكى وإن كان بشكل هيك سريع عن المبادرة المفاوضات والمبادرة السياسية. ولكن برجع بقلك في شيء بيجمعنا إنه في اتفاق إنه بدنا نعمل اللي لازم نعمله تنوفر على اللبنانيين مشاكل إضافية تنخفف من عبء المشكلة الاقتصادية، تنلاقي حل لكل اللي عم بيصير بالبلد. ولكن هيدا مش معناتها أنه إذا اختلفنا ما بنعود نحكي مع بعض. أنا من الأشخاص اللي بيقولوا جوابا على، بتعرفي في ناس كتير تقلك لا قبل ما تعملوا شيء لازم يكون في حوار حول السياسي، شو بسموها السياسة الدفاعية واستراتيجية الدفاعية وكذا. جوابي واضح، أنا مقتنع فيه إنه إذا بده يكون في حوار في له مؤسسة دستورية هي مجلس الوزراء، فضلوا حكوا بمجلس الوزراء. وإذا ما حكينا بمجلس الوزراء ما فينا نخلق شيء بارالل له، مثل أنه عم نقوطب على الدستور ونعمل حوار جانبي بهالمواضيع
1: شكلي كمان،
0: خاصة أنه هالحوارات الجانبية وأن كان عقدت بالماضي برئاسة رئيس الجمهورية وقتها، بعتقد كان جنرال سليمان، عماد سليمان، ما معناتها أنه كانت
1: مفيدة
0: الأسلوب الصحيح. هيدي الحوارات كان لازم تصير ضمن مجلس الوزراء، وأي سياسة عامة لازم تقرب مجلس الوزراء مش على طاولة حوار. هيدا إذا هالحكومة منا قد الحمل غيروها، بيجي غيرها، خليهم يقروا سياسة دفاعية يلي راضين عليها، يلي نحن منكون كمان كمشاركين فيها مقتنعين فيها، هيدا بيكون الحل. ولكن بدي أكد لك أنه المشكلة منا غياب السياسة الدفاعية، المشكلة غياب خيارات لدولة بعد لليوم ما سيطرت على الحدود. يعني كل واحد بيقول لك
1: بعد خايف
0: انه المشكلة
1: من التنفيذ.
0: هون هيدي نقطة مهمة، لأنه سمعنا من كم يوم أنه اجتمعوا نواب وكذا ولازم يكون في سياسة دفاعية. أول ملاحظة هي أنه حماية لبنان منا بالدفاع فقط، يعني بالسلاح. حماية لبنان هي عبر شبكة اتصالات عنده إياها لبنان، صداقات، عبر تحالفات، مش بس بالدفاع وبالعسكر. من هون مجلس الوزراء اللي منتكلم عن هالموضوع حكي عن وضع سياسة أمن قومي، ناشونال سيكوريتي، الأمن القومي أوسع بكتير من الدفاع. الدفاع هو جزء من الأمن القومي، ولكن إذا وصلت للدفاع معناتها أنه سياسة الأمن القومي جزء منها انهار أو فشل أو سقط، لأنه في طرف تاني حب يتحداكي. ولكن اليوم نحن متمسكين بهالمفهوم الأوسع للدفاع عن لبنان، يلي هو مبني على علاقاتنا، تحالفاتنا كلبنانيين، كجمهورية لبنانية. طبعا كمان جيش لبناني قادر وبيثبت سلطته وسيطرته على الأرض، ولكن تيكون عنا خيارات إن كان دفاعية أو بالأمن القومي، قبل ما نحكي بأي سياسة لازم نسيطر على الأرض اللبنانية. إذا منك مسيطرة على الدولة اللبنانية، أي بحث باستراتيجية دفاعية أو أمن قومي هي بتكون فقط theoretical، يعني
1: تنظير
0: بيكون تنظير.
1: إعادة الأعمار بدي أحكي عنها سريعا قبل ما أنتقل لموضوع الاستثمار بالتكنولوجيا. الحكومة قادرة تتحمل أعباء الدمار وعم بيزيد يعني يوم بعد يوم. هل يعني الدول العربية واضحة أنه ما رح يعملوا إعادة أعمار دون تسليم سلاح حزب الله؟ كيف لشو رح تلجأ اليوم؟ عم نشوف كتير ضرائب عم تتكبد على الشعب اللبناني، منها عم بيروح قسم كتير كبير لمساعدات وغيرها وإعفاءات للمتضررين من هيدي الحرب. هل فرض الضرائب على جيوب اللبنانيين هو الحل لحل هيدي الأزمة؟ يعني أكيد عم تسمعوا بالأسعار والغلا الفاحش اللي
0: أكيد. خليني بس أرجع على موضوع رئيسي هو كلفة إعادة الأعمار. آخر تقدير للدمار يلي انطرح اليوم من قبل زميلتي الدكتورة حنين السيد وزير التنمية الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية، بتقول بأنه كلفة الدمار إن كان للمساكن أو للمدارس أو الطرقات أو الكهرباء والشبكات وكذا وكذا وصلت ل 9 مليار و 200 مليون دولار.
1: هذا مسح أول يمكن على أول خط، ما أكيد ما فاتوا على الشوط.
0: هيدا الدمار يلي يجب تصليحه تترجع الحياة لجنوب. هيدا مش الخسارة الاقتصادية، هيدي بنى تحتية ومساكن ومدارس وطرقات و بس أما الخسارة الاقتصادية على كل لبنان بالمليارات أكتر من هيك بكتير.
1: بس هو 9 مليار رقم يعني نحن لأنه
0: حتى
1: كمان
0: 9 مليار
1: منه منطقة إذا بتشوف الخيام وهالمناطق الحدودية على الشريط الأول ممحية يعني.
0: هيدا التقدير يعني مش أنه عملوه هيك على الطاير. كان في سيرفيز بصور من الأقمار الصناعية عملوا مقارنة مع الصور قبل وفيك تقدري كلفة الدمار وهي وصلنا ل 9.2 مليار. مع كل هيدا نحن اليوم كدولة لبنانية ما قادرين نأمن 9.2 مليار. دولة موازنتها بالكاد 6 مليار ما رح تقدر وعندها 100 شغلة تانية تهتم فيهم. بقى اليوم هال 9 مليار 9.2 لإعادة الأعمار مشكلة إنه تقدر تلاقيها وفي تحدي وفي شروط. المجتمع الدولي قال أنا مستعد ساهم بالأعمار ساهم مش إنه رجع عمر كل شيء ساهم مستعد ساهم ولكن شروطه كتير أصعب من هيك. نحن اليوم بعد ما برهنا إنه أو ما مطلوب منا نحن تيشاركوا بإعادة الأعمار بعد ما أمني أولا إنه يكون في استقرار بجنوب بشكل إنه يطمنوا بالهم إذا بدهم يساعدوا لبنان رح تكون هيدي once and for all. مش تم نرجع نبلش حرب إسناد تالتي أو رابعة ونرجع نخرب كل شيء بيرجع يعد أعماره. هاي من ناحية. من ناحية تانية المجتمع الدولي طالب منا أنه نصلح القطاع المصرفي. عنا قطاع مصرفي كان يوم الأيام مثال قطاع المصرفي بالشرق الأوسط. للأسف نتيجة سياسات خاطئة ونتيجة تركيبة مالية ونقدية كمان فاشلة فتنا بالحيط. صار في الانهيار المالي يلي أدى إلى خسارة مليارات.
1: تمت المحاسبة برأيك بتوقيف حاكم مصرف لبنان ولا المسار كتير طويل بالتحقيق؟
0: المحاسبة بتصير لمن يطلع شيء من القضاء نهائي ولكن الموضوع طبعا في دور لحاكم مصرف لبنان بحينه ولكن القضاء بده يقول كنتو. ولكن كمان المشكلة أوسع من هيك في إنه منا بس وقفي على شخص أو اثنين أو ثلاثة. بس بدي أرجع لموضوع إعادة الأعمار. إعادة الأعمار رح تكلف ورح تاخد وقت. نحن اليوم ما رح نقدر نجيب هالأموال هيدي كلها. بقى مطلوب منا نحن إنه نفكر كيف بدنا نرجع نمشي العجلة الاقتصادية. ما فيك تمشي العجلة الاقتصادية لما تستنظري بهيك وضع. هلا من ناحية الضرائب والرسوم وهيدا خلينا نحكي واحدة واحدة بدنا نحكي فيها مش هيك بالمجمل. أكيد في ناس ما عم بيدفعوا ضرائب ولازم إنه تحسن الجباية مثل ما في تقصير كبير بجباية لأنه في سرقة كهرباء مثلا.
1: كهرباء وسرقة وما يعني في جباية كمان ببعض المناطق.
0: هيدي بس مجرد الكهرباء يعني اللي هي منها ضرائب ورسوم ولكن عم بتكبد الدولة خسائر. إذا الدولة نفسها مش قادرة تدفع فواتير الكهرباء يعني أكيد في وضع منه طبيعي لازم نوصله تنقدر نرجع نقدر ندفع فواتير الكهرباء وإلا ما في كهرباء. وزير صدي كان عم بيعطي تقرير هديك اليوم في حوالي 250 مليون دولار من مؤسسات الدولة لكهرباء لبنان
1: طالب فيهم هجموا كمان يعني.
0: أكيد أكيد. بس كمان نحن اليوم بدنا ننتقل لوضع أنه ما بقى في العقل ما بيقبل انه في تعليق. في ناس تتهرب في ناس بتعلق قبل الساعة وقبل العداد وقبل الكذا يعني كله هيدا له حل بس بده إرادة.
1: ضرائب على البنزين كمان
0: ايه في ضرائب على البنزين ولكن خليني اقول شغلي. اليوم كان في كلام كتير على قصص على موضوع هيدا في فرق بين الضرائب والرسوم. وهون انا عندي موقف كتير واضح من الرسوم يلي بتعلق بالنفايات. اليوم النفايات ما عم ندفع كلبنانيين حق النفايات. اليوم اللبناني خلافا لأي بلد تاني ما بيفكر قديه بيكب نفايات. بيكون الكيس تقيل وبيكبه بيقدر يخفف منه بيقدر يعمل ريسايكلينج وإعادة تدوير ما بيعمله. يعني اليوم هيدا كله عم بيؤدي إلى زيادة بالنفايات ومش عم نعتني فيها مش عم نهتم تدويرها وبمعالجتها بطريقة مزبوطة، ما عم ندفع ثمنها. عملنا عملية
1: بس في
0: حسابية.
1: ناس بيستفيدوا من
0: في ناس عم تستفيد لأنه عم بتشرج بالكيلو، عم بتبيعها بالكيلو وبالطن. هيدي سرقة
1: يعني كيف ما بتبرم بتلاقي في سرقة ونصب احتيال حتى بملف الزبالة.
0: بس هيدا الوضع أنا اللي بدي أقوله، أنه بموضوع الرسوم غير عن الضرائب، الرسوم هي بدل تنقدر نقوم بعمل اللي هو معالجة النفايات ولازم تكون مسؤولين عنه وندفع حقه.
1: يعني عم بيقولوا لي خلص وقتنا، كان بدي أسألك عن موضوع الاستثمار والتكنولوجيا والقطاع، بس حنحكي سريعا
0: نرجع مرة تانية خلص.
1: حلقة تانية بس بموضوع وزارة المهاجرين، قلت لي تحت الهواء أنه عم تشتغل على إلغاء هيدي الوزارة.
0: نعم، من سنة 2001 هيدي الوزارة ما استقبلت ملف واحد. كل الملفات يلي إجت على الوزارة صار معالجتها وموجود اليوم في الجزء الأكبر منه للدفع بصندوق المهجرين اللي هو تابع لرئاسة مجلس الوزراء. يعني اليوم إذا سكرنا وزارة المهجرين ما تبقى من الدفع للمواطنين اللي هو حقهم مفروض يصلون عبر الصندوق. ليش ما عم يصلون؟ أنا من المشروع اللي تقدم فيه أولا حفظت حق كل مواطن عنده ملف بوزارة المهجرين، عملنا تحول رقمي، كل الملفات صارت رقمية، يعني ما في ملف رح يضيع. هاي أولا. ثانيا طلبت بإعادة بالمبالغ إلى ما كانت قبل هيدا. اليوم اللي كان بحق له 20,000 دولار باللبناني صار حقها صارت بتوازي 300 دولار. أنا عم بطلب نرجع على 20,000 تنقدر تفعله. كما أنه الملفات اللي بتروح على الصندوق أول ما يتأمن تمويل بيقدروا يقبضوها، ومن بعد ما تكون تصححت القيم اللي لازم يقبضوها.
1: معالي الوزير كمال شحادة، دهمنا الوقت، الحديث كان سريع وممتع بطبيعة الحال، في كتير أمور كان لازم بعد نحكي فيها، بركي بحلقة تانية ونرجع منستضيفك ومنستكمل هيدا الحديث. بدي أشكرك مرة تانية على حضورك.
0: شكرا. Thank you سابين.
1: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا للختام، ملتقانا معكم بيتجدد بحلقة جديدة الأسبوع الجاي. ضلوا بخير.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

البداية من كرة السلة، توج النادي الرياضي بيروت بطلا للدوري اللبناني لكرة السلة لموسم 2025-2026 بعد حسمه السلسلة النهائية أمام نادي الحكمة وفوزه في المباراة الحاسمة بنتيجة 179 على ملعب المنارة. في السياسة، تنطلق غدا في روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية لتواجه اختبار تنفيذ اتفاق الإطار. يترأس جلسة التفاوض في روما السفير سيمون كرم، وسيحضرها مستشار رئيس الجمهورية الخبير القانوني أنطوان صفير والدكتور نجيب مسيحي لمناقشة ملف الحدود البرية. وبحسب معلومات صحفية، رفع عدد أعضاء الوفد الأمريكي إلى نحو 15 شخصا، وجاء القرار بعد قمة عون ترامب في البيت الأبيض. هذا وكشف مصدر دبلوماسي أمريكي للحدث عن أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما ستبحث تعزيز المناطق التجريبية، نزع سلاح حزب الله، اتفاق السلام والأمن، استعادة الدولة سلطتها على الجنوب. وسيتم التشديد بحسب الدبلوماسية الأمريكية على وجوب إزالة البنية التحتية المرتبطة بسلاح حزب الله، ووجوب أن تسلم أسلحة الحزب حصريا إلى الدولة اللبنانية. هذا وتسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد بحسب ما قال رئيسها نواف سلام عشية جولة التفاوض. ونقل وزير الإعلام بول مرقس عن سلام تأكيده خلال جلسة للحكومة أن السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وسط هذه الأجواء، تابع قائد الجيش عماد رودولف هيكل جولاته، وتفقد قيادة لواء المشاة الأول في ثكنة محمد صغيب صيدا ولواء المشاة الثامن في السعديات، وأزلفتا إلى أن قوة الجيوش تقاس بالعزيمة والالتزام قبل العتاد والسلاح. شدد هيكل على أهمية الحفاظ على الجهوزية والاستعداد للمزيد من التضحية، وقال يعلق اللبنانيون أمالهم على الجيش ويرون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا الثابت لا يتزعزع، ودعا العسكريين إلى عدم التأثر بالشائعات. في الميدانيات الإسرائيلية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة داخل بلدة الخيام، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في البلدات المجاورة. كما نفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة في منطقة المشاع في قضاء صور بعد تحليق مكثف للطيران الحربي. ولمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت، تنظم غدا مسيرتان اعتبارا من الرابعة من بعد الظهر باعتبار باتجاه المرفأ، وتنطلق الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا والثانية من ساحة الشهداء. قضائيا، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرات أحضار بحق ثلاثة أشخاص اعترف الموقوف بملف أسلحة رأس النبع هاني جواد بأنهم من أفراد مجموعته بحسب ما ذكرت الأم تي في. إلى ذلك، أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني. في الأخبار الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصراع مع إيران يسير على نحو جيد للغاية، وكشف عن أن المحادثات تجري مع إيران بطلب منها، وهذه المحادثات هي الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق. أضاف: نتحدث حاليا عن فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول الغد، نحن لدينا السيطرة الكاملة على المضيق والحصار مستمر، وأكد أن إيران لن تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز. ترامب كان كتب على تروث سوشيال أن القيادة الإيرانية مراوغة ومخادعة بشكل لا يصدق، تتوسل لإجراء محادثات ثم تعلن أنها لا تجري أي مناقشات، وقال أن إيران أمام خيارين لا سلس لهما، التوصل إلى اتفاق أو الاستسلام الكامل، مؤكدا أن أي شيء لن يصل إليها إلا بموافقة الولايات المتحدة أو في حال التوصل إلى تسوية. ترامب قال فيما يتعلق بمضيق هرمز: الإيرانيون يعلنون عزمهم إدارته بالقوة، في حين أن المضيق بحسب تعبيره تحت السيطرة الكاملة الأمريكية. في هذا الوقت، جددت القيادة الوسطى الأمريكية التأكيد أنها تواصل الحصار البحري على إيران بصرامة. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جعف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: العدالة المتأخرة، لعل أكثر الأشياء عمرها طويل في لبنان هي الملفات، إلى درجة يمكن اعتبارها معمرة. ومن باب البديهيات القول العدالة المتأخرة لا تعود عدالة. من الملفات الكبيرة التي يمكن تسميتها بأنها معمرة ملف تفجير مرفأ بيروت. غدا تحل الذكرى السنوية السادسة على التفجير. ما زالت القضية ما قبل القرار الظني، بعد صدوره يجب تحديد مواعيد لجلسات المجلس العدلي. من يعرف كم ستطول؟ يعني إذا مرت حتى الآن 6 سنوات على التفجير فقد تمتد المحاكمات سنوات موازية، يعني قد نصل إلى الحقيقة، هذا إذا وصلنا، عام 2030. في هذه الحال ماذا يعود ينفع الوصول إلى الحقيقة؟ والسؤال الأكثر إيلاما سيكون، ألم يكن ممكنا الوصول إلى تلك الحقيقة بأقل من 10 أعوام؟ وما ينطبق على ملف تفجير المرفأ ينطبق على الكثير من الملفات الأخرى. على سبيل المثال للحصر، أين أصبحت قضية أموال المودعين؟ ما يجري في لبنان يخشى أن يكون كمن يتوافر الدواء له ولكن بعد أن يكون المرض قد فتك به فلا يعود ينفعه الدواء.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جعف غالي.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.
2: كارين شو هالشوبات؟
1: انت يمكن مبسوطه برا لانه سقعتك. انا مش مصدقه كنت فوت حتى بورد شوي، لانه يعني وضع ما ابدا ما فينا نحبه.
2: لا يحتمل. يلا بكره بعد في ماردي وبيمشي
1: القرب، عم نرجع شوي للطقس الصيفي المعتاد، بس نشوف كيف رح يكون. يعني شو يعني شو التعريف المضبوط لكلمه
2: هلا؟ هي رح تكون عم بتخف نسبه الرطوبه، هي مش رح تخف الحراره بالمبدا. يعني مع هالشوبات كلهم وهيك ما فينا نقول، ما نقول انه في اخبار كثيره فنيه،
1: في اخبار يعني هيك بتشوب كمان زياده
2: عن جد.
1: اكيد يعني عنا مثل ما قلنا دايما في اصدارات، ودايما عم نلاحظ كمان بالويك اند عم بيعلنوا، يعني يا عم بيكون في برومو يا عم بيكون في اصدار لاغاني جديده. عنا كمان حنحكي عن فيلم بانتاج لبناني، رح يكون فيلم يعني رح شوي على الدين، يعني رح نحكي عنه اكثر. كمان عنا اكيد اصدارات جديده بين اجنبيه وبين اكيد عربيه. رح نحكي شوي اكيد عن حفله وائل يلي كانت
2: ترند.
1: كان مزبوط يعني كانت، واكثر شيء اللي راح ترند هي يمكن يعني حماته امه وبيه وبنته ومرته. يعني يعني اول مره بشوف هالقد في تركيز على على العيله اكثر بحفلات وائل. وكمان عنا رح نحكي شوي عن مسلسل جديد لرمضان 2027.
2: يلا نحكيك مع المستمعين ومنرجع نلتقيكم مستمعينا باخر الحلقه.

0: الصيف الفني بعده بأوجه، والنجوم عم يواصلوا نشاطهم بين إصدارات جديدة، حفلات جماهيرية، وأخبار عم تشغل المتابعين، والمنافسة على الساحة الغنائية مستمرة مع كل إصدار جديد. انطلاق تصوير فيلم رفقة بإنتاج لبناني ضخم. بعد الضجة يلي رافقت فيلم شربل، بلشت شركة NM Pro بالشراكة مع MTV تصوير فيلم السينمائي الجديد رفقة، اللي بيروي سيرة القديسة رفقة بقالب درامي وإنساني.
1: لتكن مشيئتك.

الفيلم من إخراج نديم مهنا وسيناريو كلوديا مارشليان، وبيواكب أبرز المحطات بحياة القديسة رفقة من طفولتها وصولاً لرحلتها الروحية.

واللافت أنه العمل عم يتنفذ بإنتاج ضخم مع تصوير بمناطق مختلفة بلبنان وديكورات بنيت خصيصاً للفيلم، إلى جانب استخدام تقنيات سينمائية حديثة تستخدم للمرة الأولى بلبنان. وبيشارك ببطولة الفيلم نخبة من الممثلين اللبنانيين، من بينهم ستيفاني عطلة، رولا حمادي، توني عيسى، ميشيل حوراني وتاتيانا مرعب، وعدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية. وليزيدوا حماس الجمهور، نشرت الشركة المنتجة أول فيديو من كواليس التصوير